0: والله كويسين الحمد لله، بارك الله فيك.
1: اليوم قدمت البرنامج باهي ما شاء الله.
0: ايه اليوم جيتكم في الجمعة، اليوم ما خلتكمش برواحكم، ما كستوش.
1: ان شاء الله باهي، ان شاء الله ندعوك في الساعة هذه يا ملاك ان شاء الله.

0: ان شاء الله يا امي.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يعطيك طولة العمر يا رب.
1: اي سل ان شاء الله
0: وربي يسمعنا عليك ديما صوتك يا رب نسمعوه ونطمن انك ديما بخير.
1: ان شاء الله تنجح حتى انت ريال بيت الله ان شاء الله يا رب تتمنوا اللي تبوه ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: اي صحتي ملاك عن نصايح بارك الله فيك.
0: عفوا عفوا ميم عفوا ميم بارك الله فيك.
1: عفوا نورت البرنامج انت ريونس ان شاء الله.
0: تسلمي تسلمي ميم تسلمي بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا. الصفر 92 150 59 99. هلا وغلا بالجميع. مرحبا نورتوا جميعا وأمسية طيبة ومباركة وجمعة مباركة عليكم يا رب العالمين. هلا السلام عليكم. فصلة المكالمة على 92 150 59 99. ملاحظة مهمة قبل أي حد يتصل بي: ابتعدوا على الراديو لو تسمعوا فيها من الراديو، أو ابتعدوا على التليفون لو تسمعوا فيها من التليفون لو سمحتوا. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام. جمعتك مباركة أستاذة ملاك.
0: جمعتك أبرك يا رب. بنت القربولي صح؟
2: أكيد.
0: بنت القربولي
2: أنتي وكافة السادة المستمعين الكرام. بعدت شوية على الراديو بس.
0: أيوة
2: تصير لي هكي شوية
0: بتصير شوية
2: تردد يعني.
0: تردد بالضبط بالضبط. تفضلي.
2: إيه. قلت لك إن شاء الله يا ربي جمعتكم مباركة أنت أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها جميعا يعني، والأخت فاطمة إن شاء الله نسمعها راجعة يعني بصحة جيدة إن شاء الله.
0: نحب نطمنكم إن فاطمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله بإذن الله حتروح بإذن الله.
2: ما شاء الله باهي باهي الحمد لله يسلمتها معناها بتروح لليبيا.
0: إيه بإذن الله بإذن الله.
2: ده هذا كويس إن شاء الله ربي يزيد المشفاء يا ربي كل مريض يا ربي إن شاء الله.
0: اللهم
2: آمين. يشفى ويتعالج ويروح لبلاده يا ربي.
0: يا ربي.
2: مع إنه ما وما نعرفهمش لكن ونسمعوا فيهم هيك والله يا نار سكينة عارف أنت الغربة وهيك يعني لما حب الدب يكون في.
0: بالضبط. إيه أكيد أكيد أكيد. تفضلي.
2: إن شاء الله يا ربي يزيدها مشفاء وإن شاء الله يا ربي تفرح حالها وناسها وناس معها يعني تشارك معك.
0: إن شاء الله بإذن الله. ليش لا؟
2: أنا يعني بخصوص بخصوص الموضوع استاذة ملاك.
0: تفضلي هي احكي لي.
2: والله انت ما تقصري الحق يا ربي ديما تحسيك هيك تتناولي في مواضيع يعني في الواقع الحياه تمر بها يعني.
0: صح.
2: في ناس والله فعلا والله ما يهمهمش ما يهمهمش يعني خاطرهم زي ما تقولي ما يريحش فيهم. تو انا واحده من الناس والله هل بالناس تسال خيرها يعني علاش ما جاش نصيبها مثلا علاش قاعده لتوه يا في اللي يسمع علي ما انا عرفتي والله يسمعني على فلان يبدها علاش منين تصدقي في مره امراه ما بتش هنا خاطرها هني قلت لي سؤال هذا موجه وجه وجه وجه فقلت لها والله مش بيدي والله الا امي ترفض هيك زي اللي مش هاينه علاها زي اللي تبي لي معناها يا اما حد ده يا اما ما نعرفش شكلي ما كثر من عاون فاس حوش حد هيك المهم حسيتها زي اللي مش هاينه علاها قلت لها قالت لي والله اذا ما نكلمها كان غد من امك قلت لها هذا وقالت لي ما هوني نسمع عليهم الناس يجوك ترفضي فيهم قلت لها والله ما نعلم بيهم والله في من الناس والله تصدق يا استاذة ملاك يما قالت لي هي المرأة جارتنا السكينة والله ما ندري عليهم قلت لها هني جوني ولا ما نعلم بهم فاني ننحرج عرفتي في مواقف زي هذا
0: ايه يعني طبيعي
2: صعب جدا تبدي حتى انت لما مبتدئ لما تكون امك قاعده ما تبديش تجاوبي والله جد يعني
0: صح صح
2: فاني تعرضت للموقف هذا معنا هي جايتني في العمليه راهو هذا طبعا في شهر رمضان تفكر لها بعد شهر رمضان هي جتني وانا في العمليه بتاعت المراره وتسال فيها مسكينه قلت لها بارك الله فيك انا والله هالبنات ما ندري عليهم مساكين ايه قصدي والله اللي نعاني منه حلبة ان شاء الله ربي يصلح الحال
0: ان شاء الله يا رب بارك الله فيك يا بنت القربان
2: صحيح بارك الله فيك انت وطبعا الحي المستمعين كلهم دون استثناء جمعتهم مباركة يا رب
0: تسلمي بنت القربان شكرا
2: تحياتي
0: لك تحياتي لك شكرا يا بنت القربان اللي على المكالمة الطيبة فاصل فاصل قصير فاصل قصير ونرجو يلا

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 تذكيرا برقم الهاتف 0 92 150 59 99. ألو، السلام عليكم، مساء الخيرات.
1: أيوة وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا جماعتك، مباركة مليون
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي، هاي موضوع الحلقة اليوم.
1: عرفتيني؟
0: طب بالله كل واحد بيجي بيقولي عرفتيني بنت ليبيا.
1: صح عليك،
0: عرفتي ماما، تسألينيش تحرجيني نحرجك بعدين. أعطيك السلامة. خلاص، كيف حالك حبيبتي؟ ما هي
1: الله يسلمك، الله يسلمك ويخليك، على والدتك.
0: الحمد لله طيبين كلهم في نعمة، وتسلم عليك العافية، بارك الله فيك، الله يعزك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: قولي لي، هاي موضوع الحلقة.
1: كيف نقول لك، هو كاتر بالذات في كيف نقول لك، في ناس تحب تدخل في شؤون غيرها، فهمتي؟ كأن عندهم عادة، هي هذا فلان شن عنده، هذا شن ما عندهش، من عندهم، شوفت زحمني عندهم. وفي من ناس تحرجك زي ما قالت بنتي جربولي، فهمتي؟
0: جميل.
1: تحطك في مواقف، علاش قاعدة ما كملتيش مثلا قرايتك، علاش قاعدة ما تجوزتيش،
0: علاش طلقتي،
1: وعلاش قاعدة ما درتيش صغار،
0: قاعدة علاش ما درتيش صغار، علاش ليك هلبة سنين متزوجة وما فيش صغار، ما هي شني زعمة،
1: علاش إن هذا كل شيء نصيب من ربي، فهمتي؟ ما فهمتش، هل هم
0: مش هم، هم يدخلوا في أشياء ما تعنيهمش، خصوصيات الناس.
1: ما قلت لك حتى مرات بتردي عليهم بكلام إنه بيجرحهم وبتصف.
0: لا، هو لازم تردي عليهم، ليش؟ لبش يجرحهم، ليش؟ أنا موضوع حلقتي اليوم التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضي،
1: سمع لا يرضي، صح كلامك.
0: ايه،
1: ما قلت لك مرات كيف بنقول لك، تو أني ما عنديش كتر طلوع حلبة، تمام، نطلع ما عنديش حلبة ديك الطلوع، كذا جيد لما جيت سي، والله العظيم تعرضت لموقف مش حتى واحدة صغيرة، راه لما سلمت عليها حي انت فلانة بنت فلانة، قلت لها ايه، قلت لي طيب والله فيك لطلعتي،
0: ما
1: كذا دي يطلع هالباوه اللي قاعد في الحوش، وفهمتها
0: ايه،
1: ما فهمتش الناس انا كيف الحد.
0: يا ربي، هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، وهذه هم الناس، شو بتديري هاي؟
1: والفترة اللي فاتت طلعت عيني،
0: الفترة اللي فاتت طلعت عيني، ما نبو زردة،
1: تفضلي مرحبتين بيك من عيني.
0: طلعت عينك أكيد الناس سألاتك يعني، ولا
1: والله العظيم، شوفي السؤال اللي حشاك نادم إنني ما رديتش، واحدة باركت لي قلت لها الله يبارك فيك، شي ردت الثانية قالت لي في العمر زي هذا المفروض حتى متقاعد.
0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
1: أقسم لك بالله اللي بالكلام بالحرف الواحد، معاش علاش ما رديتش، لأن أني في حوشهم. كذي وصلت فيها جرى، باهي أنت في حوشهم طرف، معناها مش فرح او شيء، ان باش انني بنتكلم. طيب انت ما تبيش تباركي اسكتي، قصدي باركي واحده ثانيه هي وفرحت لي، اجي تقولي لي في العمر هذا المفروض متقاعد.
0: الله المستعان،
1: الله وهي المستعان، وهي ما غير شهاده راه،
0: اي هذا علاش
1: متخرجه،
0: هذا علاش، ربي يهدي جميع، خلاص ربي يهدي الجميع
1: ان شاء الله يا رب، ودائما متالقه ملوكه.
0: تسلمي، تسلم، بارك الله فيك، شكرا شكرا
1: الله يسلم.
0: شكرا شكرا مداخل. دقيقه بس، دقيقه لكل من التحق الينا على 99.3 عبر الاثير وعلى راديو السرايا، على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، على 0 92 150 59 99 150 59 99، فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الناس المتواجدة معنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا من برنامج من القلب. وجمعة طيبة مباركة عليكم، سواء داخل مدينة طرابلس أو الدول أو المدن المجاورة أو كل ربوع ليبيا الحبيبة، وأيضا الناس اللي يسمعوا فينا خارج الوطن والدول المجاورة، مرحبتين بكم جميعا وجمعة مباركة عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: ملاك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: بارك الله فيك. تبقى نشارك معكم طبعا في الموضوع، الحلقة متاعكم اليوم
0: باه، تفضلي.
1: من تدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي،
0: باه
1: هذه المفروض الإنسان الناس اللي عندها صحة وجه تمشي بها الجملة، يعني اللي يخش في خصوصياتك سمعي كلمتين باش يتحشم على وجه. بس تعلمنا حاجة خصوصا تو الناس اللي عايشين برا، إن حريتك تقف عند حرية الآخرين. إن نيجيني يحدث إني أنت بتحمي أنت بتجري أنت، هذه ممكن أقارب الناس اللي حوالي، عرفتي عندهم فضول يبوا يعرفوا وانيش طاير معي. بس أنا قاعدين نعاني اليوم من تدخل من الناس اللي في الشارع، الناس اللي ما نعرفهمش أصلا.
0: با
1: جي تدخل فيها والله، يعني اليوم مثلا اللي صاير في العاف في الشارع اللي بيصورك صورك وانت فايتة مثلا، انسانة فاتحة غاني ولا تساوي في شاحك ولا واقفة في مكان، تلقي رقم متصورة ونزل في السوشيال ميديا.
0: زي اسمعي، زي ما صار تو من الاشياء هذه، حتى هو كنت بنتكلم عليها، ان تو احنا مثلا الاعلاميات والناس اللي تواجدت على مواقع التواصل الاجتماعي، تمام، معاش في ناس تحترم في خصوصيتنا، عرفتوا؟ معاش في حتى طلوعنا مثلا مع عائلتنا ومع افراد عائلتنا، معاش تقدر تحسي في روحك انك مراقبه من الجميع، يعني تتوقع اي شيء، توقع يصوروك، توقع كذا، مش لي أنا بس، حتى الناس اللي تتواجه في الشيء هذا، عرفتوا؟
1: الإعلامية تبدي مقامزة، إنسانة طبيعية خلقك ربي تشرب قهوة تلقي مصوري وشفناها وشفنا هذه، عرفتوها وشفناها. فالتصرفات هي طبعا حاشا البعض، خلينا نقول نص المجتمع محترم، ده المجتمع اللي مش محترم من اللي بيخليه محترم؟ من اللي بيكون رادع في البلاد هي يخلي الناس تحترم نفسها وما تتعداش خصوصية الآخرين؟ سيارتي باهية مش باهية، لابسة وشاح مش لابسة وشاح، كلهم يدعوا المثالية ويدعوا الإسلام وهم ما يعرفوا شيء على الإسلام. تلقيهم مقتحمين خصوصيتك ومقتحمين راحتك والمكان اللي انت متواجدة فيه، تلقيهم صورينك متعدين عليك مقايلين لك كلام متعاكسة في الشارع وما فيش حد، مش حد حيوقف لها.
0: بالزبط.
1: لما تنادي الامن ولا تكلمي الدوله يقولك والله انت شو نطلعك، كيف نموت احنا ولا كيف شو نديروا؟
0: الصوت كاني نعرفه، مش عارفه علاش.
1: ايه تعرفين الصوت، تعرفين مليح
0: صوفيا.
1: ايوه صح والله، انا ما شاء الله عليك.
0: نعرفك صوفيا. بنسالك على حاجه، بنسالك على حاجه، احنا بحكم ان احنا متواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي بهي، الموضوع اللي صاير تو مثلا اقتحام خصوصية الغير، ان مثلا كاتر تو بحكم التعليقات، وحتى يسألوك انت من وين، عيلتك من وين، انت ليبية مش ليبية، مش عارف شو يعني. احنا التعليقات بدت ما شاء الله كأن برنامج البرامج كلها للتعارف يعني، او ليهم الحق ان هم يصدروا احكام ويسألوك اسئلة.
1: مجرد ما تخالفيهم في الرأي انت مش ليبية حبيبتي، انت تونسية مصرية جزائرية مش ليبية انت، مجرد ما طلعتي على المألوف قلتي هذا غلط مثلا، والله احنا ما نديروش، لا مش ليبية انت، مش ليبية معلش، حتى لو انت ليبية وجذور ليبية ماكش ليبية. فانا صراحة يعني عن طريق الوصل صوتنا عن طريق الداعة الكريمة متاعك، لو تسمحين للدولة الكريمة اللي احنا عايشين فيها، للأجهزة الأمنية تفعل جهاز الإلكتروني أو الأمن الإلكتروني، لأن إحنا كشعب دينا صراحة مطروحين على الشارع، متهذبين في الشارع، دول العالم ودول العرب كلهم سبحونا وسمعونا.
0: صحيح.
1: ياريت أن الدولة لما تبي تحط عناصر أمنية في الشارع يكونوا عناصر أمنية حقيقية. يعني أنا لما نفوت محترمة ولا منيش محترمة، أنا حرة. ما تعكسنيش وما تتعداش عليا وما تكسريش ثيابتي وما تكلمنيش.
0: باه صوفيا وصلت الرسالة، بارك الله فيك على المكالمة صوفيا، الله يعزك. شكرا شكرا على المداخلة الجميلة. عندي تعقيب على الشيء اللي قالته بهي. هو الكلام الأول كله الله يبارك عليك وجزاك الله خيرا، إن كيف ما ندخلوش في خصوصيات غيرنا وما ندخلوش في أمور حياة غيرنا ولا نتبعوا ناس ولا ولا ولا ولا الكلام هو، بس في أشياء لازم تحطوها احنا كديننا الإسلامي. لازم احنا نحترم خصوصيات الناس صح، وما ندخلوش في خصوصيات الناس، بس في حاجات اسمها معصية. لما احنا نشوفوا معصية معينة مثلا مني صادرة مني او صادرة من اي حد، معصية يعني ندير في فاحشة او حشاكم او بعيد السوء علي وعليكم، صدرت فاحشة او الجهر بالمعصية والفواحش وغيرها وغيرها، لا طبيعي هنا تتكلمي، طبيعي هنا تتدخلي، طبيعي هنا تنصحي، طبيعي جدا، لان احنا في ديننا الاسلامي لا، لو ما حاربناش الشيء هذا مين بيحاربه؟ دقيقة بس، لو ما حاربناش الشيء هذا مين بيحاربه؟ انا نتكلم عن الفواحش والمعاصي اللي صايرة توا، اللي من واجبنا احنا نتدخلوا فيها ونتكلموا عليها اصلا. لا ما نقدرش نشوف الغلط ونقعد نستمروا فيه، ما نقدرش نشوف الغلط واحنا نسكتوا، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس. ايا كان الحق لما تسكتش على الحق، قلت معصيه معينه يتكلم عن المعصيه هذه، سلوك مش حلو، سلوك فاحش او سلوك بيخلي ناس صغار في العمر مش مدركين ان يتبعوه، لا تكلم عليه، ولازم تتدخل ولازم تدير حد للشيء هذا. أي إن كان الشخص، إنسان عادي في الدولة، في أي مكان، لازم نحاربوا الأشياء هذه. أنا قدوش ساكتين، شو أنا وصلت على 092-159-59-99. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك كله ياسمين، انت وكل المستمعين الرائعين.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك.
2: اللي من ضمن اخوي هنيبال الراوي الصح ومنت.
0: تحياتنا لي. باه تفضل، هاي موضوع الحلقة.
2: موضوع الحلقة من راقب الناس فنتهمم، ومن قتل بالناس يوينا من ربي. كيف ندخلك بينك وبين الناس؟ هلها بروحك يا راجل. كيف نعود وفاق لي جاعات؟ نقول حتى لنفسي، واحد يقيم نفسه قبل يقيم الناس، في المنطقة، في حوشة، في المدرسة، في أي جهة، في العمل، يندر على الناس هو أعوج ويقرب في الناس ويفتن بين الناس. الفتنة أشد من القتل. ليه يا جهة نصيبها توقف طريقة عليها؟ ليه كيكي كيه كيكي، هو ربي رزقها وانت يا عبد اللي مخلوق من نطفة قديرة وقف قدامها فرحان يكي عادي، مش عارف ان النفوس هي نشوفين في الجامعة وروايح والله اكبر، والدنيا تقول يا وطيب الصب يا ودي العقوبات نشوفها في الدنيا تو قدامك. عاجبك الحالة اللي عايشين فيها؟ هذه مش منا، هذه من نفوسنا، من احني ماشيين بخطين، حني مش ماشيين صح، حني ما نقدوش فريضة رب العالمين، حني نجاملوا في بعضنا. قلنا لكم عدة مرات الصراحة والمصداقية والمواجهة حلوة، ناجي غلطت ولا تعال نشدوا ميودنا بكاغط على نيبال. انت قلت قلتك واجهة في الواجهة، بس انتهي الحاجة هي
0: اليوم نتكلم على حاجة مهمة. يعني اليوم نتكلم على حاجة مهمة يا ناجي.
2: شنو هي الحاجة المهمة تبه؟
0: احنا نتكلم على التدخل في خصوصيات الناس.
2: يا ودي تدخل لازم تشوف خصوصية الناس، ندخلك في الناس انت قداش راتبك؟
0: عيالك دخلك انت يا مالك، خفت عليك
2: شكلك، السيارة خشتك نزلت منها امرأة تعايد ينقص، ندخلك بي يا راجل وانت شاذة بجرتي، شندخلك بالناس يا راجل؟ مالك ومال الناس؟ ألها بروحك، نظم روحك، شوف روحك، من اخطاء من المواطنين ولا البشر انت تستفيد.
0: صحيح
2: مضمومة.
0: بارك الله فيك.
2: يعني مرات نستخبط يعني السيارة نسوق نشوف في واحد ما شاء الله عليه ماشي بسرعة بسيطة ندير حزام ده ما ناخذ منه قلدة مش قلدة في الغلط والفتنة منين خيرك من جديد صغار من أخداك خيرك هكي خيرك بتعرف انتو جيرانكم على شي المرأة ديك خشت لكم شي تبينينكم هذا شيني هذا هذا شيني هذا بارك الله فيك.
0: شكرا يا ناتي شكرا بارك الله فيك شكرا. والله يا جماعة أنا خفت خفت يرد علي أنا عرفته. نجيب كاتب من حسن الأدب أن تعرف ما يعنيك وتترك ما لا يعنيك. في حاجة تانية موفقة ملك الروح. شكرا الأخصائية النفسية زينب الزوي بارك الله فيك. سما تقول ملوكة نورتي نورت الشاشة الله يحفظك شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك جميعا. ترى نشوفه الأسمر يقول ربنا قال لا تتجسسوا صحيح. وفني يقول تبارك الرحمن عليك ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك وبارك الله في الجميع صراحة. لا عادي عادي تعودوا تعودوا تعودوا. نجيب يقول من اشتغل بنفسه ارتاح ومن اشتغل بالناس يتعب نفسه. اي والله تويتي مرحبا اهلا وسهلا. أخصائية نفسية زينب بتقول 90% من الحكمة الإنسان تكمن في قدرته منع نفسه من التدخل في شؤون غيره. إيه والله. أوضف تقول في لحظة الغضب قد تقال كلمات تترك أثرا طويلا فعلا. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك نحييكم طبعا إذاعة السرايا.
0: الله يعزك خوي.
3: وحسب ما شفت وحسب ما نسمع وحسب ما يعني فحصت في هذه الاذاعه ان لقيت فيها المتميزون وانت منهم الحق.
0: الله يعزك الله يحفظك.
3: والله كلمه نقول فيها صادقه فيها ناس فعلا يبوا تغيير الناس يبوا يعني ان يبوا الناس ان تتجه الى السلم ان يحبوا بعضهم إن يتجهوا لدينهم لعاداتهم وتقاليدهم اللي مصدرها خير في خير ويبعدوا عن النزاعات ويبعدوا عن الكبر والعجب والغرور ويبعدوا حتى عن المشاكل. الله يبارك فيكم وانتوا والله الله عليكم الحق لدعت السراي.
0: تسلم تسلم الله يعزك وشكرا.
3: هذه كلمة في حقهم الحق.
0: تسلم.
3: لما نسمع لبرنامج زي هذا كان من كان الأستاذة ملاك ولا استاذ اي استاذ بكلام هذا وبجمل وبأدلة من الواقع ومن العلم ومن الحكمة ومن الحديث ومن الآيات نسمع برنامج هذا ولا نسمع واحد نسمع واحدة فاتحة شعرها حشاك هيك حس المستمعين وسادة ميكروفون وجيتارة والناس المسكينة معمية وملهيهم الشيطان وهي دي تعمي فيه شتانا بين الترى والثريا والله شتان. كلمة حق. عموما
0: تفضل
3: الأستاذة ملاك هذا طبعا موضوع والله يهم الجميع إلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى إلا من أبى إلا من ما يبيش يولي إنسان ولو حتى 85% زي ما يقولوا فيه إلا من أبى. إلا شو بنقول لك احنا عندنا مثال ليبيا كويسه جدا ونحبها من ضمنها يقول العبره انك مش تعيش يعني عايش العبره اعرف كيف تعيش العبره انك مش يعني انك تاكل العبره اعرف شن تاكل وهذه يعني قصد الاكل المتوازن الطبيعي من غذاء ومن طعام ومن شراب العبره انك مش تحادي العبره اعرف تكون تحادي فعلا يعني تحادي الناس كويسة بس تولي حتى انت رقم زيهم
0: للتواهم. اي والله
3: لان مات العربي ايش يقول يقول لك الصاحب شنو
0: ساحب
3: ساحب يسحبك كان للخير بيسحبك الخير بيأثر فيك وكان للشر كانت بتتبع ومقتنع به حيأثر فيك للشر فيعني الناس العبرة زي ما قلنا احنا توا موضوعك انت يعني ان ان ان ما تخصش في خصوصيات الناس هذا كلام ما يختلفش فيه اثنين خاصة لما تتعمق طلبة، فهمتوا؟ لكن في شيء يقولوا له باب التعارف، مثلا واحد يجيني يقول لي وين تسكن انت، نقول له مش عارف، بحدا اما مسجد اللي جنبكم مش عارف، اما مدرسة مش عارف، يسكن بحداكم فلان طبيب اسمه كذا مش عارف، كيف كيف؟ لا لازم لازم نتعرف، نتعرف على جيراني من هم، حتى وين يشتغلوا، شو المشكل، نتعرف على البيئة اللي فيها هنا، اسم البيئة، اسم المنطقة، شنو فيها، شنو ما فيهاش، هذا من باب التعارف المعهد وال يعني والبريد زي ما نقولوا احنا
0: العفوي،
3: لأن مصداق لنا، معلش عطيني شوية مساحة أستاذة، ما يعزك، طيب، لأن شنو؟ مصداق لقوله تعالى وجعلناهم بلا ترجم وجعلناكم شعوبا وقبائل شنو؟ تتعارفوا. تتعارف هذا التعارف عادي. ايه نقرا حتى على جيراني هذا شنو يكون هذا مثلا وين العمل حتى بيني وبين نفسي هذا وين عمله هذا شنو يدير شنو ما يديرش مش قصقصه لا لازم منها القراءه هذه. مين قالك واحد من جيرانك اصلا نتاعي راس كبير وحاجه ورقم في المخدرات يفز وانت غافل عليه واذا به ولادك يتعاملوا معاه. شفت كيف هذا الشاعر شنو يقول؟ يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، يعني بس ناخذ حذري منه. ومن لم يعرف الخير من الشر سبسله يقع فيه.
0: صحيح.
3: حتى الدين نقرأ القرآن، نقرأ كنا القرآن حنلقوا وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، نالب أمور، نالب أمور، خذوا حذركم من الضرر، من المعتقدات الباطلة اللي ما هيش مصدرها الإسلام، ومن الحذر ضروري.
0: صحيح
3: منها.
0: صحيح صحيح.
3: لكن أستاذة ملاك القصقصة هلبة مش كويس.
0: فعلا والله فعلا.
3: ايه خلاص واحدة قلت لها السيارة هذه كان اخذتها لونها مثلا صفرة خير من حمراء، قالت لا انا عجبني اللون هذا، خلاص معسك عمق معاه. انت قلت لها يقولوا فيها هي نصيحة من باب العرض.
0: صحيح.
3: وليس من باب شنو الفرض، ما تفرضوش وما تعمقش في خصوصيات الناس، لكن كونك تعرف جارك وين يشتغل شنو يشتغل يصلي ما يصليش لسانه طويل مش طويل رفيق بالناس مش رفيق هذا من حقك، بس تعرف كيف تتعامل مع الناس.
0: صحيح أخوي صحيح صحيح.
3: زي ما قلنا آخر كلمة
0: تفضلي،
3: إنك تعرف كيف تعيش، وانت قلت كلام في محلة، عيش بالحكمة، عيش بالعقل، عيش بالتريث، بالرفق والتواضع مع الناس وعدم العنف، هذا أهم حاجة كيف انك تعيش. لأن في ناس فريقين، فريق عايش بالحكمة ويبحث عن الحلول وجميع أنواع الحلول الاجتماعية والصحية والدينية وكذا، يبحث عن الحلول بس لما تواجه المشكلة عند الحل خطول. لكن في فريق ثاني والعياذ بالله الله إن شاء الله ربي يهديهم، شنو يديروا؟ يبقوا يبحثوا مش في الحلول، يبحثوا في صناعة الأسباب اللي تؤدي للمشاكل، وهذاكم يبحثوا لأولين الحلول اللي تحل المشاكل. فشتان بين الترى والتريا، مزيدا الحق نصيحة ليكم والعبد لله، مزيدا من التفقه، مزيدا من الوعي، مزيدا من الرجوع إلى الله، كان تبوا تربحوا دينكم ودنياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام، شكرا شكرا بارك الله فيك. دقيقة بس تحوليش والمكالمة حاليا. خلينا نقرا تعليقات. ليبي زروقي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اختي ملاك امس يا طيب عليك وعلى جميع اسره راديو سرايا وعلى كل المستمعين والمستمعات حياكم الله. كاتب مالك ومال الناس ومالك ومال كلامهم، وهل كلام الناس يضيع في موالهم؟ اي والله البشر معادن، كل ماد الله وخواص معينه خاصه به، لو اجتمعوا البشر ووجدتهم نفس الصفات سيتقلد توازن الكره الارضيه. حلقة المحمود نقول حلقة اليوم بعنوان تدخل فيما لا يعنيك وسماع ما لا يرضيك، دقيقة، وسماع ما لا يرضي القلب ولا يضيف للروح، هي تذكرة صادقة بأن راحة القلب تبدأ حين ننشغل بإصلاح أنفسنا قبل الانشغال بالآخرين، ونبتعد عن الفضول وتتبع أخبار الناس، فلا نسمح لأذاننا أن تكون طريقا للنميمة ولا لألسنتنا أن تنقل ما يفسد المودة ويزرع الفرقة. فليس كل ما يقال يستحق أن يسمع، وليس كل ما نسمعه يستحق أن ينقل، فالكلمة أمانة وحسن الظن عبادة، وصيانة اللسان سبب لطمانينة القلب وسلامة العلاقات. فلنجعل من هذه الحلقة دعوة إلى احترام خصوصية الآخرين وغض الطرف عما لا يعنينا، والاشتغال بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، حتى تبقى القلوب صافية وتظل المحبة تجمعنا ويكون أثرنا بين الناس خيرا وسلاما. شكرا يا محمود، بارك الله فيك. نسمة تقول لابد تعرف ما يخرج من لسانك وتعرف حدود لفضولك. شكرا يا نسمة، بارك الله فيك. نصف راحة يقول إن سبع، يقول نصف الراحة في عدم مراقبة الآخرين ونصف الأدب في عدم التدخل فيما لا يعنيك. الله يبارك عليكم، بارك الله فيكم جميعا. 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: يا مرحبا. عليكم
0: السلام. والله تعرف يا هنيبال، حسيت أنك أنت المكالمة هذه، حسيتها أنت.
4: سبحان الله،
0: والله حسيتها، مش تعرف بس غلطتك. أنا كان عطلت شوي، رقت هانيبال. كيف حالك يا هانيبال؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله طيب وجمعة مباركة يا رب.
4: الحمد لله، بارك الله فيك، أحسست في محله.
0: تسلم يا هانيبال.
4: في نوع من الهدوء شوية اليوم بحضورك وحضور المستمعين.
0: مو جمعة، مو جمعة.
4: إيه، لكن حتى الموضوع هدوء شوية كده.
0: هدوء، هدوء.
4: ولا؟
0: ليش؟ لأن بنوصله بهدوء، ما بيش نوصله بالتعصب. لا لا.
4: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك على طرحك المواضيع.
0: تسلم.
4: الأخ إسماعيل اللي كان قبلي والأخ ناجي ربي يحفظه قعدت مضحك خير. ناجي خفتي منه؟
0: خفت منه لما قال هو قال كلمة هو
4: ولا عي ولا سخن هيك.
0: هو سخن وقال كلمة في حاجة قالها، قال أنت ما أنتم مال هيك، بيقول أنتم مالكم ومالهم ولا شكيب.
4: تعرفش معناها؟ هي معناها في بالها، لكن رايحة منها ذكرتي انت انفعل هو.
0: ايه انفعل،
4: لكن ما شاء الله عليه بطبيعته. لا لا، ربي يحفظه
0: ويحفظ الجميع ان شاء الله. بارك الله فيك.
4: تفضل. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حقيقة. صح؟
0: صحيح.
4: انت حتى سألتي سؤال، قلتي هل كل ما تعرفه يحق لك انك انت تتكلم فيه ولا لا؟ انا في اللون حساب حتى العلم يعني او احاديث، انت قلتي لا، بل الخصوصية. فعلا يعني في فرق بين هذا وهذا. المقصد يعني العلم طبعا، يعني لا تقول في حديث في علم لا تقوله، لكن خصوصية طبعا لا. أنا واحد من الناس، لا والله ما يحقش أن أنا ننقل
0: خصوصية الكلام. الناس بالضبط.
4: والقفقصة، بمعنى القفقصة، مش القفقصة يعني الأسئلة، أمتى هذه الأسئلة؟ عادي حتى برا قفقصة، أنا نقول قفقصة مثلا في الخطوبة. انا بنمشي نخطب برا قصقص عليا، انا فلان فلان نخدم كذا كذا واحنا بنسلوا عليكم، هذه هي بس. لكن الباقي لا. حتى في البيع والشراء هو في اللي يقلبوا الجيران راه وقت يبيع يقول والله جاري بسم الله ما شاء الله، بس هذاك يشرب هو جرى ما يصلحش، هو اصلا هارب منه.
0: اي والله،
4: وهذه صارت راه. اي
0: والله فعلا.
4: اي سبحان الله، شفتي يعني كيف؟ لا، في موازين مقلوبه، الناس ما تخاف ربي بجديات. يعني حط ربي بين عيونك في كل لحظة يا رجل، حتى يعني حتى يعني تذكر حتى وقت ترقد وتفتح عيونك، الله أنا قاعد حي يا ربي، قاعد يمهر فيك وأنت قاعد تدير في الغلط. ناخذ الكلام هذا مشكلة تكلمت عليه، والكارثة عنيه اللي عندي هذا، ناخذ الكلام خلينا ذاكر ربي في القرآن تنشبها لك. لكن المشكلة اللي عندي والكارثة الأكبر والطامة إن الثاني يصدق، الشخص الثاني يصدق. والله بالنسبة لي أنا هذه فتنة ما بعدها فتنة الصراحة، والله ما نصدق اي حد يجيب لي كلام برا، يجيب لي كلام ما دخلنيش فيك، نسمعك باي، لكن مش حنصدقك انا يا راو. توقع حط في بالك ان انا يا راو 70% مش حنصدقك. لين نتريق شويه ايه، ولين نتحقق وندر عليك انت على جيب لي كلام. هو يعني ناقل الكلام بالكذب بالذات والافتراء، هذا انسان فاسق، مش انا وصفته، وصف الله عز وجل. الدليل الايه في سوره الحجرات، انت ممكن اعتقد قلتيها من بكري رقم 5 هي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم مذكور أكثر من مرة في القرآن، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
0: فعلا والله،
4: عض بصوابك تخيلها في الدنيا تقول يعني حسرة ما بعدها حسرة، يعني إن وعد الله يحقره ما فيش، وهذا كلام الله ما فيش. إيه اللي تكلمت على النصيحة على المعصية، أنا معك، واجبة ومطلوبة، ما نبيش نقولك فرض، لكن واجبة ومطلوبة على المعصية بالشارع تشوفيها عادي. إيه تكلمي عليها، ما هو اللي لأن وقت تشوفي غلط يا اما غير بلسانك يا بيدك يا بكلامك يعني، وذلك اضعف بقلبك يعني. ايوه هذا حديث ما اعرفش كيف نقولها يعني، يا بيدك غير بيدك، ما قدرتش بلسانك بالترتيب، ما قدرتش حتى بلسانك، خايف حتى بقلبك، لكن صح. انت ايمانك ضعيف
0: صح. صح
4: ايه, إيه. وفرض الراي تكلمت عليه، انا ما نفرضش راي على حد يعني،
0: هذا هانيبال فرض الراي اللي هو في مساله التدخل يعني. انا حكيت أيوة. الفرق ما بين النصيحه وما بين التدخل يعني، التدخل خش أيوة. في مرحله الفرض رايك او فرض نظريتك يعني على على
4: ايوه اي نعطي رايي فقط، انت خديتها باهي ما خديتهاش ما ليش علاقه بيك يعني، لكن نعطي رايي لو انت جيت استشرتني يعني.
0: في ناس زي ما انا وقت نمشي يا هانيبال، في ناس تفرض في رايها فرض فرض
4: لا شو تفرض في رايك كيف، وحتى ما تخطى هو الراي،
0: ما هو شو قلت لك، في ناس تتعامل بالطريقه هذه والله يعني. نفرض عليك راي، نفرض فرضا، عرفتني كيف؟
4: لا وغير صحيح حكي راي زي شنو مثلا، ترى كيف يعني غلطك مثلا انا بنمشي للجامعه بنصلي، يجيني ابوي يقول لي لا والله يرحمه، وخالي يقول لي لا ما عادش تمشي تصلي في الجامعه مثلا، بيفرض عليا ما عادش تخش الحوش، كان هذا لا حنخالفه مثلا يعني. يعني صلي في الجامعة يجي خالي يقول لي لا مثلا لا يطبوك ولا يخاف علي مثلا من باب الخوف.
0: لا لا هانيبال، انا ممكن في حتى من ناحيه فرض،
4: شنو الراي ترى، شنو الراي الزواج مثلا،
0: دقيقه شوي، لا لا
4: هذه زمان ممكن شايبين، لحظه شايبين زمان ممكن صح، والله يقول لك هذه ولدي للبنت هذيك، فرض يقول لها لا ما نبيهاش، يقول لها لا هي ليك يا انت معاش ولدي، ولا البنت يقول لها هو راض ياخذك، ولا تقول لها لا ما نبيهاش، يقول لها لا يا بنت يا هو يا انت مش بنتي، امها مرات
0: في الزواج، حتى في القرايه ترى في ناس حتى في القرايه،
4: حتى في القرايه
0: ايه منظلمه من ناحيه
4: يدخل الدكتور بالسيف
0: بالضبط،
4: وهو تخصص تربه وزراعه شو ندخل، ولا خياطه ولا حاجه ثانيه شو ندخل هذا شيء هذا.
0: اي والله
4: لا سبحان الله، فرض الراي لا لا لا، خلي الانسان براحته، حتى صغارك خليهم براحتهم، وقت يخشوا بيكبروا للثانوي خليه براحته، هو رغبته شنو، انت ما ترغب رياضه، هو خليه يخش كليه الرياضه خير، مش بكالوريوس مثلا يعني. لازم دكتور اسنان بس تتباهى بيه، سبحان الله
0: صحيح.
4: كمان من اللي بيصلح لي سيارتي انا، من اللي بيصلح لي الضي، كمان نبو فنيين ومهندسين تاع ورشو، احنا ما نقدروش الحاجات هذه، حشاك من المجاري مثلا، من بيه
0: صحيح.
4: علمك علم كلها يعني على اساس، لا لا الغضب من الشيطان، وديما تعود من الشيطان، وحافظ على أذكار طبعا الشيطان مع شيء قربك، تكلمت الذكر على الغضب، كانك واقف طبعا اجلس كما يقال، وكانك جالس وقف توضى وصلي استغفر الله لا اله الا الله، زي ما قلت لك مبكر الندم مذكور طبعا، ما تدير شيء ما يجيك شيء، هو هذه واضحة، هذا مثل شعبي، ما تدير شيء ما يجيك شيء، ما تديرش الغلط وتقول خيركم تتدخلوا فيها، زي ما قال لك الأخ اسمعي بارك الله فيه، نبه على نقطة، لأنه مركز فعلا المجتمع مركز، الاحترام والسترة بالنسبة للنساء دكتورة ملاك في الشارع هذا فرض عليهم، راهو لو ما يكلموكش يلعنوك، أما واحدة تبدأ مش مستورة رأسها عريان، هذا سلوك غير سوي وغير صحيح، هذه مفسدة رأسها عريان، واحدة تانية فاتحة أغاني في السيارة والكارثة والطامة هي وصغارها ترقص وتغني، أقسم بالله العظيم مش بحتم بعيوني يا أمه، ما هي كيف يكبر الصغار وين شنو التربية يعني، أنا شو بنقرب نفتح الروش ابن العنها بيد نقول هك يا فكري كنت أنقص فكري، مش معد لك يمين ويسار ترقص، والله هيك كيف نوصف لك يا ملك،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله،
4: أكيد
0: الله المستعان والله.
4: إيه لا بعدين يجيك حد يقولك لا ما دخلكش فينا، لا كيف ما دخلنيش فيك، امشي مشيتك وخليك محترم، والله ما يطق فيك واحد الله، ومن حقك برا حتى ايش كيفيه بعدين، لكن هذا تطلع لي راس عريان وتمشي الشارع بصر كيف وكيف، بتندر انت في حديث حط يضربوك على رجليك على سيقانك، ايه نعم ايه في حديث يقولك ما يحضرنيش، وسموهم هذوك قالوا دواعش وجماعة افغانستان، لا لا المرأة ما تطلع شكي، المرأة رئيستنا را تعرفوها، مع احترامي يعني ليك ولأمهاتنا والناس الطيبة، المرأة فتنة كيف، احذر يعني، واقروا سور القرآن وتشوفوا شنو يقول القرآن على النساء، ايه مع احترامي طبعا، ايه لا يعني واضح يعني اللي فاهم مدينة يعني، مش معقولة واحدة فاهم مدينة تطلع هيك يا ملاك، مش معقولة مش معقولة، قصدي انا ما قلت لك تخمر يعني، لكن مش مستورة باش ما يناسبك حد، باش ما يلعنك بس ما هي لك حد حشاك يعني.
0: اوكي خلاني معك في الحاجه هذه، بس في حاجه دائما نقول فيها يا هاني
4: بار، نستفيد من بعضنا.
0: اكيد اكيد.
4: انا ادلكم، الرسول قال انا ادلكم على شيء، ان لا اله الا محمد رسول الله، راحت هي
0: راحت منك
4: انت مسكتم به لم تضلوا بعدها ابدا. شوفي ادلكم على شيء انت مسكتم به لم تضلوا بعدها ابدا. قالوا بلى يا رسول الله، قال كتاب الله وسنة نبيكم. كيف اقروا كيف الحجاب راه فرض راهو النساء بنفسنا. ايه كل امه يدخلون الجنه الا من ابى. وقالوا من ابى يا رسول الله؟ كمل الحديث.
0: كمل.
4: قالوا من ابى يا رسول الله؟ قال من اتبعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. هذه مش معصيه.
0: صحيح.
4: كيف من اتبعني دخل الجنه؟
0: باهي.
4: ومن ابى عصاني ابى.
0: أنا بالك أنت وحكيت على كل المحاور اللي تكلمت عليها اليوم في
4: الحلقة. إيه ما لاني مركز نتبع فيه.
0: خلنا نقول لك تو، ما أنا عندي وخمس دقايق تو. بنسألك تو، بنسألك عندي خمس دقايق لنهاية الحلقة. بنسألك آخر سؤال جاوبني عليه. وفي عجالة، في عجالة.
4: إن شاء الله خير.
0: أنا تكلمت على المحاور كلها من جميع الجهات، وأنت ما شاء الله أضفت. باهي. في نقطة على السترة. السترة هنا، من ستر مؤمنا ستره الله.
4: ستره الله يوم القيامة.
0: بالضبط. احنا هنا في ناس ماشية بالشيء هذا، وفي ناس للأسف مش ماشية بالشيء هذا. عندهم يحبوا يفتحوا الناس، يحبوا يفتحوا زلات الناس أو عيوب الناس.
4: اسمعي بالنسبة لي أنا هاي مزبوط، هذه السترة معك مسترة، لكن ما نقدرش نستر، لأن هو هنا بيشاهدني من ديني. مثلا جايني واحد بيخطب، يعني عنده بنته مثلا، جاري ولا كي نعرفه قريبي مثلا، بجي نعرف مثلا هانيبال يعرف ترى مثله، لا حنشهد فيه شهادة حق يعني. كيف؟ لأن بيقول لي شهادة من دينك الإنسان شنو هو؟ لا ما نقدرش. لكن كمجمع وندرس ايش رايك في فلان، نقول والله باي على حاله ما شاء الله عليه، وهو لا مثلا لا نسترى لا لا لا. لكن لو أساء إلي وضرني وأكثر من مرة، حنتكلم عليه وناخذ الرأي كيف نتصرف مع الشخص، هو مش هنسترى.
0: صحيح صحيح هانيبال، بارك
4: الله.
0: صحيت بارك الله فيك هانيبال، وسمحنا اني نعته وحاليا عندي اربع دقائق. بارك الله فيك.
4: والله يهمك انت اللي سامحونا، نستفيد من بعضنا. الله يرحم والديكم. عمي محمد لاغا ربي يحفظه، حتى هو مذكر كان يكلم فيه كل مستمعينك الكرام. هاي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا يا هانيبال، شكرا لكل الناس اللي اتصلت معنا، وبارك الله فيكم، جزاك الله خيرا جميعا. وحتى اللي علقونا وتعليقات وقرينا تعليقاتهم، التعليقات اللي خاصة بموضوع الحلقة، خارج موضوع الحلقة مش موضوعنا أبدا أبدا. خلوني بس نشوف بالك فيه. في تعليق، في تعليق من الزميلة طبعا أستاذ إيمان، قالت الفضول والتدخل في شؤون الناس غالبا ما يكون قناعا لفراغ داخلي، فمن يشتغل بإصلاح نفسه لم يجد وقتا لتتبع عورات غيره. والحديث لا يعني الانعزال عن الناس، بل يعني أن تحسن الاختيار، اختيار ما تسمعه وما تتكلم فيه. متى يحق التدخل؟ إذا كان هناك ظلم ظاهر تستطيع رفعه، أو أذى واقع على أحد، إذا طلبت منك النصيحة أو الرأي صراحة. إذا كنت مسؤولا عن شخص كولي أمر أو زوج أو من له عليك حق الرعاية، إذا كان الأمر منكرا ظاهرا تجب مواجهته بالحكمة لا بالتشهير. إذا كان سكوتك سيوقع ضررا أكبر كخيانة أمانة أو خطر على نفس أو مال، متى لا يحق التدخل؟ إذا كان الأمر خاصا بين الطرفين ولا يمسك، إذا كان دافعك الفضول لا الإصلاح، إذا كنت ستنقل كلاما لم تستأمن عليه، إذا كان دقيقة بس، إذا كان تدخلك سيزيد الفتنة لا يطفئها، إذا لم تدعي للرأي ولم يكن هناك ضرر واقع. الميزان الذهبي، اسأل نفسك قبل أن تتكلم، هل كلامي، هل هذه النصيحة تنفع، أم الفضول يشفي غليلي؟ فإن كان الأول فتكلم بحكمة وستر، وإن كان الثاني فاصمت. فالصمت هنا عبادة، من حسن إسلامه لم يكن أصم عن الحق، بل كان أعمى. دقيقة بس، كان أعمى عما لا يعني، وأذنا لتصغي لكل هامس، وقلبا يظن بالناس خيرا حتى يثبت العكس. وإيمان تقول في فرق بين الستر والتستر. هي أكيد فرق كبير بيناتهم يا إيمان، الستر شيء والتستر شيء آخر. بح لو حاب أضيف يا إيمان تبي تكتبي تعليقات، حاضر حنقرأ التعليق إذا كان، لأن أنا حاليا عندي لا عندي دقيقة يعني. ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.
5: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك كنز حواه صدرك، أم البني الخمسة.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم من برنامج من القلب. تفكروا ديما إن أجمل الناس ليس أكثرهم كلاما ولا أكثرهم معرفة بأخبار الآخرين، بل أكثرهم احتراما لحدود الناس. لا تدخل بابا لم يفتح لك، ولا تسأل سؤالا لا يخصك، ولا تجعل فضولك يهدم العلاقة أو يجرح قلبا أو يفرق بين الأحبة. راقب نفسك أكثر مما تراقب الناس، واصلح عيوبك قبل أن تبحث عن عيوب غيرك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام مرئه أو عفوا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا عامرة بالخير وقلوبنا نقية من الفضول والفتنة، وأن يرزقنا الأدب في القول والحكمة في الصمت، واحترام خصوصية الناس إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء من برنامجكم من القلب، يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء. تقبلوا أطيب التحيات، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السراء.

0: السرايا اف ام 99.3. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كتاب مدارج السالكين من الكتب الموفقة التي تمس جوهر الإيمان وتعالج الكثير من قضايا العقيدة والتربية. وفي هذا الكتاب أخذ للنفوس نحو المراقي والكمالات، وقد تدرجنا وترقينا في مدارج ومنازل مختلفة، وكان آخر هذه المنازل منزلة الاستقامة. ونحن بين يدي منزلة يعتبرها ابن القيم أوسع المنازل وأجمعها، ويقول أن هذه المنزلة لا تزال معمورة بالنازلين، وذلك لسعة متعلق هذه المنزلة. المنزلة منزلة التوكل، وما من شيء في هذا الكون إلا وهو يتوكل على الله. بل أتى ابن القيم بلطيفة عجيبة، قال أحيانا أهل المعاصي يتوكلون في تحقيق معاصيهم أكثر من توكل أهل الإيمان في قضاياهم. والدليل قال أنك تجد لأهل الإيمان ترددا في بعض المسائل، ولا تجد لراكب معصية أو مقتحم جرم ترددا عندهم من الجرأة على أمل الظفر والنجاة، فيركبون الأهوال ويقتحمون الصعاب رجاء أن ينجيه الله ورجاء أن يسلم. فالتوكل يعتبر من أعلى وأجل المقامات، وأسميه التوحيد العملي. التوكل التوحيد العملي، ما تقول لي أنا موحد وعندي عقيدة والله على كل شيء قدير والله بيد كل شيء والأمور عند الله، ولما تنزلق ما تسأل الله ولا تجري بس تجري للناس وتتجهجه، أنت ما قلت مؤمن. أسمي التوكل التوحيد العملي. ولذلك بدأ ابن القيم الحديث عن التوكل بآيات هي في مقام التوكل إما مقرونا بالثناء والمدح لأصحابه، وإما أن يكون مقرونا بذكر أنبيائه الذين كانوا يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وابن القيم يرى أن سعادة العبد أن يهبه الله توكلا وهداية، ما بيجوع وجه تاني، ابتديت وبقيت متوكل بقلبك ده ما بيجيك عوج نهائي. ولفظ أوكل يوكل هو من الترك والقيام بالشيء، تترك آخر يقوم لك بالشيء، تقول أنا وكلت فلان. في العرس في حاجة اسمها الوكيل، وكيل الزوج، وكيل الزوجة بوكلوهن الناس، كويس. وفي زول افتح حاجة كبيرة يقوم للناس بأمور يسميها وكالة، وكالة كده للسفر والسياحة أو الحج والعمرة وكده، انت بيجيبون حاجات يقوم لك بالإجراءات وبيسوي لكم شيء قروشه. فترك الشيء الترك وإسناد الأمر للقيام بالشيء هو التوكل. وابن القيم كما سوف نعرف ناقش قضية عقدية مهمة. الله وكيل للناس لأنهم يسندون أمورهم إليه فيقوم بها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولكن لا يجوز أبدا أن تقول فلان وكيل لله، لا يجوز. هذا قال ابن القيم في المدارك، يجوز أن تقول فلان ربي وكيلي، لكن لا تقول فلان وكيل عن الله، لأنه لا ينوب عن الله ويقوم بما يقوم به أحد من البشر والعباد أبدا. أما هو يقوم للعباد ويوكلونه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لكن هو لا يتخذ وكيل، لأن اتخاذ الوكالة ضعف وعجز، والله عن ذلك منزه. ولذلك ربك يخلفك، وفي دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بعدين ذاته ده لي يقين، مرة كنت في سفر معزول، كنا مسافرين أنا وواحد من أخواننا، بعدين ما نام بالليل، أنا قدر ما أصحى الجزول ده بيتقلب، بعدين هو بيحب يشوفه شديد، قلت له يا أخي مالك؟ في شنو مالك؟ في شنو حصل شنو؟ قال لي والله شايل هم شفعة. أنت قال لي ما شايل هم ولا شنو؟ قال لي أنت ما بتخون كثير، قلبك ميت. قال لي كده، قلت له والله قلبي ما ميت، لكن أنا ما شلت هم مما قلت في العربية، كنا ماشيين ببص، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تاني ما عندي عوجة. خدت يده في رأسه، لا إله إلا الله يا زول، أنا ذاتي قلت، قلت أنت قلت ما مستيقظ، لكن الحمد لله مستيقظ. أنت قلت؟ قال لي طيب مالك العوجة في شنو؟ تاني قلبي خليت تلعوز على شنو أزول؟ أنت الله ذا خلفته بالجد ولا ما مصدق؟ قال لي والله مصدق، لكن بس بنقوله ذاته نسينا ذاته معناه. قلت له

طيب انا يا زول سلمتهم من رب العالمين، تاني اللي بخليه قال لك شنو؟ قلت له اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، تاني ما بتلفت، ولو اتلفت يكون انا قلبي ميت، ما يعني ميت من ضعف الايمان. التوكل مقام من المقامات الرفيعه جدا، والتوكل دلاله على الايمان. ابن القيم له مقوله لطيفه يقول: الدين شطران توكل وانابه. الدين ده كله حاجتين، توكل وانابه، والايمان قسمان توكل وانابه. التوكل هو الاستعانه بالله الكامله، والانابه هي العباده، وذلك قوله: اياك نعبد واياك نستعين. فالاستعانه توكل والعباده انابه، ولذلك جعل الله التوكل دلاله على الايمان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. الايمان من علامات التوكل، وذلك لان الله عز وجل تكفل وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انتهى الكلام. حسبه اي كافيه. واولياء الله من دعائهم: ربنا عليك توكلنا. وقلنا النص الثاني شنو؟ انابه، واليك انبنا. ولذلك دعاؤهم التوكل، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وإنك على الحق المبين. يعني أنت زور على حق. خلينا نتلاوس شنو يا أخواننا. الحق يعني معاداة المجتمع، ومعاداة المجتمع لا يمكن أن تصادم إلا بعقيدة راسخة وتوحيد ثابت وتوكل ناصع. كان ما بقيت كده، ما بقيت توكل ذاته. الرسل قالوا الكلام دمتين لما قال لهم، قالت لهم أقوامهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فردت الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فلنصبرن على ما آذيتمونا. ولذلك أجل مقام يحتاج إلى توكل الدعوة. الدعوة التوكل. أنت كان بتلاوز بشكل بزول بتخلي الدعوة، لكن كالزول توكل ما بتلتفت للبشر. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلنا على الله. وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وكذلك حتى الشورى تحتاج إلى توكل، لأن الشورى قد تؤتي بأكثر من رأي فيضطرب الأمر. عشان كده قال له: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شفت الأمور السياسية تحت الناس، الشورى دائرة توكل. لو بيقى ما في توكل يقول لك: أعمل كده ولا ما أعمل كده، ننزل الجيش ولا ما ننزله، لحد ما يقتلوا الناس ويضبحوهم والساعة واحدة ينزلوا الجيش. من الصباح ما يكون قال لك: ها نعمل ما نسوي، ها دي دراي دي دراي دي دراي، لحد ما الحكاية ذاتها الناس براهم يفتروا ويقنعوا من الكتب يقولوا ذاته شبعنا، حتى بعد ذاك يجيك الجيش. يا أخي شدال توكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث 70,000: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فعد الذين لا يسترقون، فمن كان به مرض وترك طلب الرقيا توكلا وكمالا، هذا دلالة على التوكل. ولا يكتوون ولا يتطيرون، يتشاءمون، قالوا على ربهم يتوكلون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوكل حتى في الكائنات، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق شنو؟ الطير. والتوكل

0: قال ابن القيم من أوسع المنازل وأجمعها لمتعلقه بالأرزاق ولا يستغني عن الأرزاق خلق، فكل الخلق يسعون في سبيل تحصيل أرزاقهم ومع كلهم في قلبه أمل، وهذا الأمل في تحصيل الرزق قد يتحول ويصير توكلا. شفت كيف؟ ولكن ابن القيم يقول، ويا السلام على ابن القيم، يقول التوكل من أوسع المنازل وأجمعها وأوعبها، مستوعب، غير أن المكلفين من العباد يتفاوتون في متعلق توكلهم، فمن الناس من يتوكل على الله في إقامة الدين ومواجهة الكافرين ومصادمة المبطلين وتفنيد شبه الضالين ومصادمتهم، ومن الناس من يتوكل على ربه في تحصيل رغيفه. فرق ولا ما فرق؟ يرى ابن القيم عنده عبارة بسميها غبن التوكل. والله يا ابن القيم عجيب، يقول من غبن التوكل أن تتوكل على الله في أمر يسير. قال الأنبياء والرسل يتوكلون على الله في إقامة الدين، إقامة الدين دي ماذا؟ لا توكل، دي ضدك وديل كده وديك بيكتبوا في الجرائد وعلمانيين بيوين والدنيا قائمة، الشيء ده ماذا يقول له توكل؟ عشان تمضي الدين وحتى يثبت، لا توكل تجيب. ومن الناس من يتوكل في المناظرات مع أهل البدع، يجي يرد على أهل البدع ويناظر متوكل ما يلاوز منهم، مليانين وجامعين. شوف هود عليه السلام لما اجتمع قومه وناقشوه وناظروه ماذا قال لهم لما ناقشوه في سورة هود الآيات؟ قال لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. بعد ذلك أخبروه قالوا له وما نراك إلا نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن القيم وقف هود يواجه أمما من الخلق يخالفون دينه غير خوار ولا جبان، يصدع بإيمانه ويعلن توحيده ويسفه آلهتهم ويطعن فيها أمامهم ويقول أن مقتضى هذا توكله على الله. حتى أنت مرات لو جيت تتكلم في الشوق يقول لك ما تتكلفون أنت، ما عدد بيضروك، ضروني كيف؟ فشنو ضروني كيف؟ مش يفتحوا بلاغ، خليه يفتحوا فيني بلاغ، ضروك يضروا شنو؟ كويس؟ في واحد قبل كده عملت محاضرة بعدين جبت كلام بتاع شيخ، الكلام ده شعر فارغ، أنا كان قلت لكم أنتم بتكفروا. الشيخ قال وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم عدد الموج كم هي موجتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه. أنا قلت لكم أن الزول ده كده ما نقول اسمه، أيا كان الزول ده رأيكم فوشنا؟ قال والله الكلام شيل، لما جبت لهم اسمه قرب يقوموا جارين، لأنه من الناس المشهورين جدا. رأيكم شيطاني كبير. بعدين في زول حضر المحاضرة يا زول، قال بعد المحاضرة أنا طريقتي نفس طريقة الشيخ ده، قال اللي تكلموا فيه، قال الزول عمل المحاضرة ده كان ما جاته عوجة، قال أنا بخلي الطريقة دي. الزول ده متخيل الشيخ طوالي بأربجيمي هنا يرصني ولا يعمل لي مصيبة الزمن. يخشي يخشي ما بيعمل الحبة دي، ما في زول بيقدر يسوي حاجة أصلا. شفت كيف هو ميت أصلا؟ فإذا التوكل أول شيء، التوكل في الدين. بعد ابن القيم يقول من غبن التوكل إذا أردت أن تتوكل في دنيا، في ناس متوكلين في دنيا، كلام عجيب. قال من الناس من يتوكل في دنيا غاية توكله تحصيل ملك، ومنهم من يتوكل غاية توكله رغيفات. من الصباح قايم ومتوكل توكل تقيم، ده انت لا تعيش يا زول. وفي زول متوكل ذلك بالرئيس، انت عارف ذاتك بالرئيس ده لا توكل تقيم، يعني تقوم بالليل والناس نايمين وتمشي القيادة العامة، الشيء ده ممكن يفشل وتمشي الآخر، ممكن تنجح وتبقى رئيس، صح؟ الحكاية ده لا توكل، ماذا لا توكل؟ انت زول لا تتوكل، فكر لك في حاجة فيها فايدة، قال لك تتوكل لك في رغيفات. يعني ده معنى غبن التوكل. هذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى غبن التوكل. لكن ابن القيم قسم أقسام المتوكلين على درجات ومنازل. أعلى التوكل التوكل في إقامة الدين ومواجهة البدع. أي حاجة فيها بدع وخارج على الدين توكل فيها وصادق يقول لهم ده غلط يا أخي. يا أخي الله قال للرسول قال يا ناس ما تزيدوا وتناقش مع ناس توكل، ما تقول بدقوني بيسووا لي، خليك متوكل. وفي توكل أقل منه من يتوكل على الله في استقامة نفسه وحفظ أحوال قلبه مع ربه، بس بتوكل بالليل والنهار يسأل الله إنه بس هو يبقى ثابت في الدين ده، بس خلاص كله إنه يبقى ثابت في الدين، ما عنده شغلة بالناس، لا داري ينشر الدين ولا داري يبقى عنصر فاعل، بس داري يبقى في رقبته. ومنهم من يتوكل عليه في نيل رزق كويس أو عافية أو ولد أو زوجة. ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل آثامه وذنوبه. طيب ما معنى التوكل في الشرع؟ التوكل ده معناه شنو؟ انقسم علماء السلوك والتربية في الإسلام في التوكل إلى قسمين. قسم يرى أن التوكل عملا، وقسم يرى أن التوكل معرفة وعلما. ومن الذين قالوا أن التوكل عمل الإمام أحمد كان يقول التوكل عمل القلب، وبعضهم قال التوكل ليس عمل القلب، التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد. انت كان استيقنت وعلمت ان الله بكفيك، ده التوكل. حتى ولو لم تفعل شيء فكأن التوكل محله المدركات والعلوم والمفاهيم، كأن التوكل شيء نظري. ومنهم من يرى التوكل انطراح القلب بين يدي الرب، انطراح القلب بين يدي الرب. ومنهم من يرى أن التوكل الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه سبحانه. ومن أجمل ما لقيني في تعريف التوكل مما أورده ابن القيم رحمه الله في التوكل، قال التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات. الفاقات الحاجة ترد عليك، قال كذي المدارس قربت، الرسوم قربت، الشنو كده ما عارف، الزول مريض، العلاج كيف، أنا أسوي شنو، ترد عليك موارد الفاقات. قال فلا تسمو إلا من عنده الكفايات. هل عنده الكفايات؟ منه الله الواحد الأحد. ومن أجمل ما أيضا وقفت عليه في التوكل قولهم التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. وهذا معنى التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. التوكل محله القلب والجوارح، فمن التوكل اضطراب الجوارح فلا تسكن من باب تعاطي الأسباب، وسكون القلب فلا يضطرب. يعني المتوكل ساعي في أرزاقه بجوارحه، مضطرب يعني جوارح مضطربة، يركب يمشي يفتح الدكان كويس، يجيب البخور، ولا رأيكم شنو؟ البخور ده هو توكل؟ هو كان عشان الضبان معلش، لكن كان بيجيب الرزق ده شرك، في بخور بيجيب له رزق يا زوج انت وهمان، وفي السماء رزقه ما توعدون. وعلق الحاجات، رش المحل بره كيف؟ رشوا ترش المحل بالمويه ده فيه كيف؟ ده ما فيه حاجه. هذا من باب الاضطراب، اضطراب بلا سكون. وفي نفس الوقت سكون بلا اضطراب، ان يستقر القلب وان يثبت ولا ان يضطرب في شيء، طالما انك فعلت بجوارحك وسعيت السعي الذي يرضي ربك، بعد ذلك لا يلتفت قلبك ولا يتضجر لقلة رزق أو لكثرته. وهذا التوكل الحقيقي. وقال ابن القيم التوكل نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك. صحيح، تنفي الشكوك عن قلبك وتفوض أمرك في كل أمورك إلى ربك. إن الذي يخرج من بيته من السنة أول دعاء يقوله بسم الله، بسم الله شنو؟ ت توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ده التوكل دخل لبالك ما هي مما تمر يا أخي الزول اطلع من البيت ودور العربية يا أخي لحد ما يصل ما يقول بسم الله ولا الحمد لله ولا يحجز ولا دعاء ركوب السيارة ذاته بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا عشان ما تقول دين اليابانيين السخر لك رب العالمين ولا الكوريين سبحان الذي سخر لنا هذا ذا الأساس وما كنا له مقرنين. وما معنى مقرنين؟ لها معنيان مقرنين جامعين يعني لن نجمع هذا من عندنا ويقول لك قرن بين الشيئين معناه شنو؟ جمع بينهما والجمع بين ذكر وأنثى يسمى قران. وما كنا له مقرنين ومقرنين أيضا أقوياء يعني ليس بقوة منا سخرت لنا لم نجتمع على هذا ولم نجمع الخير بأنفسنا وليس بقوة منا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون حتى يتذكر الإنسان حال النعم الآخرة والموت فتتكدر عليه النعم فلا يطغى بها. زور راكب عربية آخر موديل يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني بتخليها وتمشي الغبر هناك والله تخليها خليها في زول بلاوز يقول راكب عربية الصبح يقول إنا ربنا لمنقلبون ما يجي في مقلبون دي بلاوز بطنه بيطم من يحس العربات الصبح دي زول يخليها وينقلب ساكت إلى الله والله تنقلب انقلاب والله تنقلب انقلاب فيه فايدة يعني ذاته انت راكب احسن حاجة وبتذكر الاخرة عشان ذاته ما تطمئن اطمئنها شديد وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيضا مما ورد في التوكل التوكل قال طرح البدن في العبودية طرح البدن في العبودية جسمك ده يكون في العبودية والتسليم لله طوال ما تلتفت في عبادتك ما تلتفت. يا إخواننا أسألكم سؤال شخص عنده متجر لا يذهب إلى صلاة الجماعة ولا يغلق المتجر أترى عنده توكل؟ عنده توكل؟ بتخيل إنه بس العشر دقائق اللي بيقفل فيها الدكان بلقى الدنيا دي كلها وحكمة الله أزقت الجميل الصباح ما يبيع بس مع الأذان يجيه ناس عشر يجوا يقول لهم يا ناس أنا داري شو أصلي؟ يقول لك يا أخي ما استفتحنا يا مولانا من الصباح كده خلينا نستفتح ده ولو سموهاش من هي يقول لي استفتح؟ يقول لك ما استفتحنا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تكفل دكانك وتمشي شنو يعني؟ الدار يجيك في العشر دقائق ونص ساعة شنو؟ وده تغنيك يعني؟ وناس يصلوا جنب الدكان دي الناس فيهم فايدة شوية الجامع ماله وزول يصلي جنب الخزنة وكل مرة يعاين الخزنة ده توكل ده توكل على الله ولا على الخزنة المؤمنين بتوكل على رب العالمين. شوفوا ايش اوريك طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية بالتصريف والملك والتدبير وكذا والطمأنينة الى الكفاية. اخواننا مشكلة كثير من الناس انهم الله بيديهم كلهم لكن الكفاية والرضا قليل في الناس وهذا سبب الضجر والقلق والإشكالات الموجودة عند الناس. يا خلال ذاك يا زلمانك والله العظيم تعاين وتتأمل في نعم الله وفي أفضاله عليك وعلى سائر العباد لتحمدنه بالليل والنهار. ولذلك قال فإن أعطى شكر وإن منع صبر. طيب قال ابن القيم يا سلام التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. هجر العلائق كلما من شيء يعوق القلب ويمنع الإيمان ويفسد الطمأنينة والاعتماد والسكون إلى الله هذا لا شك أنه من مفسدات القلب. ابن القيم عنده عبارات يسميها العوائق والعلائق لكن ليس في كتابه المدارج إنما في الفوائد. قسم ما يعتري القلوب إلى قسمين قسم سعى سماه بالعلائق، وقسم سماه بالعوائق، وقسم سماه بالقواقع. يعتبر أن القواقع أشمل كل ما يقطع قلب الإنسان، واسترسال القلب وانطراحه بين يدي الله هو من القواقع. هذه القواقع إما علائق وهي قواقع من الداخل، وإما عوائق وهي قواقع من الخارج. العلائق النفس وما يرتبط في النفس من متعلقات، والعوائق الذرية. ممكن تكون من العوائق التي تجعلك تتعلق بالذرية أكثر من الله، ممكن تكون امرأة عوائق تعوق قلبك، وتصير هذه العوائق إذا ما تمكنت تصير علائق، علائق متعلقة بالقلب. علائق واحد تلقاه المرة برة لكن قاعد جوه، بس بالليل والنهار يفكر في المرة، يفكر في المرة بالليل والنهار. وبعدين والله إخوانا العشق ده خطير، والله أنا اقتنعت العشق ده خطير جدا. يا أخي ابن عباس قاعد في عرفة، جابوا له شاب متكلم الاثنين، ذبل وذهبت نظارته واصفر لونه. قال ابن عباس يا أخي انصحه، ابن عباس قال له الدنيا عرفة، الناس عارفين في عرفة، ما له بالله الناس عارفين في عرفة مترقص كده. قال ما له؟ قالوا عاشق، وعشان له واحدة مزوجة، يعني طلقوها له ولا كيف؟ ما في طريقة بس اللي مرض كذي، بس أزبط مرضى كذي. الناس وفين في عرفة يدعو وهو عايز يعمل كيف؟ قال لك فما زال دعاء ابن عباس في سائر عرفة، اللهم إني أعوذ بك من العشق. يا أخي أنا قلت لي أبو بنته، البيت بتعشق لها واحد طالب معهم في الجامعة كانوا يتخرجوا، وأبوها داير يطفش ما مقتنع بالولد، داير يطفش البيت من الولد. والله جابوا لي يا أخي البيت، أنا والله اقتنعت، والله لا وزن تبكي قدامي وقدام أبوها، أنا بحبه. تقول يا شيخ أنا بحبه، لا إله إلا الله، والله أنا قربت، والله دي قلت راسي، والله ما عرفت مش فين. أبوها زاد تخلع زادوا أشي تقدر ده في النهاية. قلت لنا اسمع أخوي، أنا أبوه ما بتزوج غيره، بسمع كده بس، لا إله إلا الله. يا أخي زمان الرسول قال البكر قال إذنها صماتها، دايراو كان ما دايرا، كان دايراو بتسكت تلبد معناه دايراو. يا أخي حسة تجيبه من الجامعة تقول لأبوها باكر صاحبي جاي يخطبني، جهز البارد وجهز الحاجات. دي إذنها، دي عندها إذنها حسة، إذنها صماتها دي، والله إذنها صماتها. هذا كان زمان كويس إنه ذاته البيج البيت ده كويس، والله والله البيج يخطب في البيت، كان جابته البيت ولا كان جابه زول، مش جا البيت الوصل، البيت ده أزول وصل ما عنده مشكلة. قلت لكن البيت ده تبكي بكى، تبكي بكى حاجة عجيبة خلاص. قلت في النهاية قلت يا شيخ يا أخي ما شوف لي بعدين علاج. قال لك ابن سينا قال جابوا لي ولد من أولاد الأمراء، لقاه تعبان تعب شديد، لا أكل لا شرب. إخواننا شوفوا الزول ده، بالله الأكل والشرب ده مهم. الزول لما يعشق لا بيأكل لا بيشرب، أبوها قال ليس بدي لا بتأكل لا بتشرب نهائي، يهو العشق ذاته. كويس بعدين ابن سينا قال الدكاترة يقول لك عنده كده أفحص الدم أفحص البول، يا زول شده لا بول لا دم، أكلمك عديل. ابن سينا ده قال فكر، لقاه مصفر ونومه قليل وحركة العين دي أعراض طبية مناسبة. أخيرا شفت أخيرا أدخل الطب الحديث العشق جملة الأمراض، لأنه يؤثر على البدن، يعمل حبة ويعمل صداع ويخلي زورك بأصفر ويتغير لونه، يخليه يجيه يعني وجع بطن يعمله الشيء ده سيناريو. الطب يا دوب اقتنع انه الشيء ده موجود. يا اخي ابن سينا قال لك عيونه عندها كده وكده عينه اي حاجه وسطها. قال ابن سينا قال له كده جيبوا اسماء القبائل او اسماء العوائل الموجوده. قال قاعد لما جنب المريض قال اول ما ذكروا عائله معينه قلبه بدا يدق بسرعه. قال له وقف جيبوا اسماء البنات الموجودات في العائله كلهم، لم بقى يقروا يقروا وراقي ساكت الزول، مما جابوا اسم بيت معينة قال لي قلبه ده بقى يدق دق جد. ابن سينا قال له خوي عرسوا عرس الجد للولد قال لك ما شاء الله بيقى زيك حصان. يا أخي والله ربنا يكفي الشر, ربنا ما يبتلك. عشان كده انت عارف قال لك البجيب العشق شنو البصر. اول حاجة انت بتعاين اصلا العشق سببه امراني, استحسان صورة المعشوق مع تمني وصاله. ده بجيب العشق. من الاول قال لك ما تعاين يا أخي, وقل للمؤمنين يغضوا, ما توقع نفسك في متاهات, ما تعاين في مرة نهائيا. وقل من يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. فالتوكل هجر العلائق, اي حاجه فيها تعلق ما تتعلق بها. ومواصله الحقائق اي تعاطي الاسباب, تعاطي شنو؟ تعاطي الاسباب. طيب ابن القيم يقول في تعريفات التوكل وحقيقه التوكل, التوكل مركب من امور. يعني لا نستطيع أن نعطي تعريفاً واحد شنو للتوكل, إنما التوكل مبناه على أمور ويتركب من أمور. الأمر الأول معرفة بالرب بصفاته وأسمائه. فجأة تتوكل على الله لما تعلم قدرته وقيوميته وكفايته وغناه وعلمه ورحمته بعباده وجزيل عطائه وواسع إحسانه. ألا يحملك هذا على التوكل؟ فالتوكل بدايته المعرفة بالله عز وجل. ثانيا التوكل الدرجة أو الأمر الثاني الذي يتركب منه التوكل إثبات الأسباب والمسببات. يا سلام, ابن القيم يرى أن إسقاط أسباب ليس توكلا, إنما هو إضاعة, أو لم يقل له اعقلها وشنو وتوكل, حتى صارت مثلا في أن تتوكل بعد أن تبذل ما طلب منك في إطارك البشري من بذل الجهد. فإن أردت الذرية تزوج, وبعد الزواج وجود الذرية ليس منك وليس من أحد, ولا من الأطباء, ممن؟ من الله رب العالمين. لكن بعد أن تتزوج هذا السبب, عرفت؟ طيب يقول الله تعالى عن النار أفرأيتم النار التي تورون, يعني توقدون, أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. قال شنو؟ إنا جعلناها تذكرة. النار انت شفنا لما شفنا ردود تذكر الآخرة, ومتاعا للمقوين. المقوين للمسافرين, المقوين معناها المسافر, المقوين المسافر, للمقوين للمسافرين. جعل الله النار سببا لإنضاج الطعام. هل ينضج الطعام بغير أن يتعاطى هذه الأسباب؟ ها؟ كيف؟ لا يكون. ولكن أحيانا يبطل الله مفعول النار كما أبطلها في إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام. طيب رابع الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل, بمعنى أن لا يلتفت القلب إلى غير الله. رابعا اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه. إخواننا ابن القيم جاب مثال عجيب, يا سلام, قال توكل المؤمن على الله كتوكل الرضيع على ثدي أمه. صح, الرضيع ده لما يمسك في ثدي أمه هو لا يعرف إلا شنو؟ إلا هذا الثدي, ولذلك تجده منهمك ولا يلتفت. كان قالوا لفي لحمة يقول الدوني, اللحمة دي إلا بعد ما يذوقها ويشوفها، لكن طالما هو شافع كده ما فتش اللحمة. الذي تعلق بالله وتوكل إليه لا يلتفت إلى البشر أبدا ولا إلى عطائه. والله العظيم التوكل عجيب. وقال ابن القيم: التوكل حصن بمثابة من طلبه عدو، فدخل حصنا منيعا ينظر إلى العدو والعدو لا يستطيع أن يصله. من توكل بالله تحصن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخواننا في ناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في نوع من البشر عنده قلق، أي حاجة يقول لك عندي عارض، ما نجح في الجامعة يقول لك عندي عارض، عامل لي عمل ما توفق مع مرته يقول لك عندي عارض، ما كده ما عارف يقول لك عندي عارض. ده ما عارف، انت عندك اوهام في راسك، عندك وهم. كويس، الواحد يجيب له شافعه تقول لك يا شيخنا الشافع ده قال طق عين، تعال للشافع ما فيه اي مقومات عشان يطق عين، اول حاجه شين شنه مره طقوه في شو وشاء وبقي يطيش، وريني ولا بيقدر طق عين في شو، هو اي زول بيطق عين يا اخي؟ بالله خلونا من الاوهام دي، يقول لك طق عين قال اي زول يا اخي. شو شوف على الخواجات ما يطبون عين ليه؟ كويس، وبعدين شوف الوحدة ولدها يطبق تقول لك طاقين عين، طاقين عين ولا ما قد كويس؟ مش أول الشهادة السودانية ما قد طبقوا عين في كل سنة ليه؟ مش كل سنة في أول شهادة سودانية ده ما قد طبقوا عين ليه؟ يا ناس خلوا الأوهام دي يا أخي. يا أخي الناس داري أي حاجة بس كده، عالم ما وراء المادة داري حاجة يمسكوا فيها، وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف التبكر. المسألة الخامسة والتي يقوم عليها التوكل: حسن الظن بالله. ولابن القيم قاعدة: على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم توكلك وصحته. على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم هذا التوكل وصحته. المسألة السادسة: استسلام القلب لله وقطع كل المنازعات. وسابعا التفويض. من التوكل التفويض، والتفويض إلقاء أمورك كلها لله، وهو لب التوكل وجوهره. والمنزلة القادمة هي منزلة التفويض بعد التوكل. شنو التفويض؟ وابن القيم يرى أن التوكل أعم وأن التفويض أخص، فيرى ابن القيم أن أعلى درجات التوكل هي شنو؟ هي التفويض، والدرجة الأخيرة في التوكل الرضا. الدرجة الأخيرة في التوكل شنو؟ الرضا. يا سلام، الرضا. ابن القيم يقول: الرضا لا يعني التعرض لأقدار الله. عم تقول لله: يا الله جيب لي مصيبة كذي كبيرة عشان أنا أثبت فيها. أنت في عافية، اسأل الله العافية، لكن إذا نزل القدر أن ترضى به. حتى أورد ابن القيم في المدارج هنا، ولعلي ذكرت هذه القصة، قصة سمنون أو سمنون ابن يزيد الخالدي الذي كان يقول لله: أصبني وأريك مني صبرا. قال ابن القيم: فأصابه الله بعسر البول، حبس بول ليكورك، قال ليك بصوت ليكورك كوارك، قال فصار يصير يعني يمشي في الشوارع وهو متعسر، فإذا وجد الأطفال يقول: ادعوا لعمكم الكذاب سمنون. والله يا اخوانا ربنا رحيم بينا، والله انت ما تمشي تكوس الاشياء الهدايه، ما تمشي تبحث كويس، خليك في سلامه وفي عافيه. ناقش ابن القيم علاقه دعاء الاستخاره بالتوكل. قال رحمه الله: ودعاء الاستخاره فيه من المعارف الالهيه والحقائق الايمانيه الكثير، فانت تفوض أمرك لله، تقول: افعل ما ينفعني، افعل بي ما ما ينفعني. طيب واضح اخوانا الكلام ده؟ تقول لي الله اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم ان علمت هذا الامر فسمه كويس خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله كويس فيسره لي. يا اخي اعتماد كامل، يا الله سوي لي واعمل لي الفصالحي، انتهى الكلام. وان علمته شر لي، قال فاصرفه عني. لكن شوف الدعاء ده كيف كامل، الله ممكن يصرفه عنك لكن انت ما يصرفك منه، تبقى متعلق به تعلق. بس تقول اريت لو كان وظفوني، هم قال لك ما في وظيفه، انت استخرت ومشيت، قال لك ما قبلناك، انت زو فرصه كيف جدا، الله ما داير. لكن هو يقوم يقول شنو؟ والله بس لو كان وظفوني في ديك، كل مره يقول اريت لو كان وظفوني. ده صرفه عنه ولم يصرف العبد عن شنو؟ عن الشيء. انت تصرف صرف وان علمت شر لي في دينه ودنياي وعاجل امر اجل، فاصرفه عني واصرفني عنه. قال واقدر لي الخير حيث كان، قال ثم ردني به. لانه بعد ما يصرفك وينصرف كما رضاك به تتغلغل غلغله بالليل والنهار، عمرك كله تقول بس لو كنت قدمت، لو ما كان فاتني، لو ما كان تجهجه. البنت العاشقه دي قلت لها انت استخرتي؟ قلت لي اي. قلت لها قلت فاصرفه عني، سكتت. قلت لها قلت، قلت لها اي استخرت انا، قلت لي استخاره زي ما هي. قلت لها لكن فاصرفه عني. طيب انت ما كنت تقوليها، حس الله صلت ابوك ده داير يصرف الزول ده منك، انت ما كنت تقولي فاصرفه عني. قلت لها يا اخي فاصرفه عني، يا اخي الله ما داير فاصرفه، معناه فاصرفه. في زول بتخيل انه الاستخاره دي يقول لك ما شفته في النوم، ما رأيت استخرته وما رأيت حاجة. يا زول ما في حاجة بشوفوها. الاستخارة دي يا الله سهل الأمر، يا الأمر ده يتعسر، يتعسر من الله في الاستخارة، الأمر يتعسر من الله. الله ما داير لك الموضوع ده، وربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده كان مشيت فيه بضرك بعدين ضرر كبير في المستقبل، عرفت؟ بعدين الواحد تبقى يستخير، يقول لك يا مولان والله أنا استخرته لكن ما شفت أي حاجة. أنت رأي يشوف ولا شنو؟ تشاهد غدا ولا شنو يعني؟ تشوف شنو وريني؟ ها؟ تشوف شنو؟ يا اخي بالله خلينا من الكلام ده. يا اخي امشي طوالي في الموضوع. اذا قال لك ما في يجيك راجع يقول لك يا مولانا يا اخي ربنا ما قبل الاستخاره. يقول لك كيف ما قبل؟ يقول لك ابوي عايبينوني. يا زول يا دوب قبله. انت ما قلت فاصرفه، ما كان تقول فاصرفه. انت الخلاك تقول فاصرفه شنو؟ الوداك تقول فاصرفه شنو؟ بس كان تقول لي يا الله كان شر اديني لي. أه. انت قلت فاصرفه وجاي تقول لي ما جبت الاستخاره، والله يجيب له. بس كده المحك الحقيقي في الاستخاره القبول او الرد. قدمت في قسم معين لا تشتغل، قال لك ما في الاستخاره قبلت، قال لك في الاستخاره قبلت. خطبت بيت معينه مشيت جيب له الاستخاره قبلت. الدوك شاكوش الاستخاره قبلت، هو شاكوش عند الناس لكن الاستخاره قبلوها. في شنو يا اخي؟ ما في داعي للجهجه ولا كيف؟ عشان كده قال لي اختم هذه الجزئيه. يا سلام والله اخواننا، يعني انا من اريح المنازل اللي مريت عليها في المدارج التوكل. يعني في منازل انا عندي معاقب شديد، منزله الصبر ابن القيم فصل فيها تفصيل شديد، منزلة المحبة. شوف العبودية كلها محبة يا أخي، المحبة دي منزلة عجيبة، منزلة الحياء دي من المنازل الرهيبة، منزلة الأدب. الحياء براء والأدب براء، دي من المنازل اللي ابن القيم يعني فصل فيها تفصيل عجيب. من هذه المنازل التوكل. أجد أن منزلة التوكل من المقامات الرفيعة جدا السامية. ابن القيم عقد فصل سماه اشتباه الكامل المحمود بالناقص المذموم. اشتباه الكامل المحمود في أشياء كاملة بالناقص المذموم. التوكل كامل محمود. الإضاعة والتواكل قد يظنه بعض الناس توكلا وهو ناقص مذموم فيختلط بالكامل المحمود. هو شنو؟ هو التوكل. فيسعى بعض الناس في أموره ظانا أنه متوكل ولا يعرف أنه مضيع. قال والفرق بين التفويض والإضاعة، التفويض يكون في حقوق العبد وأما الإضاعة تكون في حقوق الله. الزول يضيع حق الله ويقول لك أنا قال شنو فوضت أمريكا، لكن التفويض الحقيقي تأدي حق الله وفي أمورك أنت قروشك حاجاتك تفوض لله. لا تفوض لله في حقوقه، تفوض لله في شنو؟ في حقك أنت. يشتبه المتوكل المجتهد في الأسباب والآخذ بها وبين العامل على الراحة والمعطل للأسباب. ابن القيم يرى أن خلع الأسباب لا تعطيلها. يا سلام، أنت تتعاون مع الأسباب كيف؟ تخلع الأسباب ولا تعطلها، تخلع الأسباب من القلب لكن لا تعطل الأسباب من الجوارح. متى تكون الأسباب شركا؟ إذا صارت الأسباب في القلب. مثلا دكان، أنا عندي دكان بتاع سبيرات، ده سبب الله معيشني منه. الدكان ده لازم أفتحه وأجيب بضاعة وأرسل برا وأشوف السوق داير شنو، ده أسباب. يوم اللي أقول أنا كما الدكان ده كنت ضعت زمان وانتهيت وبقيت الدكان ده خاتي في قلبي، انت بقى الدكان ده شرك رب بالنسبة لك. ان تجعل وان تتخذ الاسباب ارباب، يعني احيانا تصير الاسباب اربابا. فيشتبه حال خلع الاسباب بتعطيلها. والمطلوب شرعا خلع الاسباب من القلب لا تعطيل الاسباب من الجوارح. اما اللي يقول لك انا لا افتح دكان ولا اقرا واقنف في بيتنا والله يجيب لي الرزق، ده زول معطل للأسباب مفضي إلى الإلحاد، ما عنده توحيد. ده ما توحيد، ده عكس التوحيد المناسبة. زول يقول لك أنا ما أشتغل نهائي بس أجنب كده الله يجيب لي. كويس يا أخي، ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ففرق بين خلع الأسباب وبين شنو تعطيلها. شوف الكلام قال اشتباه بين الثقة في الله وهو كامل محمود وبين العجز والغرور وهو ناقص مذموم. والفرق بين الثقة في الله وبين العجز، الواثق في الله واثق في الله بعد أداء ما أمره، والعاجز والمغرور الذي اغتر الذي لم يعمل عمل ولم يحرث حرث ولم يزرع زرع ويرجو بذرها وحصادها. لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل خير يقول لك أنا قال عندي ثقة في الله قال وهكذا. لكن في اشتباه ابن القيم عجيب فيه. قال شنو في الاشتباه ده؟ الاشتباه بين الطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة للمحسوسات والسكون إليها. بعض الناس شوف الكلام ده كيف يكون متوكل، يبدأ متوكل يقطع أي صلب بالمحسوسات، يمسك له في حاجة واحدة بس ويخذ الحاجات الثانية. الحاجات دي خلاها حتى لا تخدع في توكله. تعلقه الجديد بهذا الواحد وبهذا الباب صار قادحا في توكله. يعني زول مرات بيكون قايل نفسه متوكل على الله، ما بيكون متوكل على الله، بيكون متوكل على شيء معلوم. بين شوف الفرق، الفرق بين التوكل على والطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة والسكون لشنو؟ للمحسوس المعلوم. ضرب مثال، قال في زول قاعد في الحرم، زول قاعد في الحرم بعدين ما دار يطلع من الحرم كثير، زول الناس يطلعوا يمشوا ياكلوا يشربوا ولا بيطلع لا كده بس قاعد في الحرم ده ما بيطلع ياكل لا لو جبت الاكل جوا الحرم ما بياكل، لو وديته اي حاجه بياكلها، قال لك بس بيشرب زمزم. ابو سليمان الداراني قال للرجل أرأيت لو أن بئر زمزم غارت لقت ما فيش أين تذهب؟ قال فاهتز الرجل وقام إلى أبي سليمان وقبل رأسه قال أراني أياما قد توكلت على زمزم ولم أتوكل على الله. وقص ابن القيم عن الإمام أحمد أنه سأل رجلا يخرج إلى السفر والحج معه رفقة لا يحمل زاد نهائي لا يشيل أي حاجة بس قليل يقول لك متوكل ما رجال متوكل قال. فسأله الإمام أحمد قال ما لك؟ قال أنا متوكل. ليس معك شيء من القوت؟ قال ليس معي شيء. قال ومن أين تأكل؟ قال رفقائي تحملون الطعام ويدعونني للزاد فأصيب معهم. قال له الإمام أحمد إذن قل على جراب القوم توكلت. على جراب القوم شنو توكلت؟ انت زي متوكل على جراب القوم او متوكل على الله؟ لانك برضو خاتل اكفر يقولت بعدين بيخدت الاكل بنادوني. طيب من الاول انت مشيك كويس؟ على جراب القوم توكلت. شيء عجيب. ولذلك جاء ابن القيم في اخر هذا الفصل قال اشتباه علم التوكل بحال التوكل. اشتباه علم التوكل بحال التوكل معنى شنو؟ ممكن أن تكون حافظ للتوكل وعارف لمعنى التوكل ولكن عند المحكات العملية لا تستطيع أن تنزل التوكل. أنت عندك علم توكل وليس حال توكل صح؟ هل كل من عرف التوكل لو حسب قلت لك التوكل بنقسم لكم كده وكده أسباب كده درجات كده لو عملت كده بتكون متوكل؟ أقل زنقة أنت بتجهجه. أنت عندك شنو بتكون من التوكل؟ علمه وليس حاله. حال التوكل أن تعيش التوكل حقيقة. ولذلك يقول ابن القيم خلاصة فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صحيح. العوارض بالمطالب يعني شنو؟ أنت بتكون طالب لك حاجة، الحاجة الطالبة لذاتها تتعلق بها تبقى لك عارض من العوارض ذاته عن ربك. زي الزول اللي طلب زمزم وقعد فيه ياما بقى اعتماده كله على شنو؟ اعتماده كله على شنو؟ على زمزم. لم تنتهي منزلة التوكل بعد. الدرس القادم إلى الآن لم نتكلم عن كلام الهروي، كل الذي مضى هو كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. والدرس القادم نواصل في قضية التوكل مع بيان بعض نماذج التوكل. والله إخواننا والله التوكل ده إيمان جد. الزول يكون عنده إيمان جد. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم على

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف

بينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى

به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر

وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون

إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

الْأَحَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.

وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير

وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

هود إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

أصلح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة.

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

الْبَأْسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير

أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

آياته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعل

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ويجعل الخبيث

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى

ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله

عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم

الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.

الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول

مقصدا لن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا

الصالحات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

مدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس

وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفين

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس

ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور.

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من محطاتنا في الطريق إلى النجاح. وزي عادتنا نعمل مراجعة بسيطة جدا عشان بس الذاكرة المتتابعة. ساعة ما كلمنا قلنا أول جذور النجاح والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبعدين بدأنا نتكلم في القدرات اللامحدودة بالنسبة للإنسان، وبعدين المفهوم الذاتي، وبعدين قوة الإدراك. ومن الإدراك بدأنا نتكلم في الاحتياجات العشرة للإنسان، وبدأنا الاحتياج الأولاني هو البقاء والأمان، وطول ما احنا ماشيين كده، والتاني عايزين الضمان والاستمرارية، وبعدين احنا نحب ونتحب، وعايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين، وعايزين الانتماء التام، وبعد كده استقلال الشخصية. وسابع حاجة الإنجاز، وثامن حاجة بنتكلم عايزين ان احنا الرضا والاستمتاع اللي انت أنجزته ده عاوز تتمتع به، وتاسع حاجة التغيير، واخر حاجة المعنى. وكلمنا قد ايه خطورة المعنى، اللي في ناس ممكن يقوم قايم من النوم مش لاقي معنى لحياته، مش لاقي معنى لشغله، مش عارف هو قايم ليه، مش عارف هو عايش ليه. فعدم وجود المعنى في حياة الانسان ممكن يوصل لاكتئاب حاد. ده مش كده وبس، ممكن يوصل الناس لانتحار. وتبص تلاقي هنا احتياجات العشرة دول عشان خاطر نكون فعلا عايشين فيهم، يبقى لازم عشان تلاقي معنى لحياتك ارجع تاني لله سبحانه وتعالى، يعني عارف بحب تام. عشان كده بدأنا نتكلم في القيم، ومن أهم القيم بالنسبة للإنسان هي القيم الروحانية. أجي أول حاجة دي الجذور، أنت محاط بالقيم الروحانية. فكلمنا أول ركن من أركان القيم دول اللي هم القيم السبعة الأساسية، أركان السبعة الأساسية، إن أول واحدة فيهم جزء روحاني، وبعدين الصحي، وبعدين الشخصي، وبعدين العائلي، وبعد كده الاجتماعي، وبعدين المهني، وآخر حاجة المادي. وكلمنا شوية على الركن الروحاني، قلنا أنه بيبدأ بالحب. أولا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وبعد كده حب الهدايا اللي اداها لك الله سبحانه وتعالى. بتحب نفسك زي ما أنت، زي ما أنت. وبعد كده حب الوالدين، وطول ما تماشي حب إخواتك. وبعدين اتكلمنا على حب الناس، و خلصنا بيها المرة اللي فاتت. دلوقت هنتكلم على التسامح المتكامل، وده القسم الثاني من الركن الروحاني. الركن الروحاني مقسم لأربع أقسام. أول حاجة فيها الحب، تاني فيها التسامح المتكامل، تالت حاجة فيها العطاء غير المشترط، ورابع حاجة فيها التفاؤل المتكامل. هنتكلم عليهم بالتفصيل. فاحنا اتكلمنا عن الحب وتخصصاته، وبعد كده بس هنتكلم على التسامح. لما نيجي نتكلم على التسامح، انت عارف ان معظم الناس مش عارف يسامح. عشان كده قلت لكم المره اللي فاتت ان انا عملت امسيه اسمها قوه الحب والتسامح. ايه السبب ان الناس عارفه انه حرام انه يخصم حد اكتر من 3 ايام، ومع ذلك برضه مش عارف يبطل؟ ايه السبب؟ انت عارف في خلال رحلة حياتي 30 سنة اللي بدأت فيهم أبحاث عميقة، سواء في التنمية البشرية أو في دراساتي بدأت تحت الصفر، وياما شفت ناس في حياتي، يعني عارف ناس يكون متدين جدا ومحترم جدا

طاقة سلبية جدا. لو تعرف حاجة عن الطاقة البشرية ما عندكش فكرة ان من اسوأ انواع الطاقة عدم التسامح. هتبوس نفسك، عندك كره داخلي عاوز تنتقم، عمال تخطط عشان تأذي شخص الاخر، عارف دي الاخر، عارف دي معنى ايه؟ مصيبة، مصيبة كبيرة. فعارف بفرض ان حد غلط مهما كان اتعلمت منها ايه؟ سامحه في الله، لان التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى دي فرصة ممكن تقرب بيها اكتر من الله سبحانه وتعالى مهما عمل. هو اللي ممكن يعمل عمله اي مشكلة فيها شخصين، ليك وجهة نظرك وجهة نظره ووجهة نظر الصح، كل واحد عنده وجهة نظر متمسك بيها. اللي انت عاوزه عشان تسامح، اللي انت عاوزه عشان تخلص بقى، اللي انت عاوزه عشان ترتاح. انا في علم قوة الطاقة البشرية، العلم اللي انا ألفته بفضل الله سبحانه وتعالى، اول مبدأ في اول مرحلة ومن خمس مراحل. المرحلة الاولى اول مبدأ فيها ان التسامح والغفران هم اساس الطاقة المجردة. يعني ايه الطاقة المجردة؟ يعني الطاقة النقية تماما. تعرف مش ممكن اطلاقا، بفرض انا ماشي دلوقتي، انا ماشي للمستقبل وده الناس عايزة تعمله، عاوز يحقق اهدافه، فالهدف هناك في المستقبل. فانا جاي من الماضي، ادي الماضي ورايا وانا ماشي للحاضر ورايح على المستقبل. ورايا في ماضي مليان عدم تسامح وغضب من الناس وعدم حب الحاجة ومشاكل مادية ومشاكل معنوية ومشاكل من كل ناحية. فاللي حصل هنا انا دخلت في دايرة، دي دايرة، دايرة سلبية من الماضي، رحت واخدها وما تغيرتش، ما حلتهاش، ما قفلتهاش، علشان ما التفاش رحت ماشي بيها. انا جوه الدايرة، كبرت في السن ولكن في الحكمة لا، ما تعلمتش حاجة، وعايز اروح المستقبل عشان احقق اهدافي، مش هتعرف. هتدوس تلاقي ان الاهداف دي هتوقفك من وقت للتاني. ايه السبب؟ لانك شايل الماضي، الماضي ضعيف جدا، الماضي معقد بالنسبة لك لان انت خليته معقد. لكن لو عارف، لو انا عندي الجاكيت دي قلت دي الماضي وانا لابسه من غير ما انضف منه حاجة، من غير ما اتعلم منه حاجة، الجاكيت دي هتوجعني. او ناس تقول لك انا مش عاوز افتكر الماضي، انا حالق على الماضي، لو انا قلعت الجاكيت يبقى البدلة ناقصة. بالعكس، انت عاوز تتعلم من الماضي، عاوز تتعرف على الماضي، عاوز تحول الواقع ايجابي، وده بنسميها ادراك الواقع في الماضي. لو انت رجعت ثاني للماضي هتتصرف بنفس الطريقة؟ يقولك لا طبعا. طب غير دي، واول حاجة تعملها التسامح المتكامل. المتكامل يعني متكامل؟ طبعا بالنسبة للمخ في تفاصيل رائعة. احنا بالنسبة للذهن، انا بقولك في العقل التحليلي والعقل العاطفي، بالنسبة للجزء الطبي اسمهم السب كورتكس والنيو كورتكس. السب كورتكس هو العقل العاطفي، ده مسؤول عن الطاقة، ده مسؤول عن الهجوم او الهروب، ده مفيش معلومات، بس فقط انه يهجم او يهرب، مسؤول عن تلقائياتك. بمجرد ما تبدأ تتضايق من حد هذا العقل العاطفي يشتعل، ولما يشتعل عاوز يهجم، يما عاوز يهرب، يما يهجم عليه يما يبعد عنه، يما يهجم على مصدر الخطر يما يبعد مصدر الخطر. انت بتخلي العقل العاطفي يشتعل من غير سبب اساسي، من غير سبب مهم. العقل ده مخصوص عشان يدافع عن حياتك، حد هجم عليك، حد حط مسدس على راسك، اسد هجم علينا دلوقتي هتلاقوا كله جري. لكن لما تيجي تبص كده العقل العاطفي شغلته يدافع عنك. طب العقل التحليلي، العلماء فاكرين ان العقل التحليلي ربنا ادى الانسان من حوالي 500,000 سنه بس، الاثنين موجودين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تكتشف ازاي تستخدم كل حاجه في الوقت المناسب. فالعقل التحليلي هو اللي بيحلل، هو المنطق، هو اللي ياخد الطاقه اللي موجوده في العقل العاطفي ويحولها الى معلومات ومنطق ايجابي يستخدمه الانسان عشان يحقق اهدافه، والا كنا قتلنا بعض في الشوارع. العقل العاطفي يما يهجم يما يهرب. ومعظم الناس يخلي هذا العقل العاطفي يشتعل مع اخواته او مع اولاده او مع زوجته او مع اصحابه او مع الناس ملهاش لازمه. انت بتعمل ايه؟ ما بتفكرش لما حد يقول لك انا مش قادر اسامحه لانه عمل كذا وكذا وكذا وكذا. التسامح مش له، ده لله سبحانه وتعالى، واساسا بعدين لك انت شخصيا. لو انت متضايق من حد فكر كده فيه وقول لي احساسك عامل ازاي، وامسك الساعه بص فيها، في خلال ثواني هتلاقي احساسك زاد،
لان راحت له ورجعت لك من نفس النوع.

وهنا ده قانون بالانجليزي بيسميه the law of resonance، بالعربي اسمه قانون الرنين او قانون الانجذاب. يا دوب تبعت رساله لحد ترجع لك بنفس النوع، رجعت لك. بص في الساعه هتلاقي احساسك زادت، لان الفكره الاحساس زودت الفكره زودت الاحساس، نفسك هتتجنن. هو مش هنا بس انت خليته هنا، دخلته جوه ذاكرتك. عشان كده مهم جدا تسامح اول باول، سامح اول باول، انضف نظف نفسك من جوه عشان تعرف تستخدم كل طاقتك لنفسك، والا كل طاقتك رايحه لده ورايحه لده ومخاصم ده وتعبان ده، ما ضيعش وقتك، انت خسران. فكر فيها هتلاقي نفسك خسران. وغير كده امام الله سبحانه وانت بتصلي يا رب اغفر لي واغفر لاولادي، هترجع لك زي ما هي، لان انت من لا يغفر لا يغفر له. هي كده، فكر فيها. اذا انت بتطلب حاجه وانت ما بتعملهاش، انت عايز ربنا يغفر لك. الناس بشوفهم بيروحوا مكه ويروحوا يعملوا عمره ويروحوا يحجوا ويرجعوا مخاصم ده وناصب على ده، ما ينفعش ما ينفعش. انت روحاني ولا مش روحاني؟ فلازم تظبط نفسك تماما، لان عارف تجهز نفسك، لانك ميت ميت، انت ماشي ماشي. فجهز نفسك بحسنات على قد ما تقدر، من ضمنهم التسامح المتكامل من غير شروط. معناها ان العقل العاطفي اللي بيشتعل بالطاقه والعقل التحليلي اللي بيقام الموقف، الاثنين موافقين على التسامح. فلما تفكر في الشخص مفيش تفكير سلبي، ولما تشعر بيه لما تفكر فيه مفيش شعور سلبي، فالاثنين موافقين. ريحت نفسك تماما، ركز على اهدافك هنا وابدا حققها، وما تضيعش الطاقه بتاعتك في ده وفي ده وفي ده، مش هتحقق حاجه، هتلاقي نفسك تعبان على الفاضي. عشان كده اسهل وارخص انك تسامح. الناس بتقول لك التسامح ضعف. ضعف ازاي؟ ده بالعكس. عارف غاندي قال حاجه؟ قالك التسامح من سمات الاقوياء. غاندي الهيصه اللي عملها في هناك دي، وعارف يعني بعصايا وبالسلام، تسامح، تسامح متكامل. لما تيجي تبص على حكايه التسامح المتكامل دي، التسامح له فوائد. اولا روحانيا افضل لك، صحيا افضل لك. عارف عدم التسامح بيخلي المعده، ولما تفكر في الشخص تبقى هتتجن وعايز تقتله، المعده بتطلع احماض، الاحماض دي خدوها العلماء حطوها لبعض الفران في الاكل، الفران ماتت. في اكتر من كده؟ بتعمل ايه الاحماض دي جواك؟ عماله تخبط في جدار المعده، تعمل لك بلاوي وتطلع لك بره، تعمل لك بلاوي في صدرك، بتبوظ كل حته فيك، كل حته جواك مسؤوليتك. فانت لما تكون في طاقه روحانيه جميله وتنفسك رائع والرئه مليانه ومريح نفسك من الناس كلها، بتيجي تنام بالليل مرتاح، بتسامح العالم كلهم في الله ولله، يا سلام. لو مت وانت نايم بالليل بتبقى تقريبا يعني عارف بتجهز نفسك لله سبحانه وتعالى اول باول. فمهما كانت مهما كان، خد بالك اللي انا حوله، لو ركزت على انسان باي حاجه هتلاقيها، لو هتركز على انسان باي حاجه سلبيه هتلاقيها، ولو فتشت ورا هتلاقي، لانك عاوز تصدق، لانك عاوز تصدق. وبرضك لو فتشت على اي انسان في حاجه ايجابيه هتلاقيها، لانك عاوز تصدق. فجهز نفسك دلوقتي عشان تصدق ان كل انسان، كل انسان في الدنيا عنده سلوكيات، دي برمجه، في حاجه حصلت يمكن انت فهمت حاجه غلط. طيب ما تقعد معاه، ما تقعد تفهمه. عشان كده هنتعلم مع بعض دلوقتي استراتيجيه للتسامح، استراتيجيه متكامله ازاي تقدر تعملها خارجيا وداخليا، علشان احنا ماشيين في طريق النجاح من غير حب، اولا من غير توكل على الله سبحانه وتعالى. كل اللي احنا قلناه ده، كل ده لو ما تعرفش تسامح هتتعب، لان عارف ماشي وشايل على كتافك حاجات كتير، نظفها اول باول. مش عارف تحب، نظف اول باول، لان ده مكتوم جواك هيسبب لك امراض، ودي حقيقه. فعشان كده عشان توصل طول ما احنا ماشيين في طريق النجاح، انا عمال اجهزك، لان اخر حلقتين او ثلاثه هنعملهم هما نعيش حلمك. عيش حلمك. يعني هل ممكن اعيش حلمي؟ طبعا. هنتعلم مع بعض ازاي الحلم بيجي، وبعدين ازاي تحول الرؤيه، وازاي تحولها لهدف، وازاي تحطه في الفعل، وازاي تحققه. هوري لك الدوره الذهنيه بتشتغل ازاي من الاحلام الى الواقع.
فقبل كده لازم نجهز نفسنا، لازم ننظف نفسنا تماما، والا طول ما تماشي زعلان من ده وقرفان من ده تروح واقف، وده مزعلني تروح واقف، وده عاوز مني حاجه تروح واقف. فطول ما انت بتقف بدعوتك والناس بتتحرك والفرص بتتوزع، هتلاقي نفسك وقفت بمرحله راح منك كل حاجه. عشان كده خدها مني، بعد 30 سنه من التعب والسفر والتعب وهنا حتى سامح، هتلاقي نفسك اول باول ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان الصلح خير. الصلح خير، الصلح خير فعلا. يعني عارف، ارفع السماء التليفون، كلم اخواتك، كلم بابا وماما، سامح، خليك متسامح. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اسرع من الريح في الخير والتسامح، كان بيسامح حتى مع اعدائه. شوف اتعلم، ده بقول لك اتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. اقرا، اكيد في ناس اقوى مني بكتير في الحته دي، اتعلم زي ما انا بتعلم معاهم، بتعلم منهم. عارف انا قعدت 30 سنه اتعلم بره، فلما جيت ان انا اتكلم والحاجات دي كلها قعدت مع ناس فقهاء يعلموني الكلام ده اللي بقوله مظبوط، هل في حاجه غلط، الكلام ده مظبوط، عايز اتعلم منكم. انا يمكن معلوماتي في دي، لكن عايز اتعلم منك انت كمان. اتعلم من الناس، هتلاقي كتير يعلموك وانت تعلمه اللي انت تعرفه، وتعملوا حاجة تكون جميلة جدا بين الاثنين. وتأكد مفيش ديانة في العالم ألا ما فيها التسامح، مفيش ديانة في العالم ألا ما فيها حب الله سبحانه وتعالى والحب، مفيش حتى أي فقه أي حاجة بنتكلمش على الاثنين دول. فأنت مستني إيه؟ سامح في الله، سامح في الله ولله سبحانه وتعالى. هنتكلم على التسامح ونكملها، وبعدين هديك استراتيجية بسيطة جدا ازاي تخلي العقل العاطفي والعقل التحليلي الاتنين يوافقوا على التسامح المتكامل. واحنا بنتكلم دلوقتي في طريق للنجاح، وعشان نوصل لنجاح زي ما اتكلمنا قبل كده لازم يكون حياتك مليانة حب، لان الحب عارف هينتشر حواليك وتنشره حوالين الناس، والتسامح المتكامل عشان تقدر تخلي كل طاقتك لنفسك مهما كانت مهنتك، مهما كانت وظيفتك سواء عالية ولا واطية. نظف طاقتك عشان تعرف تركز انت عاوز تعمل ايه، لانك لو تعبان من ده ومتضايق من ده مش هتعرف تركز، لان هتبص لها من وقت للتاني تيجي لك فكرة في ذهنك، ودي افكار ساعات طاقة. هسألك سؤال، هل ممكن تكون قاعد لوحدك ومن غير سبب وتلاقي نفسك متضايق؟ ولو حسألك انت متضايق ليه تقول له ما اعرفش. طب انت متضايق ليه؟ تقول له ما اعرفش. طب لما انت ما تعرفش متضايق ليه؟ لان اللي بيحصل ان احنا بنخزن جوانا حاجات تضايقنا وبتطلع حسب روابط الطاقة. ان انت في المكان ده حصل فيه مشكلة وانت مش واخد بالك، او جات لك فكرة على ذهنك طلعت للذاكرة قصيرة المدى ورحت طالع بنفسك من ده وانت قاعد. لكن لو تنظف اللي جواك باستمرار باستمرار باستمرار، هتلاقي العقل لما يعمل دورة اسمها الدورة الذهنية يلاقي الماضي مرتاح، لان الماضي هو قدراتنا، هو تجربنا، هو مهاراتنا. لو ما تعلمناش حاجة للماضي يبقى زي الليترو، بفرض ان انا ماشي ورحت واقف في حفرة وبعدين رحت عيم رحت واقف فيها تاني، بدل ما تعلمتش حاجة. انا عارف المكان ده فيه حفرة، اعمل فيها حاجة، يما تبعد عنها وافضل انك تسدها عشان محدش تاني يقع فيها. وده اللي احنا بنعمله، انت بتتعلم حاجة علمها للاخرين، لما تعلمها للاخرين بتعمل حواليك تيم جميل جدا يدعو لك. هل نيجي نفكر بهذه الطريقة التسامح المتكامل، فوائده روحانيا عشانك، صحيا أكيد، شخصيا شخصيتك أفضل، شخصية متسامحة الناس تحبك تكون حواليك. مش معنى كده أن الواحد يبقى متسامح معنى كده أن بيفوت أو أهبل. خدوا بالكم، أنا من أول الجروب اللي جالي، من أول جروب المجموعة اللي جات لي على كندا، اللي هو أول مجموعة طلعتها في التنمية البشرية هنا في العالم العربي، الكلام ده كان من سنين طويلة. في واحد فيهم راجل معروف ومحترم جدا كان عاوز فلوس جامدة كتير من حد، ومقاضين بعض الاثنين وفضل وراه. فأنا قلت لهم أنت بالك قد إيه على كده؟ قال لي سنة. قلت له في خلال السنة دي دخلت قد إيه؟ قال لي تقريبا هو الحاجة تذكر لأني مركز على الفلوس دي تجيلي. قلت له دخلتها؟ قال لي لا. قلت له صرفت كام؟ قال لي أكثر من كده بكثير على المصاريف. قلت له طيب فكرت أنك تسامحه وتركز على شغلك؟ قال لي بس هسيب الفلوس دي كلها. قلت له أنت دخلت حاجة في الفترة دي كلها؟ قال لي لا. قلت له متوقع يخش لك إمتى؟ قال لي ما أعرفش. طب ما تسامحه استفيد وشوف يحصل إيه. وسبت على كده، وقعدوا معايا 14 يوم تقريبا في كندا.
على آخر يومين قال لي: ولا تعرف يا دكتور، أنا قررت أن أسامحه وراح الشيك راح مقطعه. حضرتكم بقى اللي حصل إيه؟ رجع على بلده. هو الدكتور جات له وظيفة في الجامعة، هو الدكتور في الجامعة في نفسه، وأنت عنده عيادة خارجية، يعني دكتور محترم جدا جدا، عنده برنامج في التلفزيون، ادوله قسم أكبر وادوله شغلانة أكتر في التلفزيون، هو مقدم برضه. الاثنين دول ادوله نفس المبلغ بالظبط، وربنا شاهد على أنا بقوله، نفس المبلغ بالظبط اللي كان عايزه من الراجل الثاني. مش كده وبس، فتح مركز تدريب وجاب مدربين كبار وبدأ يشتغل بقوة. خدوا بالكم حصل ايه بقى، هنا المفاجأة الكبيرة. المفاجأة الكبيرة حصل ايه بعدها بست اشهر، الراجل اللي كان هو عاوز منه فلوس جاله قاله: يا دكتور انا مش نصاب، لكن انا كنت تبقى عندك عشان انت كنت عارفني وكان ممكن نتفاهم، ادي فلوسك اللي هتجي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. شايفين الروعة؟ شايفين الكلام ده؟ عملك عند الله سبحانه وتعالى. انت لو عاوز تفكر في شخص فكر فيه بطريقة ايجابية، ادعي له ربنا يهديه، مش ادعي له ربنا. انا شفت ناس، انا كنت في مكة وانا بنصلي لقيت واحد قاعد: اللهم افتح علي من اوسع ابواب، بكل الابواب يا رب افتح علي، وخرب لي بيت محمد وخميس وشتت بين ولادهم يا رب، ويبقى كده ماشي في الشارع. ايه الدعاء ده؟ ده ما تدعي على الناس، ما تدعي لهم بالهداية، خليه ربنا يهديه وتاخد فيها ثواب. ايه التفكير العجيب ده؟ عارف واحد يقول لي: انا بصحى له الفجر مخصوص عشان ادعي عليه. طب اصحى له الفجر مخصوص عشان تدعي له وتكون ساعه اجابه، ان شاء الله ربنا يبارك لك اكتر واكتر واكتر. سامح الناس دلوقتي، مين اول واحد تفتكر ممكن تسامحه؟ نبدا بالتسامح. عارف مين؟ انت شخصيا. هسألك سؤال، هل عمرك سمعت حد او انت يمكن قلتها: انا عمري ما هسامح نفسي على حصل ده؟ اخين كانوا ماشيين، وبعدين الاخ الصغير كان عاوز يعوم، راح نازل في بحر كده، وهو نازل الاخ ما بيعرفش يعوم، غرق. الاخ كبير خايف لان هو كمان ما بيعرفش يعوم، خايف يشد اخوه، فاخوه مات. فالاخ الكبير قال: عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده. انت ما كنتش تعرف وقتها، اللي انت تعرفه ده اللي انت عملته. ما كنتش تعرف، طب اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي؟ طب اروح فين؟ ده اللي انا اعرفه. فتبص تلاقيه يقول لك: انا عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده. فبتبدا انت سامح نفسك، لان لو كنت هناك وربنا سبحانه وتعالى كتبها كده، لو انت تعرف تعوم كنت عملت حاجه، لو رأيت نفسك ميت كنت هتموت انت كمان، هتصرف ازاي؟ انت قعدت تصرخ والناس تيجي، لكن هو اجله كده، مالكش ذنب في دي، واللي انت تعرفه عملته. عارف ازاي؟ فلما تقول اول حاجه ابدا بيها ان انا حد ممكن يسامح نفسه، تقول لك: انا سامحت نفسي. هي الحياة انت بتسامح الماضي، انت بتريح الماضي، لان لو ما سامحتش الماضي وما تعلمتش منه حاجه هشيله على اكتافي طول عمري. انا هسالك سؤال، بفرض ان انت عملت مصيبه كبيره في الماضي، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ هتلاقي الاجابه لا، يبقى سامح الماضي، لكن لو رجعت تاني هتكون افضل. فما تزعلش بقى، الماضي حصل، اللي انت كنت في وقتها ده التصرف اللي انت تصرفته، لكن انت تعبت منه وعارف اتألمت منه وتبت لله سبحانه وتعالى، وبعدين عاوز تظبط نفسك تاني. ولو رجعت الماضي مش ممكن تصرف كده، عشان كده ابدأ بأول حاجة انت كده مع الماضي وسامحتها. تاني حد ممكن نسامحه؟ الأب والأم. فاكرين؟ أنا ببدأ بيك الأول وبعدين ببدأ ببابا وماما. مهما عملوا، انا عندي ناس يقولوا لي: تعرف يا دكتور انت ما عندكش فكره بابا عمل في ايه وانا صغير، ماما عملت في ايه وانا صغيره، بابا كان بيقول لي واحده، دي كان في امسيه من الامسيات لما كان بعمل قمه وتحب وتسامح، وبعدين بتقول لي ايه؟ تقول لي: بابا اول يوم جيت فيه وقالوا لي ان لا، يعني بص لها كده، لا تعرفي يوم ما جيتي كان يوم اسود، يوم ما جيتي من ساعة ما أول ما جيتي اتزحلقت كسرت رجلي، ده انت نحس، وبعدين اترفدت من الشغل، ده انت من يوم ما جيتي والنحس شغال عليا من كله مصيبة، انت ايه ده؟ انت وشي جاي طالع خميرة من البيت، انت جاية لي منين؟ انت جاية من جهنم؟ وقعدوا يقولوا لي كده، وبعد كده سموني هدية، وكل شوية يقولوا لي هدية في المصايب، هدية في البلاوي. ده اللي أنا اتربيت فيه. فإيه رأيك يا دكتور؟ إيه رأيي في إيه؟
بابا ما بفكر يركزي على حاجة واحدة بس كويسة عنه، كان بيقوم بدري يعمل لي سندوتشات، كان بيدافع عني في أي حتة، كان بيت على خاطر يدفع لي في مدرسة. طب ما هو سامح بابا وماما أول بأول، سامحهم أول بأول. أنا فاكر لما كنت صغير، أنتوا عارفين إحنا على فكرة عندنا هنا في مجتمعاتنا يعني وقتها للأسف شديد، دلوقتي يمكن في توعية أكتر، وقتها ما كانش في دراسات للآباء والأمهات، دلوقتي فيه في دورات وفي محاضرات وفي حاجات إحنا كمان بنعملها، حاجات جميلة جدا، إزاي تخلي تربي ولادك أحسن تربية. حكاية الضرب والقسوة دي بقت عند ناس بيبقى جهلة مش فاهم هو بيعمل إيه، لأن كل ما تخشى عليه الإنسان بيهرب من مصدر الخوف، فأنت هتبقى مصدر خوف بالنسبة لأولادك، فبيبعد عن مصدر الخوف. مش عاوز أنت تبقى مصدر خوف بالنسبة لأولادك، عايزهم يحبوك ويحترموك وفي نفس الوقت في خوف بسيط ولكن ما يخافش منك يبعد عنك، فدي خطرة جدا. أنا فاكر وأنا صغير، ودي حاجة أنا بقولها بنضحك بيها، عارف اتقلنا حاجات كتير وإحنا صغيرين، واتقلنا أسامي عجيبة جدا، ياما اتشتمنا، كلنا اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات اللي في العالم، اكيد كل واحد فينا عارف اسم الحيوان بتاعه، مش داعي نتكلم عليها دي. عارف يعني انا وانا صغير كان كل شويه يندهولي يهبل يهبل يهبل، اخويا الاكبر مني كان العبيط دكتور دلوقتي، يا عبيط انا يهبل يا عبيط. وبعدين مره بابا من دهلي يقول لي يا عبيط، قلت له بابا انا لا اهبل العبيط اهو، انت نسيت ولا ايه؟ انا كنت فاكر ده اسمي في الاخر. تروح المدرسه ترفع ايدك يقول لك انت هبل، الله عرفوا ازاي دول جابوا الاسم ده منين؟ كل ما تقلك اكتر من مرة تفتكر اسمك كده. سامح بابا وماما. انا كنت فاكر والدي الله يرحمه كده يقول لنا الصبح بدي يعمل لنا السندوتشات ووصلنا المدرسة، واي حاجة تحصل يكون فيها، ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، وانا فخور بي الله يرحمه. شفتوا ازاي طلع من تحت الصفر وطلع شوية، كان هو كل همه ان احنا نكون كويسين في الحياة. شفتوا فخور بي انه كان وصل للمرحلة دي من تحت الصفر، كان اي حاجه كان عايزنا نتعلم افضل نكون احسن منه. فدي انت الزعم من ايه؟ بص له ركز على الحاجات الكويسه جدا اللي فيه. والدتي الله يرحمها لما اتولدت ابوها وامها ماتوا، اتربت من ناس ماتوا واتبهدلت، عارف ازاي؟ فانت تكبر تبقى انت والزمن عليها، حرام عليك. فلازم انت حبها من قلبك، سامحهم في اي حاجه. فسامع، اتمنى يكون الكلام وصل لقلبك، مش بكلم كده عشان حاجه، عشان يكون وصل لقلبك، عشان تعرف ازاي حب بابا وماما، سامحهم، خدهم في حضنك يا اخي، فاهم ازاي؟ فريح نفسك، ريح نفسك، دي في الاخر علشانك انت، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر واكتر. غير كده طاقتك لنفسك، ركز على اهدافك حطها في الفعل، هتلاقي عندك طاقه ايجابيه مش محتاج تفكر في ده وقفك، حط نفسك في الفعل علشان تنجز. مش ده مش انت عاوز تنجز، يبقى هتنجز ازاي طول ما انت شايل جواك طاقة سلبية؟ فمن هنا التسامح الأول بعد نفسك وبعد الماضي لبابا وماما. طب وبعدين لإخواتي، لازم سامح إخواتي، لأن يا ما هيحصل بينك وبين إخواتك، يا ما هتحصلك حاجات كتير بينك وبين، سامح إخواتك، لأن التسامح ده لله سبحانه وتعالى. أنتوا عارفين دي قصة بسيطة جدا، أخين برضو ماشيين في الصحراء اختلفوا، الأخ الكبير راح ضرب أخو الصغير بالألم، راح الأخ الصغير بيبكي وراح على الأرض وراح كاتب على الرمل أخويا الكبير ضربني بالألم اليوم. وبعدين كانوا عطشانين جدا ماشيين في الصحراء وتايهين، لقوا واحة، فالأخ الصغير راح رامي نفسه في الواحة عشان يشرب منها، فما كانش بيعرف يعوم فكان بيموت. الأخ الكبير من غير ما يفكر راح رامي نفسه وأنقذ أخوه. راح الولد قاعد وبصحر صغيرة على صخرة كبيرة وبدأ يكتب عليها وينحت، أخويا الكبير أنقذ حياتي النهاردة. فالأخ الكبير قاله وقال له لما جيت ضربتك كتبتها على الرمل، ولما أنقذت حياتك كتبتها على الصخر، إيه السبب؟ قال عشان لما أخويا الكبير يعاقبني لأي سبب الأسباب بكتبها على الرمل عشان الرياح تاخدها وتطير وسمحه أول بأول، لكن لما أخويا الكبير ينقذ حياتي هكتبها على الصخر عشان تبقى منحوتة في قلبي ما انساهاش مدى الحياة. وهشوفكم فعيشوا كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتكم، عيشوا بحبك لله سبحانه وتعالى، بتطبق أخلاق رسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالكفاح بالفعل بالصبر بالالتزام بالمرونة بالاستمرارية، عيش بالحب وبالتسامح وقدر قيمة الحياة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع برنامج صحيح الآداب الإسلامية. واليوم أيها الأحباب الكرام نتناول أدبا مهما من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، ألا وهي آداب صلة الأرحام. من هم الأرحام أيها الأحباب الكرام؟ الأرحام هم أقاربك عموما، وخصوصا الأقارب من النساء، مثل عمتك وخالتك وابنة أختك وابنة أخيك وأختك ونحو ذلك. هؤلاء هم الأرحام، والله عز وجل أوصانا بالأرحام في كتابه. فما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها بالنسبة لهؤلاء الأرحام؟ الأدب الأول تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم. تفقد أحوال الأرحام، لأن الله عز وجل ذكر الأرحام في كتابه في أكثر من موضع، فاسمع إلى رب العزة تبارك وتعالى وهو يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالفتح، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، كما قال الضحاك وغيره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أي خافوا أن تقطعوا الأرحام فيعاقبكم الله تبارك وتعالى. واعلم أخي الكريم أن صلة الرحم تعطيك أمرين كل مسلم في حاجة إليهما، بل كل الناس يشتاق إلى هذين الأمرين ويتمناهما. ما هما؟ طول العمر وسعة الرزق. طول العمر وسعة الرزق. من وصل رحمه وداوم على صلة رحمه فإن الله عز وجل يطيل عمره ويوسع رزقه. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يؤخر في أجله، يعني يطال في عمره، فليصل رحمه. سائل يسأل ويقول: ما معنى يبسط له في رزقه؟ قال بعض العلماء: يبسط له في رزقه أي يبارك له في رزقه. هذا هو القول الأول في تفسير هذا الحديث. والقول الثاني: يبسط له في رزقه يعني يزاد له في رزقه زيادة حقيقية، يعني إذا كان دخله 1000 صار 2000 أو 3 أو أكثر. بدليل الرواية الأخرى والحديث الآخر الذي عند أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الأرحام مثرات في المال منساة في الأثر. مثرات في المال يعني يثريك ويغنيك، وهذه زيادة حقيقية، وما ذلك على الله بعزيز. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ في اللغة يعني يؤخر أو يؤجل في أثره، أي في عمره. ومعنى هذا أنه ينسأ له في أثره يعني يطال له في عمره. أيضا للعلماء في تفسير هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولان: قول الأول ينسى له في عمره، يعني يبارك له في عمره، يعيش مثلا 40 سنة فيعمل من الطاعات ما لا يعملها من عاش 60 سنة. فإذا جاء يوم القيامة وجد نفسه في درجة أعلى ممن عاش 60 أو 70 سنة، أي بورك له في عمره فأكثر من الطاعات فيه. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يطال له في عمره إطالة حقيقية، يعني قد يكون عمره 50 سنة فوصل رحمه فجعلها الله 60 سنة. لكن هنا إشكال، كيف تقول ذلك والله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ الأجل مقدر محدود، ثم تقول يزاد له في عمره، يزاد في أيامه، يكون سيعيش 50 سنة، يمده الله عز وجل إلى 70 سنة مثلا. قال العلماء نعم، كيف ذلك؟ أرجو أن تفهم معي بارك الله فيك هذه القاعدة لأنها في العقيدة. قال العلماء القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، والقضاء المعلق بيد ملك، كأن الملك الموكل بالأرحام. قال الله عز وجل له عمره مثلا 50 سنة، فلما جاءت 50 سنة وكان هذا الرجل طيلة عمره يصل رحمه، يصلهم بالمكالمات، يصلهم بالزيارات، يصلهم بإدخال السرور عليهم، قال الله عز وجل للملك الموكل بقبض الأرواح أو موكل بالأعمار، قال أمحها واكتبها 70، لأنه وصل رحمه. إذن طالت إطالة حقيقية، لكنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ مكتوب أن عمره 50 وسيزاد من أجل صلة رحم إلى 70، فهي في اللوح المحفوظ مكتوبة 70، لا يعجل ولا يؤخر أبدا عن 70. طيب ما الدليل على هذا؟ قال العلماء الدليل قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء بيد الملك ويثبت بيد الملك ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوحة المحفوظة الذي لا يغير ولا يبدل ما فيه. إذا نأخذ من ذلك أن صلة الرحم تطيل العمر حقيقة وتزيد في الرزق حقيقة، فصل رحمك أخي الكريم. وهنا حديث آخر رواه ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يحكي لنا قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية أول ما دخل. وعبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علماء اليهود، فهو يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعلا النبي المذكور في الكتب السابقة أم رجل يدعي النبوة؟ فاسمع القصة. رواه ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله 3، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب صلى الله عليك يا رسول الله. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مجرد أن نظر هذا العالم اليهودي والحبر الكبير من أحبار اليهود في وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تبين له أنه ليس بوجه كذاب، فالصدق باد على وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما سمعته تكلم به قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا الأرحام. بل هناك حديث صحيح صريح في أن صلة الرحم تزيد العمر. اسمع هذا الحديث وعض عليه بالنواجذ. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الحديث مرة أخرى، يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلى الله عليك يا رسول الله. ثلاثة أشياء تجعل الإنسان طويل العمر وتعمر داره بالخيرات: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. اللهم ارزقنا هذه الثلاثة يا رب العالمين، ووفقنا للقيام بها. الأدب الثاني من آداب صلة الأرحام عدم قطيعة الرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. إذن يؤخذ من ذلك أن من قطع رحمه لعنه الله وأصمه وأعمى بصره. ثلاث عقوبات: اللعن والصمم وعماية البصيرة والعياذ بالله. بل اسمع هذا الحديث: إن كنت تقطع رحمك وسل نفسك هل تتحمل هذا الحديث؟ روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، حديث صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة أخرى: روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، يعني هو من أهل النار؟ لا. هذه الألفاظ أيها الأحباب الكرام سماها العلماء بألفاظ الوعيد التي يراد منها المبالغة ولا يراد منها حقيقتها. فالعلماء فسروا هذا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما يدخل النار فيصيبه ما أصابه بسبب ذنبه هذا، ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لا يخلد في النار. لماذا؟ قالوا: لكي تتوافق نصوص الشرع، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه اسمها ألفاظ الوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ذنب دون الشرك يغفره الله عز وجل، إما أن يغفره بتوبة فيتوب صاحبه فيغفره له، أو أن يغفره الله عز وجل له إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإما أن يدخله الجنة بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو بشفاعة الأولياء والصالحين أو الشهداء أو نحو ذلك. لا يدخل الجنة قاطع رحم. واسمع إلى هذا الحديث، الحديث الآخر، لكي تعرف أن قطيعة الرحم أمر كبير جدا لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لذلك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم،
3: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أيها الأحباب أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. كيف يصلك الله عز وجل؟ من وصل رحمه وصله الله عز وجل بالرزق، وصله بالخير، وصله بالبركة، وصله بطول العمر، وصله بسعة الرزق، وصله ببر أبنائه له، وصله بسعادة الدنيا، وصله بسعادة الآخرة، وصله بمغفرته سبحانه، وصله بكرمه سبحانه، وصله بخيري الدنيا والآخرة. من وصل رحمه وصله الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا عيوني
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. يا ربي، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد جبنا بالرق فاعتقنا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، في هذه الحلقة وفي برنامجكم المتجدد جسور المحبة، نتحدث في هذا اليوم عن الإحسان العام للناس من باب الصدقات، فضل الصدقات ومساعدة الضعيف وقضاء الحاجات، والإحسان إلى الخلق وكفالة اليتيم وكفالة الأرملة والإطعام للمسكين وغير ذلك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن نحسن إلى عباد الله، أن نحسن إلى الخلق. قال الله سبحانه وبحمده: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أن يمشي الرجل لقضاء حاجة أخيه، للإحسان إليه، لأن يكون معه بالفعل أخا صادقا، إن هذا ولا شك من أعظم سمات وصفات العبد المؤمن في هذا الزمان، في هذا الزمن التي تطغى فيه الحياة المادية والمذاهب البراغماتية، يعني المذاهب النفعية التي لا تحب إلا أن يكون الرجل ماذا؟ ينتفع من الآخرين فقط، لا ينفعهم وإنما ينتفع منهم، كقول قائلهم: همي نفسي نفسي، وهذا مالي، وأكل عيالي، ولست مبالي. هذا لا شك أنه ليس من سمات العبد المؤمن. العبد المؤمن يتصدق على المساكين، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، إن المساعدة للناس، الإنفاق على الناس، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الصغير، الأطفال الصغار، الخدم، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، لا شك أنها من الأعمال الخيرة التي ستكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى، لك فيها من الأجور العليا والدرجات الجزيلة ما لا تتخيله يا عبد الله. إذا كان العبد المؤمن الذي أسلم وكان قبل إسلامه ينفق ويخدم الآخرين، فإن الله عز وجل لن يضيع له أجره. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا من الأجور والدرجات والحسنات ما الله به عليم، حتى ولو كان ذلك الرجل كافرا، حينما يسلم الله عز وجل لن يضيع له أجره. فما بالنا إذا كان هذا العبد المؤمن يكون على إسلام حقيقي، ويعطي للآخرين وينفق على الآخرين ويتصدق، إنه ولا شك سينال محبة الناس، سينال محبة الله سبحانه وتعالى، سينال محبة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان،
فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه.

الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا هذا الأمر وهو الصدقة، فالله عز وجل يدفع عن العبد البلاء بسبب هذه الصدقة. والصدقة والإنفاق على الناس لا شك أنه يكون من قبيل الإنفاق مما تحب. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية تذكر ما أعطاه الله عز وجل، فما وجد شيئا أحب إليه من جاريته فقال هي حرة لوجه الله. وحينما كان مرة راكبا على راحلة عظيمة فأعجبته فأناخها فجعلها حرة لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ولا شك أنه في الحقيقة من قبيل الإحسان، الإحسان إلى الناس من الإحسان إلى الخلق مساعدة الضعفاء. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه المساعدة للآخرين، قضاء الحاجات، هي سمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فتوقفه الجارية وتقول: يا محمد لي إليك حاجة، فيقف معها حتى يسمع حاجتها، وقد يمضي معها إلى بيت سيدها ليقضيها لها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس في مسجده يحدث أصحابه، فإذا به يرى سوادا مقبلا عليه من بعيد، نظر إليهم فإذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من مضر من قبل نجد، وكانوا من شدة فقرهم قد اجتابوا النمار، يعني يملك أحدهم قطعة قماش فلا يجد ثمن الإبرة ولا الخيط لكي يخرق هذا القماش فيخيط به هذا القماش. أقبلوا وقد اجتابوا النمار وتقلدوا السيوف، ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا عمامة ولا سراويل ولا رداء. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي بهم من الجهد والضنك والجوع والنصب والوصب والتعب تغير وجهه، ثم قام فدخل بيته فلم يجد شيئا يتصدق به عليهم، فخرج عليه الصلاة والسلام. ودخل بيته الآخر خرج يبحث مرة فمرة فمرة لا يجد شيئا، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جالس النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الصحابة يقول لهم: تصدقوا قبل أن لا تتصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدق امرؤ من بره من شعيره من إقطه لا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة. وجلس يعدد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقات حتى قال: ولو بشق تمره. فقام رجل من الأنصار بسرة في كفه فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقبضها رسول الله يعرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فقام الناس فتفرقوا إلى بيوتهم وجاءوا بصدقات، فمنهم من أتى بدينار، ومنهم من أتى بدرهم، ومنهم من أتى بتمر، ومنهم من أتى بثياب، حتى اجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام كومان من طعام وثياب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، ثم قسمه بين الفقراء كما أخرج الإمام مسلم هذه القصة في صحيحه. أحسن إلى الناس تستملك قلوبهم فطالما استملك الإنسان إحسانه. أيها الإخوة، حينما نحسن إلى الآخرين إننا نصيب

0: إننا نسير إلى قلوبهم، إننا نملك محبة الخلق إلينا، إن هذا الأمر لا شك أنه من جوانب الإحسان إلى الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب شرح الصدور الإحسان إلى الخلق. إن أردت أن يشرح الله عز وجل صدرك وأن يحبب الخلق فيك فعليك بأن تحسن إلى الآخرين. فالإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنك من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان هو من سبيل شرح الصدور. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. أيها الخلق، أيها العباد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن من جوانب الإحسان إلى الخلق كذلك كفالة اليتيم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فأما اليتيم فلا تقهر. لا نقهر اليتيم، نطعم اليتيم. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، بل إنما نريد أن يكون هذا الفعل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. المؤمن أيها الإخوة لا شك أنه يحب أن يكون قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به لكي يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. والله من استمع إلى هذا الحديث وأحب أن يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الخلق، فإن عليه أن يكفل يتيما. ما أكثر الأيتام، ما أكثر اليتامى، ما أكثر الفقراء والمعوزين، من منا من يكفل اليتيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. تجب لك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حينما نحسن إلى الآخرين قد نتعب، قد ننصب، قد يصيبنا شيء من عرق الجبين ومن الضعف الذي يجعلنا نستهلك قوانا في خدمة الآخرين، لكننا والله نعلم أن من عاش لغيره فسيعيش متعبا وسيحيا متعبا، لكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين إلى خلقه، وأن يحبب الخلق فينا، وأن يحببنا في الخلق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون فيه، وأن يحبنا سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عز

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة ذا الحجة والمحرمة وصفرا وشهري ربيع، وخرج صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى من السنة السادسة إلى بني لحيان الذين غدروا بخبيب بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم يوم الرجيع، يطلبهم صلى الله عليه وسلم بدماء من قتلوا خبيب وأصحابه. وأظهر صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام ليصيب من القوم غره، فسار صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وادي غران، وهو واد قريب من عسفان وهي منازل بني لحيان، وفيها كان مصاب من أصيب من الصحابة يومئذ، فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا واحتموا برؤوس الجبال، ولم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، ولكنه أقام بأرضهم يوما أو يومين وبعث السرايا في كل ناحية، لكنه لم يعثر على أحد منهم. ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم سار بأصحابه إلى عسفان لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب، وليريهم صلى الله عليه وسلم من نفسه قوة، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في فوارس إلى كراع الغميم، لكنه لم يلقى أحدا. وفي جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في سرية لاعتراض عير لقريش أقبلت من الشام، يقودها أبو العاص بن الربيع، فأدركوها وأخذوا ما فيها وأسروا ناسا ممن كان في العير، وهرب أبو العاص بن الربيع. ثم أتى المدينة ليلا فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته، وإنما أتاها واستجار بها لأنه كان زوجها، وكانت زينب رضي الله عنها هاجرت قبله وتركته على شركه بعد أن سعت في فدائه من الأسر الذي وقع فيه يوم بدر، وقد تقدم لنا حديث ذلك، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرط عليه أن يرسل إليه ابنته زينب، ففعل ووفى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما هرب من سرية زيد أتاها فاستجار بها فأجارت. روى الطبراني والطحاوي في شرح مشكل آثار والحاكم في مستدركه عن أم سلمة رضي الله عنها أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن خذي لي أمانا من أبيك، قال فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس، فقالت أيها الناس إني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. وروى البيهقي عن زينب رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا العاص إن قرب فابن عم وإن بعد فأبو ولد وإني قد أجرته، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها، وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه. يروي أصحاب السير بإسناد منقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص بن الربيع، فيقال إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به. قالوا يا رسول الله نرده، فردوا عليه ماله، حتى إن الرجل ليأتي بالشنة، الشنة القربة البالية، قربة من أدم بالية، ومع ذلك يأتي بها، والرجل يأتي بالإداوة وهي سقاء صغير من جلد أصغر من الشنة، حتى إن الرجل ليأتي بالشذاذ، الشذاذ عود يكون في رحيل البعير، يعني يأتي بما لا قدر له وفاء لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ردوا عليه ماله كله لا يفقد منه صغيرا ولا كبيرا، ذهبه إلى مكة فرد إلى كل ذي مال من قريش ماله، ثم قال لهم يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا وجزاك الله خيرا، فقد وجدناك عفيفا كريما. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا خوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فأما إذ أداها الله إليكم وفارغت منها أسلمت. وخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة على الأظهر سنة 600 هجرة كانت سرية الخبط ويقال سرية الخبط. الخبط هو ما يسقط من أوراق الشجر إذا خبطت الشجرة، فإذا أردت المصدر سكنت الباء وقلت الخبط، وإذا أردت الورقة الساقطة قلت الخبط فحركتها. وسميت هذه السرية سرية الخبط لأن ذلك الجيش أكل الخبط، أكلوا ورق الشجر من الجوع حتى تقرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق، فصارت شفاههم كشفاه الإبل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب. أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: بعثنا نرصد عير قريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. لا إله إلا الله، جراب من تمر لسرية قوامها 300 رجل، ما الذي يغني عنهم؟ قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال عمرو بن دينار الذي يسمع هذا الحديث من جابر قال: قلت لجابر: كيف كنتم تصنعون بها تمرة؟ فكان جواب جابر رضي الله عنه أعجب من قوله كنا نأخذ تمرة. قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. فقال رجل: يا أبا عبد الله، يعني جابر بن عبد الله، يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ يعني قال جابر: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، لما فقدناها حينئذ علمنا الذي كانت تقع من الرجل والذي كانت تغني عنه. قال رضي الله عنه: فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد، فكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله حتى قرحت أشداقنا، صارت فيها القروح والجراح من خشونة الورق الذي يأكلونه من حرارته، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. قال جابر: وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر، الجزائر جمع جزور البعير. قال: نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه نهاه. وهذا الرجل الذي أبهم اسمه ها هنا جاء مبينا في رواية أخرى عند البخاري أنه قيس بن سعد بن عبادة، سيد من سادات الأنصار، ابن سيد من سادتهم، فإنه قال لأبيه سعد بن عبادة لما رجعوا يقص عليه ما وقع لهم في تلك السرية: كنت في الجيش فجاعوا. فقال له أبوه: انحر، يعني يحرضه على الكرم والجود. قال: نحرت. فكان ابن أبيه يخبره أنه كان عند ظنه. قال قيس: فثم جاعوا. قال: انحر. قال: نحرت. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نحرت. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نهيت. قال جابر رضي الله عنه: ثم رفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، الكثيب التل من الرمل وهو كثيب ضخم. قال: فأتيناه فإذا حوت ميت لم نرى مثله يقال له العنبر. جابر يقول رضي الله عنه: لم نرى مثله، وأنا أقول في هذا الزمن الذي رأى فيه الناس العجب العجيب لم أرى مثله يقال له العنبر. وقبل أن يتسرع متسرع ليقول هو الحوت الأزرق، هو الحوت الأبيض، هو كذا هو كذا، ليسمع الأوصاف ثم بعد ذلك لينظر، فإن رآه أحدكم فليبلغني حتى أستفيده. قال: فأتيناه فإذا حوت ميت لم نرى مثله يقال له العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف الدهن من وقب عينه بالقلال. وقب العين هو هذه النقرة، الحفرة التي تكون فيها العين، هم من نقرة عين ذلك الحوت يغترفون الدهن بالقلال. القلال جمع قلة الجرة. قال: ونقتطع منه الفدر، الفدر جمع فدرة، هي القطعة، القطعة من كل شيء، فهم يقتطعون الفدر من لحمه. قال: ونقتطع منه الفدر كقدر الثور، الفدرة الواحدة من هذه الفدر كالثور، كقدر الثور. الثور كم قدره؟ كم يبلغ؟ 300 كيلوغرام، 400. هذه قطعة واحدة، الفدرة الواحدة المقتطعة من هذا الحوت، وهم اقتطعوا قطعا يأكلون منه شهرا وهم 300. فهذا خلق عجيب من خلق الله، وستسمعون مزيد بيان عظمة هذا الخلق مخلوقات ربنا سبحانه. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، 13 رجلا يعني يحتاجون مجلسا متوسطا يقعدون في وقب العين. وأخذ ضلعا من أضلاعه ضلع فأقامه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وحمله على أطول جمل فمر من تحت الضلع. قال وتزودنا من لحمه وشائق، الوشائق جمع وشيقة وهي القديد. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي شعبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل. دومة الجندل هذا موضع على أطراف الشام. روى الطبراني في معجمه الأوسط والبزار في مسنده والحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية أمره عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء. الكرابيس جمع كرباس، ثوب من قطن. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنقض تلك العمامة، ثم عممه هو صلى الله عليه وسلم وأرسل من خلفه 4 أصابع، ثم قال هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء فحمد الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم أغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيكم. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى بني كلب بدومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام. فسار عبد الرحمن رضي الله عنه بأصحابه حتى قدم دومة الجندل، فمكث 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. فلما كان اليوم الثالث أسلم ملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا، وأسلم معه ناس كثير من قومه. فبعث عبد الرحمن بشيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فتح الله عليه، وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ بنت رئيسهم وقدم بها المدينة، فولدت له بعد ذلك أبا سلبة بن عبد الرحمن بن عوف الذي كان أحد فقهاء المدينة 7. وجاء رمضان من السنة نفسها، السنة 6 للهجرة، فأجدب الناس جدبا شديدا فاستسقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلع حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أنزلت ماءها بإذن ربها، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة الناس إلى الكن إلى ما يكنهم ويسترهم من الأبنية والمساكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وإنما يضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا منهم لأنهم اشتكوا أولا عدم المطر، والذي يتشوف إلى المطر ويشكو قلته هذا مفروض أنه إذا سقي لا يهرب من المطر طالبا للكن. فقال صلى الله عليه وسلم لما ضحك أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. والحديث وإن لم يرد فيه تاريخ للاستسقاء إلا أنه قد ذكر ابن حبان أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لهذا الاستسقاء كان في شهر رمضان 6 من الهجرة، وحكاه عنه الأئمة ولم يعترضوا عليه ابن حجر وشيخه ابن الملقن والشوكاني والصنعاني وخلق. وفي شوال من السنة 6 للهجرة قدم الحي العرانيون إلى المدينة وأحدثوا فيها ما أحدثوا قتلا ونهبا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فكانوا في الصفة، الصفة هذه البناء المعروف في بؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوها. قال: فاجتووا المدينة، أصابهم الجوى وهو داء يصيب الجوف، ولذلك كرهوا المقام فيها. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان. قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثل مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلتم وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهموا شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، ولكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لا بد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة، عمل، مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة. كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنسان والجن إلا ليعبدون، والحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام نقلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس ونحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان، في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف. وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين.
3: دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه.
2: وهذا ما فهمه الأولون، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به، لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا، عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم. وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، الأهلة هذه لرمضان وللحج قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، سورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ظاهره لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة، جمل شارد في الصحراء تسأل عنه؟ نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم، يسأل رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة ما تجده يعني ملقيا شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيبك وديه، لا حكم، يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلم جرا، أسئلة كثيرة جدا لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم، لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه،
3: الصلاة، الصيام، وهلم جرا أحكام معاملة الإنسان للإنسان. وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا أحكام، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام معاملة، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات، أحكام المعاملة، معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام وأحكام كثيرة جدا. وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت، فقال له صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. هود لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت، لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي هي لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس رياض مستقيم مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش. الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن يكون أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي. لا يمكن أن تكون استقامة. والأمر والنهي جلل حياتك كلها. فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة، في الصيام، وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء، في القروض، في الإرث، في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، أنا قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم، نعم، تصورك للشؤون، للأمور، للأشياء، سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية، ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك. هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم، وجد المحل مشغولا، لم يجد محلا فارغا، ملأه هو بكلام بتصوره، لا، وجد محل عندي أنا مشغولا، شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من تصور القرآن، هذا مشكل. هذا يقع لك ما وقع لذاك، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا، هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي وحده أخرى، صاب مشغول هذاك في ليلى، جيه اللي جا لن يصادف قلبا خاليا. هذه تصوراتنا. فنذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة. ألا تسمعون مثلا تقول إنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال الحد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال الحد، ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي، غير ما حدك أنت ما تتعدى على حد، ما تدي ديال الحد، راك مستقيم. وحدة كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك با كنفقيه. إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم. تعرف واحد السيدة، قلت لها واش انت حتى تعرفني؟ قلت لها خصك دير الحجاب وكذا، مرا كبيرة خصك دير الحجاب. يقول انا باقا نفقيه. ما فهمتش علاش العلاقة ديال باقا نفقيه وانت ومشكلة كاع باقا فقيه وانت ما دايرش الحجاب، هذا مشكل كبير كاع. كوني ما كانش باقا فقيه واو كوني سكتي ما قلتيها ليش. الاستقامة ما هي؟ هي واحد انا كنت واحد الزمن كنت اعرفه كان مسكين الله ما بليت يشرب الشراب افلا. انا من تسكر ما تمشي الدبز مع حد، انت تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكره ديالو. هذه تصورات الاستقامه عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا او هي في الجمعه كتصلي للمراه، تصلي للجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين، ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمل. هي هذيك هي الاستقامه. هذه تصورات ليست تصورات المسلمين. استقامه ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين. الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغى يجتهد، أراد إنسان أحدنا أن يجتهد بغى يصلي الظهر 6 ركعات، أنتم تصليوا سيدي 4، أنا غادي نصلي 10 في الظهر. واش هذه عبادة باستقامة هذه؟ لا، ليست استقامة. وإن كانت نيته حسنة، وإن كان راغبا في التقرب إلى الله وأن يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقيم كما أمر، استقام كما حلاله، كما زينت له نيته الحسنة، لكنه لم يستقم كما أمر. أحب أن أقول لكم، لما ذكرت الاستقامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا. أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك، استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا، الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة، لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير لن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا احنا بشرية، رجل علماء المغرب في أوائل القرن 20 توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول: ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال، محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك، ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين، ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي، احنا البيع والشراء، ما تقول لي شيء حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلام اخر. لا، الربا من الموبقات العظيمه، من الموبقات الكبيره جدا جدا الربا. ويفعل الانسان الربا وهو يعلم انه يصنع موبقه، سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبه، اهون من ان يرى انه هذاك الشيء لا لا لا الربا كان في واحد الوقت، دابا هادشي كلام اخر، وهادشي التجاره، وهادشي السوق، وهادشي هذه مصيبه. هذه كلنا سيبقى ناقص على الاستقامه الشامله الكامله. لكن وانت تعتقد انك مقصر وانك فعلا تعصي، اهون لك وخير عندك من ان تعتقد انك انت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقه الدين، ما خدامش هنا، ما كاين شي حاجه ديال سميتها الدين. هذا الذي مثلتكم انا بالثوب والجسم، الدين ثوب سابغ ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ ما بقاش شي حاجه ما تقيسهاش. فانا احبس حبل الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند احدكم اعتراض عن على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتحدث عن شغلة مهمة جدا وهي القائد، القيادة في أي مشروع نهضة. نقول دائما إحنا عندنا هكذا ثقافة موجودة في كل أنحاء العالم إنه تحتاج دائما الشعوب إلى قائد ملهم، إلى زعيم مخلص، إلى شخصية تنقذ ويعني تطلق المستقبل للتقدم والازدهار وعودة الأمجاد وما إلى ذلك. الحقيقة هاي الفكرة قد تكون فكرة إيجابية في بعض الأحيان، ولكنها في كثير من الأحيان تكون فكرة سلبية تدعو إلى الخمول وإلى الكسل. من هنا نريد في هذه الحلقة أن نتحدث تحديدا عن إشكالية القائد المنقذ أو القائد المخلص. في الحقيقة أبدأ بقصة شخصية. أنا زرت زيمبابوي لما كنت صحفي يعني في إفريقيا، والتقيت في روبرت موغابي. روبرت موغابي هو بطل قومي حرر أو ساعد أو قاد حركة تحرر وطني في ما كان يعرف بروديسيا الجنوبية اللي هي زيمبابوي حاليا، وحررها في عام 1980 من الاستعمار الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا. روبرت موغابي في المخيال هو بطل قومي محرر، والرجل يعني في الحقيقة له تاريخ عريق ومقاتل شرس. لكن أنا زرته في عام 2000، وكانت سبب تلك الزيارة لزيمبابوي هو تغطية ما كان يعرف في ذلك الوقت بأحداث المزارع. في الحقيقة أنا تعاطفت في تلك الزيارة، في تلك المقابلة التي أجرتها الجزيرة مع روبرت موغابي، تعاطفت مع قضيته. لماذا؟ لأنه روبرت موغابي كان يعادي الاستعمار والإمبريالية، يدعو إلى أن تتحرر الأرض من سيطرة المزارعين البيض في ذلك الوقت. إيش قصة المزارعين البيض؟ لما تحررت زيمبابوي عام 1980 تم الاتفاق على إبقاء الأمور كما هي والتفاوض على ملكية الأرض. كان في هناك 4500 مزارع أبيض يملكون أكثر من 50% من الأراضي الزراعية في زيمبابوي. ومن 1980 اللي هي عمليا استقلال إلى 1990 روبرت موغابي كان يفاوض على أن يأخذ هذه الأرض، واهتم في الحقيقة في هذه العشرية اهتم بالتعليم، اهتم بالاقتصاد، وتطورت زيمبابوي بشكل كبير، تعلم الناس، أصبح لدينا طبقة متعلمة وتقدمت البلاد. لكن كان في إشكالية دائما أن الأرض لا تزال ملكا أو جزء كبير منها للبيض. ومن هنا حاول أن يفاوض على أن يأخذ هذه الأراضي لكن لم يأخذها. بدأت حالة من التمردات في داخل البلد، وحالة من القلق وحالة من التوتر السياسي ثم الاقتصادي. في عام 2000 قرر قرارا برأيي كان قرارا في ذلك الوقت ربما أنت تتعاطف معه لأنه هذا رجل يريد أن يستعيد أرضه من المزارعين، لكن قرار تم بطريقة خاطئة أدى إلى تدمير البنية الاقتصادية بشكل كامل. ففي عام 2000 بدأت إشكالية المزارع، مزارع البيض، وبدأ هناك حركة بدأت تسيطر على المزارع البيضاء، تطرد المزارعين البيض، في بعض الأحيان تحرق البيوت، أحيانا قتل بعض المزارعين عدد قليل يعني، لكن سيطروا على الأرض وجاءوا بالمزارعين الأفارقة وسيطروا على هذه المزارع وبدأوا يديرونها بأنفسهم. أنا أذكر أن وقت زرنا بعض هذه المزارع وجدنا هؤلاء الذين سيطروا عليها يعني حقيقة تاهين، مش عارفين إيش يعملوا. لماذا؟ لأن المزارعين البيض كان لديهم شبكات تجارية مع كل أنحاء العالم، فكانت مزارعهم تنتج على سبيل المثال التبغ، كان التبغ من أكثر الأشياء التي تصدر في ذلك الوقت، ومنتجات زراعية أخرى، وقنوات التصدير وخطوط التصدير كانت واضحة لديهم، وكانت لديهم خبرة في الإدارة وخبرة أيضا تقنية في إدارة هذه المزارع، مزارع حديثة. لما جاء المزارعون الأفارقة وسيطروا عليها بطريقة عشوائية لم يستطيعوا أولا أن يديروا المزارع كما ينبغي، ثانيا لم يستطيعوا أن يصدروا هذه المنتجات، فوقعت البلاد في حالة من الركود الاقتصادي ثم الكساد، ثم بعد ذلك بدأت تتفاقم الأمور بشكل سريع. وصل في لحظة ما التضخم في زيمبابوي في 2008 إلى رقم خيالي. كم كان الرقم؟ بحدود 80 مليار% شهريا، وهذا رقم طبعا يعتبر ثاني أعلى رقم في العالم. في كان رقم قبله في الحرب العالمية الأولى الثانية، لكن لنقل هذا من أغرب الأرقام، 80 مليار%. يعني بمعنى كانت تطبع الزيمبابوي العملة، لأنه ليش التضخم بيصير؟ أنت بتطبع عملة لأنه في عليك الآن مش قادر تصدر، ما عندكش واردات بالعملة الصعبة، تطبع عملة فالعملة تنهار بشكل سريع. كانت قد طبعت ورقة 100 تريليون دولار زيمبابوي، هو العملة اسمها الدولار، دولار زيمبابوي، 100 تريليون دولار كانت لا تشتري لك رغيف خبز واحد في ذلك الوقت. انهارت العملة، وبالمناسبة تم استبدالها بعد ذلك بالراند الإفريقي الجنوب أفريقي، يعني العملة الجنوب أفريقية اللي اسمها راند، وكذلك بالدولار الأمريكي. بدأ الناس ما يتعاملوا مع شيء، لأنه تشتري الشيء في الصباح بعد ساعات قليلة يتضاعف سعره،

هذه حالة تحدث دائما، أنه أنت كزعيم حررت البلد، وأنت ينبغي أن يدين لك الناس بالإحترام والتقدير والتبجيل، والآن يثور عليك بطريقة أو بأخرى، وبالتالي تبدأ أنت الآن بالشعور بأنه هذا الشعب لا يستحق هذه القيادة الرشيدة. ثم نأتي بعد ذلك إلى مرحلة من العنف السياسي والبطش، وتدخل البلاد في حالة من التمزق والتشرذم. استمرت هذه الحالة في زيمبابوي، طبعا حاولوا بعد ذلك أن يشكلوا حكومة ائتلافية، لكن إلى عام 2017 عندما تم انقلاب عسكري على روبرت موغابي وأزيح من السلطة، وتوفي بعدها بسنتين ثلاث في سنغافورة. لكن في الحقيقة أن قصة روبرت موغابي من القصص التي ليست فريدة في التاريخ، هذه قصة حقيقية تحدث دائما في كل مكان. لماذا؟ لأن إشكالية القائد المخلص، القائد المنقذ، القائد المحرر، دائما إن لم ينتبه هو وينتبه الآخرون إلى أنه سيتغير مع الزمن، سوف يتغير مع الزمن. هذه حالة حقيقية حتمية، التغيير فيما يتعلق بنفسية القائد، القائد الذي يقود ويحرر، القائد الذي يخلص الشعب، القائد الذي ينهي أنظمة ديكتاتورية، القائد الذي يطرد المستعمرين. لما تتاح له فرصة أن يحكم، في كثير من الأحيان يعتبر رمز، رمز وطني ورمز اجتماعي ورمز شعبي، والناس تلتف من حوله وتقدره وتحترمه. يأتي من الخندق يتحول إلى زعيم في القصر، يأتي من شخصية مطاردة إلى شخصية أصبحت احتفالية. هنا تطرأ على النفسية الإنسانية، تطرأ عليها عوارض، تطرأ عليها غوايات، تطرأ عليها إشكالات، أحياناً أمراض، وتبدأ سلسلة من التفاعلات في داخل النفس الإنسانية. وهذه السلسلة نشهدها في التاريخ. يعني لو قرأت أنت سير العظماء في التاريخ ستجد أن الشخص الذي بدأ في مكان ما انتهى إلى مكان آخر نفسياً. أنا أتكلم الآن عن النفسية الذاتية للقائد، ولذلك لابد من الانتباه إلى هذه التغيرات التي تحدث. أحد هذه التغيرات التي تحدث عادة لها علاقة بشعور القائد بالاستحقاق، أنه هو قد فعل، وبالتالي هو شخصيا ينبغي أن يسمع له لأنه صاحب نجاح الفكرة والمشروع والتحرر. ومن هنا نأتي إلى مرض يتفاقم مع الزمن، هو النرجسية. النرجسية تعني ماذا؟ أنك الثقة المفرطة بالنفس التي تحول بعد ذلك إلى ثقة مرضية، تعزل الآخرين وتبدأ أنت تشعر بأنه المحترم هو الذي يمدحك والسيء هو الذي يصارحك بأخطائك، فتعزل السيء وتقدم المحترم بنظرك يعني، أو المداحين والمطبلين، وتصبح أنت مع الزمن شخص مقدر محترم من قبل دائرة معينة من الناس، وحتى تستطيع أن تبقى محترماً لإرضاء الغواية النرجسية الموجودة في ذاتك، تعزل أولئك الذين يعني يعظون أو ينصحون أو يقولون الحقيقة، لأنك لا تستطيع أن تطيق هؤلاء، وتعتقد أنهم في كثير من الأحيان يعني شخصيات كريهة وربما شخصيات مغرضة. ثم بعد ذلك يتحول هذا الأمر إلى عزلة سياسية، القائد يعزل عن الناس لأنه يريد دائما يبقى محاط بهذه النخبة من المنتفعين، وهذه النخبة من المنتفعين لكي تحمي مصالحها تبدأ بعزل القائد عن الآخرين، وتبدأ بالوشاية، وتبدأ بسلسلة أخرى من التفاعلات التي تؤدي إلى العزلة. العزلة هذه ظاهرة موجودة عند القادة في الحقيقة، أنه أي منصب رسمي رئيسي يعني رئيس دولة، شخصية مهمة جدا في المجتمع الأخري، أحيانا يشعر بالوحدة، وهذا شعور إنساني طبيعي. أنت تشعر بالوحدة لماذا؟ لأنه تشعر بأن القريبين منك إما أنهم متزلفون يعني، وهنا إذا كنت نرجسيا ستشعر بالسعادة أنه عندك متزلفين كثيرين، وإذا كنت مخلصا وصادقا ستشعر أن هؤلاء المتزلفين كذابين، ما لا تحتاج إلى صحبتهم، فتنأى بنفسك قليلا. والصادقين والمخلصين في كثير من الأحيان يبتعدون لكي ينجوا بصدقهم وإخلاصهم، بعيدا عن أن يصبحوا من البطانة المتزلفة، ومن هنا تصبح أنت وحيد. هذه الوحدة عادة تؤدي في كثير من الأحيان إلى العزلة، والعزلة هذه تؤدي بعد ذلك إلى أنك لا تعرف ما الذي يدور، فتنقطع صلتك بالمجتمع، تبدأ تتخيل أنك قادر على أن تفعل أشياء كثيرة جدا لكن ليس لها أساس في الواقع، ليس لها قدرة على أن تتحقق في أرض الواقع. ثم
ثم تتطور بعد ذلك.

إلى أمراض كثيرة موجودة. هناك علم نفس قائم كبير يعني الحقيقة، في كتب كثيرة كتبت عن علم نفس القيادة وكيف أن القائد يمر بمراحل كثيرة جدا من الزمن، يمكنكم الاطلاع عليها. من أحد هذه الكتب الجميلة اللي إذا أردت أن تجد شيئا يعني عاما ولكن مفيد ومسلي، كتاب القادة وتابعوهم في عالم خطير، كتاب مترجم للغة العربية، يمكنكم تطلعوا عليه. يستعرض يعني قصص كثيرة جدا في حياة القادة وكيف أنهم تحولوا نفسيا يعني في لحظات كثيرة. من أخطر لحظات التحول التي تحدث عادة عند القائد والزعيم هي لحظات الانقلاب ولحظات اكتشاف مؤامرة. لماذا؟ عندما تكتشف أولا العقل السياسي، عقل تآمري بالمناسبة بشكل طبيعي، يعني لماذا؟ أنك تفترض سوء النية في العمل السياسي، في الغالب أنت تفترض سوء النية. البراءة الأساسية الفطرية الموجودة لديك تبدأ بالتراجع لحساب سوء الظن بالآخرين، هذا شيء طبيعي موجود عند معظم الساسة. يعني في حالة وجود سوء الظن تبدأ أنت بالتشكك، فإن جاء ما يثبت سوء ظنك، بمعنى محاولة انقلابية أو مؤامرة عليك أو إلى آخره، تتعزز لديك القطيعة مع الناس، تتعزز لديك غياب الثقة مع الناس، وهنا تصبح مع الزمن مصاب بمتلازمة العزلة، متلازمة الانعزال والشك والريبة. وهذه خطيرة جدا. لماذا؟ لأنه عندما تشك بالآخرين بهذا الشكل المرضي، فأنت في النهاية تعزل نفسك عن السيء وعن الجيد يعني. لكن السيء يجد نفسه عادة أقرب إليك لأنه عنده قدرة على التزلف والتلون، والجيد يبتعد عنك لأنك لا تريد أن تستمع إليه وتشك به أصلا، فهو ينأى بكرامته وبنفسه وبعزة نفسه عنك، ومن هنا تصبح عندك متلازمة هذه العزلة. وهذه وقعت لدينا في التاريخ في حالات كثيرة جدا. لكن من الأشياء الغريبة أيضا أنه عندما تصبح لديك الحالة من العزلة، تصبح لديك محاولة لمعرفة الشيء، اليقين. هناك غواية معرفة الغيب. يعني لماذا؟ لأنه السياسة أيضا هي حالة ملتبسة ما بين حق واضح وما بين باطل واضح، فهناك حالة رمادية، السياسة تلعب في هذه المساحة الرمادية، ولذلك دائما في حالة غياب يقين في السياسة. وهذه من أخطر الأشياء التي يعاني منها السياسي. السياسي حتى يستطيع أن يقرر ينبغي أن يكون لديه المعلومات كاملة، لكن معلومات أيضا لا يمكن أن تصل بك إلى اليقين، لأنه دائما معظمها ظني، معظمها قائم إما على دراسات أو أفكار أو رؤى أو تصورات، وتحليلها دائما يكون ظني وليس قطعي. ومن هنا يكون لديك إشكالية لها علاقة بأنك تريد أن تعرف يقينا ما الذي يدور، فيلجأ كثير من الناس في هذه الحالة إلى أشياء أخرى غيبية، بمعنى يلجأ إلى منامات والرؤى، يحاول أن يجد الغيب من خلال استقراء المنامات والرؤى. الناس تسمع منامات أو هو يرى ويأتي ويتكلم بها ويعتقد أنها إشارات إلهية. أحيانا يقع في إشكالية القرب من العرافين والمنجمين والفتاحين والناس اللي بيتكلموا في الغيب، وهذا في الحقيقة تاريخيا ظاهرة لجأ إليه كثير من الزعماء أكثر مما تظن وما تعتقد. يعني مثلا اليوم أنا بعرف أنه نعرف جميعا يعني أنه نابليون على سبيل المثال كان عندما غزا روسيا أخر غزو روسيا لأن المنجمين قالوا له أنه لابد أن تغزوها في وقت تتفق فيه النجوم، فأخر غزو روسيا إلى شهر 6، وهذا الذي أخر عملية انسحابه من روسيا وأدى إلى الهزيمة النكراء التي تعتبر واحدة من أكبر الهزائم في التاريخ، عندما قتل معظم جيشه، يعني نتكلم عن 500,000 جيشه كان معظمهم قتلوا تقريبا بسبب الثلوج وبسبب الهجمات الجيش الروسي في عملية الانسحاب لأنه صارت في الشتاء، تأخر الغزو، فالانسحاب أيضا حدث في سبتمبر، في أكتوبر بدأت الثلوج تنهال ومات كثير من الناس في عملية الانسحاب هذه. أيضا من القصص المشهورة جدا في التاريخ، وهي قصة في الحقيقة تعتبر من القصص الكلاسيكية في مسألة حضور المنجمين في السلطة وتأثيرهم عليها، قصة راسبوتين. وأنا أتكلم قليلا عن قصة راسبوتين لأنه الحقيقة هي تجاوز أثرها حقيقتها لكن مهمة جدا. قصة راسبوتين أن هناك شخصية روسية كان واعظ متجول
ولديه بعض الأفكار الدينية. يقول هو رجل كان سكير وكان إنسان يعني لا قيمة له، وكان يعيش في أحد القرى الصغيرة في سيبيريا، ثم بعد ذلك قال أنه رأى مريم، السيدة مريم العذراء، وظهرت له وأصبح لديه يقين ديني، وبدأ يتجول في كل أنحاء روسيا يتكلم ويعظ الناس في التدين، ثم دخل أيضا في أفكار ورؤى صوفية غنوصية بطريقة أو بأخرى، ووصل صيته إلى بطرسبرغ في ذلك الوقت عاصمة الإمبراطورية. نتكلم عن بداية القرن العشرين، يعني 1907 وصل إلى بطرسبرغ راسبوتين، ومن خلال الطبقة الأرستقراطية. طبعا تعرف أن الطبقة الأرستقراطية والأغنياء والأثرياء والمشهورين أقرب دائما إلى محاولة معرفة الغيب من الآخرين، لأنه عنده شيء يخاف عليه. فلذلك فكرة أن المنجمين والمشعوذين يتقربوا من هذه الطبقة ترى فكرة منتشرة جدا في كل أنحاء العالم حتى يومنا هذا. يعني فمن خلال الطبقة الأرستقراطية تعرف إلى الإمبراطور إلى ذلك في ذلك الوقت اللي هو نيكولاس الثاني، اللي هو كان نيكولا يعني. فهذا كان الإمبراطور من عائلة رومانوف. عائلة رومانوف بالمناسبة هي العائلة التي حكمت أكثر من 3 قرون في روسيا، يعني السلالة الحاكمة في روسيا. فتعرف عليه وتعرف على زوجته أيضا الإمبراطورة، وبدأ يزورهم في بيتهم. الزوجة الإمبراطورة كان لديها 4 بنات، وكان لديها طفل صغير. هذا الطفل الصغير ولد بعد زمن طويل، لأنه كان ينبغي عليها أن تلد طفلا حتى يرث أباه، وهذه مسألة مهمة جدا في التقاليد الملكية. فعندما ولدت هذا الولد ولدته مريضا، كان عنده مرض عدم تجلط الدم يعني. والأطباء حاولوا شفاءه، لكن للأسف يعني الأطباء ما استطاعوا أن يشفوه. فلما سمعت بوجود راسبوتين، هذا الشخص الفلاح الفقير رث الهيئة، هو كان يقول أنه لم يغير ملابسه الداخلية حتى لمدة 6 أشهر، هو يتكلم عن نفسه يعني في بعض الأحيان وهكذا. المهم فجيء به وبطريقة ما فعل شيئا ما أو قال قولا ما، يقال أنه رفع يده وعالج هذا الأمير الصغير. وفي اليوم التالي هذا الأمير خفت أعراضه الألم الذي كان يعاني منه. فهنا وقعت الإمبراطورة في يعني في غرام هذا الشخص الذي ينقذ ولدها من موت محقق. فكلما كانت تأتيه النوبة كان يستدعى راسبوتين من أجل أن ينقذ الطفل من النوبة التي تأتيه الهيموفيليا، اللي هو مرض يعني عدم تجلط الدم. وهذا أدى إلى تعزيز علاقته بالقصر، ثم بدأ هذا الرجل يتدخل في القصر بشكل أكبر بكثير من أنه رجل فقط مجرد يعني وسيط روحي. وبدأت الحرب العالمية الأولى في 1914. غاب القيصر نعم، اللي هو الإمبراطور يعني نيكولا، إلى الجبهة، وبقيت الإمبراطورة هي التي تدير شؤون المملكة، تدير شؤون روسيا. وبسبب قربه من الإمبراطورة وقربه من عدد من الطبقة الحاكمة الموجودة هناك، بدأ يؤثر على القرار ويتخذ بعض القرارات حسب ما يقال، أنه كان يتدخل يعني في بعض المسائل الأساسية. وهنا الحالة في روسيا كانت متوترة. الشعب الروسي كان قد دخل في حالة من الضعف الاقتصادي الهائل، ومن الفقر، ومن الغضب على الدولة، والجبهة لم تكن تسير بشكل حسن. الدولة كانت فعلا تخسر خسائر أمام الألمان. فغضب الشعب وغضب الطبقة الأرستقراطية على العائلة الحاكمة انصب على راسبوتين وعلى زوجة الإمبراطور، وأصبح راسبوتين وزوجة الإمبراطور رمز للشر. راسبوتين تحديدا رمز للشر، الشيطان. وبدأت الصحافة الداخلية في روسيا تصور على أنه فعلا شيطان قد استحوذ على عقل الإمبراطورة واستحوذ على قصر الحكم، ولا بد من تحرير القصر من هذا الشيطان الذي استحوذ عليها. وبسبب كره الشعب للنظام الحاكم تحول راسبوتين إلى شخصية مبالغ فيها، بمعنى أنه إحنا نعرف الآن من الكتابات التاريخية أن راسبوتين لم يكن كما وصف، هو سيء لا شك في ذلك. يعني كان رجل يعني عنده إشكالات كبيرة جدا أخلاقيا، كان رجل يعني له علاقات نسائية متعددة، كان رجل سكير، كان له إشكالات كثيرة، لكن أيضا بولغ في حجم دوره بسبب كره الناس له، لأنه أحيانا الحقيقة لا تعني شيئا إن كان في هناك مشاعر من الغضب، مشاعر من الاحتقان
تضخم من الأشياء من لكي تعزز غضبها. فروس بوتين أصبح هذا الشخص يعني. ثم بعد ذلك تم اغتياله، قتله من طبقة الأرستقراطيين أنفسهم يعني، دعوه إلى لقاء وقتلوه في قصة مشهورة جدا وكتبت فيها أشياء كثيرة جدا. الحقيقة يؤرخ في تاريخ سقوط الدولة القيصرية الروسية على أن راسبوتين كان أحد العوامل التي أدت إلى ذلك. الغضب الشعبي والغضب الأرستقراطي باتجاه راسبوتين أدى إلى إسقاط الإمبراطورية. بعدها بقليل سقط طبعا في كما تعلمون 1917، انهارت الحكومة الدولة وسيطر البلاشفة على الحكم وخرج البلاشفة من الحرب العالمية الأولى وتغير التاريخ، يعني العالم تغير لأنه أصبح عندنا دولة شيوعية في روسيا، ثم بعد ذلك الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي دخل في حرب باردة بعد ذلك، وأشياء كثيرة جدا. فتخيل أنه حادثة مثل هذه كم كان لها دور في تغيير أشياء كثيرة جدا في التاريخ، كما حدثت نابليون بونابرت في موضوع احتلال روسيا واعتماده على بعض المنجمين. كثير من الزعماء إلى اليوم الحالي الذي نحن فيه، يعني أنا مثلا قرأت أشياء عن رؤساء أمريكان، الرؤساء الأمريكيين يعني كثير منهم الحقيقة يعتمدوا على بعض المنجمين لإرشادهم في متى، يعني ريغان مشهور أنه كان يحدد مؤتمراته الصحفية ومقابلاته ولقاءاته حتى زيارته للصين بناء على ما كان يصله من بعض العرافين ومن بعض قراء الحظ وما إلى ذلك يعني. فأشياء عجيبة موجودة في عالم السياسة. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم عالم السياسة هو عالم يتفاعل في دائرة يغيب فيها اليقين، تكثر فيها الشكوك، تكثر فيها أيضا الاحتمالات المنفتحة على كل الخيارات. ولذلك من أجل أن تصل إلى حالة من اليقين لن تجدها لا في التقارير الاستخباراتية، ولن تجدها في المعلومات الأمنية، ولن تجدها في الدراسات الاستراتيجية. يلجأ كثير من القادة أحيانا إلى غواية معرفة الغيب من خلال التواصل مع العرافين والتواصل مع المشعوذين، أو من خلال استلهام الرؤى والمنامات والنبوءات، نبوءات نهاية الزمان وما إلى ذلك. هذه تؤثر، وتؤثر على السياسيين كما تؤثر على العامة، وربما تؤثر على السياسيين أكثر بالمناسبة، وهذه مسألة نحتاج أن ننتبه لها جيدا. من القصص التي أيضا من العناصر الأخرى التي تؤثر في موضوع القيادة أن القائد أحيانا يكون في ذاته عظيم، يعني يكون له شخصية اعتبارية مهمة، لكن يكون هو نهاية الصعود للدولة ثم يأتي من بعده الانهيار، لأنه عظمة القائد، كاريزما القائد، قوة القائد الملهم في حال غيابه أو موته، إن لم يكن مشروع قد تحول إلى عمل مؤسسي، إن لم يكن قد درب طبقة الوسطى من القيادة أو خلفاء له، تبدأ عملية الانهيار. لذلك احنا حتى في التاريخ نقول انه سليمان القانوني كان من اعظم، 42 سنه حكم الامبراطوريه العثمانيه، وكان اعظم امبراطور بدون جدال، اعظم خليفه او اعظم سلطان حكم الدوله العثمانيه، لكن مباشره بعد موته هو جاء بابنه. وايضا سليمان القانوني حاله يجب ان تدرس بالحقيقه، لانه رجل فيه تراجيدي، فيه ماساه حقيقيه حدثت في حياته، اللي هو عندما قتل ابنه لأنه ظن أن ابنه يريد أن يسيطر على الحكم، فقتل ابنه يعني، وعاش معظم حياته في ألم وحسرة على مقتل ابن، وهذا أدى بعد ذلك إلى توريث ابن آخر ضعيف وبدأت الدولة. ولذلك نقول أنه سليمان القانوني أوصل الدولة إلى عظمتها وألقها، ثم بعد ذلك بدأت الدولة تتراجع في عدول خلفائه. الإسكندر المقدوني أيضا الذي مشهور في التاريخ، هو الذي بنى الإمبراطورية الكبرى اليونانية التي امتدت من أثينا إلى الهند، ولكن بعد موته هذا المشروع لم يتحول إلى مؤسسة حقيقية، تفككت مباشرة وبدأنا نرى صراعات بين خلفائه أدت إلى انهيارها. صلاح الدين الأيوبي، وإن كان هذا سنتكلم عنه في حلقة لاحقة، أيضا عندنا إشكالية أنه صلاح الدين الأيوبي كان رجل عظيم، محرر كبير، لكن بعد موته أيضا أبناؤه لم يستطيعوا الحفاظ على ما قد ورثهم إياه من مجد، وبدأت المسألة بالتراجع، ولها أسباب تاريخية والسياسية سنناقشها بعدها في الحلقة التي تلي. لكن في حالة أيضا مهمة جدا في التاريخ، وأنا أعتقد أنه من الحالات التي يجب أن ندرسها بشكل جيد ونحن نفكر في إشكالية القائد الملهم والمخلص، في الدولة الرومانية. الدولة الرومانية كانت دولة يعني عاشت عهد اسمه عهد باكس رومانا، السلام الروماني، وهذا العهد امتد
حتى من بداية القرن، يعني القرن بداية ميلاد المسيح عليه السلام، العهد الذي بدأت فيه الدولة الرومانية بتشكل الإمبراطورية يعني، إلى عام 92، عبر في هذا العهد مجموعة من الأباطرة الذين يسموا بعهد الأباطرة الخمسة، كانوا الخمسة الصالحون، يسموا هكذا بالتاريخ الروماني الأباطرة الصالحون الخمسة. وهؤلاء كانوا في الحقيقة لديهم قدرات قيادية مهمة جدا. الخيط الرابط بينهم جميعا أنهم كانوا يحاولوا إصلاح الواقع، إقامة حكم رشيد قانوني مؤسس، ولذلك القانون الروماني بدأ يعني إلى يومنا هذا مهم جدا في التاريخ. وأيضا كانوا لا يورثون الحكم إلى أبنائهم، بل كانوا يختارون الأصلح خليفة لهم، يوصون بالخلافة للأصلح من دائرتهم، ولكن ليس بالضرورة إلى أحد من أبنائهم. إلى أن وصلنا إلى الإمبراطور الصالح الخامس في ذلك الوقت، اللي هو ماركوس أوريليوس. وهذا في الحقيقة كان فيلسوفا رواقيا. ما هي الفلسفة الرواقية؟ الفلسفة الرواقية بالأساس بدأت في اليونان، كانت تقول بشيئين أساسيين. أولا، عليك أن تقبل المحتوم، ولذلك لا تأسى على ما قد فات، هذه مسألة مهمة جدا. ثانيا، ينبغي لك أن تعرف أنك ستموت، وينبغي عليك أن تتواضع كإنسان، لأن نهايتك ستكون هي الموت، ولذلك الفضيلة هي التي ينبغي عليك أن تحتفظ بها في حياتك كبوصلة أخلاقية تقتدي بها في كل شؤون حياتك. الفضيلة، الشجاعة، الصدق، الأمانة، الإخلاص، القيم الإنسانية الأخلاقية المتعارف عليها عالميا يجب أن تكون هي التي أن تشعر بها أنت، حتى تستطيع أن تصل إلى الأمن النفسي وتعبر بعد ذلك إلى الموت من دون الشعور بالقلق والاضطراب. ولذلك إشكالية الموت ينبغي أن تتقبل كما هي، والوصول إليها سالما ينبغي أن يكون عبر الفضيلة. هذه الفلسفة الرواقية، فلسفة مشهورة في التاريخ، كان هو من الفلاسفة الرواقيين في الحقيقة. وهذا الرجل كتب كتابا عظيما، وأنا أعتقد أنه ينبغي لمن أراد أن يتوسع أن يقرأ الكتاب. الكتاب موجود في السوق، اسمه تأملات ماركوس أوريليوس. ماركوس أوريليوس كتب كتاب التأملات، كانت تكتب له لذاته، معنى هو كل يوم في بعد ما خلص شغله الإمبراطوري الملكي يعود إلى مكتبه، ثم يمسك بالقلم ويكتب لنفسه نصائح، يعالج أمراض نفسه، يخاطب ويناجي نفسه حتى ينجو من أثر السياسة عليه. وهذه من أجمل ما كتب ماركوس أوريليوس، التأملات، من الكتب النادرة واللطيفة جدا التي ينبغي لنا أن نطلع عليها حتى نعرف كيف كان إمبراطور بهذه القوة. إمبراطورية في عهد ماركوس أوريليوس كان قد سيطرت على معظم أنحاء العالم المعروف في ذلك الزمن، يعني كان المقابل لها الإمبراطورية الفارسية، كانت وصلت إلى بلاد الشام، طبعا لديها مصر، شمال إفريقيا، البحر المتوسط كله كان إمبراطورية أو كان بحرا رومانيا في ذلك الوقت. كان لديه عداء فقط مع القبائل الجرمانية التي لم يستطع أن يهزمها، وطبعا دولة الفارسية، هذان هما العدوان الوحيدان للدولة في كل أنحاء العالم. لكن في شيء إنساني يحدث عادة مع البشر، سبحان الله، يعني هو الإنسان إنسان، إمبراطور، فيلسوف، منتصر عظيم له تاريخ ومجد، حدث معه واقعة إنسانية حقيقية، وهي أن زوجته اتهمت بأنها خانته. وهو يعني يقال، وطبعا هذه مسألة تاريخية الآن محل نقاش كبير، أنه قتلها بطريقة أو وضع لها السم أو هي انتحرت بغض النظر، لكن أصبح في نفسه شيء ما، فهذا أدى إلى تغير حقيقي، كما حدث مع سليمان القانوني الذي يعني أمر بقتل ابنه. أصبح في تحول جذري في شخصية ماركوس أوريليوس. ثم خلافا لكل تقاليد الأباطرة الذين سبقوه، أسلم الحكم إلى ابن له، كان عمره 18 سنة. وهذا الرجل الذي استلم الحكم، الابن، لم يكن مؤهلا على الإطلاق. لكن الآن في هناك إشكالية نفسية عند زعيم أصيب في آخر عمره بانتكاسة نفسية حادة أدته إلى أن يتخذ قرار غير حكيم، وهو أنه أسلم الحكم إلى ولد من أولاده، يعني ابنه الوحيد كان في ذلك الوقت، كان عنده ابنة وابن، لكن هو أسلم الحكم لابنه ولم يسلمها إلى شخص آخر مؤهل. وأنا بتقدير أنه هذا كان سبب محاولة للتعويض، يعني محاولة للتعويض، لأنه
كان هو قد قتل الأم يعني على كل. وهذا الولد الذي استلم الحكم من بعد أبيه هو الذي بدأ يؤرخ به بانهيار الدولة الرومانية، لأنه كان فظا، كان قليل الخبرة، كان متعجرفا، كان انصرف إلى الترفيه، اعتبر أن الترفيه وهو أهم شيء يمكن أن تقوم به الدولة، فبنى المسارح، وهو كان معروف جدا أنه بشخصه يقاتل، يعني في جلادياترز المحاربين المشهورة، القصة المشاهير، حتى الفيلم المشهور The Gladiator هو انعمل في الحقيقة، يعني تم تصميمه بناء على كوموديوس الحاكم الابن الذي الإمبراطور يعني. فهو كان يرى نفسه عظيما، ثم تأله، ثم قال أنه إله من الآلهة، ووصل إلى درجة يعني لا يمكن أن تطاق، وبدأت الإمبراطورية تتفكك، وبدأت الأقاليم سوريا مصر وغيرها تثور على الإمبراطور، وصولا إلى أنه تم قتله من قبل أحد أتباعه في لكي يتخلص منه، لأنه أصبح عبء كبير جدا لا يمكن إدارة الدولة بوجوده. لكن من بعده دخلنا في عصر آخر، بدل الخمسة الكبار الخمسة الصالحين الأباطرة، دخلنا في عام يسمى بعام الأباطرة الخمسة. لماذا؟ لأنه في عام واحد تعاقب على حكم الدولة الرومانية خمسة أباطرة، يأتي واحد يقتل يثور عليه الناس، يأتي من بعده، ثم انهارت الدولة، بدأت الدولة بالتراجع والانهيار، ويؤرخ بعهده ببداية الانهيار. فتخيل أن الأب الحكيم بسبب الضعف الإنساني والحالة الإنسانية هذه اضطر أن يسلم لابن لا يستحق، وينهي مسيرة للدولة الرومانية كان فيها كانت الحكمة والرشاد هو الذي يحكم، ثم جاء من بعده السفه والطرف والتفكك. إذن القائد هو إنسان. طيب كيف نحمي أنفسنا؟ كيف يحمي القائد نفسه من أن يتحول إلى شخص يعني بعد أن يبني مشروع التحرر، بعد أن يبني مشروع الازدهار، يتحول إلى إنسان يدمر ويخلف من بعده حالة من الفرقة والنزاع أو حالة من الانهيار؟ الحقيقة أن الكاريزما تلهب البدايات دائما، تلهب الناس، تحب الشخص صاحب الكاريزما، لكنها هذه الكاريزما التي تلهب البداية لا يعني أنها ستقود البلاد إلى بر الأمان إن لم تتحول إلى مشروع مؤسسي، وإن لم يحط القائد نفسه بأناس يستطيعون أن ينصحوه في لحظة الشدة. كما قلت لكم، كثير من الناس يبدو بدايات طيبة وصادقة وهم جماعة مخلصين، وإحنا عشنا يعني نعرف يعني الناس كثيرين جدا في زمننا المعاصر، أنا لا أريد أن أتي بأنظمة عربية حتى ما ندخل في جدل كثير حول هذا الموضوع، لكن إحنا كنا عايشين هذه الحالات نعرفها. بعض الأحيان يكون الإنسان لديه ربما مشاعر معينة، ربما أفكار وراء تصورات واقعية أو غير واقعية، لكن لأن الطبقة التي البطانة التي تحيط به غير قادر على النصح، تبدأ الأمور بالتفكك، يدخل في حالة العزلة، في حالة الشك والريبة، يدخل في النرجسية، يدخل في الأمراض المشهورة والمعروفة. إذن القائد المنقذ ليس مخلصا نهائيا وقطعيا. القائد الذي يريد أن ينقذ مجتمعه وأمته ينبغي عليه أن يكون جسرا بين شعور الأمة بضرورة النهضة، شعور الأمة بالإهانة، شعور الأمة بالعجز، يكون جسر بين هذه المشاعر وما بين استنهاض المخزون الموجود في الأمة لبناء مشروع مؤسسي. إن خلف من بعده مشروعا مؤسسيا يستطيع أن يقول أنه قد أسس نهضة. إن مات بدون أن يبني مشروعا مؤسسيا سينتهي المشروع بموته، وسنقول أنه هذا الرجل يعني كان كويس في حد ذاته لكنه في النهاية لم ينجز لنا شيئا كبيرا. من هذه المسألة مهمة جدا في القيادة، نحن أبعد ما نكون عن دراسة علم نفس القيادة، القيادة السياسية بالذات يعني في عالمنا العربي والإسلامي للأسف الشديد، لأنه القائد يحاط بإعلام مطبل ومزمر، وفي كثير من الأحيان بطبقة منتفعة وبمصالح تمنع الناس من أن يصلوا إليه، ويدخل في دوامة مع الزمن. الحقيقة الأمريكيون انتبهوا عندما بدأوا بصياغة مشروع أن الرئيس الأمريكي يجب أن لا يقود البلاد أكثر من 8 سنوات، انتبهوا لإشكالية أنه لابد لنا من أن نحدد الزمن ب8 سنوات بناء على دراسات علمية بالمناسبة جرت، كيف يمكن أن يتحمل الإنسان ضغط القيادة ومكانة القيادة والتحولات النفسية التي تأتي في نفس القائد
ما هي المدة الزمنية التي يستطيع أن يتعايش؟ فوجدوا أن 8 سنوات سيكولوجياً هي المدة المعقولة التي يستطيع فيها القائد أن يقدم أفضل ما لديه، بعد ذلك يبدأ بالتراجع. فلذلك أوقفوا الحد عند 8 سنوات. فمن أكثر النماذج التي نستطيع أحياناً الناس يعني تفتخر بها نموذج نيلسون مانديلا على سبيل المثال، الذي كان رجل منقذ استطاع أن يحرر البلاد من النظام العنصري، وأصبح رئيس أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا أو أفريقي، ولكنه رفض أن يعاد ترشحه وآثر أن ينسحب لكي يخلف الأمر من بعده لتابو مبيكي الرئيس الذي جاء من بعده. ثم سجل نيلسون مانديلا في التاريخ الجنوب أفريقي وفي التاريخ العالمي على أنه شخصية عظيمة جدا. ربما لو أن نيلسون مانديلا استمر في الحكم ربما أنه قد وقع أو سيقع في ذلك الوقت في إشكالات قد تؤدي إلى تغير صورته كمنقذ ومخلص للمجتمع، ويصبح شخصية خلافية كما حدث مع روبرت موغابي على سبيل المثال في زيمبابوي. إذن القائد يجب أن يعي اللحظة التي يجب أن ينسحب أيضا، لأنه إن لم ينسحب في اللحظة المناسبة واستمر على أن يقول أنا الدولة أنا السلطة أنا الضمان الوحيد لأمن المجتمع، سوف يعود على نفسه وعلى أهله وأسرته وعلى الدولة نفسها والمجتمع بكثير من الإشكالات التي تؤدي إلى أن يسطر في التاريخ أنه ليس من القادة الراشدين الصالحين. ومن هنا عملية دخول القائد وخروج القائد هذه مسألة يجب أن يقررها الشخص أو المجتمع أو الدستور بطريقة تحفظ للأمة، حتى ولو كان قائدا عظيما يعني ينبغي أن ينسحب في لحظة ما حتى يستطيع أن يحول ما لديه من إنجاز إلى مشروع مستمر. ومن هنا أقول أنه أي قائد لا يطبق فكرة تحويل المشروع إلى مؤسسة وتدريب من بعده من يعني بعده سواء في العمل العام أو في العمل السياسي أو في أي مشروع حتى تجاري، الحقيقة يكون في كثير من الأحيان ظاهرة تاريخية محبوبة ولكنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى انسحاب للمشروع وانهيار لهذا المشروع. إذن الفكرة الجميلة يجب أن لا تموت بموت صاحبها، ولذلك يجب أن تتحول فكرة إلى مشروع. إن لم تتحول إلى مشروع يصبح لدينا إشكالية كبيرة جدا يعني. أيضا في هناك غواية برأيي يجب أن ننتبه لها، غواية في السلطة يعني في الحكم، اللي هي فكرة أنني أمثل إرادة إلهية وأن هذا الزعيم الراشد الملهم القوي الرائع الجميل جاء بأمر من الله عز وجل وأنه ظل الله في الأرض وأن معصيته معصية لله. هذه للأسف مرت علينا في التاريخ عندنا في التاريخ الإسلامي وحتى في التواريخ الأخرى كثيرة جدا بكل أنحاء العالم. أعتقد أنه ترامب يعاني أحيانا من هذه الإشكالية وتحدث حتى في خطابه عن ورأى أنه بعدما نجا من محاولة الاغتيال يعني، وهذه تحدث أحيانا عند الناس أنه الله أراد له أن يستمر من أجل رسالة فوق بشرية يعني فوق طبيعية. هذه الإشكالية تحدث عند القادة الذين يواجهون أزمات وجودية أو محاولات اغتيال أو أمراض، الأمراض أيضا تحدث عند الناس، فيصبح هذا الزعيم منفصلا عن الموازين والسنن ويصبح لديه وهم أنه على كل شيء قدير وأنه يمكن أن يفعل أشياء معجزة، ومن هنا ممكن أن يؤدي ذلك إلى انهيارات كثيرة. وأعتقد أنه الذي يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفرض الضرائب والرسوم والإشكالات الكثيرة هذه إشكالية كبيرة جدا لها أصول نفسية ولها أصول في شخصية الرئيس ترامب يعني في كيفية التعامل مع الواقع عبر هذه السنوات ومحاولته أيضا أن يتخلص من الإهانة التي وقعت عليه أو يتصور أنها وقعت عليه عندما يعني حوكم بعدما لم ينجح في الانتخابات السابقة. إذن لدينا زعماء هم بشر لكنهم يجري عليهم ليس فقط ما يجري على البشر ولكن يجري عليهم ما يجري على البشر بشكل مركز وأكثر كثافة، لأن ما يتعرضون له في عالم السياسة مختلف تماما عن ميدان العمل العام الآخر، العمل الخيري، العمل الاجتماعي، العمل الثقافي، العمل الاقتصادي، لكن في الحقيقة العمل السياسي بالذات لأنه فيه غموض، فيه التباس، فيه غياب لليقين، وفيه أيضا مظنة غواية السلطة والحكم وإبهار المكانة والرمزية
التعرض للإعلام والتعرض للتمجيد من قبل الناس، كل هذا الكلام يؤدي إلى إشكالات كثيرة جدا تتفاقم في نفس الشخص، تؤدي إلى مشكلات. لذلك من القضايا التي يجب أن ندرسها دائما ونحن نفكر في المستقبل ونهضة الأمة هي مسألة القائد الملهم. وأنا بتقديري إنه هذه الفكرة في كثير من مراحل تاريخنا كانت مضرة، بمعنى إنه دائما نحن ننتظر هذا الشخص الذي سيأتينا ويحيل الأرض إلى عهد عدل كما يعني ملئت جورا وبالتالي تنتهي الأمور. أعتقد إنه هذا القائد، أي قائد في الدنيا، هو لا يستطيع أن يكون معجز. القائد يأتي ضمن سياق، إذا كانت السياقات والموازين، موازين القوة والسنن في صالح صعود الأمة، القائد يسرع هذا الصعود، ولكن إذا كانت ضد الأمة هذا القائد يمكن أن يوقع الأمة أيضا في إشكالات كثيرة جدا، فهي تضرب فوق حجمها، تتصرف بأسرع مما ينبغي، يفرض عليها جدولا لا يتفق مع النمو الطبيعي والتلقائي والثقة بالنفس. لذلك نحن كأمة نعتقد أن الأمة هي مخزن الحق وليس الفرد، ليس الفرد. حتى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى كان يذكرنا في القرآن الكريم، قل إنما أنا بشر مثلكم، وهو الرسول المؤيد المسدد بالوحي، كان الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو ميزته هو بشر، لا ينبغي أن يؤله، لا ينبغي أن يوصف بما لا يوصف به البشر. هذه مسألة في غاية الأهمية، لأنه إن وصف بغير ذلك فسوف نقول أنه لا يصلح قدوة لنا. لماذا؟ لأن لديه صفات إلهية أو صفات شبه إلهية أو كما يعني فعل في ديانات أخرى، ومن هنا يصبح غير قدوة للبشر العادي. إحنا بشر بسيطين، نصيب ونخطئ، بشر ننسى ونتذكر، لكن الله تعالى كان يذكرنا بأنه بشر وأنه سيموت وينبغي عليكم أن تقتدوا به، تقتدوا به لأنه بشر، ولأن لديه إدراك للموازين ولديه اتباع لهذه الموازين ولهذه السنن، يمكنكم أن تتبعوا ذات الموازين وذات السنن وأن تستنوا بسنته وأن تقتدوا بهديه حتى تصلوا إلى النتيجة. إذن الأمم تحتاج إلى قادة، لكنها الأمم تحتاج إلى قادة لكي يسرعوا تحركها، ولكن ليسوا لقادة لكي يسدوا أمامها الآفاق. إذن أنت كقائد ستصبح جسرا نحو عبور الأمة نحو المؤسسية، عبور الأمة نحو النهضة، ولكن ينبغي لا تصبح سدا لكي توقف هذه المشاريع بأوهام وغوايات وأمراض نفسية وإشكالات تطرأ عليه. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فقه العصر. نتكلم في هذه الحلقة عن الرضاع الصناعي أو ما يسمى ببنوك الحليب، ونؤصل لهذه المسألة ونذكر خلاف علماء العصر في ذلك، وما نذكر فتاوى المجامع الفقهية. هذه المسألة التي هي بنوك الحليب حصلت في الغرب، في أمريكا وفي أوروبا، وكانت لها من الفوائد عديدة. من فوائدها اللقطاء الذين ليس لهم أمهات، يعني يعطونهم حليبا من بنوك الحليب. وبنوك الحليب بنوك نشأت، بنوك الحليب بنوك نشأت على أساس رعاية الخدج ورعاية اللقطاء بجمع الحليب من أمهات أو متبرعات أو بأجرة. يعني فنأخذ من هذه المرأة ونعطيها مقابل، ونأخذ حليبا من هذه المرأة متبرعة، فنجمع هذه الأنواع جميعا في مكان واحد تحت رعاية طبية صحية وترتيبات قوية في ذلك. ثم يعطى الأطفال الذين هم بحاجة أو بلا أمهات أو اليتامى اللقطاء الخدج يعطون هذه الألبان، لأن لبن الأم مهم جدا لحياة الطفل من حيث الجهة الصحية، الجهة المناعية، الجهة النمو، الجهة حتى العقلية والحركية، وصحة الأم كذلك. الرضاعة الطبيعية تعود بالصحة الكثيرة على الأم. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا يعني قرروا وقننوا لهذه البنوك، وأرادوا يعني أراد البعض أن تنقل هذه التجربة إلى العالم الإسلامي. العالم الإسلامي لو جئنا إلى الحقيقة، الشرع أباح الاسترضاع، واللقطاء في العالم الإسلامي ليسوا بتلك الكثرة كما في أوروبا. أوروبا نظرا للإباحية الواسعة التي يعيشونها والانفتاح، يعني الاختلاط النسبي، فتجده قبل الزواج يعاشر، بل هذا هو الأصل، تحول عندهم يعاشر امرأة ثم لا يعقد عليها ربما إلا بعد فترة طويلة من المعاشرة، بل قد يكون قد حصل لهم أولاد. فإذا هذا شيء لا يمكن أن يقر في شرعنا. فالظاهرة هذه ظاهرة أوروبية نتجت عن أخطاء، فمعالجتها بأخطاء، لكن في شريعتنا الإسلامية الاسترضاع مشروع، أن تسترضعوا لأولادكم، قال الله سبحانه وتعالى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، في آية أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الإشكالية الفقهية التي حصلت هنا هو أن الشريعة الإسلامية تجعل الرضاع لحمة كلحمة النسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من النسب. وفي النص القرآني يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع آية التحريم في النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فهذا نص واضح محكم مطلق عام ظاهر، فجمع هذه الخصائص. فلإطلاقه ولظهوره ولإحكاميته بنيت عليه على هذه الإطلاقات أحكام، وعلى هذا العموم أحكام. وفيه ثلاثة إطلاقات أو ثلاثة عمومات. الإطلاق الأول لم أو العموم الأول يمكن أن يقال: لم تقيد الأم بكونها
صغيرة بكونها كبيرة، بكونها حامل غير حامل، مزوجة غير مزوجة، حية ميتة، بل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني لم يقيد الحليب بعدد معين ولا بصفة معينة. الإطلاق الثالث لم يقيد الرضيع بسن معين. وعلى هذه الإطلاقات مدار النظر الفقهي، وبنيت على هذه الإطلاقات الخلافات الفقهية والأنظار الفقهية التي بنيت عليها المعركة الفقهية المعاصرة والخلاف الفقهي المعاصر. فأما الإطلاق الأول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكن القرآن يخاطبنا بالعرف العربي باللسان العربي، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبالإمكان العادي. ولذلك قعد الشاطبي عليه رحمة الله تعالى قاعدة هامة هنا، فقال: الشريعة جارية على مجاري العادات. لأنه إذا كان هناك عادة، الشريعة لا تخالف العادات. لذلك الصلوات كانت على جريان الليل والنهار. طيب إذا اختل الليل والنهار اختلت العبادات، ولذلك اختلت من جهة. ولذلك في اختلال الليل والنهار في القطب مثلا، وفي اختلال الصيام في القطب، حينما بعض الدول يكون النهار طويلا أو يكون الليل 6 شهور والنهار 6 شهور، اختلفت العادات. هنا لا بد من حل شرعي، ولذلك رجعنا إلى القياسات والإلحاقات التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال: اقدروا لذلك قدره. فالشريعة قائمة على العادات، العادات والطبيعة الجبلية، من جريان الليل ومن جريان النهار، ومن الأبوة والبنوة الطبيعية، ومن الخلقة البشرية الطبيعية. فهذه الأمور الطبيعية قامت عليها الشريعة وجرت عليها. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم، غير معقول أنه يدخل فيها الرضيعة، الطفلة الصغيرة، حتى لو خرج منها لبن، هل يمكن أن يخرج من طفلة صغيرة لبن؟ من طفلة عمرها 2 سنين، عمرها 3 أو 4 أو 5 سنوات، غير معقول. عادة، والشريعة هي مبنية على العادات الجبلية وعلى الجبلات وعلى الفطرة. هذه الفطرة دين، في دين قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم لا تبديل لخلق الله. فإذا هذا الطفل الصغير لا يمكن أن نقول أنه يخرج منها الحليب، لذلك لا يمكن أن نقول هي مقصودة بالآية. بعضهم أدخلها في العموم، وهذا من الاجتهادات العجيبة عملا بالعموم، وقالوا: أمهاتكم هذا عام، إذن يستغرق جميع الأمهات، صغيرة كبيرة، حية ميتة، مزوجة غير مزوجة. ولذلك نرى مالكا عليه رحمة الله تعالى يذهب إلى هذا الاتجاه، يعني أن الصغيرة عملا بالعموم، أن الصغيرة وكانت بنت 5 مثلا، بنت 3، بنت 4، يمكن أن إذا خرج منها حليب أنه محرم، وهذا فيها هذا تضييق وتشديد في الحقيقة. مجاري العادات والطبيعة البشرية أنه لا يمكن للمرأة أن يخرج منها اللبن إلا في العادة، العادة إذا كانت حامل، كانت مزوجة. ولذلك نحى إلى هذا المنحى الإمام أحمد بن حنبل، فعامل الشريعة على هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الشريعة جارية مجاري العادات. وخطابنا: وأمهاتكم التي أرضعنكم، معروف أنها أم لا تكون إلا في حالة حملها أو في حالة زواجها، أما حتى لو كانت عزباء فلا. طبعا وهو فيه نظر من الناحية إذا كانت امرأة بالغ، يعني قد بلغت سن الحيض وحاضت، ومثلا امرأة عمرها مثلا
عمرها 20 عاما وأرضعت وهو غير مزوجة وغير حامل، كيف لا نقول بأنها تصبح أما من الرضاعة؟ هذا لا يوافق الواقع، فهذا قول كذلك من هذه الجهة لا يوافق الوقائع، فهما طرفان، الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى من جهة والإمام أحمد من جهة، لكن الوسط نجد الشافعي عليه رحمة الله تعالى والحنفية يعني يقولون يضبطونها بتسع سنوات أو ما أمكن فيه الحيض، جماعة من العلماء يربطونها بالإمكان الطبيعي والجبلي، هل يمكن بنت تسع بنت عشر إذا أجهر إذا كانت تحيض، يعني إذا كانت تحيض فقد أصبحت أنثى، أما غير ذلك فلا. ولذلك جاء خلاف العلماء في مسألة من ارتضع من ميته. طبعا سيقول قائل هذه من المسائل غريبة جدا، يا جماعة كانت هذه مسألة غريبة جدا لكن وقعت زمن عمر، بل وقعت في زماننا وقد انتشرت في السوشيال ميديا صورة طفل يرضع من أمه الميتة، ما أدري أنها أمه أم أنها امرأة أخرى أجنبية، فهل هذا الحليب يحرم وتصبح أمه من الرضاعة؟ الإطلاق يقول نعم، الإطلاق يقول نعم، والعموم يقول نعم، لكن قلنا إذا أجريناها مجاري العادات فالعادة أن الشرع لا يعبأ بهذه، وعلى ظاهرية ابن حزم فإنه يعمل بهذا ويقول حتى لو كانت ميتة، وهو ظاهري جدا، وهي مستنتجة من القياس، مستنتجة من القياس، هو جعلها من العموم، العموم في الحقيقة العموم عرفي والعموم عادي وليس ولا يشمل الميتة. وهكذا إذن الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني وهو كم عدد الرضعات المحرمة، كم عدد الرضعات المحرمة؟ إذن نستفيد من الإطلاق الأول أن هذه الأم مجهولة، كانت صغيرة كانت كبيرة كانت حامل كانت بكر، الأصل أنه أن حليبها لو تبرعت به أو باعته أو كذا لهذه لبنك الحليب فإنه داخل في هذا العموم على ظاهر الآية الكريمة. الإطلاق الثاني وهو العدد، عدد الرضعات، لم يأتي في النص القرآني بيان عدد الرضعات، وإنما قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، ولم يقل ثلاثا أو أربعا أو خمسا. هذا الإطلاق قوي وهذا العموم قوي، يعضده أن ما جاء من حديث عقبة بن الحارث في صحيح البخاري أن امرأة جاءت فأخبرته أنها أرضعته أرضعت زوجته، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله امرأة تزعم كذا وكذا وكذا، فقال طلقها، قال يا رسول الله لعلها ولعلها، يعني لعلها نسيت، لعلها وهمت، لعلها في نفسها شيء، قال كيف وقد قيل طلقها، مع أنه هنا من مقصودات الشرع الحفاظ على الأسرة، ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رخصة، مع أن الشرع قائم على التيسير، لو كان ثم رخصة لبين له النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسأله الشاهد كم أرضعت، وهذا في الحقيقة قول وكذلك فعل وفتوى واقعية، فدل على أن الحليب القليل، أن القليل والكثير محرم، فلو تبرعت امرأة لبنك الحليب بقليل أو كثير فهو محرم، لكن القليل والكثير معناه القليل يعني المشبع، هذا هو ما يستفاد من مجمل النصوص. كيف ذاك؟ لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث آخر كذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن زوجته السابقة الأولى تقول أنها أرضعت زوجته الحذاء يعني الثانية مصة أو مصتين أو رضعة أو رضعتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاجة لا تحرم الإملاجة وللإملاجتان
وفي رواية ولا المصة ولا المصتان، وفي رواية ولا الرضعة ولا الرضعتان. إذن مجرد المصة، مجرد أن يمص الطفل مصتين، هذا ليس برضاع. والمتبرعات في لبنوك الحليب لا يمكن أنها تعطي فقط مصة واحدة، فإن العادة جارية على أنها تعطي رضعة مشبعة. لذلك فالمصة والمصتان هذه لا تحرم بالنص. دليل على ذلك دل أن غيرها الآية باقية على إطلاقها، وأن المصة والمصتين لا تدخل أصلاً في مسمى الرضاع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن في خمس رضعات يحرمنا، أقصى ما يقال أنه مثلاً أنها آية من الآيات المنسوخة تلاوة وهي بالآحاد ولم تثبت قرآنا. إذا وضعناه أمام الآية المحكمة غير المنسوخة، أمام الآية المحكمة التي لم تنسخ وهي آية النساء العامة الظاهرة المطلقة، كيف يمكن أن نخصص هذا بهذا؟ بل يمكن أن يقال أن الخمس الرضعات من أفراد عمومي، هو من باب ذكر أفراد العام فلا يخصصه، على أنه لو فرضنا تعارضاً لقلنا أن التعارض في المفهوم، أن مفهوم ذلك، أن مفهوم خمس رضعات يحرم، أن المفهوم أن ما كان أربع، ما كان أربعا، ما كان ثلاثا لا يحرم. لكن إطلاق وعموم الآية ومنطوقها والمنطوق فيها يبين التحريم بالثلاث وبالأربع وبالواحدة المشبعة، فالمنطوق مقدم على المفهوم. لذلك فالصحيح الذي نفتي به أن الرضيع إذا رضع رضعة مشبعة وشبع على العادة الجارية وفتقت الأمعاء، فما فتق الأمعاء يعني وكان في الصغر وكان في الثدي كما جاء في الحديث كما سنناقش في الإطلاق القادم، فإنها تعتبر أماً له وتسري عليها أحكام الأمومة بالرضاع. لذلك فمن تبرعت برضعة لبنوك الحليب فإنها تعتبر أماً. بقي معنا إطلاق الثالث. طيب كيفية الحليب كذلك، كيفية إدخاله؟ ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله تعالى يعني جمد على ظاهريته المعهودة، فقال أنه لا يمكن أن تكون أما إلا إذا التقم الثدي، أما إذا أخذ ثديها وضغطته بحيث يخرج اللبن إلى فم الطفل بدون أن يلتقم الثدي فليست بأم. هذا ظاهرية شديدة جدا خارجة عن معاني الشريعة، وللأسف يعني أن من مشايخنا الكبار يعني من قلده في ظاهريته وجمد، بل قال لا بد من حضانة ولا بد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح إطلاقا. يعني ما هو الفرق أن تضع لبنها، أن تضع ثديها في فمه مباشرة أو من عن بعد مثلا، أو أن تسكبه في كأس، أو أنت فيشربه شربة، ما هو الفارق؟ ما هو المعنى الشرعي؟ أما الدعوة أن الرضاعة قائمة على الحضانة وعلى الحنان فهذا كلام ليست بعلل شرعية ولا بحكم شرعية، هذا على فرض التعليل بالحكمة. العلل الشرعية يجب أن تكون مضبوطة. قل هو كما قال ابن أمير الصنعاني في منظومته وصف ظاهر منضبط يقضي به العقل وعنه يضبطه، يعني أنها العلة تكون مضبوطة وليست مجرد أشياء غير مضبوطة مثل الحضانة. الحضانة غير منضبطة، كلمة الأمومة والحنان غير، هذا شيء غير محسوس وغير ملموس وغير لا يمكن أن يضبط، فهذه ليست عللا وليست حكما حتى.
بل نقول أن هذه الأم أن العلة العلة الحقيقية هي وصول هي الغذاء، ما فتق الأمعاء، إنما الرضاعة من المجاعة كما قال عليه الصلاة والسلام. المجاعة يعني ما كان في سن يجوع فيه الطفل ويسد جوعته، فانظر كيف لاحظ الشرع أثر هذا الغذاء، ما كان يسد الجوعة سواء وصل بالالتقام الثدي أو وصل بالرضاعة الصناعية أو وصل بالكأس، يعني أن صبه في كأس أو في كوب، فالشرع لم يلاحظ هذا. وكذا قال الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الثدي وكان قبل الفطام كما في الحديث الصحيح. فإذا العلل الشرعية الظاهرة تبين أن المسألة الالتقام ليست بعلة، أن مسألة الحضانة ليست بعلة، مسألة الحنان والكذا ليست بعلة. افرض أنها لم تحضنه أصلا ولم التقمته بدون أن تحضنه أو بدون أن تحن عليه ولا تعرفه ولا تصرفه، فأين الحضانة هنا وأين الحنان هنا؟ وإنما أخذته والتقمتها والتقم ثديها وأرضعته وأشبعته بدون أن تحن عليه وبدون أن تحضنه الحضانة الشرعية المعروفة.

0: الثاني، والإطلاق الثالث هو سن الرضيع، وسن الرضيع هو أن يكون في العامين، أما الرضاع الكبير فلا نقره، وإنما هو حالة خاصة شرعية كما ذهب إليها جمهور العلماء، وإنما استثنى ابن تيمية قال يمكن أن تكون رخصة لمن كان عنده وضع معين في أسرة معينة، أن تضع له حليبا في كوب ثم يرتضع فيكون كما ورد في الحديث الخاص، ولكن نقول تلك قضية قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع الكبير، قضية خاصة لا تجوز في عصرنا أبدا. وعلى هذا المذاهب الأربعة، وعلى هذا الصحابة، وعلى هذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعود على النصوص الأخرى التي هي أصول الباب تعود عليه بالإبطال، ولا معنى تصبح للنصوص، فنقول هذه حالة خاصة لا يقاس عليها، والخصوص في الشريعة موجود، فلأنها تعود على النصوص بالإبطال وعلى أصول الباب بالإخلال، فنقول هذه حالة خاصة لا يقاس عليها. الخلاصة بنوك الحليب قرر المجمع الفقهي بعد هذه الدراسات وبعد ما تقدم من التأصيل الشرعي أنها ممنوعة ومحرمة في بلاد المسلمين، لأنها تؤدي إلى اختلاط الأمومة والمحرمية، لأن الأمومة من الرضاعة لا تدري بعد ذلك من هي أمك، لا تدري من هي، فيمكن أن تزوج بأختك من الرضاع، فهو ممنوع محرم. يمكن في حالة الضرورة القصوى، ولا توجد أصلا ضرورة، أن يوضع أن نبين من هي المتبرعة، ويكون هناك مكان معين يقال هذه فلانة بنت فلان وهي متبرعة بكذا، بحيث المولود يعرف أن هذه هي التي أرضعته وهي أمه، لكن بالواقع العملي هو لن يبحث بعد ذلك إذا كبر، إذا فلن يبحث من أرضعته ولن يتواصل معها، ولذلك قد يحصل تداخل وزواج وقد. فلذلك الأصل أن ما ذهب إليه المجمع الفقهي هو الصواب، وهو الأحوط، وهو الموافق لمقاصد الشر، وهو الموافق لإطلاقات وعموم الآية. ونكتفي إلى هنا في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. مشاهدينا، تناولنا في حلقة سابقة موضوع إفساد بني إسرائيل، وهل الإفساد الإسرائيلي حصل وانتهى أم أن هناك إفسادا ثالثا أو رابعا، ووضعنا ضوابط ترجح مكان وزمان وعدد مرات حصول هذا الإفساد. جاء موضوع الإفساد في الآية الرابعة، وأما في هذه الآية معنا اليوم في الآية السابعة فسنتحدث عن إساءة الوجه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآية رتبت مراحل نهاية هذا الإفساد وحددتها بثلاث مراحل: إساءة الوجه، دخول المسجد، التتبير. ومن خلال هذه الآية نتساءل، هل نحن في مرحلة إساءة الوجه؟ لماذا يجب إساءة الوجه بالذات وجه الصهاينة؟

0: فتتم إساءة وجه الصهاينة، وما سبب اختيار الوجه بالذات؟ مشاهدينا، من خلال التقرير المصور الذي سنعرضه إن شاء الله سنرى علاقة إساءة الوجه بصورة الإسرائيليين وصورة الجيش الإسرائيلي الذي يحرص قادته على الظهور بالزي المدني، أو أن تتولى امرأة شقراء، أقصد تسيبي ليفني، قرار شن الحرب على غزة ومهمة حرق أطفال غزة بالفسفور. كذلك تحرص الدولة الإسرائيلية السريعة الذوبان أن تظهر بهذا الاسم الذي يعني اسم نبي، وأن تحسن صورتها ووجهها في العالم المنحاز لها. وبعد ذلك، هل ما زالت صورة هذا الوجه الإسرائيلي كما هي بعد إحصائية أوروبا الشهيرة التي اعتبرت أن دولة الكيان هي الأخطر على السلم العالمي، وبعد نتائج ثورات الربيع العربي؟ مشاهدينا، سيكون إن شاء الله معنا على الهاتف لمناقشة هذا التقرير الدكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية. ونرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ الدكتور أحمد نوفل، أستاذ التفسير أيضا في الجامعة الأردنية. مرحبا بك ضيفا عزيزا دائما.
1: الله يحييك.
0: حياك الله دكتور. يعني سننطلق الآن من هذه الآية السابعة في سورة الإسراء. يقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني دكتور، في البداية لفتني أن هذه الآية إذا لم نحدد الضمير فيها على من يعود فستبقى نهايات مفتوحة. إن أحسنتم، من هم؟ من الذين يتبرون؟ من الذين يدخلون المسجد؟ كيف نحدد الضمير فيها؟
1: طيب، الله يحييك. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وسلام على مشاهدينا أجمعين.
0: وعليكم السلام.
1: وبعد، القرآن عظيم قطعا، من أوجه عظمته التي لا تنتهي الإيجاز الشديد، يعني كلمة لا تفسد كلمة ولا تعل كلمة، كل كلمة عاوزة مجلد. احنا كنت تكلمنا في حلقة سابقة بعض الشيء، بعض المعنى، قليل جدا من المعنى، كلمة واحدة. الآن قضيتنا المحددة
0: دكتور، تستمتع وانت تكتشف هذه الكنوز بالتأكيد.
1: أي والله.
0: يعني متعة ما بعدها متعة.
1: أي والله. هذا معنى أفلا يتدبرون القرآن. جميل. تتدبر، يعني تشوف نهايات الكلام، تصل لنهايات الكلام. الكلام له بداية ومفروض أنه له نهاية، لكن نهاية القرآن مثل ما تقول نهاية مفتوحة. يعني open end، مفتوح المعنى على الاحتمالات اللي بتتبادر لك واللي بتبادر لكش، قد يتبادر لغيرك. المعنى إلى يوم القيامة مفتوح وقابل للزيادة. هذا عظمة النص القرآني. على كل حال، إن خلينا في قضيتنا المحددة، إن أحسنتم لمن الضمير؟ شوف أخي، كل ضمائر المخاطب في سورة الإسراء في آيات الإفساد دي المقصود بها بنو إسرائيل. رددنا لكم الكرة عليهم
0: حتى ليدخلوا المسجد.
1: ما أنا حاول لكم.
0: آه.
1: صبرك عليهم.
0: طيب.
1: إن أحسنتم بني إسرائيل، أحسنتم بنو إسرائيل لأنفسكم بنو إسرائيل، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم كم بني إسرائيل. كله بني إسرائيل. شوف العجيب وين. وليتبروا ما علوا تتبيرا. شو واخد بالك؟ علوا. النسق كان يقتضي أن يقول علوتم، لكن النص القرآن بيقول وليتبروا ما علوا. أول مرة حولناهم إلى ضمير الغائب.
0: جميل.
1: حنحولهم إلى ضمير الغائب.
0: يا سلام.
1: إن شاء الله. وليتبروا ما علوا.
0: جميل.
1: تتبيرا، حنخليهم من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب. القرآن لا تنتهي لفتاته يا أخي.
0: جميل. طيب، يعني أيضا
1: إذن كل الضمائر، بينما احنا كنا دائما ضمير الغائب. رددنا لكم الكرة عليهم، انت بدك صافي. أمة محمد الآن في حال ضمير الغائب، مهمشة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من دخول اليهود مسجدنا الشريف هذا إلى الآن أمة محمد غائبة، غائبة سياسيا، غائبة إعلاميا، غائبة حضورا، غائبة ثقلا، غائبة وزنا، غائبة معنا. غياب، وذاك الكلام عنا بضمير رددنا لكم الكرات عليه وهكذا. لكن حنرجع نملأ الساحة والميادين والإعلام والعالم إن شاء الله تعالى بحضورنا الفعال. وحكاية الربيع العربي ما يشككوناش فيها إنه وراها إسرائيل وراها أمريكا، لا يا عم، دي وراها ربنا. الربيع العربي والثورات اللي وراها الله، الله يريد أن يتحرر مسرى محمد صلى الله عليه وسلم. مش هيتحرر مسرى محمد على الوجوه اللي بتحرز دولة إسرائيل، هيتحرر مسرى محمد على وجوه جديدة.
0: طيب يعني
1: تمثل نبض الشعب إن شاء الله.
0: نعود للكنوز التي بدأت ماشي بها. يعني هذه الآية بالذات ذكرت نهاية الإفساد ورتبت له مراحل ثلاث: إساءة الوجه، دخول المسجد، التتبير.
1: تمام. نعم. بس خلينا نقول فإذا جاء وعد الآخرة، من هنا نبدأ. جميل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، واضح النص.
0: نعم.
1: وهذا
0: سنرجع له في بعض اللفتات إذا سمحت.
1: من باب لا بأس، من باب أن إسرائيل لن يحسنوا، لكن الله تعالى العدل بحط قانون عام بقطع النظر عن أن هذا المخاطب بالقانون سيحسن أو مش هيحسن. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومش هيحسنوا طبعا.
0: الخطاب طبعا لبني إسرائيل.
1: ولاحظ معنى الآية إيش، يعني الآن بنو إسرائيل قدموا لنا إساءات، لو تسامحنا وتغاضينا وتجاوزنا مش هنستطيع. ليه؟ ما في إنسان إلا مكلوم بشهيد، بمفقود، بمشوه، بمسجون، بمعذب. ما في أحد إلا يا هدمت داره، يا غرب عن دياره. ما في واحد إلا منا مكلوم كلم شديد. إذن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم، التفاسير بتقول بمعصية الله، صحيح، أيضا أسأتم بسوء معاملتنا، حنطلع الإساءة من عيونكم. يعني واحد أوغر صدري إلى حد الانفجار، أسامحه إزاي؟ مش هقدر، حتى لو حاولت أني أخرج من جلدي مش هستطيع، مش هستطيع، لأني عبئت على مدى لغاية الآن حوالي 65 سنة هو عم بيحقني يوميا بالألم والمرار والعذاب. الطريق بينه وبين مزرعتي كيلو، بلفلها 4-5 ساعات رايح 4-5 ساعات راجع. ليه تعذبني؟ ليه مسرى محمد مسجدي تمنعني منه؟ ليه وانت لم تسعب تزحف عليه عمالك خطوة خطوة بالتدريج؟ اليوم عاوزين نصلح باب المغاربة، هي طريقة للتسلل إلى الأقصى. ألا فليعلم العالم كله أنه بني إسرائيل بيحاولوا يتسللوا إلى أقصاكم يا مسلمون. بندق أجراس وبننذر، هذا الملعوب خطر جدا. مش حكاية أنه تراب حينهار وحنا عاوزين نصلحه. صلحه أنت بصفتك مين؟ أنا بصلحه. أنت من حتى توصل لأقصاي؟ أنت من؟ أنت غريب الوجه واليد واللسان. هذا مسرى محمد يخص أمة محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: تنقلع أنت خارجا. بنو إسرائيل ما لكم على أقصانا سلطان؟ إحنا اللي بنصلح، إحنا بنصلحش، هذا راجع لينا نحن. لكن للأسف أمة محمد ضعيفة وغائبة، والآن بدأت تعود إلى الشهود إن شاء الله. نعم. تعالى.
0: طيب كنت تتكلم عن وعد الآخرة.
1: أحسنتم لأنفسكم ولسأتم فلها، أي على الأنفس. فإذا جاء وعد الآخرة،
0: بس خلينا على الأنفس، اسمح لي دكتور. يعني ماشي. أنت ربما أجبت جزء، لكن هو فضل. سؤال يعني، وإن أسأتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، دخل النفس نفسها، وإن أسأتم فلها. الآن الخطاب يعني كيف يستقيم إذا كان بعدها ليسوء وجوهكم؟
1: ماشي الكلام،
0: إذا كانوا هم يحسنوا لأنفسهم ويسيئوا لأنفسهم بالأخير،
1: ماشي الكلام، دلالة إنه مش هيستقيموا، مش هيحسنوا. بس ليه ربنا يحط هذا الكلام؟ مثل ما قلت لك، من باب القانون العام. أن الله تعالى عدل. أنا بفتح لك مجال، حتى لو كنت إسرائيلي مجرم والله يعلمك، ومع هذا عم بحط قانون مفتوح. لو أردت أنك تتوب وترجع، الباب مفتوح، إذن ما في جبر.
0: طيب من أجل الوقت، وعد الآخرة كنت تريد أن تتكلم عنه، أي آخر المقصود؟ الثانية أم اليوم القيامة؟ يعني
1: ما أنا حقول لك هو. أولا ليس وعد الآخرة قطعا القيامة، ليس قطعا، بقول ليس، إنما الآخرة المرة الثانية التي لا ثالث بعدها. لكن اللي عم بيقول لي الأخ مع احترامنا الشديد إنه في لسه وعد ثالث وإفساد ثالث. مع احترامي هذا كلام مش ماشي. إذن وإن عدتم عدنا ليه مثل وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم بالضبط من باب القانون.
0: يعني كيف يتحقق ذلك في المعركة الفاصلة؟
1: الآن وعد الآخرة وعد المرة الثانية اللي هي هاي، ولن تقوم لإسرائيل بعدها دولة، سيظل موجود آحاد من اليهود. انتهى نفوذ اليهود، انتهى علو اليهود، انتهى سلطان اليهود، انتهى حكم اليهود على العالم، كل هذا أوفر، انتهى انتهى خلاص، حننهي إن شاء الله تعالى، مسألة وقت. إذن
0: يعني في شيء اسمه معركة فاصلة، لكن تاريخ حيثياتها
1: أنا على الباب. حيثياتها إن شاء الله تعالى قريبا جدا. هم بيقولوا عن هرمجدون بتصوروا منه ما هم اللي حينتصروا.
0: أنا بسأل صراحة لأنه لفتني هذا الكتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر، أريد أن أسألك عن هذا النص بالذات.
1: هذا كتاب عمر الأشقر؟
0: نعم نعم. ربنا يشافيه وعافيه إن شاء الله. آمين. نعم. بتكلم عن موضوع الآية اليوم
1: على كتاب آخر، تفضل.
0: فبيحكي عن وعد الله لنا بأننا سنسوء وجوه يهود ونتبر علوهم تتبيرا، هكذا يقول. فيقول أنه لا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على أنه إحنا في هذا الزمان اللي راح يعني نكون في المعركة الفاصلة. فيقول تتبعت ما ورد في أخبار الغيب في السنة النبوية وما ألف في الفتن الواردة فيها، فلم أجد حديثا واحدا في الموضوع، ورأيت بعض الخطباء يذكر الأحاديث التي فيها نبأ محاربة هذه الأمة لليهود في آخر الزمان ويحملها على مقاتلتنا ليهود عصرنا، وهذا ليس بصواب. فالأحاديث صريحة أن هذا يقع في قتالنا للسبعين ألفا من اليهود الذين يكونون مع الدجال.
1: أخي الكريم مع احترامي، الآن أنا بتكلم بنص قرآني، النص القرآني أوضح من الشمس، الروايات منها الضعيف ومنها الضعيف جدا ومنها الحسن ومنها المش عارف إيه ولا إيه، مش حنلخ الكلام في بعضه. أنا الآن بتكلم النص القرآني لا يتكئ على شيء. مع احترامي الشديد، النص القرآني أوضح من الشمس، مش محتاج أن يتكئ على شيء. روى أبو داود، روى مش عارف، روى فلان، ونخلط الكلام ببعضه. مع احترامي الشديد، لا، النص القرآني مستقل، مش أنا بفصل بين القرآن والسنة، لا يا أخي ما نفهمش بعضينا غلط. لكن القرآن هنا مش هيحولني إلى روى فلان عن فلان، لا، النص القرآني هيعتمد على نفسه وضوحا وجلاء. الآخرة المرة الثانية التي لا ثالثة بعدها، أي معنى الآخرة؟ شو معنى الآخرة؟ يعني أنا الدنيا والآخرة معناها بعد الآخرة في دنيا؟ ما فيش،
0: لا طبعا،
1: هما مرتين فيش غيرهم، وذلك سماها الآخرة يا مسلمين، دي لغة عربية، مش محتاج لأرجع إلى روى الترمذي وروى
0: طيب بن حبان. هذا وعد الآخرة. ننتقل إلى ليسوء وجوهكم، في تمام. قراءات فيها طبعا ليسوء تمام. الله عز تمام. وجل وجوهكم، أو ليسوء وجوهكم اللي هم عبادا لنا.
1: أعطيك المعنى على الاحتمالات كلها، ما تزعلش. يعني هي ليسوء وجوهكم، هذه قراءة الجمهور
0: نعم.
1: باختصار، وهي قراءتنا نحن، قراءة حفص في منطقتنا. ليسوء وجوهكم يعني هذا اللي بالنسبة لنا احنا رقم واحد، والثقل هنا في هذا القراءة وعلى هذا المعنى التفسير. ليسوء وجوهكم اللي هو الله عز وجل، أو مجيء وعد الآخرة
0: نعم.
1: صاروا ثلاث معاني، ليسوء المسلمون وجوهكم،
0: أو الله، أو مجيء وعد الآخرة
1: الله تعالى وجوهكم، ليسوء مجيء الوعد وجوهكم، لنسوء الله بنون العظمة وجوهكم. هاي أربع معاني.
0: جميل.
1: بس اللي برجحه من أقولي ما على كل حال بقول رأيي، ليسوء لأنه دفع الله الناس بعضهم ببعض، إحنا اللي حندفعهم من أرضنا، ونحن اللي حنكشف حقيقتهم للعالم. على كل حال
0: هو في قراءات لنسوءن ولا يسوءن،
1: لا تسمح لي، هذه مش واردة أخي،
0: مش صحيحة.
1: لا.
0: طيب
1: هذه قراءات بيرويها الطبري وغير الطبري، لكنها ليست في الصحيح ولا تعتمد ولا نناقشها أصلا إطلاقا،
0: حتى لو الطبري شيخ المفسرين.
1: مرحب، الطبري فوق راسي، وهذه قراءة غلط. والطبري فوق عيني وفوق دماغي. طيب. مجلهم أئمتنا ذولا.
0: طيب على كل من يظل بإساءة الوجه.
1: تمام. فإذا جاء وعد الآخرة، إذن هي معنى الآخرة، هي مرة الإفساد الثانية التي لا ثالث بعدها. إذن ليه ربنا قال وإن عدتم عدنا؟ هذا من باب القانون يا أحبابنا. لما ربنا يقول لمحمد عليه أزكى الصلوات أفإن مات أو قتل، محمد لن يقتل، محمد لن يقتل يا مسلمون، ما ناخد بالنا من القرآن ومال جميل. لن يقتل محمد، حكيت حكايته إنه مات مسموم، حطها وراك.
0: طيب وراك على كل بنتابع.
1: إذن ليش ربنا يحطها؟ من باب تكميل القانون بس.
0: على كل، نحن الآن رح ننتقل لتقرير مفصل عن إساءة الوجه، ونستضيف متخصص في هذا الموضوع وكاتب في إساءة الوجه الآن بالنص والواقع الذي يعيشه الصهاينة، ونرجع بعد فاصل إذا سمحت لنا مشاهدينا. فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة، وعنوان حلقة اليوم ليسوء وجوهكم. وضيفنا في الاستوديو هو الأستاذ الدكتور أحمد نوفل. نريد مشاهدينا أن ننتقل لنرى هذا التقرير الذي يرينا هذه المرحلة التي نعيشها، مرحلة إساءة وجه الصهاينة، لنشاهد معا هذا التقرير.

0: نعيش هذه الأيام مرحلة إساءة وجه بني إسرائيل التي ذكرتها سورة الإسراء التي تتحدث عن مستقبل بني إسرائيل.
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
0: فهل ما زالت صورة هذا الوجه الإسرائيلي كما هي؟ وكيف كانت صورة اليهودي في أذهان الأوروبيين؟ تعود الصورة المحتقرة لليهود في المجتمعات الأوروبية بشكل متسارع للعالم كله، خصوصا بعد إحصائية أوروبا الشهيرة التي اعتبرت أن دولة الكيان هي الأخطر على السلم العالمي، وبعد نتائج ثورات الربيع العربي. ساهم الوعي وكذلك القنوات الإعلامية وثورة الإنترنت وغير ذلك من وسائل الاتصال في تغيير صورة اليهود ورسم مراحل إساءة الوجه الإسرائيلي وكشف غطاء الزيف الذي وضعته الإمبريالية والقوى العالمية التي أوجدت هذا الكيان ودعمته بالمال والقرار والسلاح لتبييض هذا الوجه.

هناك أيضا عامل داخلي من الإسرائيليين أنفسهم ساهم ببيان حقيقة هذه الصورة وهذا الوجه الإسرائيلي، فقد كشف الإسرائيليون أنفسهم بشاعة وجههم عندما اعتمدوا القمع والتنكيل في عشرات المجازر وفي قمع الانتفاضة وفي حرب لبنان وفي حرب الفرقان في غزة.

0: من خلال سيطرة اليهود على إمبراطوريات الإعلام والقرار، استطاع هؤلاء تغيير صورتهم وصورة دولتهم التي اختاروا لها اسم إسرائيل الذي يعني اسم نبي، وحاولوا تغيير صورة جيشهم الإسرائيلي الذي يحرص قادته على الظهور بالزي المدني. استمر بنو إسرائيل بهذه الخدعة وبمحاولات تحسين صورتهم ووجههم في العالم المنحاز لهم، لكن الواضح أن الإسرائيليين قد بدأوا يخسرون صورتهم الإعلامية نظرا لعدالة القضية الفلسطينية وإيمان العاملين في الإعلام بزيف صورة الصهاينة في إعلامنا وتشويه صورة الفلسطيني في الإعلام العالمي الذي يسيطر عليه اليهود. بعد كل ذلك نتساءل، هل من فرق في الإجرام بين وجهة سيبيليفني أو جولدا مائير، أو بين شارون وبيريز؟
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. عندما شاهدنا هذا التقرير لفتنا بعض الأسئلة نناقشها الآن مع الدكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية والمدرب والمتخصص في هذا الموضوع. دكتور إبراهيم، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله.
2: الله حييك
1: دكتور. يعني أنت قبل فترة أشرفت على رسالة ماجستير تخص موضوع لغة الجسد في القرآن الكريم، وهذا يقتضي أن نسألك في البداية من رؤية، يعني رؤيتك لموضوع استخدام القرآن الكريم لموضوع الوجه، لماذا الوجه دون الجسد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وإلى فضيلة الأخ الدكتور أحمد نوفل وإلى الإخوة الأخوات المشاهدين. الوجه الإنساني هو مرآة المشاعر الإنسانية، مرآة المشاعر الإنسانية الباطنة التي يخفيها الإنسان والظاهرة التي نلمحها في ملامح الوجه، فهو يعبر عن مشاعر إيجابية أو سلبية.
1: نعم.
2: يعني كل المشاعر الإيجابية، الفرح والسعادة وانبساط الوجه وبيضاض الوجه والنور في الوجه، هي مشاعر إيجابية. علمنا القرآن كيف نقرأ وجوه الآخرين، وبالتالي نعرف شخصياتهم ونتعامل معهم بإيجابية أو بسلبية. فهناك العبوس وهناك الابتسامة وهناك النضارة في الوجه وهناك الاسودات في الوجه. فالوجه هو يعبر عن معاني كثيرة في مواقف نستخدمها في مواقف مختلفة. فيوجد في وجه الإنسان 114 عضلة، يستخدم هذه 114 للتعبير عن المشاعر الإيجابية والسلبية. فإذا عبس الإنسان استخدم 72 عضلة، وبالتالي هذا شيء منهي عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإذا ما ابتسم 14 عضلة وله أجر في ذلك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وإذا ما ضحك شغل 34 عضلة، والضحك شيء علاجي في المواقف. نعم. التي تستدعي الضحك.
1: نعم. طيب نعم تفضل. يعني اسمح لي أسأل الدكتور أحمد نوفل، يعني موضوع إساءة الوجه هل كان منا ومن اليهود في الآية المقصود، وممكن يكون منا؟
3: منا نحن، نعم نحن نكشف حقيقته. يعني إساءة وجههم على أيدينا نحن.
1: نعم.
3: ليسوء العباد الذين نسلطهم عليكم يا يهود وجوهكم.
1: نعم.
3: بعد من حي الأخ إبراهيم طبعا.
1: طبعا.
3: يعني ليسوء هؤلاء العباد وجوهكم، يكشفوا حقيقتكم.
1: نعم. طيب يعني لو جينا لموضوع الدولة الإسرائيلية، هل تسميتها مثلا، يعني لم يقل دولة موسى ولم يقل دولة يهودا، قال دولة إسرائيل، هل هذا من باب أيضا تجميل الوجه ذو عضلات الضحك يعني والعبوس؟
2: نعم، نحن نستخدم الوجه كما قلت للتعبير عن مواقف إيجابية أو مواقف سلبية. الإيجابية لنجمل وجهنا ونعطي الآخر انطباعا بأننا نوده ونحترمه، أو سلبية بالعبوس في وجهه. قال تعالى ولا تصعر خدك للناس، فإذا أردت أن أهين أي إنسان أصعر خدي، أميل بوجهي عنه بعيدا، إشاحة الوجه عن الآخر، هذه أكبر إهانة.
1: نعم.
2: في حين الابتسامة قمة السعادة والود والاحترام، والعبوس هو التنفير. الآن العدو الصهيوني إذا ما قرأنا معظم كتابات القادة الصهاينة لوجدنا أنهم يذكرون بداية الدولة اليهودية.
1: نعم.
2: وعندما أقاموا دولتهم المزعومة سموها إسرائيل. لما هذا التغيير؟ هذا التغيير لأنه كلمة يهودي معناها مسب. أنا درست في أمريكا 6 سنوات في كليات الإعلام، فإحدى طلاب من تايوان قال لطالبة يهودية إسرائيلية يوجو، فانفعلت بشكل كبير جدا، لأن أي إنسان غربي يريد أن يشتم إنسان غربي آخر غير يهودي يقول له يوجو أيها اليهودي. فلذلك كلمة يهودي في كل العالم ممقوتة، لذلك جاءوا باسم جديد يعطي انطباع جديد، صورة جديدة.
1: يعني الجوش إيمج هذه اللي ذكرتها دكتور إبراهيم، يعني عندما ندخل إلى الإنترنت نجد هذه الصورة في ألمانيا، في بريطانيا، في النرويج، نفس الكلام اللي تفضلت فيه.
2: نعم، صورة الملامح الصورية عندنا، الملامح التي ترسم بها صورة اليهودي فنيا، وهناك الإيمج الصورة الذهنية، يعني مجموع هذه الرسومات الكرتونية تشكل إيمج صورة ذهنية في دماغ الإنسان، التي عندما تذكر كلمة يهودي يقفز إلى ذهن الغربي القذر الإرهابي الجشع المرابي.
1: طيب دكتور، يعني أنت الآن تتابع ملف كامل في هذا الموضوع عن العقلية اليهودية والصورة التي ذكرتها للإنسان اليهودي، يعني ولديك مجموعة ضخمة من الصور وبعض الرسامين يرسم لك وغير ذلك، نريد أن نعرف الصورة الهولوكوستية على حقيقتها.
2: نعم، استعرضت مئات الملصقات أو البوسترات والرسوم الكرتونية منذ القرن 17 حتى الآن لملامح الصورة اليهودية.
1: نعم.
2: فكان قمة التشويه هو في تشويه صورة اليهودي.
1: نعم.
2: هو تشويه في صورة، يعطي صورة سلبية قاتمة، صورة نمطية عن اليهود حتى يكرههم الآخرون. أي أن هذه الصور شكلت رأياً عاماً ضد اليهود، وبالتالي كرههم الناس وذبحوا في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية وحتى في أمريكا كانوا مميزين وحتى في إسبانيا.
1: نعم.
2: فحاولوا هم حتى يعني يجملوا هذه الصورة، قالوا يجب السيطرة على الإعلام. فالآن من 12 شركة عالمية للإعلام الإذاعي والصحفي والتلفزيون والنشر، 10 منها لليهود.
1: نعم.
2: عدا عن الانترنت، فهم سعوا على مدى 50 إلى 60 سنة وهم يحاولوا أن يجملوا هذه الصورة، بأن كل الكلمات والصور والتعبيرات الممجوجة لدى الغربيين حاولوا استبدالها بأسماء جديدة زي الدولة اليهودية إسرائيل.
1: نعم.
2: اليهودي نفس الشيء، يوجد له لا يستخدم الاسم اليهودي في الدول الغربية، أي يهودي أو إسرائيلي له اسم يهودي واسم للشارع للبلد الذي يعيش فيه، اسمين، حتى يتخلص من وصمة العار هذه بالصورة القبيحة لليهودي، سواء صورة كرتونية أو صورة ذهنية.
1: نعم.
2: وبالتالي يبتعدوا عن التمييز العنصري أو التخلص من التمييز العنصري الذي يلاحقهم في كل مكان، ولا زالت هذه الصورة مشوهة. وكما تعلم قبل حوالي 5 سنوات،
1: لكن دكتور عفوا، يعني تقول أن الصورة ما زالت مشوهة، ونحن نعرف أنه في أمريكا كان لسنة 1914 ممنوع اليهودي من دخول الجيش الأمريكي، لكن اليهود يعني لما عصرتهم في بريطانيا لما كانت هي الدولة العظمى، والآن يلمعونها في أمريكا، وصورة اليهودي هي المحترمة وصورة العربي هي غير المحترمة.
2: نعم، كل الصورة اللي أنا كتبت بحوث عن هذا الكلام، كل الصورة النمطية السلبية السيئة جدا عن اليهود قاموا برسم صورة العربي والمسلم بهذه الصورة، نسميها في علم النفس الإسقاط، أسقطوا صورتهم النمطية السيئة لدى المواطن الغربي على صورة العربي والمسلم. لذلك الآن صورة العربي والمسلم مشوهة بشكل كبير جدا، وبالتالي انعكست هذه في سلوك الغربيين تجاه العرب المسلمين بالتمييز العنصري أو هيت كرايم.
1: نعم.
2: هيت كرايمز التي يتعرض لها المسلمون الآن في كل الدول الغربية نتيجة هذه الصورة النمطية السلبية التي شكلت رأيا عاما لدى السياسيين ولدى الصحفيين ولدى قادة الكنائس ولدى طلاب الجامعات.
1: نعم. طيب دكتور إبراهيم، يعني كنا نتكلم عن صورة الجيش الإسرائيلي في المقدمة، يعني لما اجتمعوا في بداية إنشاء كيانهم أو قبل 20 سنة على الأكثر، يعني كيف يعني سألوا أنفسهم كيف نتعامل مع الفلسطينيين فطلبوا أن يكون قادة الجيش يلبسون الزي المدني وليس الزي العسكري إلا في حالات معينة.
2: نعم، في الانتفاضة المباركة الأولى شوه صورة الجيش الإسرائيلي الذي يدعي دائما بأنه يستخدم طهر السلاح، سلاح الطاهر والتعامل مع الفلسطينيين. ولكن عندما شوهت هذه الصورة لجأوا إلى شركة علاقات عامة أمريكية لتنصحهم كيف أن نغير صورة الجندي الإسرائيلي من معتدي والفلسطيني هو الضحية، لأنه طيلة حياتهم هم يقولوا أن اليهود ضحية الإرهاب الفلسطيني. فأشارت عليهم هذه الشركة بأن يقوم كبار ضباط العدو جيش العدو الصهيوني بلباس مدني، زي مدني بدل العسكري، وبالتالي تظهر صورتهم أنهم دعاة سلام وليسوا مجرمي حرب.
1: طيب دكتور، اسمح لي أنتقل للدكتور أحمد نوفل كي يشاركنا الحديث، يبدو بسجل ملحوظات. لكن أنا يعني كنت أستغرب في حرب غزة كيف تسيبي ليفني يأتون بهذه المرأة الشقراء وهي كانت وزيرة خارجية، كيف تأخذ هذا القرار لشوي أطفال غزة وحرقهم بالفسفور الأبيض وضرب مراكز الأونروا والأمم المتحدة؟ يعني ما علاقة هذا بإساءة الوجه؟
3: هم بيحاولوا يدفعوا عن أنفسهم إساءة الوجه بكل ما استطاعوا من من من سبل. يعني هم فنانين أخي، هم ممثلين، هم أصحاب السينما، هوليوود ملكهم. هم عارفين الممثل من غير ميك أب ربش، والممثل الفاتنة من غير الميك أب يعني عاطلات ولا جميلات ولا غيره. وجه إسرائيل وجه جولدا مائير،
1: وجه الحقيقي.
3: اي نعم، عجوز شمطاء، وتمييز عنصري فيما بينهم قذر جدا، إلى درجة أن الدم اللي أخذوه من الفلاشة كبوه في المجاري. فضيحة قامت، فضيحة. إذا أنتم يعني مش معترفين بينا يهود بس يعني جايبين زبالين هون في إسرائيل، مجتمعهم مفكك. ولذلك سنوا قوانين، شقطع الأخ إبراهيم كثيرا، سنوا قوانين من يتكلم عن اليهود يؤخذ، لأنه عارفين اليهود كلهم عورات. ولذلك سنوا قوانين ليحموا أنفسهم وعوراتهم أن تطالها ألسن الناس، فاختبأوا وراء القانون لأنهم قبيحين وعارفين حالهم. إذا سقط الميك أب عنهم بان وجههم أنه مثل وجه جولدا مائير المعروفة. هذا وجه إسرائيل باختصار.
1: طيب دكتور إبراهيم أبو عرقوب، يعني في إحصائية قبل 4-5 سنوات كانت يعني استبانة في أوروبا وهزت الكيان الإسرائيلي، أظن 59% من اللي شاركوا بهذه الاستبانة قالوا أنه أكثر دولة يعني تهدد السلام العالمي هي بين قوسين دولة إسرائيل. بالتالي أسألك السؤال الأخير، يعني ما هي الصورة الحقيقية لليهود في العالم الآن؟
2: الآن الصورة الحقيقية أخذت يعني صورة أخذت منحى آخر، ليست صورة إيجابية وإنما صورة قبيحة مشوهة، خاصة بعد أحداث غزة. بالرغم أنهم استخدموا كل وسائل الإعلام المتاحة في العالم، الإنترنت، وكان عندهم 500,000 رجل إعلام بكل لغات العالم لتشويه صورة الفلسطيني. وبعد أحداث غزة والجرائم والإرهاب الذي ارتكبوه في غزة، أصبحت الصورة الصهيونية قاتمة جدا في أذهان الغربيين بسبب نشاط بعض الشباب العرب والمسلمين في العالم الذين تصدوا لهذه المواقع الإلكترونية، لا بل دمروا بعضها. فأصبح الإجرام الصهيوني، أو خلينا نقول الغطاء أو الماسك الموجود على وجه الصهيوني، بأنه هو ضحية الإرهاب وبأنه رجل سلام، أصبح أنه رجل حرب ومجرم حرب وقاتل ولا يستحق، ومعتد على حقوق الإنسان ولا يستحق الاحترام لقتل أطفال غزة وتدمير غزة، لا لسبب وإنما لأنهم يقولوا ربنا الله.
1: طيب جزاك الله خير دكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نستودعك الله ونبقى مع ضيفنا الدكتور أحمد نوفل، لكن بعد فاصل قصير فانتظرونا بعد.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة بعنوان ليسوء وجوهكم. معنا ويصحبنا الدكتور أحمد نوفل لمناقشة بقية محاور هذه الحلقة. دكتور يعني هل نحن في مرحلة إساءة الوجه الآن؟
1: أنا أعتقد نعم
0: بعد كل هذا التقرير والنقاش.
1: أنا أعتقد نعم 100% يا أخي. لكن خليني أقول بس كلمة في الافتتاح القسم الأخير هذا من الحلقة. كل كلمة في آيات الإسراء إعجاز ومعجزة.
0: جميل، إعجاز ومعجزة.
1: أي نعم، أشرح الكلام. إعجاز بياني طبعا، الصياغة الجامعة الجميلة الرائعة الراقية التحفة في البيان مفهوم. معجزة أنها تحققت في الواقع لتكون شهادة قطع بالصدق أن هذا القرآن كلام الله. ما يمكن أن يفترى من دون الله عز وجل. لأنه مين قال أنه اليهود حيعملوا كيت وكيت وكيت ثم يأتي الواقع مطابقا؟ كل كلمة قالها القرآن، أمددناكم بأموال حصل، بنين حصل، والكتاب الأبيض يقول ممنوع هجرة اليهود إلى فلسطين ما عدا من سن 16 إلى 40، بنين شباب يعني، وجعلناكم أكثر نفيرا. معجزة معجزة معجزة. ما علوا تتبيرا
0: حصل،
1: ما علوا عمارات 40 طابق ليخنقوا الأقصى، حندمره، العلو السياسي، العلو الاقتصادي، العلو العمراني والبنياني حندمره بإذن الله. إذن كل كلمة فيها إعجاز ومعجزة. أيضا أقول الوجه، ليه الوجه؟ لأن الوجه كل الحواس فيه وكل المحاسن فيه.
0: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يومئذ
1: ناضرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة
0: عليها مستبشرة غبرة.
1: وجوه يحشوا على وجوههم. يعني حتى من ضمن العذاب يحشرون على وجوههم.
0: الله.
1: الخلاصة يعني الوجه، ويبقى وجه ربك
0: يا سلام
1: تبارك وتعالى. الوجه كل الحواس وكل المحاسن.
0: في أبحاث كتبت في الوجه دكتور طبعاً. يعني غير الرسالة اللي ذكرناها،
1: يعني لغة الجسد ثلاث أرباعها في الوش
0: يا سلام.
1: يعني بيظل الإيد تكميليات أما اللغة البادي لانجوج في الوجه ثلاث أرباعها. على كل حال أيضا أقول من ضمن إساءة الوجه، يعني مين قال إنه علم إسرائيل يحرق في أمريكا لأول مرة؟ هذا بحد ذاته إنجاز.
0: وأحداث النرويج كمان يعني كانت
1: تمام. فينكلشتاين يهودي أمريكي واضح بيعمل صناعة الهولوكوست، صناعة بزنس، بيدر لهم سمن وعسل وماني، فيعمل كتاب وما بيحاكمهوش. ليه؟ لأنه يهودي زيهم. فالنعوم تشومسكي يهودي أيضا بتكلم عن إجرام إسرائيل وعدوانية إسرائيل، كلام إحنا منتكلموش.
0: بينما غريم التقليدي لصمويل هنتينغتون كان
1: تمام. بينما إيرفينغ مؤرخ إنجليزي بيقول أنا 17 سنة وأنا أدرس وثائق الهولوكوست. أنا مؤرخ شغلانتي، أستاذ جامعي مؤرخ، 17 سنة وأنا معتكف على الوثائق. الهولوكوست يجب أن تعاد صياغته من جديد، والرقم 6 مليون not sacred، مش مقدس. الستة مليون تحتاج إلى مناقشة. هالكلمتين هذولي طالع من بريطانيا إلى النمسا، اعتقلوه في النمسا 5 سنوات سجن، 5 مليون باوند غرامة، ممنوع كتبه تنشر. روجي جارودي 85 سنة عمره الرجل،
0: وسجن.
1: عنده حوالي 80 كتاب مؤلفها، منعوا أن ينشر له كتاب أو مجلة تنشر له مقال أو جريدة تعمل معاه مقابلة أو اسمه ينحط على واجهة محل. موت أدبي. وين حرية الرأي
0: في فرنسا، بلد الحرية التي انطلقت منها؟
1: يا ديمقراطي.
0: طيب دكتور، يعني نرجع لتخصصك بالذات، يعني معنى إساءة الوجه، من يسيء وجه من؟ تحدثنا في هذا.
1: اليهود أساءوا وجهنا، مش في الآيات. بدل ما رمتني بدائها وانسلت. يعني وجههم القبيح جعلوا صورة العربي محل صورة اليهودي.
0: نعم.
1: الجوش فيس، الأقلي فيس اللي كان لغاية ما تفضلت أنت مش 14 بس، لغاية سنة 30 وهم في أمريكا منبوذين بيج جو، يهودي أو خنزير، دي أو دي. يعني كلمة يهودي ترادف كلمة خنزير.
0: واستطاعوا لكن تحسين صورتهم. لكن أنا بدي أسأل،
1: من بعد 30 قلبوا الصورة وصاروا يرموا علينا نحن كل زبالتهم وصورتهم. الآن ليسوء وجوهكم، إحنا اللي حنرجع الكورة لمرماهم وحنكشف حقيقتهم ونزيح الميك اب على
0: طيب احنا حكينا بدنا نرجع لتخصصك الاساسي اللي هو تفسير، وانت رجل موسوعي لك في الاشاعه وفي الحرب النفسيه والتفسير التحليلي والقصص القران، لكن اريد ان استقصي بعض الاراء يعني للمفسرين في موضوع اساءه الوجه. يعني عند الامام الطبري يقول يسوء مجيء ذلك الوعد، يعني بمعنى يقبحها، تقبيح الوجوه، وابن كثير يقول يهينوكم ويقهروكم، وكذلك الزمخشري والبيضاء وغيره، وهناك رأي بمعنى أنه يجعلوها بادية عليها آثار المساءة. وعند الجلالين يعني السيوطي والمحلي يقول يحزنونكم بالقتل والسبي. في رأي لبسام جرار، يعني ما أدري إذا استلطفته مثلي، يقول هو إظهار الوجه القبيح لهم بين الناس وإظهارهم بصورة سيئة بين الناس، وهذا يقتضي شيء حركي نعمله. يعني
1: هذا الأقرب، هذا الأقرب
0: رأي بسام جرار.
1: طبعا معاني السيادة المفسرين جزاهم الله خير، إذا أنت كملت كلامك
0: ايه تفضل،
1: يعني كلامهم فوق الرأس والعين، لكن بيبحثوا في اللغة ما تجلاش لهم المعنى الواقع التأويل. نعم. ما شافوش. إحنا اللي شفنا التأويل بعد حرب غزة يا أخي، تطلع مظاهرات بالمليون ومليون ونص في لندن اللي هي أم إسرائيل. لندن أم إسرائيل، يطلعوا يحملوا أمام السفارة الإسرائيلية لافتات Go out of London Murders War Criminals، مجرمين حرب قتالين قتلة، هذا الكلام في لندن. أخيرا مثل ما قلتك Occupy Wall Street، معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام أنه بدأت حقيقة إيش Wall Street؟ Wall Street عش الدبابير اللي هو وكر إسرائيل واليهود والصهيونية العالمية، رفعين شعارات أهل أمريكا الفقراء زين أهل أمريكا،
0: يعني عرفوا وين يروح.
1: وول ستريت عش الدبابير، ذاك بيرحمهمش الشرطة ضرب كأنك في بلد عربي. أمريكا انكشف برضو وجهة، فين الديمقراطية وحرية التعبير، وبيوصونا التظاهر السلمي محدش يقرب منه. يا أخوي أنت يا حنين، طب ما أنتوا عندكم في نيويورك ضربتهم ضرب غرائب الإبل. صحيح. لأنه اقتربوا من عش الدبابير. ولذلك أن ورجوني الشباب لما زرت لندن آخر زيارة، بعدين منعونا من زيارة لندن مش مشكلة. وجدت خيمة اعتصام من حرب غزة إلى الآن موجودة منصوبة في نص لندن مقابل السفارة الإسرائيلية، ترفع هذه اللافتات كل يوم في وجه السفارة الإسرائيلية. هذا معنى عظيم جدا يا أخي. على كل حال،
0: طيب إذا افترضنا أنه كلام الدكتور بسام جرار أو المهندس أنه إسرائيل هي عبارة عن كيان إعلامي أو مشروع إعلامي، يعني
1: صحيح،
0: يعني كيف يعني
1: جميل هذا.
0: كيف نسيء وجوههم؟ ما هي الخطوات العملية إعلاميا على الأقل؟ يعني
1: تمام.
0: تخصصنا خلينا
1: في شيء اسمه الحرب الإلكترونية. ينبغي أنه الأدوات هذه حرب إلكترونية بمعنى الكلمة أخي، نستغلها حرب إعلامية بدل ما نشتم بعض ونحطم في بعض. ليش ما نتكلم عن العدو اللي ربنا جعله عدونا التاريخي والحضاري والجغرافي والتقليدي؟ ليه عدونا الأند والأشد؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا القرآن. ليه من ظل نكتب في هذا ونبين حقيقتهم ممارساتهم بدل ما إعلامنا ينشغل بالتغطية على إسرائيل؟ ليه ما نكشف حقيقتها؟
0: يعني في إعلام كان أثناء حرب غزة لا يغطي أي شيء.
1: تمام. والعكس أحيانا، أن توصف غزة بأنها إمارة الظلام، بمعنى أنه اللي بتعمله إسرائيل والإرهابيين في غزة، وغزة بتصدر مخدرات لمصر. يا جدع،
0: صدر سلاح
1: يا جدع يا جدع. والله مؤامرة مع إسرائيل أصلا. تسيبي ليبني أعلنت الحرب من من من من عش مبارك شرم الشيخ، ذاك ربنا عمل له حصار حديدي على غزة، ربنا حطه في قفص الحديد.
0: زي
1: وما
0: الأسود.
1: كان ربك نسيا.
0: زي الأسود يا دكتور.
1: لا يخشى. نرجع لموضوعنا.
0: طيب
1: إذا يعني أخي،
0: لماذا يجب إساءة
1: طاقاتنا؟ الطاقات إحنا عندنا من فضل الله كفاءات إعلامية، عندنا منطق، عندنا مفكرين، عندنا كتاب، عندنا مؤلفين، عندنا سياسيين، عندنا نسخر طاقاتنا لقضيتنا يا ناس. إحنا لنا قضية، مثل ما هم استطاعوا في بضع سنين أن يغيروا صورتهم من أقبح صورة في العالم إلى أجمل صورة في العالم. هذا الميك أب أن نزيحه عن وجه إسرائيل. بدنا نخلي اليهودي يكتشف أنه هو ضحية، أن يهودي نفسه خدعوك يهودي لما جابوك إلى أرض الأسود. أنت مش جاي على أرض الثعالب هون الأرانب، جابوك على المأسدة عشان تتاكل، أنجب رأسك. إحنا لو تكلمنا عن اليهود بهذا الشكل بيفلوا يا أبويا. بس إحنا للأسف مش عم نتكلم، خرس إعلامنا مشغول في اللا قضية، في اللا شيء، في الفراغ. إذن بدنا نجند تلفزيوناتنا وإذاعتنا وجرائدنا. وبعدين وين الأغاني الوطنية؟ وين أغاني الثورة اللي نشأنا عليها أيام زمان؟ فينها؟ تعود من جديد لنعبئ شعبنا بالانتماء لدينه ولوطنه ولقضيته. يرجع لنا قضية مركزية، مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وعدو مركزي أساسي. كل عدواتنا الفرعية ناشئة عن هذا العدو الرئيسي. هذا التحشيد هيكشفهم. بعدين صمودنا في غزة وغير غزة ببين بعد حرب 67 أخي، صنعوا من الجندي الإسرائيلي رامبو، صنعوا منه أسطورة ليجند. أنا بدي أرجعه إلى أورجيه أنه عجينة هشة جدا، إسرائيل كلها هشة، بيت العنكبوت. جندي إسرائيل خيخة خالص. أورجيك شريط حملوه الشباب زي الشريطة، مش شريطة، الشريطة حملوه مثل كيس البطاطا، طلعوه من الدبابة. بقول الأخ اللي خطف شريط، بقول بعد ما مررته من تحت الشيك رفع لي الشيك عشان أمر أنا
0: من اللخمة يعني.
1: فهذا الجندي الإسرائيلي هاي نموذجه، شريط الفرنسي الإسرائيلي، هذا هو. إذا بدخلي العالم كله يرى جبن هذا الجيش، نذالته، خسته، أرى هشاشة هذه الدولة، أرى التمييز العنصري في هذه الدولة، أرى كيف نهبوا ثروات العالم، أرى كيف أفسدوا السياسيين في العالم، يرى الأفريقي ماذا صنعوا بأفريقيا، حرب التوتسي والهوتو من وراها إسرائيل، مين اللي عم بتآمر على السودان وعلى مصر،
0: احتلال حنيش، جزر حنيش.
1: تمام تمام.
0: لأن الطريق إلى البحر مفتوح.
1: كان مثل ما قلنا، بقول لهم أنتم حاربتم معنا لقيام جنوب السودان. إذن يا عالم ألماني، اكتشف الشعب الألماني. أنا دفعت لإسرائيل حوالي 100 مليار، أنا الألماني ليه؟ طب دفعت أنتم للفلسطينيين اللي ذبحتوهم؟ إيش معنى دمكم غالي ودم الناس رخيص؟ اكتشف الأمريكاني، أنا رحت على العراق يا أمريكاني ليه؟ هل لأمريكا في العراق ناقة أو جمل؟ لا، الناقة والجمل لإسرائيل. إذن أنا يا أمريكاني دفعت التريليون دولار من أجل عيون بيريز الثعلب وأولمرت ونتنياهو، أدفع تريليون دولار ليه؟ أدفع من أولادي 200,000 معوق و200,000 مريض نفسي. يعني الجيش الأمريكي شطب. انشطب الجيش الأمريكي في أرضنا نحن مع تمزق العراق، وشطبنا أمريكا. جميل. باختصار هيكتشف العالم كله أنه ضحية خديعة كونية
0: كلها تعتمد على إساءة الوجه. يعني
1: شغلنا هذا، إحنا بدنا نشتغل ونجند طاقاتنا. يعني مثل هذا البرنامج، مثل هذه القناة، مفروض يكون كل القنوات العربية تتكلم عن هذا الموضوع. بدنا نسيء وجه مخطط استراتيجي، لازم نكشف حقيقة إسرائيل. لكن يبدو أنه كان هذا ممنوع علينا. الآن في زمن النهضة العربية، إحنا الآن في الرينيزنس، في النهوض والصعود، الآن أنه قضيتنا ترجع قضيتنا، ومسرى محمد يرجع شغلنا الشاغل، وتحقير هؤلاء وتخزيم هؤلاء وتحطيم هؤلاء يرجع همنا رقم واحد، ترجع الستينيات من جديد. أنا فاهم الستينيات، ما حد شرح لي، حافظ الدرس عن غيب.
0: طيب.
1: أفهم كل التفاصيل. هقول لي أنتوا كنتوا مخدوعين، مش مخدوعين بشيء، إحنا قارين وعارفين كل شيء من فضل الله، لكن على الأقل كان في نفس وطني. هذا اللي بعني أنا.
0: طيب نرجع لترتيب المراحل في الآية التي تقول، يعني أول شيء إساءة الوجه، بعدين دخول المسجد. تمام. بعدين التتبير، معنا بس دقيقتين يعني.
1: يا سلام، هناك ترتيب منهجي. إساءة الوجه رقم واحد، شرحنا بعضها معناها، أنا عامل خارطة فيها حوالي 20 نقطة لمراحل إساءة الوجه راحت في نهي.
0: تهديني إياها يعني
1: حوالي 20 نقطة،
0: يعني كل واحدة حلقة منهم
1: من إساءة الوجه، مش هنخش في التفاصيل لأنه تحتاج إلى وقت طويل. إذن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، وليدخل المسجد.
0: أي مسجد المقصود؟ الأقصى.
1: كما دخلوه أول مرة. الأقصى قطعا، لأن المسجد الحرام من فضل الله ليس للكلاب عليه سلطان. هذا
0: كلمة دخول الله. دكتور يعني تعني أنه هناك خروج،
1: يعني أنه
0: دخول يعني خروج كمان
1: قطعا. إحنا هنخش وما يطلعوا، أمال إيه؟ أمان إيه؟ وليدخل المسجد، هذه بشارة بأن نفتح المسجد، أي معجزة أخرى.
0: نعم.
1: اثنين إن ون، معجزتين مش واحدة. هنفتحه أول مرة المسجد الأقصى، وحصل نعم. زمن عمر بن الخطاب، والآن المرة الثانية هنحرره من نعم. يد هؤلاء. طب الصليبيين، الصليبيين خارج الموضوع. وليدخل المسجد كما دخلوه.
0: طب كما دخلوه يعني دخول مرة. المسجد الأقصى كالمسجد الحرام والمسجد النبوي سلما.
1: لا تسمح لي. الأقصى دخل أول مرة حربا. كيف حربا؟ يعني لما صفرونيوس بابا النصارى في القدس قال لهم يستلم القدس عمر بن الخطاب. هذا استسلام لمعارك المسلمين. صح الدخول النهائي سلما، لكن نتيجة الحرب قولا واحدا.
0: يعني كان صلاح الدين
1: هذا الاستسلام ثمرة الحرب.
0: له مسيرة البيارق يعني كان يجيش عشرات الألاف يمشون باتجاه المسجد الأقصى لضعضعة نفسيات
1: تمام. إذن وليدخل المسجد الأقصى قطعا قولا واحدا كما دخلوه أول مرة زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وليتبروا المرحلة الأخيرة.
0: هل القرآن يتحدث عن ما حصل في زمن عمر؟
1: لا، بيشير إليه إشارة. كما دخلوه، دخول النبي كان دخول معنوي، اللي هو الفتح النبوي فتح معنوي، فتح روحي إنجاز التعبير، لكن كما دخلوه سياسيا وعسكريا أول مرة عمر.
0: طيب سؤالنا الأخير، انتهى وقتنا أصلا. نعم. يعني لماذا جاء التعبير عن كل هذه القصة في السبع آيات بالتتبير؟
1: التتبير هو التدمير، لأنه حرب طاحنة اللي جاية.
0: ربما يشمل المادي والمعنوي تتبير.
1: صحيح 100%. صحيح 100%، لأنه الآن اليهود علو سياسي، علو اقتصادي، علو عسكري، علو إعلامي، حنحطمه كله بإذن الله.
0: طيب.
1: وعلو عمراني أيضا حيندك نتيجة الحرب. هذه حرب طاحنة لا تبقي منهم إن شاء الله ولا تذر.
0: ولا تذر.
1: إن شاء الله.
0: نعم. على كل يعني إن هؤلاء متبر ما هم فيه إن شاء الله.
1: تمام.
0: ونشكرك في نهاية هذا اللقاء الحميم. المليء بالمعلومات والفتوحات التفسيرية والرؤى التعبيرية، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك دكتور أحمد نوفل، وفي ميزان حسنات فريق البرنامج. هذه تحياتي عمر الجيوسي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام.
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقاؤنا اليوم مع عالم جليل كبير القدر، أمار بالمعروف نهاء عن المنكر، كان له أثر عظيم في بلاد مصر والشام، ونفع الله تعالى به أيما نفع. هذا العالم هو سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي الدمشقي ثم المصري، وإن شئت قلت المغربي ثم الدمشقي ثم المصري، وذاك لأن أجداده نزحوا من المغرب إلى بلاد الشام، ولا يكاد يعرف شيء عن أجداده، فهو لم يكن من بيت علم، وولد في دمشق وعاش فيها مدة من الزمان، ثم انتقل إلى مصر وعاش فيها أكثر من 20 سنة وتوفي بها، فجمع بين كونه مغربيا أصل وشامية المولد والدار والنشأة، ثم بعد ذلك مصري الوفاة. وكان المحدثون إذا مكث الرجل في بلد زهاء 4 سنوات عد منها، وهذا كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال إذا أقام الشخص في بلد 4 سنين عد من أهلها. لذلك كانوا يكثرون من هذا القول: الدمشقي ثم المصري، المصري ثم الشامي، العراقي ثم المصري، وهكذا بحسب ما ينتقل العالم.

من طال عمره وحسن عمله. وفي هذا حديث صحيح عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا الرجل إن شئت أن تجمل مزاياه وخصاله في جملة تقول: كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، مشهورا بذلك بين العلماء، ليس علماء زماني فقط بل علماء القرون الإسلامية. فهو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة بارزة مضيئة في حياته، إلى درجة عجيبة، إلى الدرجة التي سماه فيها تلميذه تقي الدين ابن دقيق العيد الإمام الكبير المشهور مجدد 107 الشافعي، قال: هو سلطان العلماء، سلطان العلماء بسبب أمره ونهيه واشتداده في ذلك، وبسبب ما قام به أيضا من تطهير لكثير من البدع والخرافات التي شاعت في زمانه، ووقوفه في ذلك وجرأته العظيمة. جزاك الله خير. نشأته ليست نشأة علمية، فهو لم يطلب العلم منذ صغره، بل طلب العلم على كبر، وكان لذلك حادثة طريفة، وذاك أنه كان لفقره يبيت في مدرسة زاوية في بالقرب من باب الجامع الأموي الشمالي، وكان يبيت فيها، فاتفق له في بعض الليالي الباردة أنه احتلم وهو نائم، فماذا يصنع؟ ما كان يعرف الحكم الشرعي، وكان كبيرا في السن في العشرينات، فنزل ليغتسل من البركة في الجامع الأموي، فدخل البركة واغتسل فيه، وكان الجو باردا جدا، ثم ذهب لينام فاحتلم أخرى، فنزل مرة ثانية، حتى أن الشيخ الكبير الإمام تقي الدين السبكي يقول: لا أعلم هل نزل فيها مرتين أو ثلاثة. فلما أصبح وقد اشتد عليه البرد مرض، وسأل فقالوا: إنما كان يكفيك كذا وكذا، دلوه على الوجه الشرعي. ما كان يستطيع أن يخرج إلى الحمام ليغتسل، لأن الجامع الأموي يغلق أبوابه في الليل، فاضطر أن يصنع هذا حتى لا تفوته صلاة الجماعة في الفجر في الجامع الأموي. هذا يدل على أنه كان شديدا في دينه، وكان مواظبا على الجماعة، وكان حريصا على ألا تفوته، مع جهله بالحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الجو إذا كان شديد البرودة وخاف الإنسان على نفسه فإنما يكفيه التيمم إذا لم يستطع أن يجد الماء الحار. وهكذا فابتدأ يطلب العلم لتألمه من هذه الحادثة، تألم فابتدأ يطلب العلم. قالوا: فحفظ التنبيه في الفقه الشافعي، وهو الأبي إسحاق الشيرازي الإمام الكبير المشهور، فحفظ التنبيه في مدة وجيزة، وأقبل على طلب العلم بهمة عالية، حتى أصبح أعلم أهل زمانه كما وصفه المؤرخون الذين عاصروا والذين جاءوا من بعده. وكان له مشايخ عدة، وطلب العلم بهمة، وأقبل عليه إقبال منقطع النظير، فلم تمضي سنوات معدودة إلا وقد حصل فيه شيئا كثيرا. هذه بشرى للذي يريد أن يطلب العلم على كبر، فلا يقول: قد فاتني القطار وأنا الآن في العشرينات أو في الثلاثينات ولا أستطيع. فهذا الرجل كان ما بين العشرين والثلاثين عندما وقعت عليه هذه الحادثة، وطلب العلم واستطاع بهمته العالية بعد توفيق الله تعالى له أن يصبح أعلم علماء بلاد مصر والشام، على منافسة شديدة بين العلماء في عصره، فقد كان عصرا مليئا بالعلماء مضيئا بالعلم، على أنه كان في الناحية السياسية كما سيأتي الحديث عصرا صعبا، لكنه كان من ناحية العلمية عصرا مضيئا بالعلم والعلماء. وهذا الرجل الكبير عاش في القرن السادس والقرن السابع، فعاش 23 سنة في أواخر القرن السادس، ثم عاش 60 سنة في القرن السابع.

0: وعاصرت دولة الأيوبية وانتهاءها، ثم عاصر دولة المماليك، وكان عصرا صعبا من الناحية السياسية، فكان يموج بالاضطرابات والفتن، والصليبيون ما زال لهم بقايا، وذاك أن صلاح الدين رحمه الله تعالى توفي سنة 89 و500، وما زال العز صبيا، فتوفي ولم تزل هنالك حصون بيد الصليبيين، كان أهمها عكا، ولم يخرج الصليبيون من الساحل الشامي نهائيا، ولم تتطهر بلاد الشام منهم إلا في سنة 90 و600 على يد الأشرف خليل الذي كان له اليد البيضاء في إخراجهم من عكا في سنة 90 و600، يعني بعد وفاة العز الدين عبد السلام ب30 سنة، وبعد وفاة صلاح الدين بأكثر من 100 سنة. خرجوا من الساحل الشامي نهائيا ولم يعودوا إليه إلا عندما عاد الفرنسيون إلى دمشق في ميسنون سنة 20 و900 و1000. والمهم الصليبيون في بلاد الشام والتتار قادمون إلى بلاد الإسلام، وكانوا قد ابتدأوا غزوهم في أوائل القرن السابع وفعلوا بالمسلمين أفاعيل كما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. إذن يا أحبابنا، كان يعيش في عصر صعب من حيث اجتماع الأعداء على الأمة الإسلامية، وما أشبه عصره بعصرنا، وما ما فيه من فتن اليوم يضطرب فيها ويموج العالم الإسلامي. أما الحكام فكان صلاح الدين رحمه الله تعالى عندما قبل أن يتوفى كان قد وصى بتوزيع البلاد بين أولاده وبين إخوانه، فكان كل منهم مستقلا ببلد، وهذا كان خطأ جسيما، لكن صلاح الدين رحمه الله تعالى لم يكن بدعا من السلاطين، فقد ساير منطق سلاطين عصره وما قبلهم بمدة طويلة، فوزع البلاد بين إخوانه وأبنائه، وبعضهم لم يكن كفئا فاستقل بالبلاد وناوأ إخوانه وناوأ أعمامه وعاداهم، وهذا كان من أكبر المشكلات التي كانت ناشئة آنذاك في القرن السادس والسابع، ولم يتفطن صلاح الدين رحمه الله تعالى لهذا، وصار هنالك تنافس وعداء شديد ما بين إخوانه وبين أبنائه وبين أبناء أبنائه وبين أبناء إخوانه، وتقاسم البلاد، فملك في دمشق وملك في حمص وملك في حماة وملك في القاهرة وملك في اليمن، وهكذا توزعت البلاد وضعفت ريح المسلمين جراء هذه المشكلات الكبيرة التي نشأت عن هذا التعادي في زمان الدولة الأيوبية. هذه حقيقة واضحة. إلى أن توفي نجم الدين أيوب، ونجم الدين أيوب وهو ابن أخي صلاح الدين توفي في مصر وكان حاكمها كما ستأتي الإشارة إليه في أثناء ذكر حوادث العز، وكانت زوجه شجرة الدر المصرية، فتولت الحكم مدة 2 شهر، فغضب الخليفة العباسي وأرسل بعزلها، طلب عزلها. خليفة كان ضعيفا في بغداد، وكان ذاك قبل سقوط بغداد بقرابة 8 سنوات على يد التتار، فأشار بعزلها فولت، لكن الخليفة ضعيف نعم، لكن له سلطان في التولية والعزل، وكان يحترمونه ويجلونه، لأن منصب الخليفة كان منصبا دينيا أكبر من كونه منصبا سياسيا. فعزلت وولت مكانها توران شاه ابن نجم الدين أيوب. تورانشا أساء معاملتها فاتفقت هي ومماليكها على قتله فقتل، وولت مكانه نائبه وكان مملوكا اسمه عز الدين أيبك، عز الدين أيبك هكذا مملوك تركي، ولته مكان تورانشا، وكانت امرأة قوية لها الكلمة المسموعة، فولت عز الدين أيبك مكان توران شاه حفيد صلاح الدين. عز الدين أيبك ما لبث أيضا أن قتلته مع أنه كان زوجها قتلته سنة 55 و600 وعينت مكانه علي ابنه علي ابن أيبك وكان طفلا صغيرا، فاتفقت كلمة وعين وكان نائبه قطز المشهور صاحب معركة عين جالوت، فاتفقت كلمة العلماء على أن يتولى قطز السلطنة الفعلية ويكون هناك وصي على علي بن أيبك هذا لصغر سنه طفل، إلى أن جاء عز الدين عبد السلام وأفتى بخلعه كما سيأتي، وانتهت الدولة الأيوبية وابتدأت دولة المماليك التي استمرت قرابة قرنين ونصف إلى أن جاءت الدولة العثمانية وقضت عليها ما بين سنتي 23 و 24 900 عندما أنهوا حكم المماليك ودخلوا مصر والشام. هذه نبذة عن العصر السياسي في زمان عز الدين عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له. ولد في دمشق ونشأ فيها وأقبل على طلب العلم بعد الحادثة التي ذكرتها لكم، وبرع حتى صار أعلم علماء بلاد الشام وتولى الخطابة في الجامع الأموي، وما كان يتولاها أحد إلا رجل فصيح بليغ، تولى الخطابة هنالك وأصبحت له مكانة في بلاد الشام وأصبح له كلمة مسموعة. في هذه الأثناء وجراء المشكلات الكثيرة التي كانت بين إخوان صلاح الدين وأبنائه وبين أبناء إخوانه، جرت مشكلة وتولى الكامل السلطان الكامل تولى حكم الديار المصرية واتجه إلى بلاد الشام ليأخذها لنفسه بناء أنها كانت لأبيه قبل ذلك، فخاف الصالح إسماعيل منه خوفا شديدا، منعه من النوم ومن الملاذ، يعني عندما علم أن الكامل متجه إلى دمشق ليأخذها فماذا صنع؟ عمل الخيانة العظمى واتفق مع الصليبيين على أن يسلم لهم صيدا وصفد في فلسطين، وصيدا على ساحل بحر الأبيض المتوسط، وقلعة الشقيف أن يسلمها لهم مع حصون أخرى سموها مقابلة، أي يعينوه ضد الملك الكامل الذي كان قد توجه من مصر إلى بلاد الشام، وهي خيانة عظمى بكل المقاييس. والأدهى من ذلك والأمر أنه أجاز أو سمح للصليبيين بدخول دمشق وشراء السلاح منها ليعاونوه ضد الملك الكامل. هنا عز الدين عبد السلام في دمشق فلم يطق أن يرى الصليبيين وهم يدخلون ليشتروا السلاح ضد أبناء المسلمين، فثار ثورة عارمة وصعد المنبر الأموي وأفتى بتحريم بيع السلاح إلى هؤلاء الصليبيين، لأنه من المتيقن أنهم يستعملونه ضد إخوانهم المسلمين، وأيضا دعا بدعوات ختم بها خطبته متضمنة التحريض للعامة بخلع ذلك الملك الخائن الذي سلم الحصون الإسلامية للصليبيين ولم يدعو له في الخطبة في أواخر الخطبة. كان صالح إسماعيل خارج دمشق فلما سمع بما جرى رسم بسجن عز الدين بن عبد السلام، فتوترت الأمور في دمشق، وقام ابن الحاجب رحمه الله تعالى وكان مالكيا وكان إماما كبيرا مشهورا أصوليا لغويا متفننا، قام بجوار عز الدين بن عبد السلام ونصره أيما نصر. هنا لما توجه الملك الكامل من القاهرة إلى دمشق استعد للقائه هذا الرجل الصالح إسماعيل، وخرج هو مع الصليبيين وكانوا معه في جيش واحد ليقاتلوا الملك الكامل، وكانت خيانة هائلة حدثت تلك الأيام من قبل الصالح إسماعيل. هنا أراد أن يتودد الصالح إسماعيل لعز الدين عبد السلام حتى يتقوى به، وكان الشيخ رحمه الله تعالى صاحب جرأة عظيمة وهيبة كبيرة وكلمة مسموعة في العامة، فجاءه رسول السلطان وقال إن السلطان يقول لك إنك إن رجعت عن فتواك وقبلت يد السلطان فإنه سيسمح لك بالعودة إلى مناصبك وإلى الخطابة بالجامع الأموي. وكان مدرسا وعزل عن التدريس إثر تلك الحادثة. فقال له الشيخ: يا مسكين، والله إني لا أرضى أن يقبل السلطان يدي، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد آخر. فقال: إنه قد رسم باعتقالك، يعني صدر مرسوم منه باعتقالك إن لم تخضع له. قال: وما بال السجن، فإنه أشرف لي. وسجنه بخيمة بجوار خيمة السلطان، لأنه كان في الطريق إلى مصر لمقابلة الملك الكامل هو والصليبيون معه. فكان يقرأ القرآن، عز الدين بن عبد السلام يقرأ القرآن في الخيمة، فيسمعه الصالح إسماعيل، وكانت خيمته بجوار خيمة عز الدين بن عبد السلام، وكان جعلها لغرض. ما هو هذا الغرض؟ كان يلتقي هو والصليبيون في الخيمة كل ليلة، يسمرون ويجلسون ملوك الصليبيين وأمراؤهم فيسمعون. قالوا: أتسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: نعم. قال: إنما اعتقلته لأنه فعل كذا وكذا، وإنما اعتقلته تطيبا لخاطركم ومسايرة لكم. قالوا: إن هذا لو كان أحد قساوستنا لغسلنا رجله وشربنا مرقتنا. اسمعوا، الصليبيون يقول له في رد حاسم، يقول: لو كان هذا أحد قساوستنا لغسلنا رجله وشربنا مرقتها، احتراما له وتعظيما. فبهت الصالح إسماعيل طبعا، والتقى مع الملك الكامل، وقضى الله تعالى بهزيمة الصالح إسماعيل وتفرق جيشه وتفرق جيش الصليبيين، وأنقذ الله تعالى عز الدين ابن عبد السلام الذي انتقل في بلاد قبل أن يذهب إلى القاهرة ويستقر بها سنة 39 و600، أي قبل موته بإحدى وعشرين سنة تقريبا. في القاهرة عظمه الملك الكامل، ومن بعده ابنه نجم الدين أيوب، فإن الملك الكامل سرعان ما توفي وجاء بعده ابن له، حصل خلاف بينه وبين أخيه نجم الدين أيوب، فعزل بعد شهرين وتولى سلطنة مصر نجم الدين أيوب، الذي هو بقي في السلطنة مدة طويلة في زمان عز الدين عبد السلام. نجم الدين أيوب كان قد أذن لعز الدين عبد السلام أن يخطب في جامع عمرو بن العاص، وكان أكبر جوامع القاهرة، وولاه قضاء القضاء في الوجه القبلي وفي القاهرة. والوجه القبلي يعني ما كان من القاهرة فجنوبا منها، يعني الصعيد، وولاه قضاء القضاة في القاهرة وفي الصعيد، أي أنه كان يضع القضاة ويعزلهم ويعينهم ويشرف عليهم، يعني بمثابة وزير العدل اليوم، قاضي القضاء أو أقضى القضاء، لأنهم يكرهون لفظ قاضي القضاء ويقولون أن قاضي القضاء هو الله جل جلاله، فجاءوا بكلمة قاضي القضاء وعدلوها إلى أقضى القضاء، لا يضر، المهم إذا عرف المعنى لا يضر. فهو كان بمثابة وزير العدل في مصر رحمه الله تعالى، وولاه تدريس الكاملية في مصر، وهي مدرسة بناها الكامل لتدريس فقه المذاهب الأربعة، وعين عز الدين عبد السلام الشافعي ليدرس الفقه الشافعي فيها، وأيضا أوكى له مهمة كبيرة وهي عمارة المساجد الخريبة في مصر والقاهرة، وكانت كثيرة تخرب إما لهجران أهلها لها وانتقال من مكان إلى مكان، أو لأثر الزلازل أو لأثر الحرائق، فتخرب هذه المساجد وتجد من يرممها، فتولى المسؤولية بقوة. هنا جرت حوادث مع نجم الدين أيوب، من أشهرها، وهذا يدل طبعا على قوة العز رحمه الله تعالى وجرأته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم ثوانيه في هذا، من أهم مواقفه في مصر الموقف الشهير الذي لم يحفظ لأحد قبله ولا بعده، ولم يجرؤ أحد أن يقف فيه الموقف الذي وقف فيه عز الدين عبد السلام، وهو بيعه لأمراء المماليك في المزاد العلني في القاهرة. وكانت تلك حادثة ضخمة في التاريخ الإسلامي، تبين مكانة العلماء، والعلماء كان لهم مكانة جليلة في الحقيقة في الماضي في زمان السلف وفي زمان الخلف، ولأسباب كثيرة ضعفت مكانتهم في الأعصر الأخيرة. ومن أهم الأسباب التي ذكرتها لكم في المرة الماضية وأكد عليها أنهم أصبحت لهم أرزاق، يعني رواتب بيد الدولة، فهذا الذي جعل مكانتهم تهتز. وكان الحكام الجائرون في بلاد الإسلامية أول ما يصنعون أنهم يؤممون الأوقاف الإسلامية، معنى يؤممونها أنهم يأكلونها لصالحهم، وإن كانت الظاهر أنهم يقولون إنها لمصلحة الشعب لكنهم كذبوا في ذلك، ويؤممونها لصالحهم وصالح حاشيتهم ومقربيهم. ومعنى تأميم الأوقاف أنهم يقطعون عن العلماء أرزاقهم التي وقفت لهم منذ مئات السنين، فيضطر العلماء للأخذ رواتب من الدولة، فتعزل من تشاء وتعين من تشاء، وبذلك سيطرت على العلماء. هذا الذي جرى في أيام الاستخراب العالمي ودخوله البلاد الإسلامية في أوائل القرن الفائت. أما قبل ذلك فكان العلماء مستقلين في الغالب، تجري عليهم أرزاقهم من أوقافهم التي يقفها المحسنون عليهم. هنا أيها الأحباب، نجم الدين أيوب أراد أن يتقوى فجلب المماليك كما فعل المعتصم في الدولة العباسية في مدتها الأولى، عندما جلب المماليك الأرقاء الأتراك. ومعنى الأتراك أنهم أتوا من آسيا الوسطى، ليس من الأناضول الآن، فإن هؤلاء الأتراك في الأناضول من هنالك أيضا، من آسيا الوسطى، اليوم هي جمهوريات الإسلامية، أوزبكستان وطاجكستان وقزاقستان وقرغيزيا وتركمانستان إلى آخره، هذه أماكن الأتراك الأصلية. ومن هنالك خرج الأتراك العثمانيون واتجهوا إلى الأناضول واستقروا بها بعد ذلك. المهم كان يأتي بالمماليك الأتراك من هنالك أرقاء ويجعلهم أمراء وفرسانا في الدولة، ويكل لهم المناصب ويتقوى بهم، وجعل أحدهم نائبا للسلطان، فبلغ مبلغا كبيرا، بلغوا مبلغا كبيرا في زمان نجم الدين أيوب. نظر عز الدين رحمه الله تعالى إلى هؤلاء الأتراك، وجد أنهم مماليك أرقاء، والرقيق لا يصح منه بيع ولا شراء ولا نكاح، ولا هذه المعاملات ما تصح من الرقيق، فرسم أو أفتى بتحريم مبايعتهم في البيع منهم والشراء، وتحريم أنكحتهم، فبطل سوقهم في مصر والشام. فاجتمعوا، حاولوا معه، ضغطوا عليه، كلموه، وهو مصمم على موقفه. قالوا ماذا تريد؟ قال أنادي عليكم في المزاد ويشتريكم المسلمون، وأضع ثمنكم في بيت المال، ثم بعد ذلك يعتقكم السلطان وإن أراد. وصمم على ذلك، صمم تصميما كبيرا، فغضب منه نجم الدين أيوب وقال ما لك ولهذا، هذا ليس مما يعنيك. فلما سمع بذلك أخذ أهله وأخذ متاعه وانتقل من مصر يريد الشام، وضع متاعه كله على حمار من زهده، ما عنده شيء في بيته، وضع كل متاعه على حمار، وضع أهله على حمار آخر، وخرج من مصر يريد الشام. قالوا فما بقي عالم ولا كبير ولا وجيه ولا امرأة ولا رجل إلا خرج مع عز الدين عبد السلام وهاجر يريد الشام معه. فجاء أحد الناس نصحا للسلطان، قال أدرك عز الدين عبد السلام وإلى ذهب ملكك، تملك على من، ما عاد هناك ناس. خرج المصريون معه يريدون الشام في مظاهرة تضامنية عجيبة، فلحق نجم الدين أيوب السلطان بنفسه وترضاه حتى رجع الشيخ إلى القاهرة وقد صمم على بيعهم. هنا غضب غضبا عظيما من نائب السلطنة، وقال هذا الشيخ يبيعنا ونحن ملوك الأرض، والله لا يكون هذا. فشهر سيفه وذهب إلى بيت الشيخ يريد قتله في جماعة له من الفرسان، فطلع لهم ولد الشيخ، فلما رأى نائب السلطنة ومن معه من العساكر شاهرين سيوفا يريدون قتل أبيه، فدخل مرعوبا إلى البيت وقال يا أبتي هذا الذي حدث كذا وكذا، ونائب السلطنة بالباب. فما اهتم عز الدين عبد السلام، وكان جريئا قويا صلبا في الحق كما قلت لكم، خرج إليهم وصاح في وجه نائب السلطنة فيبست يده وخاف من عبد العزيز بن عبد السلام وسقط السيف منه وبكى سبحان الله في موقف عجيب وهو قد خرج غاضب يريد قتله. هذا كله جرى له مما كانوا لا يشكون أنه كان كرامة لعز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وقال يا سيدي ما الخبر؟ قال أبيعكم وأحصل ثمنكم وأضعه في بيت مال المسلمين ثم يعتقكم السلطان بعد ذلك إن أراد. قال وكيف؟ قال أنادي عليكم في المزاد العلني. ولما وجد الأمراء أن عبد العزيز ابن عبد السلام قد أصر على موقفه أذن له بهذا فجمعهم في مزاد علني بصورة عجيبة، وأمراء البلد وحكامه منهم نائب السلطان، فجمعهم في مزاد علني ونودي عليهم في القاهرة أرقاء المماليك يباعون، نودي عليهم واحدا واحدا وغالى في ثمنهم، وكان هذا عز الدين عبد السلام واقفا على بيعهم وغالى في ثمنهم وقبض الثمن ووضع في بيت مال المسلمين ثم بعد ذلك اعتقهم السلطان. وكانت حادثة عجيبة جرت في مصر لم يسمع بمثلها في ديار الإسلام، وكان الموقف عبد العزيز بن عبد السلام وتصميمه أكبر الأثر في تحقيقها، وهي حادثة يتشرف بها علماء المسلمين على مدار العصور يفخرون بها على غيره. فأن يقوم عالم ببيع أمراء وكبراء ونواب السلطنة فهذا شيء عجيب ما حدث إلا في مصر في زمان عز الدين عبد السلام، لذلك لقب بسلطان العلماء لعظمه وقوته وشدته وجرأته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصميمه على ذلك. خذ حادثة أخرى مثلا، كان هنالك أحد الأمراء قد تجرأ جرأة قبيحة مذمومة وبنى طبلخانة فوق أحد المساجد. ومعنى طبلخانة بتعبير العصر يعني دار يتعلمون فيها الموسيقى، دار الموسيقى أي فوق المسجد. يعني انظر إلى هذا الأمير القبيح الفعل المذموم في الحقيقة إلى درجة كبيرة، كيف يبني دارا للموسيقى فوق المسجد؟ لكن هكذا صنع. فماذا صنع عز الدين لما علم؟ غضب غضبا شديدا وأخذ تلاميذه وقام بهدم الدار بنفسه، صعد المسجد فوق سطح المسجد وهدم الدار بنفسه. ولم يكتفي بهذا بل أسقط عدالة هذا الأمير، وعندما يسقط عدالة الأمير فهذا شيء كبير، حتى أن الأمير شهد بواقعة إن الخليفة العباسي في بغداد فقال له لا أقبل شهادتك وقد أسقطها عز الدين عبد السلام. إلى هذا الحد كان مسموع الكلمة رحمه الله تعالى. ونجم الدين أيوب أيضا جرت له حادثة مع عز الدين عبد السلام عجيبة. كل هذه الحوادث أدت إلى أن يعزل عز الدين عبد السلام من خطابة الجامع الأموي ومن قضاء القضاة، ويعينه في مدرسة ليدرس الفقه الشافعي، فحمد الله الشيخ على ذلك أنه تخلص من القضاء وما كان يريده وتخلص من الخطابة في الجامع جامع عمرو بن العاص. جرت له حادثة مع نجم الدين في يوم عيد، في يوم عيد ونجم الدين في القلعة، قلعة مصر التي بناها صلاح الدين رحمه الله تعالى. نجم الدين أيوب جالس في أبهة، وكان السلاطين المصريون مشهورين بأبهتهم في مجالسهم وفي أماكنهم، ولهم رسوم معينة في ملابسهم وفي عساكرهم وكذا. فطلع صعد عز الدين إلى القلعة في يوم عيد في الصباح ليشاهد هذا المنظر، وكان منظرا بهيا مهيبا. وجد نجم الدين أيوب بين عساكره والأمراء يقبلون الأرض بين يديه، وكانت عادة قبيحة للتعظيم، فالأمراء الكبار والنواب الدولة وأركانها وفرسانها وقادتها كانوا اعتادوا على تقبيل الأرض بين يدي السلطان، يعني يسجدون إلى الأرض ويقبلونها بين يدي السلطان. ورأى تلك الهيبة الكبيرة للسلطان فماذا قال له؟ صاح به بأعلى صوته أمام العساكر وقاله يا أيوب ما حجتك عند الله تعالى وقد ولاك المملكة المصرية والخمور تباع في حانة كذا وكذا علانية؟ فقال أيوب السلطان قال وقد جرى هذا؟ قال نعم في حانة كذا وكذا. قال يا سيدي، اسمع السلطان كيف يخاطب العالم، قال يا سيدي والله ما دريت بشيء من ذلك، إنما هذا كان زمان أبي قال: وأنت ممن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، ماذا تقول ربك إذا سألك عن هذا؟ فأبطل نجم الدين أيوب ما ألحان تحانة الخمر من وقته ذلك، واستجاب لعز الدين ابن عبد السلام، هو السلطان، سلطان العلماء بهذه المثابة. لكن انظر كيف كان الباجي الفقيه المصري، وكان تلميذا لعز الدين بن عبد السلام، لما رجع قال: يا سيدي ايش الخبر؟ وكان قد انتشر. قال: يا بني اني رايته في هيبته وبين عساكره، ورايت نفسه قد ارتفعت، فاردت ان اهينه حتى لا تكبر نفسه فتؤذيه. قال: يا سيدي اما خفت منه؟ قال: اني استحضرت هيبه الله تعالى فوجدت السلطان امامي كالقط. استحضرت هيبه الله تعالى وعظمته فوجدت السلطان أمامي كالقط. انظروا كيف كان علماء المسلمين، وكيف كان لهم المكانة والمنزلة والسلطان الحقيقي بين الشعب والكلمة المسموعة عند السلاطين، كانوا يستجيبون لهم في الغالب إذا كان السلطان سعيدا باتباع العلماء. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما، هذه قاعدة يا إخوة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما. لكن للأسف الشديد جرى ما جرى على أهل العلم، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه في زماننا هذا في كثرتهم الكافرة، في ضعفهم وتراخيهم. فلذلك كانت المواقف الكبيرة في الحقيقة والجليلة. نعود مرة أخرى إلى وفاة نجم الدين أيوب، وتذكرون قصة جاءت شجرة الدر وتولت الحكم، ثم جاءت بابنه توران شاه وتولى الحكم، ثم قتلته، وجاءت بعز الدين أيبك المملوك وتزوجته وأتت بعلي منه، ثم مات عز الدين أيبك وولت علي مكانه. قصة طويلة. هنا تحركت التتار إلى بغداد وفعلوا بها الأفاعيل كما تعلمون، وجرى كلام طويل من قبل التتار في بلاد ما وراء النهر وفي خراسان وفيما يعرف اليوم بإيران، واتجهوا إلى بغداد وحرقوها وحرقوا كتبها وقتلوا ما يزيد عن ألف نفس، عن مليون شخص، بعض الروايات توصلهم إلى مليونين، بعض الروايات تقلل بهم إلى 800,000، لكن العدد مهول، 800,000 هذا أقل عدد، والرواية المعقولة أنهم كانوا مليونا القتلى. وفعل الأفاعيل في بغداد كما تعلمون، وقصة طويلة لا يتحملها الوقت ولا يتحملها القلب، وتوجهوا إلى حلب وقاومتهم حلب فحرقوها ودخلوها عنوة وقتلوا كثيرا من أهلها، وفعلوا بها الأفاعيل. واتجهوا إلى دمشق، دمشق سلمت صلحا، صلحا لما علمت لما جرى في بغداد وفي حلب، سلمت للتتار صلحا، واستعد التتار للزحف على مصر، وكانت آخر معقل في وجوههم، وذلك أن المغرب العربي كان في حالة يرثى لها وفي بقايا الموحدين وكانوا ضعفاء، والأندلس كان مشغولا بنفسه ولم يبق فيه من البلاد الكبيرة إلى القليل، وغرناطة وبعض البلاد والباقي أخذه الصليبيون، والحجاز لا حول له ولا قوة وكان تابعا للحكم في مصر والشام، وبغداد أخذت، والوضع في غاية الصعوبة، بلاد الشام أخذت والتتار يتجهون إلى مصر والوضع في غاية الصعوبة. فجاء قطز وكان نائبا لعلي ابن أيبك، واجتمع بالأمراء المصريين المماليك، وأتوا بعلي وكان طفلا، وأتوا بعز الدين عبد السلام، وأتوا بالعلماء علماء مصر، واجتمعوا في مجلس له أثر كبير على الأحداث آنذاك، وكان مجلسا حاسما في التاريخ، وقرروا دخول المعركة. كيف يدخلون المعركة؟ كان هنالك رسل من التتار جاءوا إلى قطز نائب السلطنة، وهددوه تهديدا عظيما، وذكروه بما جرى في بلاد الإسلام، ابتداء من خورزم إلى ما وراء النهر إلى خراسان، وما جرى في بغداد وما جرى في حلب وما جرى في دمشق، وقالوا له إنه لم يكن هنالك بلد من بلاد الإسلام إلا واجتحناه ولم يقف أمامنا، وذكروه بحوادث، وقالوا له أنت رجل عاقل وسلم المملكة المصرية، وهذا يعني أحسن لك ولشعبك، ولكن بيكون مقاومتنا أبدا في لهجة تهديدية هائلة. وكان هناك قد بلغه خبر اضطره للرجوع سريعا إلى بلاده، وولى مكانه رجلا يدعى كتبغا هكذا نائب هولاكو، وكان في دمشق، واستعد كتبغا للسفر إلى مصر لأخذها، وأرسل 5 رسل إلى القاهرة. قطز فعل أمرا عظيما، حسم به الكلام في هذا الأمر، أخذ الرسل 5، ضرب أعناقهم، علقهم منكوسين في باب زويلة في القاهرة إيذانا ببدء المعركة. انتهينا. لما قتل الرسل بعد هنالك نقاش ولا كلام إلا أن يدخلوا المعركة. اجتمعوا كما قلت لكم في هذا المجلس الحربي مع العلماء، وكلهم أشار عليه بالخروج ملاقات التتار. هنا طلب قطز المال وقال خزينة فارغة لا مال فيها، فكلهم أجازوا له بالأخذ من مال الشعب. هنا قام عبد العزيز بن عبد السلام بأمرين اثنين، وكان عمره 80 سنة وكان كبيرا في السن، قام بعملين اثنين ضخمين، أولاهما أنه أفتى بخلع الملك الصغير علي بن أيبك وأن يتولى قطز السلطنة مكانه، وكان قرارا صائبا حتى تجتمع الجهود تحت سلطان قوي. والأمر الآخر الذي أفتى به رحمه الله تعالى، قال للسلطان أن يأخذ من مال الرعية من أجل دخول المعركة إن كانت الخزينة خاوية، لكن بشرط أن يسلم جميع الجنود وجميع الأمراء كل ما لديهم من الأسلحة والأمتعة الذهبية والفضية، ولا يبقى لهم شيء من الذهب والفضة، وأن تباع وأن يستخدم مالها لمصالح المسلمين، ولا يبقى بأيديهم إلا مركوبهم وسلاحهم فقط، وأن يؤخذ كل ما بأيديهم من فضة وذهب وكل ما ببيت المال من فضة وذهب تابعة للجند وللسلطان والأمراء، فإن لم يكفي ذلك فخذوا ضرائب من الشعب. طبعا هنا وافق، وما كان بيد قطز إلا أن يوافق، وكان تحت كلمة عز الدين عبد السلام في الحقيقة، ما كان بيده إلا أن يوافق سلطان العلماء على رأيه هذا، وفعلا هذا الذي جرى. ثم إنهم جمعوا المال، بعد لم يكفي، جمعوا المال ورسموا دينارا على كل رأس، فحصلوا أكثر من 60,000 دينار آنذاك من الشعب، وخرجوا في موقعة جليلة. هنا يريد أن يطمئنهم، وهو رجل تأخر عمره وجاز 80، قال أخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. الله أكبر، هل لإنسان أن يقول هذا؟ هذا أمر غيبي ما يعرف، لكنه علم هذا من فقهه رحمه الله تعالى، ذلك أن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالمسلمون قد وصلوا إلى الاضطرار، ولم يبق إلا الديار المصرية بعد حراسة الله تعالى وحمايته المسلمين، والمغول أتوا وسمع الناس بمجيئهم، وخرج كثير من الناس فارين إلى المغرب، وبعض فر إلى الحجاز هربا من التتار، والحال صعب جدا. فأراد عز الدين يثبتهم، وعلم من السنن الكونية الإلهية أن هذا الأمر لا بد أن يكون، أي نصر الله تعالى لهم، لأن وصلوا إلى درجة الاضطرار وفعلوا كل ما بوسعهم وقدموا كل ما لديهم وأخلصوا لله تعالى، علم أنه لا بد للنصر أن ينزل. قال أخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر، وهذا كلام صعب، لكنه تكلم به بناء على فهمه للسنن الكونية التي سنها الله تعالى في أرضه وفي كونه، فرحمه الله تعالى. وخرجوا إلى ملاقاة التتار، وباقي القصة معلومة، أنهم قابلوهم في يوم الجمعة 25 من رمضان 58 و600 في معركة جليلة هائلة، معركة عين جالوت، وكان سهلا بالقرب من بيسان في فلسطين، سهل منبسط بالقرب من مدينة بيسان أو بلدة بيسان في فلسطين. فتقابلوا 58 و600 قبل وفاة العز بسنتين ونيف تقريبا، وانتصر المسلمون انتصارا جليلا عظيما. والوقت لا يسع لذكر تفاصيل المعركة، فهي معركة رائعة، معركة رائعة جدا. كان لعز الدين عبد السلام اليد الطولى في تثبيت المسلمين آنذاك رحمه الله تعالى. لم يستطع أن يخرج بنفسه الجهاد لكبر سنه، فقد جاز 80 وضعفه، لكنه جاهد قبل ذلك في زمان الملك الكامل في مصر. ذاك أن لويس التاسع كما تعلمون أقبل في حملة حربية على مصر 39 و600، وكان عمر الشيخ تقريبا 60 سنة، فأقبل على مصر وخرجت العساكر المصرية لملاقاته، وأقبل على المنصورة بعد من دمياط، وأقبلت المراكب الصليبية، فهزم المسلمون في بادئ الأمر. فلما وجد ذلك عبد العزيز بن عبد السلام ونظر إلى حال المسلمين وضعفهم وانهزام بداية الأمر، صدر منه شيء عجيب، أشار بيده إلى الهواء 3 مرات وقال: يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم 3 مرات. فيقول الذين حضروا المعركة: إن الريح تحولت وصارت تصدم مراكب الفرنجة بعضها ببعض، بعضها ببعض، وتكسرت مراكب الفرنجة وغرق أكثر الجند والعسكر الصليبيين. وصاح رجل من المسلمين في المعركة: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من سخر له الريح، صلى الله عليه وسلم ورحم الله تعالى عز الدين ابن عبد السلام. وكانت تلك إحدى كراماته الظاهرة، وكان جراء تلك المعركة من سجن لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة، سجن الإمبراطور الفرنسي في دار ابن لقمان في المنصورة في واقعة رائعة جليلة. وكان أيضا عز الدين قلت لكم هذه الكرامة الظاهرة الواضحة في المعركة. وكان لويس عندما سجن وكان رجلا شديد الغيظ على المسلمين، شديد الحنق عليهم، يجمع عليهم ملوك أوروبا وأمراءها، ظل يفكر ماذا يصنع في هؤلاء المسلمين، وأنه لا فائدة من لقائهم حربيا، وهو الذي ابتدأ قصة الغزو الفكري، وأنه لا بد أن نحول بين المسلمين وبين إسلامهم من أجل السيطرة عليهم. أفرج عنه بعد ذلك وحاول نشر فكرته هذه في أوروبا، اتطبقت بعد ذلك بزمان طويل في أيام نابليون كما تعلمون. المهم أن هذا الرجل نكث بعهدي أن أفرج عنه بكفالة مالية ضخمة، وعاد بعد ذلك ليهاجم ديار الإسلام في تونس، وقتل في تونس ولله الحمد، وقبر نهي عن المنكر وجهاد اللسان يعني وجهاد المال، كما قلت لكم ما جرى منه في المجلس الحربي الذي عقده قطز رحمه الله تعالى. ولم تكن تلك الكرامة واحدة فقط في حياتي، بل كانت حياته ملأة بالكرامات. منها أنه كان هنالك أحد الفقهاء المصريين من أهل الريف، بلتاجي هكذا اسمه، بلتاجي أظن علاء الدين أو شيء البلتاجي، وكان يكرم عبد العزيز بن عبد السلام بهدايا كل سنة. فمرة جاءه أرسل إليه بحمل جمل مملوء بالهدايا من الطعام وكذا، وكان فيه وعاء من الجبن. فلما أراد صاحب الجمل يدخل من السور في القاهرة اصطدم الوعاء بشيء فسقط وانكسر، فتألم لذلك ألما شديدا. فهذا أحد النصارى قال: أنا عندي وعاء، عندي جبن أفضل من هذا وأحسن. قال: أعطنيه. فأعطاه إياه فوضع مكان الوعاء المكسور. وأناخ الجمل عند بيت عبد العزيز بن عبد السلام، وصاروا ينقلون الهدايا هذه إلى بيته، فقبلها كلها إلا وعاء الجبن، فإنه جعله في خارج البيت، ما أدخله البيت عبد العزيز بن عبد السلام. فبعد الفراغ من نقل الهدايا قال: يا مولانا وهذا؟ قال: يا والدي، إن هذا جبن حلبته امرأة تنجست يدها بالخنزير، فهداك الله يا ولدي، لماذا صنعت هذا؟ فهذه كانت كرامة ظاهرة للرجل، ما علم بهذا أحد. وهذا الرجل النصراني الذي استقبله عند باب القاهرة ما يدري أن الذي حلب الحليب متنجسة يدها بالخنزير. فهذه كانت أيضا كرامة ظاهرة للشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. كان صاحب ورع شديد، مشهورا بالورع والزهد، ما كان يملك من حطام الدنيا شيئا، ولا كان يرغب في المناصب، حتى أنه عندما مات أو هو على فراش الموت جاء إليه الظاهر بيبرس، وظاهر بيبرس سلطان كبير جدا، وهو سلطان مصر والشام بعد قطز، وسلطان المماليك، وكان صاحب هيبة وله مواقف مع الإمام النووي ذكرتها لكم في هذه الحلقات، وكان إماما يعني كان سلطانا كبيرا جدا وصاحب هيبة. يقول عندما مر جنازة عز الدين عبد السلام وحشد لها الناس من مصر والقاهرة وضواحيها وأريافها، واجتمع الناس اجتماعا هائلا ودفن بسفح المقطم رحمه الله تعالى، قال: الآن استقر ملكي. الآن بعد وفاة هذا الشيخ استقر ملكي، وقال: لو أراد من العامة الخروج علي لفعل. فكان الظاهر بيبرس يخافه. وكان السيوطي في تأريخه لعز الدين عبد السلام في أخبار مصر والقاهرة يقول: وكان الظاهر بيبرس منقمعا تحت عز الدين بن عبد السلام وتحت أمره وإشارته. حتى أنه عندما جاء الخليفة العباسي بعد سقوط بغداد فر رجل من نسل خلفاء العباسيين وأثبت نسبه في القاهرة وأرادوا أن يبايعوه، فقال عز الدين عبد السلام للظاهر بيبرس: بايعه. قال: ما أحسن، بايعه أنت وأنا بايعه بعدك. يعني تصور هذا بيبرس يقول هذا لعز الدين عبد السلام، قال: لا أعرف، بايعه أنت وأنا بايعه بعدك. ولما جاء ليبايع الظاهر أصلا بيبرس عز الدين عبد السلام بالسلطنة، لما أراد أن يبايعه قال: يا بيبرس، أنا أعرفك، أنت مملوك البندقدار. يقول له هذا وهو يبايع الآن سلطان على مصر والشام ظاهر بيبرس، يقول: يا بيبرس، أنا أعرفك، أنت مملوك البندقدار. والبندقدار هذا رجل من الأمراء المماليك كان قد اشترى الظاهر بيبرس. فقال له: يا سيدي، إن البندقدار قد أهداني إلى نجم الدين أيوب، مملوك يهدى، ونجم الدين أيوب أعتقني، وأرسل الظاهر بيبرس من يحضر له السك بالعتق من قبل نجم الدين أيوب. قال: الآن أبايعك. فبايعه عبد العزيز بن عبد السلام. تصوروا إلى هذا الحد يعني من جرأته على الظاهر بيبرس. فجاء الظاهر بيبرس وهو على يعوده في مرض الوفاة، قال: أوصي لأبنائك من بعدك بمناصبك. قال: ما فيهم من يصلح لذلك. اسمعوا يا أحباب، وكان العلماء للأسف بعضهم يشتري المناصب شراء، مناصب القضاء ومناصب الإفتاء ومناصب التدريس في المدارس يتنافسون فيها تنافسا عظيما ويشترونها اشتراء العلماء، مع ذلك وهو على فراش الموت قال: ما فيهم من يصلح لذلك. يعني مع أن ولده عبد اللطيف كان من الفقهاء العلماء الشافعية، مع ذلك رفض أن يتولى أحد من أولاده تورعا وخوفا من الله تعالى أن تورث المناصب الدينية، رفض هذا وأشار بأحد تلامذته وهو ابن بنت الأعز، تاج الدين ابن بنت الأعز المصري، فتولى المدرسة من بعده. قال: ومن لأبنائك من بعدك؟ يعني إذا ما أخذوا المناصب ماذا يكونون؟ ما عندهم إلا العلم الشرعي والمناصب الشرعية. قال لهم الله تعالى، قال: أعطيهم دراهم؟ قال: هذا لكم إذا أردتم، أما أنا لا أعطيهم شيئا. وتوفي رحمه الله تعالى. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الرجل. وكان له تلاميذ كبار وأئمة عظماء، منهم شهاب الدين القرافي، أحمد بن إدريس المالكي المصري المشهور صاحب الكتب العظيمة وصاحب كتاب الفروق الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، الفروق وهو القواعد الفقهية. والقرافي مشهور جدا وكان تلميذا مقربا من عز الدين عبد السلام ودرس عليه القواعد، من عز الدين عبد السلام شافعي والقرافي مالكي، مع ذلك كان من أنبه وأحسن تلاميذه، وأحسن تلاميذه على الإطلاق وأشهرهم وأعلمهم تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري المنفلوطي المصري، وهو مجدد المئة السابعة فيما اتفقوا عليه، هذا ابن دقيق العيد. وكان عالما تقيا ورعا فقيها شديد الوسوسة، وله في الوسوسة حكايات عجيبة، هذا تقي الدين ابن دقيق العيد، لكنه كان أحسن تلاميذ العز وأقربهم إليه وأعظمهم في الحقيقة. ومن تلاميذه الكبار جدا أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو الإمام المؤرخ المحدث الكبير من بيت المقدس ثم الدمشقي المشهور، صاحب الكتب المشهورة الجميلة، وعلى رأسها بلا منافس ولا مدافع كتاب الروضتين في أخبار الدولتين الذي لم يؤلف فيما أعلم في الجهاد مثله وفي حكايات الجهاد، هو وكتاب مصارع العشاق ومشارع مصارع العشاق ومشارع الأشواق لابن النحاس الدمياطي المصري المتوفى سنة 410. هذان كتابان في الجهاد لم يؤلف مثلهما فيما أعلم، والله تعالى أعلم. فهؤلاء تلاميذ عز الدين عبد السلام، وهم كثر، لكن هؤلاء أعلم تلاميذه وأشهرهم، لنعلم مكانة الرجل في الديار المصرية ومن قبلها في الديار الشامية. ومناصبي كما قلت لكم تولى التدريس في الصالحية في دمشق، والكاملية في القاهرة نسبة للسلطان الكامل، الصالحية نسبة للصالح الملك في دمشق، وتولى خطابة الجامع الأموي وجامع عمرو بن العاص وهو من أكبر جامع الإسلام، وتولى الإفتاء وله فتاوى كبيرة أبطل فيها عديدا من البدع، وكان شديدا على البدع والمبتدعة. ومن أهم الأشياء التي أبطلها أنه أبطل الصورة المقيتة للخطباء الذين كانوا يخطبون، فإن الخطيب كان يتشح بالسواد، وكان هذا تقليدا للدولة العباسية، يتشح بالسواد ويأخذ السيف الخشبي ويخطب به، وخطبته كلها سجع ومعروفة وغير مفيدة في الأغلب، فأبطل ذلك وكان يخطب بنفسه خطبة مترسلة على صورة جديدة ما عهدها الناس، ويبطل كثيرا من البدع، منها صلاة الرغائب، وقد اختلف هو ونظيره وقرينه والعالم الكبير أبو عمرو بن الصلاح، وهو من أكبر المحدثين في تاريخ الإسلام. أبو عمرو بن الصلاح صاحب مقدمة مشهورة، يختلف في صلاة الرغائب، فكان أبو عمرو بن الصلاح يحسنها، وكان عز الدين عبد السلام يبدع عاملها والقائل بها، وله في ذلك كتاب مشهور، وله كتب كثيرة نزل فيها على أهل البدع والخرافات، وله كتب في التفسير وفي الأصول، ومن أشهرها القواعد الكبرى. القواعد الكبرى كتاب مشهور جدا لعز الدين عبد السلام، وهو أجل كتبه على الإطلاق، أجل كتبه، وله كتب كثيرة في الفقه والتفسير والأصول. وكان قد فرغ نفسه للتدريس، تدريس الطلبة وتعليمهم، على أننا إن قلنا إن أعظم صفة فيه لمن لم يحضر من بداية الكلام والحديث هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه عجيب كما سبق أن ذكرت لكم. وجوده كان صاحب جود كبير، من جوده رحمه الله تعالى أنه قد وقع الغلاء مرة في دمشق، يعني غلاء شديد، وباع الناس العقارات والبساتين بثمن زهيد بسبب الغلاء، فكان لدى زوجه مصاغ، يعني بعض الذهب احتفظت به منذ زمن، فقالت له هذا الذهب اشتري لنا به بستانا نصيف به، فأخذ المصاغ وباعه وتصدق به لوجه الله تعالى. فلما جاء إلى البيت قالت يا سيدي اشتريت بستان؟ قال نعم اشتريت لك بستانا في الجنة. فقال جزاك الله خيرا، يعني ما عقبت، شو امرأة صالحة، ما عقبت ولا صاحت ولا بكت ولا تكلمت، مصاغها والوقت وقت غلاء وشدة وضائقة، فقال اشتريت لك بستانا في الجنة. فقال جزاك الله خيرا، ما عقبت، سبحان الله العظيم، وهذه تدل على صلاح هذه المرأة وعلى زهدها وتقواها، فرحمها الله تعالى وغفر لها. ويقولون من جوده أنه كان إذا جاءه السائل ولم يجد شيئا يقطع له من العمامة التي على رأسه، يعني يفك العمامة ويعطيه شيئا من قماشها ثم يلفها مرة أخرى. وقد تقولون ما تغني العمامة شيئا، وأقول إنها تغني في زمان الفقر، فقد كان بعض أهل الجود وبعض أهل الكرم وبعض المنفقين في سبيل الله إذا لم يجدوا شيئا فتقوا أكمامهم، إلى أن اسمعوا يا إخوة، فتقوا أكمامهم وأعطوها للفقراء في زمن الغلاء، فإن الأكمام كانت تباع في زمن الغلاء إلى هذا الحد، يعني من الإنفاق، وهذا كان يعطيه جزءا من عمامته للإنفاق ولجوده وكرمه رحمه الله تعالى. إذن اجتمعت في هذا الرجل صفات أهلته في الحقيقة لهذا اللقب أن يكون سلطان العلماء، اجتمع فيه صفات الجرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المبالاة لمن هو أمامه في سبيل ذلك ولو عرض نفسه للقتل، وكان في ذلك يحتسب ويقول في كتبه، يقول إن العالم إذا لم يجند نفسه لله تعالى فليس بعالم. اسمعوا يا إخوة، إن العالم إذا لم يجند نفسه لله تعالى فليس بعالم، وكان مع ذلك زاهدا متجردا في الحق. هذه نقطة مهمة، لأن العالم إذا اجتمع له الزهد والورع والجرأة والقوة فيكون أثره عظيما ومحمودا على الراعي وعلى الرعية، يرشدهم يهديهم يكون معهم يثبتهم كما حصل في المعارك التي جرت وذكرتها لكم. هذا كان عز الدين عبد السلام، وهذا كان حاله، وتلك كانت سيرته. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يرفع درجته في الجنة، وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هناك أسئلة كثيرة، يقول: هل العز بن عبد السلام عاصر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، تلاميذ العز عاصروا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو ما أدركه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ما أدرك ابن عبد السلام فكان قبله. قال هذا يعني هذه السيرة يكون نحتاجها في عصرنا، وكيف نحن بحاجة كبيرة لسماع قصص هؤلاء. ويسأل آخر فيقول: كيف نستطيع أن نقتدي بهؤلاء العظماء؟ يعني في الحقيقة هؤلاء كبار جدا، ومثل عز الدين عبد السلام لم يظهر مثله منذ قرون طويل، الأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن في زمانه يعني منذ قرون طويلة منذ زمانه. لكن نحن نستفيد من هذه السيرة في تقوية قلوبنا، في اقتدائنا بأولئك العظماء، في تلافي السلبيات التي عندنا، في تلافي النقص، في تداركها، تدارك النقائص. لأن يا أخوة نحن عندما نسمع مثل هؤلاء العظماء ما عندنا غير طريقين: إما أن نحبط ونقول ما يمكن نصل مثلهم هؤلاء كذا وكذا، أو نحاول أن نقتدي بشيء من في عالم عظيم الجليل. هذا هو المطلوب في الحقيقة، قد لا تستطيع تصل إلى مستواهم، لكن تستطيع أن تسير على طريقه. هم ليسوا ملائكة، هم بشر، والذي يعمل ويجتهد يمكن أن يصبح مثلهم، وممكن أن يجوزهم، لا بأس. إذا أنت عزمت وصممت وأقبلت وأقدمت وحرصت لعلك تكون أفضل من الله تعالى أعلم. لذلك الإنسان لا ينبهر ويقول خلاص وهؤلاء ليس مثلهم أحد وهؤلاء كذا، لأن هذا مرض كبير، مرض كبير في هذه القضية. طيب، هل التتار مسلمون؟ من أخر من التتار حصلت لهم حادثة عجيبة بعد أن هزموا في عين جالوت، سبحان الله دخلوا في الإسلام في حادثة جليلة وعجيبة وأصبحوا مسلمين. ولما جاءوا إلى ديار الشامية كما سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله حلقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وخرج لهم شيخ الإسلام ومعه الجند جند المماليك في موقع شقحت سنة 2700، لما جاءوا إلى بلاد الشامية كانوا مسلمين. ويعني هذه قصة لطيفة أذكرها إن شاء الله المرة القادمة. قال: ذكرت اسمين للشيخ: عز الدين عبد السلام وعبد العزيز بن عبد السلام. لا، هو اسم واحد، عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي الدمشقي، المغربي الدمشقي ثم المصري، لكن عز الدين هذا لقب له، لقب له رحمه الله تعالى. قال: ذكرت أن سلطان العلماء كان له بعض الكرامات، ولكن البعض قد بالغ في مسألة الكرامات، وخاصة عندما يتحدثون عن كرامات بعض الصوفية الجيلاني والشاذلي وسيد البدوي، كيف نرد عليهم؟ كيف نميز بين الكرامات الحقيقية والكرامات المزعومة؟ باختصار المسألة طويلة، أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات أو الكرامة بشرائطها الشرعية. وكانوا يقولون، هذا قول مشهور عند أهل السنة، يقولون: كل ما جاز أن يقع معجزة لنبي، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يقع كرامة لولي. اسمعوا هذه: كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي. على هذا الإطلاق، يعني الأنبياء كانوا يحيون الموتى، يجوز للولي أن تكون له كرامة بإحياء الموتى. الأنبياء كانوا يفعلون كذا، يجوز للولي أن يفعل كذا كرامة. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن لف لفه ونسج نسيجه في مسألة الكرامة، قال: لا تصل كرامة الولي إلى معجزة النبي، لأن هذا يوقع الخلط والوهم، لأن المعجزة للنبي هي آية له،
1: وهي برهان على النبوة. فالكرامة كرامة الولي لا تصلح أن ترقى إلى درجة أن تكون في درجة معجزة النبي، لكن الوقائع التاريخية المشهورة الثابتة قد ترد على هذا القول وتوافق القول الأول. المهم لمن يريد أن يرجع في كتاب النبوات الشيخ الإسلام ابن تيمية أفاض في هذه المسألة في المقارنة بين

فلان حفظ كتاب كذا، مثل عز الدين عندما حفظ التنبيه حفظ الكتاب، يعني حفظ الكتاب هو متن، متن يحفظونه كما يحفظ الآن طلاب الحنابلة يحفظون مثلا العمدة لابن قدامة، يحفظون العمدة، فالعمدة متن في ورقات يحفظونها، والتنبيه كذلك كانوا يحفظونه، لكن التنبيه كبير. طيب بغداد يقول خربت على يد التتار ثم استسلمت دمشق ثم كانت العيون على مصر وكسر الله شوكتهم، هل نستطيع مقارنة بين الماضي والحاضر حيث خربت بغداد على يد الأمريكان وغدت مصر وكذا؟ ما ندري، الله حافظ عباده وبلاده يا أخوة. نعم الحفظ هذا يحتاج إلى أن نعمل نحن من أجل تحقيقه في واقع الناس وأن نكون سببا له، لكن الله تعالى يحفظ العباد والبلاد. وما أجمل قول نور الدين محمود رحمه الله تعالى عندما كان يخاطر بنفسه في المعركة ويتعرض للصليبين وتعرض للشهادة ويفعل، فقالوا له يا مولانا لا تفعل، من للإسلام بعدك؟ فقال غضب نور الدين وقال ومن أنا حتى يقال هذا، قد حفظ البلاد قبلي الله لا إله إلا هو، ومن محمود حتى يقال له هذا؟ فإن الله تعالى يأتي بالناس الذين يحفظون الإسلام ويحفظون البلاد ويحفظون العباد. لا نهتم لهذا، لكن نحن نتألم لحال المسلمين ونرجو لهم النصر والتمكين ونعمل من أجل أن يكون هذا النصر واقعا إن شاء الله حقيقة واقعة. لكن هل البلاد تضيع؟ لا معاذ الله، إن بلاد الإسلام باقية إن شاء الله، أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال ذكرت في رسل الإمام أحمد أن الإمام سجن 28 شهرا، وبعض الروايات اختلف في مدة سجني، بعض قال مدة سجني 10 سنوات، بعض قال 17 سنة، لا هو 28 شهر فقط، 28 شهرا فقط. وقال إنه أدرك ثلاث خلفاء بين عباس والمأمون والمعتصم والواثق، نعم هؤلاء تولى بعضهم إثر بعض سريعا، فالمأمون توفي وكان إمام أحمد محمولا للسجن بعد لم يسجن، ثم جاء المعتصم ثم الواثق وأطلق سراحه. طيب هل الشعوب تأثيرها المعنوي أمام تفرد الحكام في القرارات المصيرية؟ وما هي النقطة التي يلتف الشعب فيها حول العلماء؟ الحكام مطالبون بالشورى أن يستشيروا أهل الحل والعقد من المسلمين، هذا الفرق بينه وبين البرلمانات الغربية والديمقراطيات الغربية التي فتن بها كثير من الناس اليوم. يقول ديمقراطية وديمقراطية، ديمقراطية وديمقراطية. الديمقراطية فتن بها الناس لماذا؟ من جانبها السياسي، لأنها تتيح لهم المشاركة وتتيح لهم إداء الرأي وكذا، ففتن بها كثير من الناس في العالم الإسلامي بخاصة في البلاد التي فيها حكام ظلمة، ففتنوا الديمقراطية وديمقراطية وهي الديمقراطية، وهم لا يعني ما يدركون أن الديمقراطية أيضا فتنة، من حيث أنه إذا اختار الشعب مثلا في البرلمان أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، خلاص الديمقراطية أباحت هذا، وقالوا يزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة كما صار في إنجلترا وصار في بلدان كثير من أوروبا. فإذا اختاروا أن يكون الحرام عظيم الحرمة هذه وفي الديانات جميعا محرم، اختاروا أن يكون حلالا يحللونه ولا يأبهون بدين ولا يلتفتون إلى شيء. هذه من مساوئ الديمقراطية الكبيرة، حكم الشعب بالشعب، ما يريده الشعب من ضلال يطبق ولو كانت جميع الأديان محرما. فالديمقراطية لها جوانب سلبية ضخمة جدا ما يدركها الناس ولا يفهمونها، وشاعة الناس اليوم يقول يا أخي أنا ديمقراطي، يا أخي كن ديمقراطيا. إيش ديمقراطية هذه؟ نحن مسلمون وعندنا الشورى الإسلامية، والشورى نظام رائع جدا ونحن نلتزم به. أما يقال ديمقراطية ما ديمقراطية، إنما فتن الناس بها كما قلت لكم من الجانب السياسي. من هم العلماء الربانيون؟ قالوا العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والعالم الرباني هو الموصول بالله تعالى على وجه بحيث يزهد ويتورع ويتقي ولا يلتفت للدنيا التفاتا معيبا. أسئلته كثيرة جدا ووقت ما يكفي يختار منها. قال أجد من نفسي انشراحا للنوافل ولكن أجد صعوبة المواظبة على سنن الرواتب والوتر وقيام الليل، هل هذا خلل؟ نعم خلل، والعلاج أن تنظر في سير أولئك العظماء كيف كانوا يقيمون الليل وكانوا يصومون النهار وكانوا وكانوا وكانوا بهذه يرق قلبك. و طيب قول العز يا ريح خذيهم، قد يقول قائل فيه استغاثة بغير الله فكيف يجاب على ذلك؟ لا، هو الاستغاثة بغير الله ما كان نداء للأموات، ما كان نداء للأموات، وهذا جند من جند الله المسخرة، جند من جند الله تعالى المسخرة، فهذا فرق كبير بينه وبين الاستغاثة. ما حكم خيانة قال الدين والمساومة على الأرض والأرض يعني

0: صالح إسماعيل في دمشق. طبعا هذه خيانة عظمى، وكان هذا الرجل قد فرط بسبب خوفه من الملك الكامل في مصر، وأراد أن يقف الصليبيون معه ضد الملك الكامل، وهذه خيانة كبرى طبعا. وقف أزيد بن عبد السلام موقفا رائعا جدا في الحقيقة. قال حديث أسلمة البخت المائلة يشير تحريم وضع شعر المرأة على رأسها مثل أفراح، يعني إذا يقول كيف ما تجمعه وتضعه خلف رأسها، لا إذا جمعته وضعه خلف رأسها لا بأس، في بعض النساء يجعلون الرأس الشعر الرأس هكذا مثل الكعكة هكذا، هذا هو الذي المنهي عنه. ما هي عورة المرأة؟ أن المرأة من السرة إلى الركبة ما لم يحصل فتنة، ما لم تحصل فتنة، ما تكون المرأة جميلة إلى الدرجة لو ظلت ما بين سرتها وركبتها أمام النساء قد يفتن بها، هذه عليها أن تغطي. يقول هل واجب على كل امرأة في البيت أن تغطي رأسها بدخول ملائكة مسعى أو طرحة؟ لا لا، ما هو واجب، هذا قول يعني ما هو صحيح. قال أنا شاب محافظ على الصلاة ولله الحمد، ولكن وعين من الوسواس كثيرا في الصلاة والوضوء وتكبيرة الإحرام، وتأخر في أداء الوضوء كثيرا، وعند غسل الكف أتذكر كذا وعند كذا أتذكر كذا. قال فأنا ماذا أصنع؟ الذي تصنعه أن تتخلص من الوسوسة بالعزم والجزم، تغسل يديك ثم لا تعود، تغسل تتمضمض ثم لا تعود، وهكذا. الوسوسة تحتاج إلى قطع وعزم، ولا تتكف إلى مثل هذا تماما. قال عندي والدي عامل كفيل، هو يعمل حلاق، ولكن احنا قدوا مجانا ادفع شيئا، المعامل لا يقبل هذه الفلوس، لان والدي كان هذا يعني مال والدك، فان اخذت من مال والدك لا باس بذلك، يعني هذه مثل هذا يتسامح الناس فيه. امام مبلغ 5 ريالات او 10 ريالات، حتى المبلغ 5 ريالات يكون في اللقطه، هذا يلتقط ولا يعرف انه تافه، والمبلغ التافه يلتقط ولا يعرف، هذا المبلغ التافه الذي يتسامح فيه. يقول بعض الناس ان المرأة الولاية الكبرى، يستدلون بقصة بلقيس وان القرآن لم يردها، يعني لا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فيه ناسخ، ما لم يرد فيه ناسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خاب قوم ولوا امرهم امرأة، خاب قوم ولوا امرهم امرأة. ونحن من المقطوع عندنا ان الولاية الكبرى لا ينالها النساء، الولاية الكبرى مقصود بها الإمامة الكبرى، يعني السلطنة أو الإمارة أو الملك أو رئاسة الجمهورية أو كذا، ورئاسة القضاء أو القضاء. وأجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة أن تكون قاضية فيما يخصها وفي شؤونها، في شؤون المرأة، وهذا قول لا بأس به، لا بأس به، لكن أن تكون قاضية على الرجال أو أن تكون والية عليهم هذا لا يجوز. المأموم في الصلاة عندما يقرأ آية فيها موضع سجود ماذا يسمع؟ ما يسجد، إن أراد يسجد يسجد بعد الصلاة، لا يخالف الإمام ولا بطلت صلاته. طيب في هذا العصر الذي قل فيه النهي عن المنكر هل من نصيحة؟ أنا في الحقيقة أقول نحن نعود أنفسنا على هذا. اسأل نفسك أنت أن تنزل الأسواق، تختلف في الأسواق بالناس، هل أمرت بالمعروف هل نهيت عن المنكر؟ هل جربت هذا الأمر؟ هل أقمته أو تنتظر رجال الحسبة وتنتظر رجال الهيئة؟ أنت ابدأ بنفسك ومارس هذه العبادة بنفسك، تتعود عليها شيئا فشيئا، تشجع نفسك عليها شيئا فشيئا، بقدر الطاقة، بقدر الطاقة. أرجو الدعاء لنا بهداية، نسأل الله ولكم هداية. ما رأيك في برنامج ستار أكاديمي؟ أنا ذكرت هذا مرارا، وذكرته أيضا في الموقع في حلقة نريد أن يرجع، وهو من أدهى المصائب التي لحقت بنا الإعلامية في الوقت هذا، وهو من أكبر الفواحش. وعلى الرجل العاقل الذي يريد أن يضبط بيته، يريد أن يتخلص من السؤال بين يدي الله تعالى، أن يخرج هذه القنوات من بيته ولا يسمح فيها نهائيا. هذا أقل درجات الإيمان، أقل درجات إنكار المنكر، تخرج هذه القنوات تماما من بيتك ولا تسمح فيها نهائيا، فإن هذا يعني الذي لا يفعله أنا والله أخشى عليه، لأن ما عاد بقي أكثر من هذا. فإن الرجل يسمح لبناته وزوجه بالتفرج على مثل هذه المخازي ومثل هذه الدعارة العلنية، فماذا يبقى له من يعني من كرامة وعزة في قلبه؟ نفترض أنه ليس لديه إيمان يردعه ولا التزام يمنعه، ليس لديه نخوة عربية ولا شهامة عربية حتى يسمح لمثل هذه البرامج تلج بيته وهو لم يغير ولم يتمعر وجهه ولم يتغير. يعني يا إخوة كيف وصلنا إلى هذا الحال؟ قبل أن ننكر المنكر هذا على مستوى أكبر ننكره في بيوتنا ونمنع هذه القنوات تماما. ومن أصر على إدخال القنوات في بيته يدخل القنوات الخير على الأقل، يعني المجد وإقرأ وكذا يكفي. أما أن يدخل مثل هذه القنوات ثم بعد ذلك يرجو من الله تعالى أن يغفر له ويسامحه في تربية أبنائه وبناته، إيش هذا؟ هذا يخالف القواعد الأساسية في شريعة الإسلام وقواعد التربية. هل صلاة الرجل مع زوجة تحقق الجماعة؟ نعم تحقق الجماعة، يعني على قول أكثر العلماء. أنا عمري كذا أريد أن أطلب العلم، ماذا تنصحني؟ يعني هذا طلب متكرر، وإن شاء الله أعيدكم في حلقات أن أذكر لكم منهجا في حلقات مطولة نوعا ما. رؤية ما أعبر الرؤى، قال أنا هنا مع زوجي وأمي مريضة وأختي الصغيرة ترعاها، هل علي إثم في حقها؟ يعني كان زوجها مسافر معه هنا وأمها في بلد آخر، هكذا فهمت. أختي الصغيرة أو أنها يعني أتت إلى اللقاء هنا وتركت أم زوجها في البيت مريضة. لا، إذا كانت البنت ترعاها على درجة كافية يكفي، ليس عليك إثم إن شاء الله تعالى. وإن كانت في حاجة لك أو لابنها لا تحضري وكوني معها، وكوني معها. طيب، قال هذا أسئلة تتكرر كثيرا، كيف يحل السلطان بيع المماليك أنه أنهم ملكا لغير أي السلطان؟ السلطان ما قلت يعتقهم، ما قلت يبيعهم، يعني أصبحوا في بيت المال، والسلطان أن يعتق في بيت المال المماليك. وهذه طبعا يعني كان يفعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان إذا فاض المال أعتق به المماليك. قال هل إذا قرأت في ركعة الأولى من الصلاة من آخر القرآن ركعة ثانية أول القرآن هناك شيء؟ يعني كره العلماء أن يقرأ إلا بالسرد العثماني، مصحف الإمام العثماني الذي وضعه عثمان رضي الله عنه بمحضر 12,000 من الصحابة وكبار التابعين في المدينة وموافقتهم. كره العلماء أن يخالف هذا المصحف في شيء من القراءة والسرد، والله أعلم. ما هو حرام لكن مكروه. ما رأيك يا شيخ بهذه التفجيرات في العراق التي تجري ضد الأمريكان؟ هذا جزء من الجهاد، وأن الناس إذا نزل الناس إلى بلادهم، نزل العدو إلى بلادهم مطالبون بجهادهم، مطالبون بجهادهم، والجهاد في حق فرض عين، ولا تسلم البلاد إليهم. هذا يعني من أول أوائل البدهيات. قال كما قلت لكم أسئلة كثيرة مكررة ما أريد أن أكرر. مستر أكاديمي، هل حرام؟ هل يشك أحد في حرمته؟ هل يشك أحد في حرمة هذا البرنامج الفاسد الداعر؟ أنا ما أظن أن يشك أحد فيه. وهل يشك أحد في ضياع الأموال بحيث يصله من بلاد الحرمين 11 مليون اتصال، والدقيقة يقال بخمسة ريالات وقال ثلاث ريالات وقال 7 ريالات؟ أعوذ بالله، هل يشك أحد في حرمة هذا البرنامج؟ نسأل الله السلامة والعافية. نريد أن نعمل لخدمة الإسلام في هذه البلاد أو خارجها، ماذا نصنع؟ ما هي الطريقة؟ يعني أن تحاول أن تذهب إلى الهيئات العالمية، في هذا الدولة من نعمة الله عز وجل الهيئات العالمية فيه، فندعو عليها شعب الإسلام، هيئة الإغاثة الإسلامية، الحرمين، هذه الهيئات المهمة التي تعمل في الساحل، إذا بالليل وأعمل خدمات عالية، هم يقررون ما يصنع ويقدرون هذا. فهي أفضل طريقة تحت سير العلماء وتقييسها وما أفضل كتب في ذلك. سؤال متكرر جدا، تقدم أفضل كتب تاريخ الإسلام الذهبي، سير عالم الولاء الذهبي، البناء الجزائر بن كثير وغيرها من الكتب، تقييسها فيه كلام طويل لكن لعلها يسمح الوقت إن شاء الله فيما بعد. يعني هناك تفاصيل ما يقول في القرآن من قصة الوسوسة مع تلميذ ابن تيمية، مو تلميذ ابن تيمية، تلميذ عز بن عبد السلام، وهو من دقيق العيد في ترجمة الجيع لوسوسة عديدة في حياته. هل قتل السؤال غرابة؟ ما يحب من ذكي لها أحد شيء أسفل قبل تلميذ جائز؟ نرجو أن يكون جائز إن شاء الله فيه أعصار. وحدود ذكي هو اللحية ما نبت على اللحية، ما نبت على اللحي، واللحي هو عظام الخبث الذي على الأجسام، هذه البشر الذي ينبت على اللحي، واللحي هو عظام الخبث الذي ينبت به أو عليه الأجسام، هذه البشر. ونأخذ شيئا من الرقبة أو أخذ شيئا من الخدين، فهذا ليس من البشر المتعارف عليها. فلماذا اختار الأمراء والعلماء القادة العز الدين ونجم الدين والتقي الدين؟ يعني هذه أطفال مشهورة كانت وتعرف عليها في زمانها، بعضهم كان يكرهها. هذا الشيخ عز الدين شافعي، ذكرت هذا، هل نجم الدين كان من
1: الصلاة غير واجب. أنا على مدى الإمام الشافعي والخروج لدى الشافعي واجب في صلاة الفجر. أحيانا يكون مسبوقا في صلاة الفجر أخذ فقط ركعة الأولى ثم ركعة الثانية. هل أخذ في هذه الحالة أنت وجب؟ إذا فرق عن كفر من شيء. قال ما رأيك في الدراسة في جامعة الإمام باليمن؟ جامعة اليمن كما نعلم الله أعلم والجامعة الإسلامية التي تتبع على أهل السنة الحمد لله كلها بليمن. فلو درس الإنسان في جامعة الإسلامية أن يكون إن شاء الله الدراسة لا بأس بها، ولو جامعة الإمام مشهورة منها جامعة إن شاء الله جيدة وطيبة. قال هل نحن نعلم أهل البيت كلنا صدقة؟ هل يجوز أكل الفطور من غير حافظ الصيام؟ يعني كان وجه إباحة والمدير يبتدي الصدق فلا يجوز. سورة الشيخ تفسير عديد كيف ملك قلوب جمع رقيب الناس خرج من الطهر وخرج دعوة الناس من الذي يصلح شأنه مع الله الله تعالى يكون معه. يعني أحد السلف يقول قول رائع، يقول صانع وجها واحدا يكفي كسائر الوجوه. الله أكبر. صانع تكون صانع منه يعني ذلك وجها واحدا يكفي كسائر الوجوه.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من برنامجنا أعمال يحبها. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أهمية الفرائض باعتبارها أولى الأبواب وأوسعها في كسب محبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، وتحدثنا عن أهمية الموازنة بين الفرائض والنوافل، وأن نجعل الفرائض هي الأولوية كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأن من شغلته الفرائض عن النوافل فهو معذور، ومن شغلته النوافل عن الفرائض فهو مغرور. اليوم مع عمل جميل ومحبب نحبه جميعا، والأجمل من ذلك هو من الأعمال التي يحبها الله تعالى، فما هو يا ترى؟ اسمعوا معي إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحال المرتحل. قال الصحابي: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل. وقال مرة صلى الله عليه وسلم: صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره، ومن آخره حتى يبلغ أوله. أيها الأحبة، عمل اليوم مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. عمل اليوم هي عن العلاقة بينك وبين القرآن. عمل اليوم هي مع الحصة اليومية التي نجعلها مع كتاب ربنا عز وجل. إلى ماذا يرشدنا الحديث؟ الحديث يخبرنا أن من أحب الأعمال إلى الله تعالى المواظبة على قراءة القرآن الكريم، ولكن من أوله إلى آخره، وكلما انتهينا من ختمة بدأنا بأخرى، وهكذا لا يتوقف. كلما وصلنا إلى سورة الناس وقلنا صدق الله العظيم، بدأت بالفاتحة مع أوائل سورة البقرة مستعينا بالله بختمة جديدة. هذا هو الحال المرتحل. ولكن السؤال: لماذا يهمنا أن نكون كالحال المرتحل؟ الحال المرتحل يا أحبة يعني أن القرآن جزء أساسي في حياتك اليومية، فله نصيب كأي احتياج كالطعام والشراب، لكن حقيقة هو أهم من الطعام والشراب. الحال المرتحل يعني أننا نقرأ كلام ربنا كل يوم، ونقرأ ما يريده منا من أوله إلى آخره، فلا غربة بينك وبين القرآن. الحال المرتحل يعلم أن لكل آية في كتاب الله معنى وغاية، فكلما مر عليها فهم منها أكثر وتشبع من معانيها وطالع في كتب التفسير ليفهم أكثر عن ربه سبحانه وتعالى. الحال المرتحل يعلم أن كل حرف من كتاب الله له فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولكن هل لهذا المسافر شروط في سفره؟ طبعا. فما هذه الشروط؟ إن رغبت أن تكون منهم فاعلم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فاقرأ القرآن وتأمل ما هو الأقوم الذي يعنيه القرآن، الأصوب والأعدل. ومن شروطه أيضا أن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنت في رحلتك أخي الحبيب أختي الفاضلة، لنتذكر أن المطلوبة أن نتدبر القرآن، وأن نتمعن في كل ما نقرأ، فهو كتاب من الخالق إلينا. إياك أخي وأختي وأنا معكم أن نقرأ القرآن لنختم فقط. الختمة وسيلة للعد والعبرة، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من هم الألباب؟ أصحاب العقول والقلوب النيرة. وحتى لا نظن أن الأمر صعب، أخبرنا فقال لنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر هل من فاهم، هل من متعظ؟ ولكي تكون
من الحال المرتحل كما يحب ربنا، لنتذكر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو يريدك أن تتعلمي أن القرآن له شأن عظيم. لو أنزلت هذه الآيات على جبل لتصدع من خشية الله. فإذا لم تكوني كذلك فاذهبي وتفكري في معانيه وعيشي مع آياته، ولنصل إلى مرحلة نعي ما نقرأ ونتدبر ما نتلو حتى يحضر قلبنا. أخي أختي، هل المطلوب منا أن نختم القرآن مرارا وتكرارا؟ نعم. هل المطلوب منا أن نتفكر في آياته ومعانيه؟ أكيد نعم. هل هناك وقت معين علي أن أختم القرآن به؟ لا يوجد. المهم أن نبقى مع القرآن، نقرأ منه، نتدبر معانيه، ونجعل كل يوم حصة مهما كثرت صفحات أو قلت. المهم أن نبقى مع القرآن، وإن استطعنا أن نجعل لأنفسنا مصحفا نختم فيه ونضع علامة للمكان الذي وصلنا إليه فهذا خير وبركة. استعمل مصحفا، استعمل التليفون، اقرأ غيبا، افعل ما تريد، ولكن المهم ابقى مع القرآن. ولكم صدمني أحدهم عندما قال مرة: نحن الذين حولنا القرآن إلى كتاب نقرأه بلا فهم لنأخذ الحسنات فقط. فلننتبه من ذلك. هذا كتاب ربنا نحبه ويحبنا، لنجعله دائما رفيقا لنا في الدنيا ليصحبنا في الآخرة. اللهم اجعلني ومن يسمعني من أصحاب القرآن في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. اللهم آمين. إلى أن ألقاكم أحبتي في الحلقة القادمة من برنامجنا أعمال يحبها، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: ليس الغريب غريب الشام واليمني.
2: برنامج الرحيل، اعداد وتقديم جمال السبسبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن اليوم نلتقي معك في حلقة جديدة من برنامج الرحيل، وهي بعنوان إذا وضعت في الحفرة.

أخي الكريم، أول ليلة في القبر، بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء، هي ليلة موحشة مفزعة، أعد لها الصالحون العدة وهيأوا أنفسهم لملاقاتها، تنوعت عواطفهم تجاهها، تباينت مشاعرهم حولها. وسنستمع إلى شيء من أخبارهم، لعل الله أن ينفعنا بتلك الأخبار وأن يهون علينا هذه الليلة، لقد كان في قصصهم عبرة. أحد الصالحين لدغته حية في سفر، نسي قبله أن يودع أمه وأباه وأطفاله وإخوته، فقال قصيدة يلفظها مع أنفاسه، هي أم المراثي العربية: فلله دري يوم أترك طائعا بنية بأعلى الرقمتين ودارية، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانية، يقول كيف أفارق أطفالي في لحظة، ولماذا لم أستأذن أبوي في هذا الرحيل. أهكذا تختلس الحياة؟ أهكذا أذهب؟ أهكذا أفقد ممتلكاتي؟ فهل تصور متصور ذلك الوضع الغريب، وقد قيل له حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

قال الإمام الذهبي: مات الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان في ريعان الشباب، فذهبوا به إلى المقبرة فوجدت عليه امرأته وحزنت عليه حزنا لا يعلمه إلا الله، فأخذت أطفالها وضربت خيمة حول القبر وأقسمت لتبكينه هي وأطفالها سنة كاملة، وظلت في هلع عظيم وحزن بائس. فلما وفت السنة أخذت أطناب الخيمة وحملتها وأخذت أطفالها في الليل، فسمعت هاتفا يقول لصاحبه في الليل: هل وجدوا ما فقدوا؟ فرد عليه الآخر فقال: لا، بل يئسوا فانقلبوا، فلم يكلمهم ميتهم من القبر، ولم يخرج إليهم ولو ليلة واحدة، ولم يقبل أطفاله. أتى أبو العتاهية يقول لسلطان من السلاطين غرته قصوره وجنوده، فلم يتذكر أول ليلة ينزل فيها القبر. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجرى عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، أي عش ألف سنة معافى مشافى، يجرى عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، فكل ما تريد من طعام وشراب ولذة هو عندك، ولكن إذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى السلطان حتى أغمي عليه. خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وفي ليلة من الليالي نام هو وأصحابه، وكانوا في غزوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قمت في الليل فنظرت إلى فراش النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم أجده في فراشه، فوضعت كفي في فراشه فإذا هو بارد. قال: وإذا بنور في آخر المخيم في طرف المعسكر، فذهبت إلى ذلك النور فإذا قبر محفور، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل في القبر، وإذا بجنازة معروضة للدفن لميت قد سجي في الأكفان، وأبو بكر وعمر حول الجنازة والرسول في القبر. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. قال ابن مسعود: فوددت والله أن أكون أنا الميت.

0: كان عمر بن عبد العزيز أميرا من أمراء الدولة الأموية يغير الثوب في اليوم أكثر من مرة، وعنده المال والخدم والقصور، وعنده كل ما طلب وتمنى، لكنه لما تولى الخلافة وتقلد ملك الأمة انسلخ من ذلك كله، لأنه تذكر أول ليلة في القبر. قال أهل السير: فما مر عليه أسبوع إلا وقد هزل وضعف وتغير لونه، ولم يكن عنده إلا ثوب واحد. أراد المسلمون أن يعرفوا سبب ضعفه الذي بدا ظاهرا عليه فجأة، فقالوا لزوجته: ما لعمر قد تغير؟ قالت: والله ما ينام الليل، والله إنه ليأوي إلى فراشه فيتقلب كأنه نائم على الجمر، يقول: آه، لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يسألني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة. يقول له أحد العلماء: لقد رأيناك قبل أن تتولى الملك وأنت في مكة في نعمة وصحة وعافية، فما لك قد تغيرت؟ فبكى حتى كادت أضلاعه أن تختلف، ثم قال: كيف لو رأيتني في القبر بعد 3 أيام، يوم أجرد من الثياب وأوسد التراب وأفارق الأحباب وأترك الأصحاب؟ كيف لو رأيتني بعد 3؟ والله لرأيت منظرا يسوءك. كان عثمان رضي الله عنه إذا شيع جنازة بكى حتى يغمى عليه، فيحملونه إلى بيته فيقولون: ما لك؟ فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإذا فاز العبد فيه أفلح وسعد، وإذا خسر فإنه يخسر آخرته. فيا أخي، هل استعددت لأول ليلة في القبر؟ يا من غره الشباب والمال والفراغ، هل أعددت نفسك لأول ليلة في القبر؟ إنها أول الليالي في عالم الآخرة، وإنها إما أول ليلة من ليالي الجنة أو أول ليلة من ليالي النار. أسأل الله لي ولك ولكل المسلمين الرضوان والسعادة في الدارين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: غريب غريب الشام واليمن.
2: برنامج الرحيل، إعداد وتقديم جمال السبسبي.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: احفظ الله. إعداد وتقديم جمال السبسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المستمع، إن قلبا لا يخاف الله ليس بقلب، وحيا لا يرجو موعود الله ليس بحي، وإنما هو ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك أجمع أهل العلم على أن أفضل المنازل منزلة الخوف مع الإخلاص. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والذي يخاف يعمل، والذي لا يخاف يسيء العمل. روى ابن مردويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر به بلال بن رباح قبل صلاة الفجر، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ماذا يبكيك؟ فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: آيات أنزلت علي، ويل لمن قرأها ولم يتدبر. ثم تلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقينا عذاب النار. فالذي يتلو مثل هذه الآيات ولا يتدبر ولا يتفكر، فقد طبع الله عز وجل على قلبه، والطبع يصيب القلوب بسبب الغفلة والذنوب.

روى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أن السلطان نور الدين محمود أحد سلاطين الإسلام الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار. هذا السلطان أصابته فترة من فترات الذهول والغفلة عندما استعرض جيشه في دمشق، فقد عمل مهرجانا ضخما حضره الأمراء والوزراء والقادة والناس في مقام بهيج. ولما اكتمل الحفل دخل أحد علماء الإسلام وهو ابن الواسطي ووقف أمام السلطان ثم قال له: استمع أيها السلطان لموعود سلطان السماوات والأرض. فتوقف الناس وخمد المهرجان وانتظروا ماذا يقول هذا الواعظ. فقال الواعظ لهذا السلطان وهو على سرير الملك: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر أن تأتي وما لك نور. فبكى السلطان تأثرا: فهل خلى أحدنا بنفسه فتباكى أو بكى؟ وهل تذكر أحدنا الحفرة الضيقة يوم لا يدخل معه مال ولا قريب ولا حبيب؟ هل تذكر أحدنا ذلك المصرع؟ لو تذكرناه لزهدنا ولتورعنا ولتبنا.

قال ابن كثير: في البداية صلى عمر بن عبد العزيز صلاة العيد بالناس، فلما انتهت الصلاة ذهب إلى بيته، وفي الطريق مر بالمقبرة فالتفت إلى أهلها وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ثم قال: الله، كم في هذه القبور من خد أسيل وطرف كحيل. ثم قال للناس حوله: ما كأنه مستأنس بالدور ولا عمر القصور. ثم قال: يا موت، ماذا فعلت بالأحباب؟ ثم جاوب نفسه بنفسه وقال: أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا: لا. قال: زرقت العينين وأكلت الحدقتين وفصلت الكفين عن اليدين وفصلت القدمين عن الساقين. ثم بكى حتى غشي عليه. هذا الرجل العظيم الذي خاف الله تعالى فأكرمه الله بأن جعله من السعداء في الدنيا والآخرة، فما يذكر إلا ونترحم عليه. في كتاب الزهد للإمام أحمد بسند جيد أن أبا بكر دخل هو وأصحابه مزرعة رجل من الأنصار، كان النخل يانعا بالثمار وقد تدلت غصونه بالرطب وعليه الأطيار، فأما الصحابة فارتاحوا، وأما أبو بكر فجلس يبكي، فقالوا: ما لك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنظر لهذا الطائر يرد الشجرة ويأكل الثمر ويشرب الماء ثم يموت لا حساب ولا عقاب. يا ليتني كنت طائرا، يا ليت أمي لم تلدني. فبكى الصحابة. انظر أخي المستمع، انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف يخاف ويحاسب نفسه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة حتى يقول: والله لا آمن مكر الله حتى إن كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارج الجنة. لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والذي يأمن مكر الله فقد أضله الله على علم وطمس على بصيرته.

يذكر الإمام الذهبي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج ذات ليلة من الليالي يطوف بسكك المدينة، فسمع امرأة تبكي من وراء الباب، فأنصت لها قليلا، فقال له مولاه أسلم: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: اذهب بنا يا أسلم. قال: فغدوت معه إلى بيت مال المسلمين، فحمل جرابا من شحم، وجرابا من زيت، وجرابا من دقيق، فقال: احمله على ظهري. قلت: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله عنك؟ قال: أأنت تحمل أوزاري يوم القيامة؟ قال: فحمله، فوالله لقد رأيته يهرول أمامي. ثم دخل البيت واستأذن وجلس في طرف البيت يصنع عشاء الأسرة. فتقول له المرأة: من أنت يرحمك الله؟ والله لأنت خير من عمر. قال أسلم: فلما انتهينا انطلقت معه وقد أذن لصلاة الفجر، فقام يصلي بنا. فلما بلغ قوله تعالى في سورة الصافات: وقفوهم إنهم مسؤولون، بكى حتى سمعنا بكاءه من آخر الصفوف، ثم مرض بعدها شهرا كاملا من خوف الله تعالى. أخي المستمع، والله ما لنا حل ولا صلاح ولا سعادة إلا أن نعود بسير هؤلاء وأمثالهم، نستقرئها ونكررها في المجالس والمنتديات والمحافل، لأن الله يقول: لقد كان في قصصهم عبرة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. يقول أهل العلم: إذا خلوت عن الناس ورأيت الكواكب فاسأل من كوكبها، وإذا رأيت النجوم فاسأل من رفعها، وإذا رأيت السماء فاسأل من رفعها، فإنه معك، إذا لم تكن تراه فإنه يراك. لما حضرت معاذا الوفاة قال وهو في سكرات الموت لابنه: أخرج وانظر هل أصبح الصباح؟ فنظر ابنه فقال: لا، ما أصبح. فجلس قليلا ثم رفع طرفه وقال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا لبناء القصور، ولكن كنت أحب الدنيا لثلاث خصال: ظمأ الهواجر، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، وأن أعفر وجهي ساجدا لله تعالى.

0: يقول ابن إدريس الزاهد العابد لابنه وهو يبكي عند رأسه: يا بني اتق الله تعالى ولا تعصي الله في هذا البيت الذي سكنت أنا وإياك فيه، فوالله لقد ختمت القرآن فيه 4000 مرة. فمن أراد أن يحفظه الله تعالى في أبنائه فليخف الله تعالى، فإن الله سبحانه يتولاه في أهله وفي زوجته وفي أولاده وبناته، يتولاه في رزقه ومدخله ومخرجه حتى يلقى الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد أن عثمان رضي الله عنه كان إذا رأى القبر بكى حتى يغشى عليه، فقالوا له: نراك تقرأ القرآن ولا تبكي، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، فإذا رأيت القبر بكيت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. لذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه لأهل القبور: ما أحسن ظواهركم، ولكن ليت شعري ما في بواطنكم. ثم قال: أما أخبارنا فعدنا بعد أن دفناكم، وأما البيوت فسكنت، وأما الأموال فقصمت، فما هي أخباركم؟ ثم بكى وقال: سكتوا ولو نطقوا لقالوا، فإن خير الزاد التقوى. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: احفظ الله. إعداد وتقديم جمال السبسبي.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم وحياكم الله.
0: فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا، إذن إنزال السكينة نتج عنها زيادة الإيمان، ليزدادوا إيمانا ليس معناه عدم توفر إيمانهم، لا، ليزدادوا إيمانا زيادة على إيمانهم الذي وقر في قلوبهم. ثم قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي جنود، أو عن أي جنود يتحدث؟ وخاصة حينما قال جنود السماوات والأرض ثم قال وكان الله عليما حكيما، كان ما موقعها هنا وما معناها هنا؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبعد،
0: اللهم صل.
1: هذه الآية الكريمة حين ربطناها بما سبق قلنا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هذا وجه من وجوه نصر المؤمنين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلها كانت وينصرك الله نصرا عزيزا. كيف ينصرك؟ بأن ثبتك على طريق الحق وثبت أصحابك على طريق الحق وأنزل السكينة في قلوبهم، وكان من نتيجة ذلك أن ازدادوا إيمانا إلى إيمانهم. هنا نفتح جملة معترضة، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لماذا قلنا جملة معترضة؟ لأن بعدها ماذا يقول؟
0: ليدخل
1: معناه
0: سبب ثاني.
1: إذن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليدخل المؤمنين. وهذه الجملة المعترضة تقول لنا معنى دقيقا. لماذا الله كما تعرف في التاريخ كيف كان ينصر رسله صلى الله عليه وسلم؟
0: بالملائكة.
1: نعم،
0: بالمعجزات.
1: يعني بمعجزات، جميل. أقصد أستاذ محمد الأقوام الذين كفروا كيف فعل الله بهم؟
0: عذبهم.
1: جيد، بما عذبهم؟
0: أهلكهم بالظواهر الطبيعية،
1: بالإغراق والخسف والزلازل والصيحة والرجفة. هذه من جنود السماوات الأرض. الملائكة من جنود السماوات. في الأرض جنود يقيضهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الصادقين. إذن هذه الآية لماذا جاء بها هنا وأنت توقفت المرة الماضية عندها؟ بعدما قال هو الذي أنزل السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين لينصروا دين الله ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فتح قوسين وقال ولله جنود السماوات والأرض. لا يعجزه أن ينصر دينه بما يشاء، بالملائكة، بالرياح، بالأمطار، بالخصف، بالزلازل. لله جنود لا نعلمها، ولعلمه وحكمته يفعل ما يشاء ويضع الأمر المناسب في المكان المناسب. ولكن شاءت حكمته أن ينصرك بالمؤمنين الصادقين، ثم عاد ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو وجه الترتيب أستاذ محمد.
0: يدخل المؤمنين والمؤمنات،
1: المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار. اتضح الصورة؟
0: واضح. نعم.
1: جيد. جنود السماوات نقول ما قال المفسرون، يعني الملائكة، ملائكة الخصف، ملائكة العذاب، هذا في السماوات. وأيضا كل ما يصيب به أهل الأرض من إهلاك، ونحن لدينا في التاريخ كيف عذب عادا بالريح الصلصل العاتية، وهذه جنود من جنود السماوات وجنود الله. وكيف عذب آل قوم لوط بالخصف فجعلنا عليها سافلها. ويستطيع أن يفعل ما يشاء.
0: ولا نحصر تفكيرنا أو رؤيتنا للجنود بالأشياء العظام.
1: نعم.
0: وإنما حتى دقائق الأمور.
1: نعم.
0: البعوضة قتلت النمرود.
1: جيد، يسلط ما يشاء. والآن في العصر الحديث عندما سلط الله الفيروس يعني كدواء للأمم لتستيقظ وتعود لرب العالمين، لا جنود في الخفاء لا يعلمها إلا الله. إذن وكان الله عليما حكيما، هذا التدليل مناسب. أنت سألتني عن كان وأنا نسيت، كان هنا كان ولا يزال تفيد الأبد، كان أزلا ولا يزال عليما حكيما، لا نقول كان في الماضي يعني واليوم ليس حكيم
0: يعني، لكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا طبعا نتكلم كان في حق الله عندما تضاف للأسماء الحسنى أو عندما تكون في سياق الأسماء الحسنى، كان الله عليما خبيرا ولا يزال عليما خبيرا، وهو جل شأنه صفاته ثابتة جل جلاله. أما عندما تقرأ كان الجو ممطرا، خلاص هذه في الماضي، كان هنا كان تفيد الماضي والحال والمستقبل في إسناد صفات الله لنفسه جل جلاله.
0: لكن ألا ممكن أن نفهم أن كان هنا مرتبطة بالحادثة حينما نقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكان الله حينما فعل ذلك الفعل عليما حكيما.
1: جميل، هذا معنى واحد من المعنى الكبير اللي هو الحكمة والعلم لا يفترقان عن ذات الله سبحانه وتعالى. فأنت فسرتها بالسياق هنا، ولكن يعني جمهور أهل السنة والمفسرين قل كان هنا تفيد الأبد، وكان الله ولا يزال عليما حكيما، هو المتكلم الحي القيوم، وهذا عقيدة يعني.
0: طيب جميل. قال ليدخل، هذه نتيجة أخرى.
1: أيوة،
0: قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم.
1: بارك الله. اللام هنا لام التعليل، لام التعليل، وهنا جاء تعليل بعد تعليل. نستطيع كيف نربط العامل المقدر؟ نقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليدخل الذين آمنوا وعملوا الجنات، ليدخلهم جنات،
0: ليزدادوا وليدخلهم.
1: هذا الوجه الثاني، ليزدادوا إيمانا. زيادة الإيمان أيضا تدخلهم الجنة. فنستطيع أن نقول إدخالهم الجنة هو نتيجة مباشرة لهو الذي أنزل السكينة، ونستطيع أن نقول علة السابقة،
0: أيوة،
1: زيادة إيمانهم تكون سببا في دخولهم الجنة. يجوز كل هذا غيره،
0: وفيها معنى للترقي كذلك.
1: جميل، بارك الله. لأن إنزال السكينة في القلوب وطمأنينة تؤدي إلى ماذا؟ زيادة في الإيمان تؤدي إلى ماذا؟ إلى دخول الجنة. هذا ترقي وعلة العلة. بعضهم قال يا أخي يفهم من السياق عندما الشيء العام، لا داعي لأن نبحث عن أشياء يعني
0: تأويلية.
1: عام، أمر الله المؤمنين بالجهاد ونصرة رسوله ليدخل الذين آمنوا، نستطيع أن نربطها. يا سيدي إنا فتحنا لك هذا الفتح العظيم ليلتف حولك المسلمون
0: فيدخلهم الله الجنة،
1: فيدخلهم الجنة. فالسياق يدل على هذه اللام، بارك الله.
0: عدم وجود أداة عطف هنا هل له معنى؟
1: طبعا له معنى عظيم. هذا هو، عندما لو جاءت وليدخله كانت قولا واحدا
0: معطوفة
1: وكانت سببا لهو الذي أنزل السكينة. والذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا وليدخله،
0: مغايرة فيها، مغايرة
1: معناها السبب ما هو إنزال السكينة فقط. الله قال لا، هو الذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا، وقد تكون زيادة الإيمان سببا في ليدخل، فحذفت الواو لتتتابع معاني التعليل، بارك الله فيك.
0: طيب، قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات.
1: جيد، قال للمؤمنين والمؤمنات أم قال ليدخل الذين آمنوا؟
0: لا، للمؤمنين والمؤمنات.
1: ما الفرق؟ بارك الله فيك. سورة محمد صلى الله عليه وسلم عبر فيها الذين آمنوا
0: وتطمئن قلوبه، الذين آمنوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله،
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل. كلها راحت، الذين كفروا، الذين آمنوا، صحيح؟
0: صحيح.

0: دليل عندما وصفهم بأن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال آمنوا وعملوا الصالحات النتيجة جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا قال للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أضاف خالدين فيها. خالدين فيها تتناسب مع قوة الإيمان بصفة المؤمن. أنت ما يسأل محمد؟
1: واضح واضح.
0: الله يحفظك.
1: طيب قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: نعم.
1: خالدين فيها.
0: آه.
1: طيب أنا كنت أريد أن أسأل ليس عن خالدين فيها، عن تجري من تحتها الأنهار.
0: نعم.
1: يعني في العادة يأتي وصف الجنات بأنه تجري من تحتها الأنهار. نعم. لماذا اقترن وصف الجنات بهذه؟
0: هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ومن أعظم نعم الحياة السعيدة في الدنيا أن يرى الناس جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هو يخاطبنا جل جلاله بما نحب، ومن أحسن المناظر وأمتعها للنفس البشرية أن ترى جنات خضراء فيها أنهار، فما بالك أن تكون تجري من تحت غرفها ومن تحت قصورها، فهذا المنظر محبب. هذا واحد. ثانيا في سورة محمد ذكر الأنهار،
1: طبعا
0: نهر من ماء
1: فصل فيها،
0: فصل فيها، إذن تعود إحالة إليها جنة. هنا لم يعد
1: يعني حينما قال تجري من تحتها الأنهار لا يقصد بها أنهار الماء فقط،
0: لا،
1: كل الأنهار،
0: كل الأنهار
1: التي فصلها هناك في محمد
0: فصلها، وهذا من حسن التناسب. بارك الله فيك. أضيف لك شيء أستاذ محمد، ليدخل المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، هو ماذا قال؟
1: ليدخل المؤمنين والمؤمنات
0: والمؤمنات. أنت تقرأ في القرآن كثيرا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أين المؤمنات؟
1: ما في
0: تغليب. أسلوب التغليب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الذين آمن لم يقلوا ويا أيتها اللواتي آمنا. عادة القرآن أسلوب التغليب
1: صحيح
0: معروف،
1: فإذا فرق
0: فإذا
1: لغاية،
0: لغاية ما الغاية أو لخصوصية؟ ما الخصوصية هنا؟ لو قال ليدخل المؤمنين جنات، ها نحن في سورة الفتح والذين كانوا مع الرسول مجاهدون وكانوا يقاتلون والقتال للرجال بالدرجة الأولى، النساء لا يشاركن،
1: فسيفهم أنه بالفعل يقصد الرجال حصرا.
0: لكن هنا لا، لا بد من التفصيل. رأيت النكتة اللطيفة، لأنهم في معركة وكان هؤلاء الصحابة الكرام، كان بعض النساء على كل حال، كان بعض، وأم سلمة كانت موجودة.
1: نعم نعم.
0: لكن النساء هل يقاتلن في سبيل الله؟ يقاتل؟ لا يقاتل،
1: ليس كالرجال،
0: ليس كالرجال،
1: يساعدنا يعني يطببنا،
0: بارك الله، تطبيب، مساعدة، إعداد طعام، صحيح الكلام.
1: وعلى على كل، حتى لو قاتلت بسلاحها فهو ليس فرض عليها كما الرجل،
0: بارك الله فيه. إذن لأن السياق مظنة إخراج المؤمنات وخاص بالمؤمنين، هنا ذكرهن سبحانه وتعالى، انظر إلى العدالة الربانية، فذكرهن حيث يظن الظان هذا الجزاء ليدخل المؤمنين خاص بالرجال. جيد، أين النساء؟ يا أخي القرآن عادل ورب القرآن عادل، ليدخل المؤمنين والمؤمنات. أما عندما يكون الأمر خاصا بالنساء، ونحن درسنا سورة الأحزاب سورة خاصة بهن، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين، هذا جاء على الأصل أن السورة خاصة بهن، أنت معي؟ أما عندما تقرأ وتقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات، انظر لماذا السياق في شيء يهم بأنك مع الرجال فقط، فيذكرون
1: فيذكرنا منعا للبس،
0: بارك الله فيك.
1: طيب أنا كان عندي سؤال آخر كذلك، الله سبحانه وتعالى قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: نعم.
1: ألا يتحصل بهذه الجملة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ألا يعلم منها أنه بطبيعة الحال قد كفر عنهم سيئاتهم؟
0: نعم.
1: فلما قال ويكفر عنهم سيئاتهم؟
0: ما شاء الله عليك.
1: ذكرها يعني،
0: ذكرها. جميل. أصل الكلام ما معنى أولا تكفير السيئات؟ ذكرناه في سورة محمد، هو غفر السيئات ودفنها. وقلنا من كفر
1: صحيح.
0: الفلاح الزرع أو الحبة ستره و دفعنه،
1: وسيأتي في آخر السورة،
0: وسيأتي. إذن اللهم صل على سيدنا محمد، تكفير السيئات هي غفرانها ومحوها. جيد، غفران السيئات ومغفرة السيئات سبب في إدخال الجنة،
1: صحيح،
0: لأن كل ابن آدم خطاء، وهؤلاء يخطئون أم لا يخطئون؟ في غزوة الحديبية أخطأوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما هذا بفتح ولماذا نقبل وفلان وفلان،
1: في صلح الحديبية. نعم،
0: في صلح الحديبية. إذن ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن تكفير السيئات سبب

0: إدخالهم الجنة.
1: فإذا هو سبب.
0: هو سبب.
1: فبما أنهم دخلوا الجنة هذا حصل إذن.
0: حصل، لكن كان مقتضى حسب سؤالك، وهو سؤال طرحه المفسرون، كان مقتضى ليكفر عنهم سيئاتهم ويؤول أمرهم إلى إدخالهم الجنة. هذا كلامك صحيح.
1: الترتيب المنطقي على الأقل.
0: الترتيب المنطقي نعم. السبب يذكر قبل المسبب. الله عكس، قال المسبب قبل السبب. لماذا؟ أنا الآن أقول لك شيئا. أي إنسان في الدنيا، أي إنسان في الدنيا تقول له يدخلك الله الجنة ويكفر سيئات، أيهما أحلى لقلبه؟
1: أي الجنة.
0: أنا أقول لك سؤال، إذا قلنا لأي بشر نعطيه جملتين يدخلك الله الجنة ويكفر عنك السيئات، أيهما يصر بها أكثر؟
1: الجنة.
0: الغاية هي الجنة، تكفير السيئات وسيلة، فتسريعا للمسرة مقدمة. هذا هو السبب. ولذلك في اللغة العربية في البلاغة أستاذ محمد، وأنت تعرف البلاغة، تقديم التأخير يخضع لعدة نكت ولطائف، من بينها تسريع المسرة، تسريع المساء للكافرين. واضح أستاذ محمد؟ فهنا الغاية هي التكفير أم الغاية هي الجنة؟
1: الجنة.
0: إذن الغاية هي أسنى مطلوب وأعلى محبوب كما يقول، فقدمها لإراحتهم، بعدين قال غفرت لكم فعلت. هذا هو، هذه من تحصيل الحاصل. بارك الله فيك.
1: واضح جدا.
0: الله يعلمنا.
1: طيب قال ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
0: الله أكبر.
1: الفوز العظيم. نعم. ذلك هنا، ذلك نعم. تشير إلى دخولهم الجنة.
0: نعم.
1: إلى تكفير السيئات.
0: نعم.
1: إلى ازدياد الإيمان.
0: نعم.
1: إلى إنزال السكينة عليهم.
0: طبعا دائما اسم الإشارة أو الضمير يعود إلى أقرب واحد، ولكن هنا يعود إلى إدخال الجنة. بارك الله فيك. لماذا؟ يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، طبعا يكونون خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك الإدخال كان فوزهم بالجنة هو الفوز العظيم، لأن في النهاية والبداية كما قلت لك قبل قليل الغرض هو إدخالهم الجنة، هذا هو المشار إليه والدليل. فقد فاز فوزا عظيما. من قال فوزا عظيما؟ من قال هذه الجملة؟ الله. إذا كان الله الخالق البارئ الذي يدخل العبادة ويملك الجنة ويملك النار، يقول وذلك فوز عظيم، أنتم لا تقدرونه حق قدره. فالفوز هو الظفر بالمطلوب ونيل المحبوب، وهو الدخول إلى الجنة. بارك الله فيك. وعظمه الله إشادة به، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أزلا والآن وإلى يوم القيامة. هذا يزيد المؤمنين حبا في الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد، هذه الجملة منعها أيضا جملة اعتراضية. الدليل هذه جملة أيضا اعتراضية، وسأقول لك لماذا يدخل الله الجمل الاعتراضية، يعني أقول حكمة من الحكم، ولذا في خلقه وفي القرآن شؤون، وفي خلقه أحكام وفي القرآن شؤون. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وليعذب المنافقين. هذه لي ولي، الجمل هكذا تتعاطف. هنا الله تعالى لا يترك الفرصة ليعظم هذا الفوز العظيم. قال وكان ذلك، الجملة اعتراضية دائما إما تزيل لبسا، إما تدعو تقول أسعد الله الأمير حفظه الله، أو تقول عليك بطاعة الوالدين رحمه، يعني حفظهما الله.
1: قال محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من باب
0: التعجيل بالجمل الاعتراضية، يحسن الكلام، يطمئن المخاطب، يأتي بالدعاء العظيم، يعني يزيل لبسا. فهنا الله تعالى لا يترك الفرصة، يريد أن يطمئن عباده، والله جل جلاله حريص على طمأنة عباده. لما يدخلك الجنة يا أخي أنت لقد فزت فوزا عظيما، بعد ذلك تعال تسمع مع النتائج اللي جاية، وإلا الجمل هي المتعاطفة، ليدخل وليعذب إلى غير ذلك. لذلك نقول جملة اعتراضية جاء بها للإشادة بهذا الفوز العظيم.
1: جميل. قال وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أنا لاحظت كذلك ملاحظة أن كان كثير ما جاء في هذه الصورة.
0: صحيح صحيح.
1: كان ذلك عند الله فوزا عظيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكنتم قوما بورا.
0: نعم نعم.
1: وكان الله غفورا رحيما.
0: من ثوبها اللفظي ما شاء الله.
1: هكذا
0: جمل اعتراضية أو جمل تذييلية تثبت العقيدة، تثبت أسماء الله الحسنى، وهي جزء من ثوبها اللفظي. بارك الله فيك. بقي شيء، بقي شيء. أنا وأنت تقرأ عندما قلت وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، عند الله
1: العندية،
0: العندية التقديم يعني فوزا عظيما، لكن أين فوزا عظيما في الدنيا؟ أنا لا أريده، عند الله هذا التقديم حال كونه عند الله. تعرف أنت الظرف وما بعده في محل نصب حال. لو قلنا، النحويون يقولون ليس أنا، كان ذلك فوزا عظيما عند الله، لو جاءت هنا عند الله كان صفة.
1: ظرف المكان تقصد؟
0: ظرف المكان بارك الله فيك.
1: لكن الزمان لا يحسب كذلك.
0: لا لا، هنا ظرف مكان عند الله في ظرف مكانية.
1: لا لا، أنت قلت قاعدة أن الظرف وما بعده،
0: الظرف وما بعده
1: يكون حالا
0: في هذا السياق،
1: في هذا السياق. لكن إذا كان الظرف زمان
0: نفس الكلام،
1: نفس الكلام.
0: ظرف مكان وزمان حسب الجملة. أنا أقصد شيئا، لو قال الله وكان ذلك فوزا عظيما عند الله، عند الله الجملة هنا أشبه الجملة صفة،
1: حال كونه عند
0: لا الله. لا هنا صفة، لأن فوزا عظيما كائنا عند الله، لأنه بعد الكلمات.
1: طيب كيف؟
0: أما عندما قدمه جل جلاله هنا أشار لك إلى الحالية، وكان ذلك حال كونه كائنا عند الله
1: فوزا عظيما،
0: فوزا عظيما. لكن لو تركه، لو تركه بعد كأنه يقول فوزا عظيما ربانيا صفة
1: هكذا.
0: فهو قربه ليعطيك الحالية، هذا كلام النحاة فيه تحليل دقيق أستاذ محمد.
1: هو جيد أن نفصل في النحو، لكن لا نذهب كثيرا في لججه وأعماقه، لأن لججه تكون يعني غزيرة في العادة في النحو يعني. طيب يقول ويعذب، والنصب هنا والنصب هنا يدل على استمرارية التعليل،
0: وعلى أن أداة التعليل محذوفة، وليعذب أصلها ليدخل وليعذب.
1: طبعا أداة النصب هي اللام أو الأن المضمرة بعدها.
0: جيد، بس لا لا، لام التعليل ضرورية هنا.
1: لا لا، أنا أقصد في يدخل وفي في في
0: نعم
1: يزداد،
0: نعم، مضمرة بعد لام التعليل،
1: بعد لام التعليل.
0: نعم نعم.
1: فلما قال يعذب، فالواو دلت على أنه
0: لأن يعذب،
1: لأن يعذب
0: بارك الله،
1: أو ليعذب هو الأن محذوفة. نعم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله. طيب لماذا قدم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات؟
0: ما شاء الله عليك.
1: ولماذا ذكر المنافقات والمشركات؟
0: ما شاء الله، هذا على نفس السنن، ما احنا فتحنا المفتاح خلاص، المعاني تتوالى. اولا قدم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات لانهم اشد على المؤمنين من المشركين.
1: هكذا.
0: نعم، انت المشرك امره ظاهر بين، كفره واضح، المؤمن يأخذ حذره من المشرك، هو في الطائفة الثانية في الجهة الثانية، أما المنافق يعيش معه، يصلي معه، قد يفشي أسراره إليه، يعني المؤمن لا يستطيع أن يعرف القلب. في النهاية ناس يسقونك من اللسان حلاوة، وإذا غاب عنك فهو العقرب. كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي، يدخلون ويستمعون في مجلسه، يخرجون يقول ماذا قال آنفا. جيد، لما كانوا الداخل من نهاهم؟ لا تستطيع التعرف عليه، لكن الله جل جلاله عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ليبين جل جلاله شدة عداوة المنافقين والمنافق، قدمهم يعني وليعذبهم أشد. أديت وصورة النساء ماذا تقول؟ إن المنافقين
1: في الدرك الأسفل أو في الدرك،
0: في الدرك وفي الدرك الأسفل، من يعني المنافقون، ثم بعدهم بعض الكافرين. يعني تخيل لماذا؟ وهذا دائما أؤكد، هذا النفاق العقدي والعقائدي
1: وليس الأخلاقي أو المعاملات السلوكي.
0: النفاق السلوكي هذا لا يخلو منه إنسان، اللهم يعافينا، يعني إنسان يؤخر صلاة، يؤخر وعدا.
1: العقدي الذي نقصد به إظهار الإيمان والإسلام وإبطان أو
0: الكفر يعني والتحزب مع الكافرين ضد المسلمين، ولو استطعت أن تقتل مسلما لقتلت. هذا نفاق عقدي كبير يعني. فقدمهم لهذا السبب والله أعلم، لأن أمرهم خفي، والخفي أضر على الإنسان.
1: وذكر المنافقات
0: ذكر المنافقات والمشركات على نفس السنن، لأن المنافقات راضين بأعمال أزواجهن، والمشركات كنا معهن، وأنت تعرف كيف كانت تفعل
1: هند
0: بنت عتبة قبل إسلامها، نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن يقبلوا نعانق. يعني كانت النسوة إما وسيلة خير مع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وإما وسيلة شر، فهي لا تعفى من النتيجة، فذكرهن. وبعد ذلك التناسق في المؤمنين والمؤمنات، فمن التناسق الجميل جدا أن يذكر الجميع.
1: طيب، حينما قال المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله،
0: ما شاء الله عليك، والظانات
1: ما قال الظانات،
0: أيوة هنا التغليب، هنا هذه صفة وردت بعد متعدد، فهي تنطبق على الجميع ما لم يكن في السياق مانع لذلك.
1: فإذا الظانين من المشركين والمشركات، المنافقين والمنافقات.
0: بارك الله فيك، الظانين وصف للجميع، لأنه لا يوجد مانع لذلك. لو كان ثمة في السياق قرينة تدل ممكن، ما دام هكذا يقولون الصفة تعود على جميع الموصوفات السابقة المتعددة، أنت معي، هذا نحو هذا، ما لم تقم قرينة تمنع ذلك.
1: طيب، هو يعني يمكن أن يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وغضب الله عليهم، لكنه أفرد هذه الصفة لهم، الظانين بالله ظن السوء، ما قال عليهم دائرة السوء، وقال وغضب الله عليهم، لماذا خصص هذه الصفة عليهم أو سجلها عليهم؟
0: بارك الله فيك، جيد. وهل هذه الصفة سهلة؟ عندما إنسان يسيء الظن بالله، الله جل جلاله العليم الحكيم الخالق العادل سبحانه وتعالى، ويظن فيه سوءا، ماذا قال المنافقون في المدينة؟ قال يذهبون إلى قريش، وقريش قبل سهور كانت تقاتلهم في الأحزاب، أو يتركهم القرشيون يعودون سالمين سيكونون أكلة سائغة، واضح؟ أو ينصرهم الله في عقر ديارهم؟
1: هذا قول المنافقين حينما خرج المسلمون إلى مكة،
0: إلى مكة، واستنصر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خرجوا معنا قبائل من غفار وجهينة، ويعني القبائل التي كانت حول المدينة، والمنافقون من داخل المدينة كانوا يقولون بالعكس، القرآن ذكر بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول أبدا، قال يروح يذهب يقتل نخلص منه، هذا الذي هذا ظن سيء، وسيتخلى عنه ربه، هذا ظن سيء بالله تعالى.
1: وهنا قالوا شغلتنا أموالنا
0: نعم بارك الله فيك، فلذلك ظنهم سيء، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، هذا ظن سيء. من ظنونه السيئة أيضا عندما قال أن الله لا يعلم ولا يرى، لا يعلم ولا يرى، سأتذكر الآية، لا ينظر ولا يعلم ولا يرى، المشركون ظنونهم سيئة، فالظانين بالله
1: في سورة فصلت،
0: فصلت نعم في سورة فصلت، لا أدري في آية معينة،
1: تفضل نعم. دكتور نعم،
0: الظن السوء الموجود هذا ذكره الله ليبين صفة من صفاتهم السيئة، هذا واحد. ثانيا، في اللغة العربية لدينا، هل قال الواهمين؟ هل قال الشاكين في الله؟ لا، المرتابين، قال الظانين. الظن هو الظن الراجح، أصحاب أصول الفقه لديهم ثلاث كلمات يقولون الوهم والوهم بفتح الهاء والشك والظن. الوهم عندما 25% أو 30% ترى أنك على صواب، والشك عندما يستوي عندك الطرفان 50% زائد تساوي 50%، والظن يكون عندك الأرجح أن الظن سيقع. نعم، فلذلك هنا قال الظانين بالله ظن السوء، وكلمة ظن السوء هنا يعني يظنون ظنا، مفعول مطلق يفيد النوع، وكلمة السوء بارك الله فيك، كلمة السوء هنا بمعنى مصدر من ساء يسوء سوءا وسوءا، تأتي بضم السين وفتحها. في الموضع الأول الظانين بلا ظن السوء، جمهور القراء العشرة يقرؤونها السوء، نعم جمهور القراء العشرة. الثانية
1: عليهم دائرة
0: السوء والسوء، لها معنيان بارك الله فيك وسأشرحها. فجمهور القراء يقولون السوء الأولى بفتح السين، معناها ماذا؟ ساء يسوء سوءا، هنا ساء بمعنى فسد، ساء ظنه، لكن
1: ساء ما يحكمون،
0: ساء ما يحكمون، ما شاء الله، ساء ما يعملون، ساء وفسد الفساد يكون في الأجرام والأجساد والأجسام. الفساد يكون في الأجرام والأجساد والمجسم يعني.
1: يعني سمكة فاسدة.
0: ما نقول سمكة سيئة. ما شاء الله عليك. ظهر الفساد في البر والبحر. ترى.
1: هكذا.
0: بينما نقول فلان ساء خلقه. لا نقول فسد خلقه. ولا فسد. نعم المعنويات. هذا كلام المحققين من اللغويين والرازي ومن أمثالهم. السوء يكون في المعنويات. أعطيني في القرآن. كل أدلة القرآن هكذا. والفساد يكون في الماديات. هنا قال يظنون بالله ظنا معنويا. ظن السوء. ظنا سيئا بالله سبحانه وتعالى. ويقابله كما قلت لك الفساد. فسد اللحم. فسدت السمكة كما تفضلت. ولذلك ساء ما يعملون. العمل عام. نعم بارك الله فيك.
1: آية فصلت قال وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما.
0: بارك الله فيك. نعم. ذكرتني.
1: وذلك ظنكم
0: الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا ظن سيء. ظننتم أن الله لا يعلم. بالله عليك إنسان. نعم. أستاذ محمد يظن أن الله لا يراه. والمحققون في التاريخ وفي الفقه يقولون كلاما. واحد يعصي الله والعياذ بالله. لماذا عصيت؟ والله غلبتني نفسي يعني شهوات ملذات. جيد. وأقول لماذا يعصي؟ يقول لماذا؟ وهل الله يراني؟ يجيبك هل يرى الله؟ هذا ليست قضية معصية. قضية كفر. قضية اعتقاد فاسد. فهم يعني المنافقون والمشركون اعتقادهم فاسد. ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى.
1: طيب هو قال عليهم دائرة السوء.
0: نعم.
1: دائرة ما المقصود بها دائرة؟
0: حتى في الحساب. الدائرة هي خط دائري يلف ويدور
1: يحيط
0: بمركز ويحيط بكل شيء الذي يكون في مضمون هذه الدائرة. فالدائرة وفي اللغة العربية أو المعتاد في لغة القرآن الدائرة دائما تكون دائرة السوء، دائرة الغضب، دائرة كذا. يتربصون بكم الدوائر. عليهم دائرة السوء حتى في سورة التوبة. إذن هم يظنون بالمؤمنين ظنا حسنا أم سيئا؟
1: سيئا.
0: ظانين بالله ظن السوء.
1: نعم.
0: ويريدون أن يقضى على المسلمين ويقضى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يعودوا إلى ديارهم آمنين. فالله قال عليهم تدور الدائرة إن شاء الله. عليهم دائرة السوء. بعض المفسرين يقولون أسلوب إخباري ودارت الدائرة عليهم. بعضهم يقول أبو السعود وغيره يقول هذا دعاء عليهم.
1: إنشاء دعائي.
0: تدور عليهم الدائرة. جيد. جاء الإمام البروسوي وغيره صاحب روح البيان قال من يدعو؟ عادة من يدعو؟ يدعو العاجز.
1: الضعيف.
0: الضعيف. دعنا أقول.
1: الحلقة الأضعف كما يقول.
0: الأضعف يدعو. تقول عندما أنت لا تستطيع تدعو. وهل الله جل جلاله يجوز في حقه أن يدعو؟
1: ويدعو من؟
0: ويدعو من؟ بارك الله فيك. لا لكن التخريج الله ليس الله قادر جل جلاله وحكيم. يعلم المؤمنين أن هؤلاء عرضة للدعاء عليهم.
1: هكذا.
0: يعلم المؤمنين أن هؤلاء يستحقون أن يدعو الإنسان عليهم. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى قاتلهم الله أن يؤفق الله يدعو عليه الله يهلكه مباشرة. لكن هو يعلمنا. فإذا كان ولا بد أن تقول قاتل الله هؤلاء المنافقين. نحن لا نجرمهم أو ننقص من ذواتهم من صفاتهم الشخصية. إنما كانوا مشركين. يا سيدي الكريم عندما قال بعض اليهود يد الله مغلولة ماذا قال الله؟
1: غلت أيديهم.
0: هذا أيضا دعاء عليهم. ليس هم الذين أيديهم مغلولة.
1: طيب لماذا نؤولها على أنها دعاء ولا نؤولها على أنها أسلوب خبري؟
0: ما قلت لك يجوز. أنا في البداية ماذا قلت؟ بعض المفسرين يقول أسلوب خبري. دائرة السوء والسوء عليهم. بعضهم يقول عليهم دائرة السوء وهو دعاء. في اللغة العربية
1: الوجهان
0: جائزان بارك الله فيك.
1: طيب. قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟
0: طبعاً
1: ألا يكفي أن عليهم دائرة السوء؟
0: ما شاء الله عليك. يعني عليهم دائرة السوء يعني بمعنى ستدور بهم الدوائر وسيبتلون ابتلاء عظيما. ويحيط بهم السوء. جيد. قد يظن ظان دائما. هذا لا نستطيع أن نقول ترقي وإنما هو زيادة بيان. قد يكون إنسان تدور عليه الدوائر ابتلاء. ابتلاء من الله وتمحيصا لقدراته، ويؤول أمره إلى حسن وإلى راحة. لا لا، عليهم دائرة السوء، وليبين أنه غضب وأنه مذموم، وغاضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم، من باب الترقي في وصف ما يستحقون أو من باب زيادة البيان والإيضاح. بارك الله. واضح. وغضب الله هنا لا ينبغي أن نقصه بغضب البشر أو غضب الناس، أو غضب الله يراد به كناية عما يلحق بهم. لما نقول غضب الله عليهم لا ينبغي أن نتصور الغضب الذي هو من عندما يغضب الإنسان، ولله المثل الأعلى، ترتفع أوداجه، يتعصب، يقنط، يتكلم، لا.
1: والغضب من الشيطان كما
0: من الشيطان. إنما الغضب هنا يقصد به سينتقم الله منهم، نتيجته يقصد به النتيجة، وهذا عند الجميع، عند السنة والأشعرية وعند الجميع. لما يقول الله جل جلاله فلما آسفونا
1: انتقمنا منهم،
0: وهل هناك من يزعج الله ويغضبه في ملكه؟ وإنما هو تعبير ليبين أنه انتقم منهم.
1: فالغضب في حق الله هو الانتقام،
0: هو الانتقام، هو إنزال العذاب بمستحقيه.
1: يقول وغضب الله عليهم ولعنهم،
0: طردهم من رحمته جل جلاله وأبعدهم من جنته. اللعنة كما تعرف هي الطرد من الرحمة.
1: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
0: كل ما سبق يجوز أن يكون في الدنيا، كل ما سبق نفهمه بأن دائرة السوء عليهم في الدنيا تدور بهم الدوائر، ويغضب الله وينتقم منهم ويلعنهم ويطرد منهم، ولكن في الآخرة أعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: تنتظرهم إذن.
0: تنتظرهم، نعم، بارك الله فيك.
1: طيب، قال أعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
0: وساءت مصيرا، كما قال هنا وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، علق هنا وقال وساءت مصيرا. وهل ثمة مصير أسوأ من جهنم؟ رأيت التناسق في بناء الجملتين، في ثواب المؤمنين والمؤمنات وفي عقاب المشركين والمشركات والمنافقين، في تناسق عجيب بين الصورتين. بارك الله فيك.
1: مصيرة ما إعرابها؟
0: تمييز.
1: تمييز.
0: ساءت هي مصير. نعم. التمييز محول عن فاعل. ساء مصيرهم، ساءت مصيرة.
1: ساءت هي مصيرة.
0: نعم. وتقول ساء خلقه، ساء خلقا. هذا تمييز محول عن فاعل، وهذا تمييز محول عن فاعل.
1: طيب، يقول وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هو قبل قليل قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هنا قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
0: طيب، لماذا كررها؟ هذا السؤال.
1: هذا السؤال.
0: بارك الله فيك. أولا هذه الجملة تؤكد المعنى الأول، ولله جنود السماوات، تأكيد. وفي القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، عندما يقول ويل يومئذ للمكذبين، ويل.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كم مرة كررها؟
0: نعم، ما شاء الله. عبارة نفسه حين تكرر تفيد توكيد الأولى، هذا واحد. ثانيا، الأولى بارك الله فيه كانت في سياق الحديث عن أهل الإيمان، في سياق الحديث عن أهل الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
1: فجنودنا معهم.
0: نعم، لا، وهم جنود من جنود. ولله جنود السماوات والأرض. وجود الجملة بين المؤمنين ليزدادوا إيمانا وليدخلهم الجنة إيماء وإشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله. هذا واحد. نأتي الآن بعدما قال يعذب المنافق والمنافقات المشركين والمشركات وغضب الله عليهم وفعل وفعل ولله جنود السماوات تنتقم منهم. هذا في شأن المؤمنين وهذا في شأن الكافرين. وانظر كيف أتى بالجملتين في أعظم موقع وأدقه وأحكمه.
1: ولذلك يعني استعاض عن عليما حكيما، قال عزيزا حكيما.
0: وعزيز الغلبة، وفي حق المشركين والمنافقين والمنافقان العزة والغلبة والقهر، بينما في حق المؤمنين العلم والحكمة. ما أعظم هذا القرآن.
1: سبحان الله.
0: نعم، بارك الله.
1: قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
0: بارك الله فيك. هنا عاد الكلام كما ترى جملة مفصولة، فصل، لا يوجد لا حرف عطف ولا تفريعية. إذن عاد الكلام إلى أصله. أول آية ما هي؟
1: إنا فتحنا لك فتحا
0: مبينا. والآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، عاد إلى مثل ما تقول الخطيب يتكلم، ولله المثل الأعلى، يتكلم ويقول وقادنا ذلك وآل الأمر إلى ذلك، نعود فنقول من هذا القبيل. هنا عاد الكلام إلى مضمون الصورة الذي يتحدث عن صلح الحديبية ليمهد لصلح الحديبية. عاد وتكلم عن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما وظيفته؟ فتح الله عليه ونصره وغفر، هذا كانت بشرى، لكن الآن تبدأ وظيفة الرسول الحقيقية.
1: طيب، قال إنا أرسلناك شاهدا،
0: نعم،
1: ومبشرا ونذيرا.
0: بارك الله فيك.
1: شاهدا على من؟ ومبشرا لمن؟
0: نعم.
1: ونذيرا لمن؟
0: بارك الله فيك. نقول وبالله التوفيق. إن أولا نون العظمة بدأها بنفس الأولى تعظيما لهذا الكلام الذي سيأتي. إنا أرسلناك فأنت رسول من رب العالمين. ما وظيفتك؟ ذكر من صفاته ثلاث صفات: الشهادة والتبشير والإنذار. شاهد على الأمة وعلى جميع الأمم كما تعرف. شاهد، والشاهد هو الذي يؤدي الشهادة أمام المحكمة
1: في سورة النساء.
0: فكيف إذا
1: جئنا بكل أمة
0: من كل أمة
1: بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة.
0: شهيدة، انظر لما قال من كل أمة قال شهيدة، أمم مليارات، شهيد على وزن فاعل صيغة مبالغة. لما تكلم عن الأمة الإسلامية قال شاهدا، اسم فاعل يكفي. يعني مهما كانت الأمة الإسلامية كبيرة اسم فاعل يكفيها، هذا من دقة استعمال الكلمة. ولها اعتبارات أخرى. إنا أرسلناك شاهدا. شاهدا الآن حين كان يخاطبه أم شاهدا في الآخرة؟
1: في الآخرة.
0: في الآخرة، بارك الله. إذن يقول المفسرون والنحاة حال مقدرة. إنا أرسلناك حال كونك شاهدا في المستقبل. مبشرا الآن. الآن مبشرا ونذيرا. واضح؟ الحال المقارنة والحال المقدرة. جيد. إنا أرسلناك شاهدا على أمتك، بمعنى من صدقك فقولك مصدق عليه، ومن كذبك فقولك مقبول فيه. شاهد، والشاهد الذي يذهب إلى المحكمة ويقول أنا رأيت الفعل أو لم أرى. جيد. ومبشرا الصفة الثانية لمن آمن وصدق وحسن إيمانه، ونذيرا لمن كفر ومرق وفسق، تنذره إنذارا شديدا لعله يعود إلى حظيرة الإيمان. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من فضلك،
1: بعد ذلك جاءت لام التعليل. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. هل الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمن المؤمنون بالله ورسوله
0: بارك الله فيك. نعم نعم، أرسله وجعله حجة. وما كنا معذبين حتى
1: نبعث رسولا.
0: جيد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يعذب أمة إلا وقد أتاها نذير، وإن من أمة إلا خال فيها نذير. وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما النتيجة المتوقعة؟ لتؤمنوا به، أرسله لكي تؤمنوا به. وتعزروه، تعزروا الله أم تعزروا الرسول؟ هنا نتكلم إن شاء الله في الدقائق الأخيرة. وتوقروا الله أم توقروا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجوز الاثنان. وتسبحوه، تسبح الله تعالى. جيد. لم التعليل لتؤمنوا، الخطاب لمن؟
1: للمؤمنين.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل أم لا يدخل؟ إنا أرسلناك، أنا معك. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا جميعا. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم مطالب أن يؤمن بنفسه رسولا؟ نعم نعم، مطالب بأن يؤمن بنفسه
1: رسول. وقال وأشهد أني رسول الله.
0: جيد، بارك الله فيك. وعندما يتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لابد أن يشهد بذلك حتى يكون هو الممثل لهذه الشهادة. لتؤمنوا بالله ورسوله. وأنت تعرف اللهم صل على سيدنا محمد في غزوة حنين لما يعني قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، يعني حديث رواه البخاري ومسلم، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد كان هيك يظهر من المؤمنين، قال هذا من أهل النار، شهد فيه بأنه من أهل النار. احتدم القتال وحمي الوطيس، كان الرجل شديدا على الأعداء، يقتل في الأعداء. الصحابة جاءوا قالوا يا رسول الله كان شديدا ويقتل الناس. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جرح جراحات عديدة هذا الرجل، فمسك السكين وقتل نفسه. هكذا الرواية الصحيحة التي جاءوا وقالوا يا رسول الله قتل نفسه، قال وأشهد أني عبد الله ورسوله. هو لا ينطق عن الهوى، والحديث موجود في البخاري ومسلم وغيره. الفقهاء قالوا هل لماذا لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفتح لك زاوية بسيطة، الأذان وظيفة عظيمة وأطول الناس أعناقا
1: يوم القيامة المؤذنون،
0: المؤذنون ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة.
1: سبحان الله.
0: أي طبعا بلال فلان فلان لماذا؟ طبعا هو مشغول بوظيفة الرسالة، لكن لو قال أثناء الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لسمع سامع يقول هل هناك رسول غير هذا يتكلم؟ يظنون غيره فيلتبس الأمر، هذا واحد. اثنين، لو قال حي على الصلاة أمره واجب التنفيذ، لو تأخر المسلمون عن الجماعة كانت مصيبة، لا خلي ما يأذن لأن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لو قال حي على الصلاة والناس لم يستجيبوا لصلاة الجماعة صارت عصيان للرسول.
1: لكن الله سبحانه وتعالى يأمر فيقول حي على الصلاة،
0: ما اختلفنا، لكن الذي أمر في ذلك الوقت وأذن رجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يعني الداعي
0: بارك الله فيك. إذن لتؤمنوا بالله ورسوله هذه مفلوغ منها. الأسلم أن نقول وتعزروه وتوقروه وتسبحوه تعود على الله. الأسلم لماذا؟ لأنه لو شاء أن يكون للاثنين وقد مرت الكلمتان الله ورسوله لقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروهما وتوقروهما وتسبحوا الله، لكن لمرور الكلمتين وعاد بضمير واحد وأتى بتسبحوه قرينة لفظية أن المراد الله سبحانه وتعالى.
1: فإذا التعزير لله والتوقير لله والتسبيح قولا واحدا،
0: وهذا أسلم بكثير. وهناك الرأي الثاني يقول لتؤمنوا بالله ورسوله، نفتح قوسين، تعزروا رسول الله وتنصروه وتوقروه وتعظم وتحترمه وتسبح الله، لا يلتبس. الرأيان واردان، لكن علامة البلاغة الزمخشري يقول حتى ينتظم الضمائر تنتظم نتركها عائدة لله سبحانه وتعالى، وتبعه كثير من المفسرين.
1: طبعا حينما يقول بكرة وأصيلة أي طوال اليوم،
0: طوال اليوم يعني ذكر الطرفين، معناه لا تتوقفوا عن التسبيح والتنزيه أبدا صباحا ومساء.
1: بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة سنتابع بإذن الله وحوله ما بدأناه في سورة الفتح، لكن نشير إلى أنه ابتداء إن شاء الله من رمضان بإذن الله سوف يكون موعد البرنامج بحول الله 5 أيام في الأسبوع كعادتنا في رمضان. سوف يكون 5 أيام في الأسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بحول الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم بإذن الله صالح الأعمال. نلتقيكم بحول الله في الشهر الكريم.

0: مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كتاب مدارج السالكين من الكتب الموفقة التي تمس جوهر الإيمان وتعالج الكثير من قضايا العقيدة والتربية. وفي هذا الكتاب أخذ للنفوس نحو المراقي والكمالات، وقد تدرجنا وترقينا في مدارج ومنازل مختلفة، وكان آخر هذه المنازل منزلة الاستقامة، ونحن بين يدي منزلة يعتبرها ابن القيم أوسع المنازل وأجمعها، ويقول أن هذه المنزلة لا تزال معمورة بالنازلين، وذلك لسعة متعلق هذه المنزلة. المنزلة منزلة التوكل، وما من شيء في هذا الكون إلا وهو يتوكل على الله. بل أتى ابن القيم بلطيفة عجيبة، قال أحيانا أهل المعاصي يتوكلون في تحقيق معاصيهم أكثر من توكل أهل الإيمان في قضاياهم. والدليل قال أنك تجد لأهل الإيمان ترددا في بعض المسائل، ولا تجد لراكب معصية أو مقتحم جرم ترددا عندهم من الجرأة على أمل الظفر والنجاة، فيركبون الأهوال ويقتحمون الصعاب رجاء أن ينجيه الله ورجاء أن يسلم. فالتوكل يعتبر من أعلى وأجل المقامات، وأسميه التوحيد العملي. التوكل التوحيد العملي، ما تقول لي أنا موحد وعندي عقيدة والله على كل شيء قدير والله بيد كل شيء والأمور عند الله، ولما تنزلق ما تسأل الله ولا تجري بس تجري للناس وتتجهجه، أنت ما قلت مؤمن. أسمي التوكل التوحيد العملي. ولذلك بدأ ابن القيم الحديث عن التوكل بآيات هي في مقام التوكل إما مقرونا بالثناء والمدح لأصحابه، وإما أن يكون مقرونا بذكر أنبيائه الذين كانوا يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وابن القيم يرى أن سعادة العبد أن يهبه الله توكلا وهداية، ما بيجوع وجه ثاني، ابتديت وبقيت متوكل بقلبك ده ما بتجيك عوجة نهائي. ولفظ أوكل يوكل هو من الترك والقيام بالشيء، تترك آخر يقوم لك بالشيء، تقول أنا وكلت فلان. في العرس في حاجة اسمها الوكيل، وكيل الزوج وكيل الزوجة بوكلوهن الناس، كويس. وفي زول افتح حاجة كبيرة يقوم للناس بأمور يسميها وكالة، وكانت كده للسفر والسياحة أو الحج والعمرة وكده، أنت بيجي لهم حاجات يقوم لك بالإجراءات وبيسوي لكم شيء قروشه. فترك الشيء الترك وإسناد الأمر للقيام بالشيء هو التوكل. وابن القيم كما سوف نعرف ناقش قضية عقدية مهمة، الله وكيل للناس لأنهم يسندون أمورهم إليه فيقوم بها، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ولكن لا يجوز أبدا أن تقول فلان وكيل لله، لا يجوز. هذا قال ابن القيم في المدارك، يجوز أن تقول فلان ربي وكيلي، لكن لا تقول فلان وكيل عن الله، لأنه لا ينوب عن الله ويقوم بما يقوم به أحد من البشر والعباد أبدا. أما هو يقوم للعباد ويوكلونه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لكن هو لا يتخذ وكيل، لأن اتخاذ الوكالة ضعف وعجز، والله عن ذلك منزه. ولذلك ربك يخلفك، وفي دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بعدين ذاته ده لي يقين، مرة كنت في سفر معزول، كنا مسافرين أنا وواحد من أخواننا، بعدين ما نام بالليل، أنا قدر ما أصحى الجزود ده بيتقلب، بعدين هو بيحب يشوفه شديد، قلت له يا أخي مالك؟ شنو مالك؟ شنو حصل؟ شنو؟ قال لي والله شايل هم الشفعة. أنت قال لي ما شايل هم ولا شنو؟ قال لي أنت ما بتخون كثير، قلبك ميت. قال لي كده. قلت له والله قلبي ما ميت، لكن أنا ما شلت همه مما قلته في العربية، كنا ماشيين ببص، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تاني ما عنده عوجة. خدت يده في راسه. لا إله إلا الله. يا زول أنا ذاتي قلت. قلت لي أنت قلت ما مستيقن، لكن الحمد لله مستيقن. أنت قلت؟ قال لي طيب مالك العوجة في شنو؟ ثاني بيخلي التلاوز عليه شنو أزول؟ أنت الله ذا خلفته بالجد ولا ما مصدق؟ قال لي والله مصدق، لكن بس بنقوله ذاته نسينه ذاته معناه. قلت له معناه ما تقلق بالليل. قال لي والله أنا الدعاء ده كل سفر بقوله، أول مرة يجيني المعنى ده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، بشر هم تاني. أنا كان قلت لعمر البشير أهلي ذيل قم لي بواجبه، تجيب ناس يحرسوهن بالليل والصباح. وكان قال لي خلاص الدهناء، أنا يا زول بمشي مطمئن، أنا يا زول سلمتهم من رب العالمين. تاني اللي بخليه قال لك شنو؟ قلت له اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تاني ما بتلفت، ولو اتلفت يكون أنا قلبي ميت، ما يعني ميت من ضعف الإيمان. التوكل مقام من المقامات الرفيعة جدا، والتوكل دلالة على الإيمان. ابن القيم له مقولة لطيفة يقول: الدين شطران توكل وإنابة. الدين ده كله حاجتين، توكل وإنابة، والإيمان قسمان، توكل وإنابة. التوكل هو الاستعانة بالله الكاملة، والإنابة هي العبادة، وذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة توكل والعبادة إنابة، ولذلك جعل الله التوكل دلالة على الإيمان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان من علامات التوكل، وذلك لأن الله عز وجل تكفل وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

ولذلك دعاؤهم التوكل، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وإنك على الحق المبين. يعني أنت زور على الحق. خلينا نتلاوي شنو يا أخوان الحق، يعني معاداة المجتمع، ومعاداة المجتمع لا يمكن أن تصادم إلا بعقيدة راسخة وتوحيد ثابت وتوكل ناصع. كان ما بقيت كذي، ما بقيت توكل ذاته. الرسل قالوا الكلام ده مثل لما قال لهم، قالت لهم أقوامهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فردت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فلنصبرن على ما آذيتمونا. ولذلك أجل مقام يحتاج إلى التوكل الدعوة. الدعوة التوكل، أنت كان بتلاوز بشكل بزول بتخلي الدعوة، لكن كان زول توكل ما بتلتفت للبشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلنا على الله. وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. وكذلك حتى الشورى تحتاج إلى توكل، لأن الشورى قد تؤتي بأكثر من رأي فيضطرب الأمر. عشان كده قال له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شفت الأمور السياسية تحت الناس والشورى دائرة توكل. لو بيجي ما في توكل يقول لك أعمل كذي ولا ما أعمل كذي، ننزل الجيش ولا ما ننزله، لحد ما يقتلوا الناس ويضبحوهم والساعة واحدة ينزلوا الجيش. من الصباح ما يكون قال لك أنا أعمل ما نسوي، هاي دراي داي دراي داي دراي، لحد ما الحكاية ذاتها الناس براهم يفتروا ويقنعوا من الكتل يقولوا ذاته شبعنا، حتى بعد ذاك يجيك الجيش. يا أخي شدال توكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث 70,000، 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، فعد الذين لا يسترقون. فمن كان به مرض وترك طلب الرقيا توكلا وكمالا، هذا دلالة على التوكل. ولا يكتوون ولا يتطيرون، يتشاءمون، قالوا على ربهم يتوكلون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوكل حتى في الكائنات، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق شنو؟ الطير. والتوكل كما قال ابن القيم من أوسع المنازل وأجمعها لمتعلقه بالأرزاق، ولا يستغني عن الأرزاق خلق، فكل الخلق يسعون في سبيل تحصيل أرزاقهم، ومع كلهم في قلبه أمل، وهذا الأمل في تحصيل الرزق قد يتحول ويصير توكلا. شفت كيف؟ ولكن ابن القيم يقول، ويا السلام على ابن القيم، يقول التوكل من أوسع المنازل وأجمعها وأوعبها، مستوعب، غير أن المكلفين من العباد يتفاوتون في متعلق توكلهم. فمن الناس من يتوكل على الله في إقامة الدين ومواجهة الكافرين ومصادمة المبطلين وتفنيد شبه الضالين ومصادمتهم، ومن الناس من يتوكل على ربه في تحصيل رغيفه. فرق ولا ما فرق؟ يا رب القيم عنده عبارة تسميها غبن التوكل. والله يا خان القيم عجيب، يقول من غبن التوكل أن تتوكل على الله في أمر يسير. قال الأنبياء والرسل يتوكلون على الله في إقامة الدين. إقامة الدين دي ماذا؟ لا توكل، دي ضدك ودي كده ودك بيكتبوا في الجرائد وعلمانيين بيوين والدنيا قائمة، الشيء ده ماذا يقول له توكل؟ عشان تمضي الدين وحتى يثبت، ده توكل تجيب. ومن الناس من يتوكل في المناظرات مع البدع، يجي يرد على أهل البدع ويناظره متوكل.

ما يناوز منهم مليانين وجامعين. تخي شوف هود عليه السلام لما اجتمع قومه وناقشوه وناظروه ماذا قال لهم لما ناقشوه في سورة هود الآيات؟ قال لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. بعد ذلك أخبروه قالوا له وما نراك إلا نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن القيم وقف هود يواجه أمما من الخلق يخالفون دينه غير خوار ولا جبان يصدع بإيمانه ويعلن توحيده ويسفه آلهتهم ويطعن فيها أمامهم ويقول أن مقتضى هذا توكله على الله. حسن أنت مرات لو جيت تتكلم في الشيوخ يقول لك ما تتكلم فيهم أنت ما عدد بضروك ضروني كيف فشنو ضروني كيف مش يفتحوا بلاغ خلي يفتحوا فيني بلاغ ضروك يضروك شنو كويس. في واحد قبل كده عملت محاضرة بعدين جبت كلام بتاع شيخ الكلام ده شعر فارغ أنا كان قلت لكم أنتم بتكفروا. الشيخ قال وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي وأعلم عدد الموج كم هي موجتي وأعلم علم الله أحصي حروفه. أنا قلت لكم أن الزول ده كده ما نقول اسمه أيا كان الزول ده رأيكم فوشنا. قال والله الكلام شيل لما جبت لهم اسمه قرب يقوموا جارين لأنه من الناس المشهورين جدا. شيخ طريق كبير بحديث في زول حضر المحاضرة يا زول قال بعد المحاضرة أنا طريقتي نفس طريقة الشيخ ده قال اللي تكلموا فيه قال الزول عمل المحاضرة ده كان ما جاته عوجة قال أنا بخلي الطريقة دي. الزول ده متخيل الشيخ طوالي بأربجيم هنا يرصني ولا يعمله مصيبة الزمن يخي ما بيعمل الحبة دي ما في زول بيقدر يسوي حاجة أصلا. شفت كيف هو ميت أصلا. فإذا التوكل أول شيء التوكل في الدين. بعد ابن القيم يقول من غبن التوكل إذا أردت أن تتوكل في دنيا في ناس متوكلين في دنيا كلام عجيب. قال من الناس من يتوكل في دنيا غاية توكله تحصيل ملك ومنهم من يتوكل غاية توكله رغيفات. من الصباح قايم ومتوكل توكل تقيل ده انت لا تعيشه يا زول. وفي زول متوكل ذلك بالرئيس انت عارف ذاتك بالرئيس ده لا توكل تقيل يعني تقوم بالليل والناس نايمين وتمشي القيادة العامة الشيء ده ممكن يفشل وتمشي الاخر وممكن تنجح وتبقى بالرئيس صح. الحكاية ده لا توكل وماذا لا توكل انت ذكر لا تتوكل فكلك في حاجة فيها فايدة قال لك تتوكلك في رغيفات ها؟ يعني ده معنى غبن التوكل. هذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى غبن التوكل. لكن ابن القيم قسم أقسام المتوكلين على درجات ومنازل. أعلى التوكل التوكل في إقامة الدين ومواجهة البدع. أي حاجة فيها بدع وخارج على الدين توكل فيها وصادق قول لهم ده غلط يا أخي الله قال للرسول قال يا ناس ما تزيدوا وتناقش مع ناس توكل ما تقول بدقوني بيسووا لي خليك متوكل. وفي توكل أقل منه من يتوكل على الله في استقامة نفسه وحفظ أحوال قلبه مع ربه بس بتوكل بالليل والنهار يسأل الله إنه بس هو يبقى ثابت في الدين ده بس خلاصته كله إنه يبقى ثابت في الدين ما عنده شغلة بالناس لا داري ينشر الدين ولا داري بعنصر فاعل بس داري بفي رغبته. ومنهم من يتوكل عليه في نيل رزق كويس أو عافية أو ولد أو زوجة. ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل آثامه وذنوبه. طيب ما معنى التوكل في الشرع؟ التوكل ده معناه شنو؟ انقسم علماء السلوك والتربية في الإسلام في التوكل إلى قسمين. قسم يرى أن التوكل عملا وقسم يرى أن التوكل معرفة وعلما. ومن الذين قالوا أن التوكل عمل الإمام أحمد كان يقول التوكل عمل القلب
وبعضهم قال التوكل ليس عمل القلب، التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد. انت كان استيقنت قلت ان الله كفيك، ده التوكل. حتى وشيء فكأن التوكل محله المدركات والعلوم والمفاهيم، كأن التوكل شيء نظري. ومنهم من يرى التوكل انطراح القلب بين يدي الرب، انطراح القلب بين يدي الرب. ومنهم من يرى أن التوكل الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه سبحانه. ومن أجمل ما لقيني في تعريف التوكل مما أورده ابن القيم رحمه الله في التوكل، قال التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات، الفاقات الحاجة ترد عليك، الليلة كبير، المدارس قربت، الرسوم قربت، الشنو كده ما عارف، الزول مريض، العلاج كيف، أنا أسوي شنو، ترد عليك موارد الفاقات. قال فلا تسمو إلا من عنده الكفايات، عنده الكفايات منه الله الواحد الأحد. ومن أجمل ما أيضا وقفت عليه في التوكل قولهم التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. وهذا معناه التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. التوكل محله القلب والجوارح، فمن التوكل اضطراب الجوارح فلا تسكن من باب تعاطي الأسباب، وسكون القلب فلا يضطرب. يعني المتوكل ساعي في أرزاقه بجوارحه، مضطرب يعني جوارح مضطربة، يركب يمشي يفتح الدكان كويس يجيب البخور، ولا رأيكم شنو ها؟ البخور ده هو توكل، هو كان عشان الضبان معلش، لكن كان بيجيب الرزق ده شرك، في بخور بيجيب له رزق يا زول انت وهمان، وفي السماء رزقه ما توعدون ها؟ وعلق الحاجات اهرش المحل المحل بره كيف رش ترش المحل بالمويه ده فيه كيف، ده ما فيه حاجه. هذا من باب الاضطراب، اضطراب بلا سكون، وفي نفس الوقت سكون بلا اضطراب، ان يستقر القلب وان يثبت ولا ان يضطرب في شيء، طالما انك فعلت بجوارحك وسعيت السعي الذي يرضي ربك، بعد ذلك لا يلتفت قلبك ولا يتضجر لقلة رزق او لكثرته. وهذا التوكل الحقيقي. وقال ابن القيم التوكل نفي الشكوك والتفويض الى ملك الملوك. صحيح، تنفي الشكوك عن قلبك وتفوض امرك في كل امورك الى ربك. ان الذي يخرج من بيته من السنة اول دعاء يقوله بسم الله، بسم الله شنو؟ توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي ده التوكل دخل لبالك ما هي مما تمر يا اخي، الزول اطلع من البيت ودور العربية يا اخي لحد ما يصل ما يقول بسم الله ولا الحمد لله ولا يحجز ولا دعاء ركوب السيارة ذاته، بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا، عشان ما تقول دين اليابانيين السخر لك رب العالمين ولا الكوريين ها؟ سبحان الذي سخر لنا هذا، ده الأساس. وما كنا له مقرنين. وما معنى مقرنين؟ لها معنى يعني مقرنين جامعين، يعني لن نجمع هذا من عندنا ويقول لك قرن بين الشيئين، معنى شنو؟ جمع بينهما، والجمع بين ذكر وأنثى يسمى قران. وما كنا له مقرنين، ومقرنين أيضا أقوياء، يعني ليس بقوة منا سخرت لنا لم نجتمع على هذا ولم نجمع الخير بأنفسنا، وليس بقوة منا. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حتى يتذكر الإنسان حال النعم الآخرة والموت فتتكدر عليه النعم فلا يطغى بها. زور راكب عربية آخر موديل يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني بتخليها وتمشي الغبر هنا، والله تخليها خليها في زول بلاوز يقول راكب عربية الصبح يقول إنا ربنا لمنقلبون، ما يجي في مقلبون دي بلاوز بطنه بيطم من الحس، العربات الصبح دي زول يخليها وينقلب ساكت إلى الله، والله تنقلب انقلاب

0: والله تنقلب الخلاف فيه فايدة يعني ذاته انت راكب احسن حاجة وبتذكر الاخرة عشان ذاته ما تطمئن اطمئنان شديد. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيضا مما ورد في التوكل، التوكل قال طرح البدن في العبودية، طرح البدن في العبودية، جسمك ده يكون في العبودية والتسليم لله طوال ما تلتفت في عبادتك ما تلتفت. يا إخواننا أسألكم سؤال، شخص عنده متجر لا يذهب إلى صلاة الجماعة ولا يغلق المتجر، أترى عنده توكل؟ عنده توكل؟ بيتخيل إنه بس العشر دقائق اللي بيكفي فيها الدكان بيلقى الدنيا دي كلها. وحكمة الله أزقت الجميل الصباح ما يبيع، بس مع الأذان يجوه ناس عشر عشر يجوا، يقول لهم يا ناس أنا داري أصلي، يقول لك يا أخي ما استفتحنا يا مولانا من الصباح كده، خلينا نستفتح كده ولا بسموها شنو هي، يقول لي استفتح يقول لك ما استفتحنا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تكفل دكانك وتمشي، شنو يعني الدار يجيك في العشر دقائق ونص ساعة شنو، وده تغنيك يعني؟ وناس يصلوا جنب الدكان دي الناس فيهم فايدة شوية، الجامع ماله وزول يصلي جنب الخزنة وكل مرة يعاين الخزنة، ده توكل، ده توكل على الله ولا على الخزنة؟ المؤمنين بيتوكل على رب العالمين. شوفوا أشاوريك، طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية بالتصريف والملك والتدبير وكذا والطمأنينة إلى الكفاية. إخواننا مشكلة كثير من الناس إنهم الله بيديهم كلهم لكن الكفاية والرضا قليل في الناس، وهذا سبب الضجر والقلق والإشكالات الموجودة عند الناس. يا خلص ذاك يزور منك، والله العظيم تعاين وتتأمل في نعم الله وفي أفضاله عليك وعلى سائر العباد لتحمدنه بالليل والنهار. ولذلك قال فإن أعطى شكر وإن منع صبر. طيب قال ابن القيم يا سلام، التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. هجر العلائق كلما من شيء يعوق القلب ويمنع الإيمان ويفسد الطمأنينة والاعتماد والسكون إلى الله، هذا لا شك أنه من مفسدات القلب. ابن القيم عنده عبارات يسميها العوائق والعلائق، لكن ليس في كتابه المدارج إنما في الفوائد. قسم ما يعتري القلوب إلى قسمين، قسم سماه بالعلائق وقسم سماه بالعوائق وقسم سماه بالقواقع. يعتبر أن القواقع أشمل، كل ما يقطع قلب الإنسان واسترسال القلب وانطراحه بين يدي الله هو من القواقع. هذه القواقع إما علائق وهي قواقع من الداخل، وإما عوائق وهي قواقع من الخارج. العلائق النفس وما يرتبط في النفس من متعلقات، والعوائق الذرية. ممكن تكون من العوائق التي تجعلك تتعلق بالذرية أكثر من الله، ممكن تكون امرأة عوائق تعوق قلبك، وتصير هذه العوائق إذا ما تمكنت تصير علائقة، علائقة متعلقة بالقلب. علائق واحد تلقاه المرأة بره لكن قاعد جوا، بس بالليل والنهار يفكر في المرأة، يفكر في المرأة بالليل والنهار. وبعدين والله يا إخواننا العشق ده خطير، والله أنا اقتنعت العشق ده خطير جدا. يا أخي ابن عباس قاعد في عرفة جابوا له شاب متكلم اثنين ذبلا وذهبت نضارته واصفر لونه، قال ابن عباس يا خنصحه. ابن عباس قال لهم الدنيا عرفة، الناس أكفين في عرفة، ما له بالله الناس أكفين في عرفة مهترش كده. قال ما له؟ قالوا عاشق وعشق له واحدة مزوجة، يعني طلقوا له ولا كيف، ما في طريقة بس اللي مرض كده، بس مرضك الناس في عرفة يدعو وهو عايز يعمل كيف. قال لك فما زال دعاء ابن ابن عباس في سائر عرفة: اللهم إني أعوذ بك من العشق. يا أخي أنا قلت لي أبو بنته البيت بتعشق لها واحد طالب معهم في الجامعة كانوا يتخرجوا، وأبوها داير يطفش ما مقتنع بالولد، داير يطفش البيت من الولد. والله جابوا لي يا أخي البيت، أنا والله اقتنعت والله لا وزن. تبكي قدامي وقدام أبوها: أنا بحبه. تقول يا شيخ أنا بحبه. لا إله إلا الله، والله أنا قربت، والله ده قلت راسي، والله ما عرفتها مش فين. أبوها زاد اتخلع لازم أشي تقدر ده. في النهاية قلت أنا أسمع أخوي، أنا أبوه ما بتزوج غيره، بسمع كده بس. لا إله إلا الله. يا ناس يا أخي زمان الرسول الله قال البكر قال إذنها صماتها دايراو، كان ما دايرا، كان دايراو بتسكت تلبد معناه دايراو. يا أخي حسا تجيبه من الجامعة تقول لأبوها: باكر صاحبي جاي يخطبني، جهز البارد وجهز الحاجات. دي إذنها، دي عندها إذنها حسا، إذنها صماتها هذه. والله إذنها صماتها هذا كان زمان كويس، إنه ذاته البيج البيت ده كويس. والله والله البيج يخطب في البيت، كان جابته البيت ولا كان جابه زول، مش ده البيت، الوصل البيت ده زول وصل ما عنده مشكلة. لكن البيت ده تبكي بكى، تبكي بكى حاجة عجيب. خلاص كويس في النهاية. قلت يا شيخ يا أخي ما شوف لي بعدين علاج. قال لك ابن سينا قال جابوا لي ولد من أولاد الأمراء، لقاه تعبان تعب شديد، لا أكل لا شرب. إخواننا شوفوا الزول ده، بالله الأكل والشرب ده مهم. الزول لما يعشق لا بيأكل لا بيشرب. أبوها قال لي بدي لا بتأكل لا بتشرب نهائي، يهو العشق ذاته. كويس بعدين ابن سينا قال الدكاترة يقول لك عنده كده، أفحص الدب أفحص البول. يا زول شده لا بول لا دب، أكلمك عديل. ابن سينا ده قال فكر، لقاه مصفر ونومه قليل وحركة العين دي أعراض طبية مناسبة. أخيرا شفت أخيرا أدخل الطب الحديث العشق جملة الأمراض، لأنه يؤثر على البدن، يعمل حبة ويعمل صداع ويخلي الزول يبقى أصفر ويتغير لونه، يخلي يجيه يعني وجع بطن يعمله الشتاء سيناريا. الطب يا دوب اقتنع انه الشتاء موجود. يا اخي ابن سينا قال لك عيونه عندها كده وكل عينه اي حاجه وسطها. قال ابن سينا قال له كده جيبوا اسماء القبائل او الاسماء العوائل الموجوده. قال قاعد جنب المريضه، قال اول ما ذكروا عائله معينه قلبه بدا يدق بسرعه. قال له وقف، جيبوا اسماء البنات الموجودات في العائله كلهن. لم بقى يقروا يقروا وراقي ساكت الزول، مما جابوا اسم بيت معينه قال لي قلبه ده بقى يدق دق جد. ابن سينا قال له عرسوا عرسوا البيت للولد. قال لك ما شاء الله بقى زي الحصان. يا اخي والله ربنا يكفي الشر، ربنا ما يبتلك. عشان كده انت عارف قال لك اللي بيجيب العشق شنو؟ البصر. اول حاجه انت بتعاين اصلا العشق سببه امراني: استحسان صورة المعشوق مع تمني وصاله. ده بجيب العشق من الأول. قال لك ما تعاين يعني. وقل للمؤمنين يغضوا، ما توقع نفسك في متاهات، ما تعاين في مرة نهائيا. وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالتوكل هجر العلائق، أي حاجة فيها تعلق ما تتعلق بها. ومواصلة الحقائق أي تعاطي الأسباب، تعاطي شنو؟ تعاطي الأسباب. طيب ابن القيم يقول في تعريفات التوكل: وحقيقة التوكل التوكل مركب من أمور. يعني لا نستطيع أن نعطي تعريفا واحد شنو للتوكل، إنما التوكل مبناه على أمور ويتركب من أمور. الأمر الأول معرفة بالرب بصفاته وأسمائه، فجأة تتوكل على الله لما تعلم قدرته وقيوميته وكفايته وغناه وعلمه ورحمته بعباده وجزيل عطائه وواسع إحسانه، ألا يحملك هذا على التوكل؟ فالتوكل بدايته المعرفة بالله عز وجل. ثانيا التوكل الدرجة أو الأمر الثاني الذي تتركب منه التوكل إثبات الأسباب والمسببات. يا سلام، ابن القيم يرى أن إسقاط الأسباب ليس توكلا، إنما هو إضاعة، أو لم يقل له اعقلها وشنو وتوكل، حتى صارت مثلا في أن تتوكل بعد أن تبذل ما طلب منك في إطارك البشري من بذل الجهد. فإن أردت الذرية تزوج، وبعد الزواج وجود الذرية ليس منك وليس من أحد، ولا من الأطباء، ممن؟ من الله رب العالمين. لكن بعد أن تتزوج، هذا السبب، عرفت؟ طيب، يقول الله تعالى عن النار: أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ قال شنو؟ إنا جعلناها تذكرة. النار شفنا لما شفنا الدور تذكر الآخرة، ومتاعا للمقوين، المقوين للمسافرين، المقوين معناها المسافر، المقوين المسافر، للمقوين للمسافرين. جعل الله النار سببا لإنضاج الطعام. هل ينضج طعام بغير أن يتعاطى هذه الأسباب؟ ها؟ كيف؟ لا يكون. ولكن أحيانا يبطل الله مفعول النار كما أبطلها في إبراهيم، مع إبراهيم عليه السلام. طيب، الرابع، الدرجة الثالثة، رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، بمعنى أن لا يلتفت القلب إلى غير الله. رابعا اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه. إخواننا، ابن القيم جاب مثال عجيب، يا سلام، قال توكل المؤمن على الله كتوكل الرضيع على ثدي أمه. صح، الرضيع ده لما يمسك في ثدي أمه هو لا يعرف إلا شنو، إلا هذا الثدي، ولذلك تجده منهمك ولا يلتفت. كان قالوا لفي لحمة، يقول ادوني اللحمة دي إلا بعد ما يذوقها ويشوفها، لكن طالما هو شافع كده ما فتش اللحمة. الذي تعلق بالله وتوكل إليه لا يلتفت إلى البشر أبدا ولا إلى عطائه. والله العظيم التوكل عجيب. وقال ابن القيم: التوكل حصن ببثابة من طلبه عدو، فدخل حصنا منيعا ينظر إلى العدو والعدو لا يستطيع أن يصله. من توكل بالله تحصن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخواننا، في ناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في نوع من البشر عنده قلق، أي حاجة يقول لك عندي عارض، ما نجح في الجامعة يقول لك عندي عارض، عامل لي عمل ما توفق مع مرته يقول لك عندي عارض، ما كده ما عارف يقول لك عندي عارض، ده ما عارف. انت عندك اوهام في راسك، عندك وهم. كويس، الواحد يجيب له شافعه تقول لك يا شيخنا الشافع ده قال طق عين، تعال للشافع ما فيه اي مقومات عشان طق عين، اول حاجه شين شنه مره طقوا في شنو وشاء وبدي يطيش، وريني ولا بدي طق عين في شنو، هو اي زول بيطق عين يا اخي؟ بالله خلونا من الاوهام دي، يقول لك طقوا عين قال اي زول يا اخي. شوف شوف على الخواجات ده، ما قاعد يطقون عين ليه؟ كويس، وبعدين شوف الوحده ولدها يسقط تقول لك طقين عين، طقين عين ولا ما قاعد؟ كويس، مش اول الشهاده السودانيه ما قاعد يطقوا عين في كل سنه ليه؟ مش كل سنه في اول شهاده سودانيه ده ما قاعد يطقوا عين ليه؟ يا ناس خلوا الاوهام دي يا اخي. يا اخي الناس داري اي حاجه، بس كده عالم ما وراء الماده داري حاجه يمسكوا فيها. وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف التمكن. المسألة الخامسة والتي يقوم عليها التوكل حسن الظن بالله. ولابن القيم قاعدة: على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم توكلك وصحته. على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم هذا التوكل وصحته. والمسألة السادسة: استسلام القلب لله وقطع كل المنازعات. وسابعا: التفويض. من التوكل التفويض، والتفويض إلقاء أمورك كلها لله، وهو لب التوكل وجوهره. والمنزلة القادمة هي منزلة التفويض بعد التوكل. شنو التفويض؟ وابن القيم يرى أن التوكل أعم وأن التفويض أخص. فيرى ابن القيم أن أعلى درجات التوكل هي شنو؟ هي التفويض. والدرجة الأخيرة في التوكل الرضا. الدرجة الأخيرة في التوكل شنو؟ الرضا. يا سلام، الرضا. ابن القيم يقول: الرضا لا يعني التعرض لأقدار الله. عم تقول لله: يا الله جيب لي مصيبة كذي كبيرة عشان أنا أثبت فيها. أنت في عافية، اسأل الله العافية. لكن إذا نزل القدر أن ترضى به. حتى أورد ابن القيم في المدارج هنا، ولعلي ذكرت هذه القصة، قصة سمنون أو سمنون ابن يزيد الخالدي الذي كان يقول لله: أصبني وأريك مني صبرا. قال ابن القيم: فأصابه الله بعسر البول. حبس بول ليكوري قليك بصوت ليكوري كواريك. قال: فصار يصير يعني يمشي في الشوارع وهو متعسر، فإذا وجد الأطفال يقول: ادعوا لعمكم الكذاب سمنون. والله يا أخوانا ربنا رحيم بينا. والله انت ما تمشي تكوس الأشياء الهدايه، ما تمشي تبحث كويس، خليك في سلامة وفي عافية. ناقش ابن القيم علاقة دعاء الاستخارة بالتوكل. قال رحمه الله: ودعاء الاستخارة فيه من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية الكثير. فأنت تفوض أمرك لله، تقول: افعل ما ينفعني، افعل بي ما ينفعني. طيب واضح أخوانا كلامنا؟ تقول لي: الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن علمت هذا الأمر تسمه كويس خير لي في ديني ودنياي وعجل أمري وآجله كويس فيسره لي. يا أخي اعتماد كامل: يا الله سوي لي وعمل لي في صالحي، انتهى الكلام. وإن علمته شر لي، قال: فاصرفه عني. لكن شوف الدعاء ده كيف كامل. الله ممكن يصرف عنك لكن انت ما يصرفك منه، تبقى متعلق به تعلق. بس تقول: اريت لو كان وظفوني. هم قال لك ما في وظيفه، انت استخرت ومشيت، قال لك ما قبلناك، انت سوف تتكيف جدا، الله ما داير. لكن هو يقول شنو؟ والله بس لو كان وظفوني في ديك. كل مره يقول: اريت لو كان وظفوني. ده صرفه عنه ولم يصرف العبد عن شنو؟ عن الشيء. انت تصرف صرف وان علمت شر لي في دينه ودنياي وعاجل امر اجل، فاصرفه عني واصرفني عنه. قال: واقدر لي الخير حيث كان، قال: ثم ردني به. لانه بعد ما يصرفك وينصرف كان ما رضاك به، تتغلغل غلغله بالليل والنهار، عمرك كله تقول: بس لو كنت قدمت، لو ما كان فاتني، لو ما كان تجهده. البنت العاشقه دي قلت لها: انت استخرتي؟ قلت لي: اي. قلت لها: قلت فاصرفه عني؟ سكتت. قلت لها: قلت قلت لها ايه استخيت انا قلت استخاره زي ما هي قلت لها لكن فاصرفوا عني طيب انت ما كانت تقولي حس الله صلت ابوك ده داري يصرف الزول ده منك انت ما كانت تقولي فاصرفوا عني قلت لها يا اخي فاصرفوا عني يا اخي الله ما لا فاصرفوا معنا فاصرفوا في زول بتخيل انه الاستخاره دي يقول لك ما شفته في النوم ما رأي استخرته وما رأيت حاجة يا زول ما في حاجة بشوفوها الاستخارة دي يا الله سهل الأمر يا الأمر ده يتعسر يتعسر من الله في الاستخارة الأمر يتعسر من الله الله ما دليلك الموضوع ده وربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده كان مشيت فيه بضرر بعدين ضرر كبير في المستقبل عرفته بعدين الواحد تبقى يستخير يقول لك يا مولان والله أنا استخرته لكن ما شفت أي حاجة انت رأي يشوف ولا شنو تشاهد غدا ولا شنو يعني تشوف شنو وريني ها تشوف شنو يا اخي بالله خلينا من الكلام ده يا خمسه طوال في الموضوع اذا قال لك ما في يجيك راجع يقول لك يا مولانا يا اخي ربنا ما قبل الاستخاره يقول لك كيف ما قبل يقول لك ابوي عايبينون يا زوب يا دوب قبله انت ما قلت فاصرفه ما كان تقول فاصرفه انت الخلاك تقول فاصرفه شنو الوداك تقول فاصرفه شنو بس كان تقول لي يا الله كان شر اديني لي انت قلت فاصرفه وجاي تقول ما جبت الاستخاره والله يجيب له بس كده المحك الحقيقي في الاستخاره القبول او الرد قدمت في جسم معين لا تشتغل قال لك ما في الاستخاره قبلت قال لك في الاستخاره جبلت خطبت بيت معينه مشيت جيب له الاستخاره جبلت الدوخ شاكوش الاستخاره جبلت هو شاكوش عند الناس لكن الاستخاره قبلوها في شنو يا اخي ما في داعي للجهجه ولا كيف عشان كده قال لي اختم هذه الجزئيه يا سلام والله اخواننا يعني انا من اريح المنازل المرت عليها في المدارج التوكل يعني في منازل انا عندي معها خوف شديد منزله الصبر ابن القيم فصل فيها تفصيل شديد منزلة المحبة شوف العبودية كلها محبة يا أخي المحبة دي منزلة عجيبة منزلة الحياء دي من المنازل الرهيبة منزلة الأدب الحياء برا والأدب برا دي من المنازل اللي ابن القيم يعني فصل فيها تفصيل عجيب من هذه المنازل التوكل أجد أن منزلة التوكل من المقامات الرفيعة جدا السامية ابن القيم عقد فصل سماه اشتباه الكامل المحمود بالناقص المذموم اشتباه الكامل المحمود في أشياء كاملة بالناقص المذموم التوكل كامل محمود الإضاعة والتواكل قد يظنه بعض الناس توكلا وهو ناقص مذموم فيختلط بالكامل المحمود هو شنو هو التوكل فيسعى بعض الناس في أموره ظانا أنه متوكل ولا يعرف أنه مضيع قال والفرق بين التفويض والإضاعة التفويض يكون في حقوق العبد وأما الإضاعة تكون في حقوق الله الزول يضيع حق الله ويقول لك أنا قال شنو فوضت أمريكا لكن التفويض الحقيقي تأدي حق الله وفي أمورك أنت قروشك حاجاتك تفوض لله لا تفوض لله في حقوقه تفوض لله في شنو في حقك أنت يشتبه المتوكل المجتهد في الأسباب والآخذ بها وبين العامل على الراحة والمعطل للأسباب ابن القيم يرى أن خلع الأسباب لا تعطيلها يا سلام أنت تتعامل مع الأسباب كيف تخلع الأسباب ولا تعطلها تخلع الأسباب من القلب لكن لا تعطل الأسباب من الجوارح متى تكون الأسباب شركا إذا صارت الأسباب في القلب مثلا دكان أنا عندي دكان بتاع سبيرات ده سبب الله ما عايشني منه الدكان ده لازم افتحه واجيب بضاعه وارسل برا واشوف السوق داير شنو ده اسباب يوم اللي أقول أنا كم الدكان ده كنت ضعت زمان وانتهيت وبقيت الدكان ده خاتي في قلبي، انت بقى الدكان ده شرك رب بالنسبة لك. أن تجعل وأن تتخذ الأسباب أرباب، يعني أحيانا تصير الأسباب أربابا، فيشتبه حال خلع الأسباب بتعطيلها. والمطلوب شرعا خلع الأسباب من القلب لا تعطيل الأسباب من الجوارح. أما اللي يقول لك أنا لا أفتح دكان ولا أقرأ وأقنف في بيتنا والله يجيب لي الرزق، ده زول معطل للأسباب مفضي إلى الإلحاد، ما عنده توحيد، ده ما توحيد، ده عكس التوحيد بالمناسبة. زول يقول لك أنا ما أشتغل نهائي بس أقنف كده الله يجيب لي كويس. يا أخي ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ففرق بين خلع الأسباب وبين شنو تعطيلها. شوف الكلام قال اشتباه بين الثقة في الله وهو كامل محمود وبين العجز والغرور وهو ناقص مذموم. والفرق بين الثقة في الله وبين العجز، الواثق في الله واثق في الله بعد أداء ما أمره، والعاجز والمغرور الذي اغتر الذي لم يعمل عمل ولم يحرث حرث ولم يزرع زرع ويرجو بذرها وحصادها، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل خير يقول لك أنا قال عندي ثقة في الله قال وهكذا. لكن في اشتباه ابن القيم عجيب فيه، قال شنو في الاشتباه ده؟ الاشتباه بين الطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة للمحسوسات والسكون إليها. بعض الناس شوف الكلام ده كيف يكون متوكل، يبدأ متوكل يقطع أي صلب بالمحسوسات، يمسك له في حاجة واحدة بس ويخذ الحاجات الثانية. الحاجات دي خلاها حتى لا تخدع في توكله، تعلقه الجديد بهذا الواحد وبهذا الباب صار قادحا في توكله. يعني زول مرات بيكون قايل نفسه متوكل على الله، ما بيكون متوكل على الله، بيكون متوكل على شيء معلوم. بين شوف الفرق، الفرق بين التوكل على والطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة والسكون لشنو؟ للمحسوس المعلوم. ضرب مثال، قال في زول قاعد في الحرم، زول قاعد في الحرم بعدين ما دار يطلع من الحرم كثير، زول الناس يطلعوا يمشوا يأكلوا ويشربوا ولا بيطلع لا كده، بس قاعد في الحرم ده ما بيطلع يأكل لا لو جبت الأكل جوا حرام بيأكل، لو وديته أي حاجة بيأكلها، قال لك بس بيشرب زمزم. أبو سليمان الداراني قال للرجل أرأيت لو أن بئر زمزم غارت لقت ما فيش أين تذهب؟ قال فاهتز الرجل وقام إلى أبي سليمان وقبل رأسه قال أراني أياما قد توكلت على زمزم ولم أتوكل على الله. وقص ابن القيم عن الإمام أحمد أنه سأل رجلا يخرج إلى السفر والحج معه رفقة لا يحمل زاد نهائي لا يشيل أي حاجة بس كذي يقول لك متوكل ما رجال متوكل قال. فسأله الإمام أحمد قال ما لك؟ قال أنا متوكل. ليس معك شيء من القوت؟ قال ليس معي شيء. قال ومن أين تأكل؟ قال رفقائي تحملون الطعام ويدعونني للزاد فأصيب معهم. قال له الإمام أحمد إذن قل على جراب القوم توكلت. على جراب القوم شنو توكلت؟ انت زو متوكل على جراب القوم او متوكل على الله؟ لانك برضو خاتلك فرق وقلت بعدين بيخدت الاكل بنادوني. طيب من الاول انت مشيك كويس؟ على جراب القوم توكلت. شيء عجيب. ولذلك جاء ابن القيم في اخر هذا الفصل قال اشتباه علم التوكل بحال التوكل، اشتباه علم التوكل بحال التوكل. معنى شنو؟ ممكن أن تكون حافظ للتوكل وعارف لمعنى التوكل ولكن عند المحكات العملية لا تستطيع أن تنزل التوكل. أنت عندك علم توكل وليس حال توكل، صح؟ هل كل من عرف التوكل لو حسب قلت لك التوكل بنقسم لكم كده وكده أسباب كده درجات كده لو عملت كده بتكون متوكل؟ أقل زنقة انت بتجهجه، انت عندك شنو بتكون من التوكل علمه وليس حاله. حال التوكل أن تعيش التوكل حقيقة. ولذلك يقول ابن القيم خلاصة: فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صحيح. العوارض بالمطالب يعني شنو؟ أنت بتكون طالب لك حاجة، الحاجة الطالبة لذاتها تتعلق بها تبقى لك عارض من العوارض ذاته عن ربك. زي الزول اللي طلب زمزم وقعد في أياما بقى، اعتماده كله على شنو؟ اعتماده كله على شنو؟ على زمزم. لم تنتهي منزلة التوكل بعد. الدرس القادم، إلى الآن لم نتكلم عن كلام الهروي، كل الذي مضى هو كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. والدرس القادم نواصل في قضية التوكل مع بيان بعض نماذج التوكل. والله إخواننا، والله التوكل ده إيمان جد. الزول يكون عنده إيمان جد. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية في كل حلقة يخطر ببالي أن أثني وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين بنوه وتصدقوا بأرضه وأشرفوا على بنائه كاملا ولا يزالون، الحقيقة نثني عليهم ثناء عظيما وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جودة في البناء، تشطيب جيد، وحقيقة متابعة للمسجد، ودائما في تجديد للفرش، ودائما أنا أتمنى كل مساجد هكذا. كل منكم الآن من يسمعني عندما يدخل المسجد فيجد فيه هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجمال وهذا الرونق، التصميم في البناء في المعمار أقصد، يعني يشكر من بنى حتى وإن لم يعرف اسمه. هو أصلا الباني قد لا يريد، يعني لا يريد أحد أن يعرف اسمه، ولكن نحن ما علينا إلا أن نثني عليهم ونشكرهم وندعو لهم بالخير، وأن يتقبل الله منهم وأن يدفع عنهم من السوء وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى جنات النعيم. أما الآن فنبدأ بتوفيق الله في حلقتنا. حلقتنا اليوم في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تفضيل الله للإنسان وتكريمه له لأنه استخلفه في الدنيا، استخلفه في هذه الأرض. نحن بني آدم استخلفنا في الأرض، وأنشأكم منها واستعمركم فيها. أنشأنا من هذه الدنيا واستعمرنا فيها. شو معنى استعمرنا؟ جعلنا لعمارتها. كيف تكون عمارة الدنيا، عمارة الأرض هذه كيف تكون؟ تكون بالعلم، بالجد، بالدفع، بالعطاء، بالبي. من يعمل سوء يجز به. لا ليست بالأماني ليست بالأماني، هي بالجهد

الصادق لإعمار الأرض وإخراجها أو إخراج الدواب فيها التي تعيشها إلى حال أفضل. وعلى رأسهم الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم كرمه بالبعثة النبوية الشريفة. يعني عندما تكون إنسانا وتكون محظوظا موهوبا مكرما من ربك فتكون مسلما، فأنت حزت الأشياء الجميلة. يعني ما الذي تريده بعد هذا؟ إيه، لكن كيف تترجم هذا الاستخلاف؟ للأسف أنا ما أريد أن أقوله اليوم بداية، وسأكمل من خلال الحلقة، أننا أصبحنا وصرنا إلى ما لا يجب أن نصير إليه. كيف يصير العرب والمسلمون، وعندما نقول العرب يقصد بهم الإسلام، العرب مش مقصود به الجنس، كل ناطق بالعربية هنا، لا أتكلم عن الجنس، وأنا هذه أكررها في، لا أتكلم عن الدم والأجناس والأعراق، لا لا، أتكلم عندما تقول العرب نقصد الناطقين بالعربية، المسلمون الذين يحفظون القرآن ويجيدون العربية أحيانا أكثر ممن هو من أصله عربي. إذن هل هذه الأمة الآن في القمة، هل هذه الأمة هي في مصاف الأمم؟ السؤال الأدق شوية، هل نحن اليد العليا أم اليد السفلى؟ من أين مأخوذة هذه؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يقول عليه الصلاة والسلام. أين اليد العليا، نحن أم هم؟ إذا جئت على صعيد العقيدة والإسلام والإيمان فنحن أشرف وأعظم، هذا قطعا، أنا لا أناقش هذا الآن، هذا أمر مسلم به. إيه، لكن أنا أتكلم عن أرض استخلفني الله فيها، هل أنا الخليفة الحقيقي الذي أراده الله؟ ما الذي أراده الله من خلق آدم؟ موضوع فيه فكري شوية اليوم، معلش يعني مش اجتماعي، فكري شوية لكن مهم. لماذا خلق الله آدم؟ ليستخلفه ويعمر الأرض، مش العبادة فقط. بعضكم يقول لا لا يا شيخ، راجل القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيد، نعم، العبادة أساس، هذا المعنى الضيق للعبادة هو الصلوات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، في معنى واسع، والمعنى الضيق هذا لا يضيع. مش معنى ذلك أننا نضيع هذا المعنى الضيق، الصلاة مش مهمة ونبحث في العلوم والفيزياء والكيمياء، لا لا خير فيك ولا في علومك ما لم تحتط وتلتزم بالمعنى الضيق، وهو الحفاظ على صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وبرك وإحسانك إلى الناس والأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام. جيد، ثم تنتقل إلى المعنى الواسع في العبادة، وهو أن تحول وتترجم ما أعطاك الله من نعم في هذه الدنيا إلى إبداع. ارجع إلى الآية التي ذكرت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من المحمول الآن في البر؟ الغرب هم أم نحن؟ هم. من المحمول في البحر؟ هم. من المحمول في الفضاء في الجو؟ هم، مش في الفضاء حتى، لا لا لا، حتى في المجرات هم. ونحن إن حملنا وحملتنا المراكب، فللأسف بفضلهم وبجمايلهم. تقول لي لا يا شيخ أنت وين رحت، ما تنساش كان عندنا البيروني وابن الهيثم والخوارزمي. صحيح صحيح، لكن إلى متى؟ عندك علم أن عجلة العلم والفكر والرياضيات كل هذه إلى القرن الرابع؟ إلى القرن الرابع تكاد تكون الأمة وقفت، إلى القرن الرابع الهجري وقفت الأمة نايمة، يعني نوم. والإحنا في إيش توا؟ إحنا في القرن الخامس عشر، يعني تكلم عليه 9 قرون من النوم. لا كثير، هذا 9 قرون من النوم، أمة لا تجيد إلا أنها تجتر. نحن الآن ما نفعله نجتر القديم. تعرف شو معنى تجتر؟ بالعامية يقول يقصع في الجرة، هذا بالعامية اجترار، هو أن تأتي بالقديم فتعيده. نحن فقط نجتر المكتوب فنكتبه، والخلاف فنستجده، وهذا ما يحدث.

ومش خلينا نقوله مش بالإجمال، مش معنى ذلك أن ما فيش براءات اختراع بسيطة في الأمة. أنا بتكلمش على ليبيا تحديدا، راب تكلم على الأمة الإسلامية، في براءات اختراع متواضعة. بعضكم الآن اللي يسمع فيه من الدكاترة والأساتذة المحترمين يقول لي لا، في جزء أنت ما قلتهاش، وأنا بنقولك عليه ونعرف شن قصد سؤالك. بتقول للناس اللي مشوا برا لأمريكا وبريطانيا وأوروبا والسويد وبلجيكا وغيرها أبدعوا. إذن مشكلتنا مش إحنا مش مبدعين، المناخ، مناخنا مش مناخ إبداع، لأنها مناخ استبداد. وأنا داير حلقة على الاستبداد اللي بيرجع لها في القناة هنا في قناة فبراير، داير حلقة على الاستبداد، ما عادش أربع حلقات فات ممكن. المناخ الاستبدادي يمنع الإبداع فعلا. وكل مسلم، كل مسلم عربي كان أمازيغي تباوي من أي جنس كردي، المهم مسلم يعني كردي تركي غيره شركسي، هذه الأعراق لا أريد أن أعددها كاملة، كل الأعراق، المهم مسلم يعني، يخرج من هذه الرقعة الجغرافية هذه سواء كانت شمال أفريقيا أو الشرق العربي هذا ويذهب إلى أوروبا يبدع. عندنا ناس يشتغلوا في وكالة ناسا عرب ومسلمين، ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا من هذا المناخ الاستبدادي. لكن بالعموم أنا لا أتكلم عن حالات وعن أشخاص، أتكلم عن أمة كاملة، أمة كاملة قاعدة الوراء. لا، نحن نتسول، نتسول المعرفة مش المال، لا المال فيه، المال حتى الهبال كانت بتزيد حاجة فيها لام باعتبارها حتى في سجع يعني، المال والهبال لا موجودات عندنا ما شاء الله، تلقى داير مال وداير سباق للهجن وسباق حشاكم للكلاب السلوقي متاعت الصيد. أي والله كارثة. لما لا توظف هذه الأموال للبحث العلمي، للوصول إلى اختراعات معينة، إلى تطوير اختراعات؟ اليابان لم ترتح، اليابان ما تريحتش نين واكبت الصناعة الغربية وسبقتها. الآن لا منازع في الإلكترونات وفي السيارات على اليابان، وإن شئت شرق آسيا كل، حتى كوريا دخلت على الخط مؤخرا وسبقت. يتطوروا الناس، يصنعوا. ما الذي نصنعه نحن كعرب؟ أرني ما الذي نصدره، ما الذي تحتاجه؟ نحن نحتاج. حتى لو كان عندنا تقول لي والله الحمد لله اشترينا بأموالنا طائرات، اشترينا صنعنا، لا باه قطع الغيار وين؟ تقول لي قطع الغيار منهم؟ متى ما تعطل هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه، أنت تحتاج إليهم ليصنعوا لك قطع الغيار. يعني أنت عالة على هذه الأرض، هل هذا الذي أراده الله لك؟ يقول لك لكن والله عندي صلاة وعندي قرآن. هذا جميل، القرآن والصلاة هو الذي يزينك أصلا، لكن لا يصلح أن تكون وأنت بقرآنك هذا وبعلمك الشرعي هذا وبإسلامك وباتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن تكون عالة على أناس يعني هم ليسوا نصارى فقط، كانوا نصارى ملتزمين، كان حالهم أفضل، ولكن هم أصحاب عربدة وخمرة وماسونية، وأغلب المخترعين فيهم للأسف يهود. لا تكون عالة عليهم الصح، قولي لاني والله أنت جميل نعم بصلاتك وقرآنك، لكنك آخر النهار تحتاج إليهم، تكمل صلاتك وتفتح هاتفك جوالك تفتحه، من صنعه؟ من صنع هذه البرامج يا سيدي؟ حتى البرامج الموجودة، ما الذي ألفها أسسها؟ الملائكة عندما سألت ربها، شوف الجزئية هذه وركز معي فيها بس تكون لك جواب، لأني نعرف في اللي عنده تساؤلات. أسمع هذه، الملائكة تقول لربها، قالوا أتجعل فيها، شوف استفهام الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، تقول عن نفسها الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني رب العالمين قالوا أنت إذا خالقهم للعبادة نحن نسبح لك ونقدس لك، هذه مؤامرات يفسدوا ويقتلون ويسفكون الدماء. بماذا أجاب رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، ثم أخبر في آية بعدها

0: وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء، علم سرنا في العلم. السؤال الآن قبل لا تنتهي الحلقة، هل نحن جادين في العلم؟ غير جادين. أعطيني غير نتم الدكتوراه ويديروا لي لجنة ويجوزوني مع التعديل. ترى شوف اللي في الرسالة، شوف اللي في الرسالة، اقتباسات من هنا ومن هنا. إبداعك أنت يا أستاذ يا دكتور يا بروف، إضافاتك وين؟ لمساتك أنت يا سيدي، أضف نتاج غير عادي من الرسائل الماجستير والدكتور في كل العلوم، فيزياء والكيمياء في الرياضيات في الأحياء في العلوم الشرعية يعني. لكن أين الإبداع؟ يقول الإمام الغزالي، مش الإمام الغزالي الأول، لا، الشيخ محمد رحمة الله عليه، توفي في تقريبا في السبعينات، الدكتور محمد الغزالي يسمونه إمام الدعاة، رجل صاحب بصيرة وصاحب فكرة. يقول هم استيقظوا في الظلام، على الغرب يقصد، استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. احنا في عز قايل ارقد في عز النهار، إضاءة كشفات من كل مكان ونمنا، أخذنا الغطاء ونمنا، قلعنا التكييف ونمنا، بدأت في الصيف طبعا، حبوا التكييف والنوم والغطاء، خمس تفاحات، قال خليك في تفاحتين، يقول لا بالله يا شيخ جيب لي خمس تفاحات. أيوة، النتيجة ماذا؟ أمة كلها محصلة بطانية خمس، يبدو هذا أمة تجيت الاستهلاك، ولذلك هذا النفط لن يبقى، يسحابوا الجغيمات اللي تحت الرشادة اللي بتقعد لك ديما، لا يا سيدي، ممكن أنت وجيلك وأولادك. وبعدين اللي فكر في بناء الأوطان وبناء استقلاله وذاتيته عن هذه الأمم يبتكر علم فيزياء وأحياء ورياضيات وجبر تكامل وتفاضل، هذا غير النحو والصرف، حتى علوم مهمة جدا، النحو والصرف والفقه وأصول الفقه والتفسير في الحديث، الحديث والتفسير ورجال وعلوم الحديث عموما واللغة وما يتعلق بها، علوم مهمة. مع أنه جادين، مش جادين. قولوا الشيخ اليوم في الحلقة مع أنه جدية، طالب العلوم الشرعية تجده يدرس، ماذا تدرس؟ يقول له في النحو، يقول شرح ابن عقيل، جيب له شاهد نحوي، صيف ضيعت اللبنة مثلا من النحو، هذا يستشهد به لماذا؟ يقول اه، يقول هذا ما ما ما ما من أول خلينا، مش من أول، لا جي لي واحد بتاع فيزياء تقول له النسبية الخاصة والعامة تعرفها، يقول والله سامع عليه، لا مش سامع عليها، لا معليش انت بتخصص فيزياء، انا نسمع عليها ماشي الحال، انا رجل وعظ ونسمع عن النسبية العامة والخاصة ونشتاين، ويعني علم جميل هو حقيقة ولطيف جدا الفيزياء، اي ممكن ثقافة عامة، انت تكون متخصص تتقن الموضوع، تقول تعال الشيخ نعطيك محاضرة في الفيزياء نسمع منك. للأسف غير جادين. ونبقى أولادنا يروحوا بالتراتيب، والأسبوع اللي فات هذا أسبوع زعل وحرج ومشاكل، والمدراء يشكو، كل ولي أمر يبي له، والتكيه كان عطينا المدرسة أول كلها، كيف صار فينا احنا؟ دقيقة يا جماعة، ابنك أنت تشوف كراسات تلقى خطة كويس، وتلقى الإملة كويسة، وتلقى ما شاء الله يعني وحلل الرياضيات اللي هو حساب كويس، ولغته وتهجى في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي كويس تمام، وجيب في التقادير ديما 85 84 92 ممتاز، هو في الممتاز، شيء قال لابد ياخذ ترتيب، مش جادين، نبوا الترتيب ونبوا الشو، ولد جاب ترتيب بونتو في عيتنا، ما اطلعوا من الجو هذا، اطلعوا منا، غادروا هذه المساحة اللئيمة بتاعت احنا وانتم وانا وهم، لا نحن جميعا ننجح جميعا. ونجح ولد فلان ترتيب نفرح له، بالعكس كأنه ابني، خلوا فيه شوي نفسية طيبة كويس ما شاء الله عليه، وابني بعد مباشرة. وأنا نعطيكم معلومة، وهذه بالله لأولياء الأمور ولربات البيت، إذا كان تسمعون فيها أنا أخوك نصيحة رأى. يعني من أخ، هتقولوش من واعظ وشيخ، لا لا لا لا، أخو، ما تضغطوش على الأولاد من أجل الترتيب، أرجوكم رجاء من عبر هذه، أرجوكم ما تضغطوش على الأولاد بالشكل هذا، أضغط عليه أن يدرس يطالع ما يغيبش ماشي الحال، تراتيب لا، باش نقولكم حاجة، كل اللي نجحوا في الحياة وواصلوا الدراسة وأثمروا مش جماعة الأول لين غالبا. شوف من فصلك أنت جماعة الجيد جدا واللي مرة مرة يحصلوا في مادة هذه ما تعودوا على حاجات الفشل والتغلب عليها. أما أنت تمشي في مود معين أنه هو الأول وهو الممتاز، هذا تعرف تصيله صدمة لما يخش الجامعة وتقعد لمادة، هيصيله صدمات يسيب أكل. في طلبة سيب الطب والهندسة، قال أنا مش متعود يفوزني. إيه؟ لأنك أنت مريض، ربات كمك بهذا المرض. وللأسف مسكينات الأمهات مش قاصدات، لكن أنها ينقلن في مرض لئيم جدا للأولاد. لابد أنت الأول في الفصل وأنت اللي تسكر الدرجات. وقوله أنت خلي درجاتك كويسة وحب لزملائك أيضا. عليه تو تعرف الموضوع، خشيت في موضوع مفيد وفي الحلقة، لكن بروح يبي حلقة. المهم فكرتنا اليوم جدية، خلوا عندكم جدية للعلم وطلبوا العلم لذاته. لكن احنا زمان أمة العرب زمان أمة كانت زمان، لكن الآن ماذا وضعنا؟ والله سيء. أمة كلمة متخلفة في اللي ما تعجباش. يقول كيف متخلفة وعندنا الأبراج؟ ايه بنيهن انت الأبراج؟ ايه برج وين يفوت 800 متر في السماء بنيه بالهندسة متاعك انت؟ لا اقول حقيقة، قول يا جماعة انا والله لولا الغرب ما عندي شيء. يعترف الإنسان، يعترف عندنا قيم وأخلاق جميلة وارثينها من ديننا الإسلام، وأيضا من تربيتنا وبيئتنا، وهذا جميل. لكن يجب أن نبدع في الحياة، نبدع، نقدم شيء للناس. الأمم قاعدة تتسابق سبحان الله. الآن في السيارات الكهربائية الغرب يسحب روحه، تقدم داير بطارية تطلع لهم اليابان ببطارية تعيش شاف كم سنة، شفت عليها تقرير، وتمشي مسافة. قالوا اليابان هذه ما عرفناش الحل معاه. ايه نعم اليابان كانت متأخرة. عندك علم في 1840 اليابان بعت وفد الى مصر لتعلم النهضة. تبي جي تعلم من مصر النهضة اللي فيها يا محمد علي واولاد محمد علي، عائلة محمد علي اللي هي المملكة اللي كانت فيها مصر. ايه محمد علي دار نقلة لمصر، مع أنه لا شك رجل عنده أخطاء في التاريخ، وما فيش رجل حكم أو ملك اللي عنده أخطاء، لكن في النهضة. ولذلك قضت عليه أوروبا، وأنتم تعرفوا قصة محمد علي، واليوم مش في ذكرها لأنه مش حصة تاريخ. محمد علي تآلبت عليه أوروبا، صحيح هو كان عنده طموح زايد، وهذا عيب الحكام ما يعرفوش الليفل اللي يوقفوا فيه. هو مشي حارب حتى السلطان في, في, في تركيا، وهو كان أصلا مولى من الدولة التركية، فهو حس بالقوة. المهم تآمرت عليه فرنسا وبريطانيا وكل دول أوروبا وألمانيا وقضوا عليه. هذا اللي دار النهضة في مصر. اليابان في 1850 بعت وفد لمصر تبي تتعلم النهضة، وين احنا توا ماشيين إلى الوراء؟ فيش تقدم، في أشياء جميلة، بيوت لطيفة، سيارات مستوردة، تلفزيونات مستوردة، نقلات مستوردة، ثياب مستوردة، أقمشة مستوردة، أواني مستوردة، أطعمة مستوردة، كتب تطبع في مكان تاني، يصير في النهاية الورق مستورد حتى لو طبعت عندنا. أقلام من الصين يا جماعة، خلال يجيك من الصين، الثوم يجيبوا فيه من الصين، وهذه عجبتني بالله، فكر تونسي جيت أتكلم، ثوم يستوردوا فيه من الصين. 1.5 مليار الصين تزرع في الثوم وتاكل هي 1.5 مليار وتصدر فيه، يصير فينا احنا في شمال أفريقيا هنا، وإحنا عندنا مئات الآلاف من الهكتارات والماء العذب. لا راكدين نوم جدية ما فيش، ونقول نحن نصلي ولحيتي جميلة وشكري. لا رب العالمين يريدك حرا، لا يريدك عبدا لأحد. قالوا هو صنعنا ربي الغرب بش يصنعون الله، اليد العليا يقول عسى الله خير من اليد السفلى، تكون يدك عليا لا تأخذ منهم شيء ولا تستورد منهم شيء، حتى لو قاطعوك تشعر بقوتك وبأنفتك. شوف الغزاويين اليوم، انت ما يستنوش في شيء من حد أبدا، عايشين في قطر محاصرين وحققوا نصر. ليش؟ لأنهم لم يعيشوا عالة على أحد. نسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عليهم. نسألك يا علي قدير في آخر هذه الحلقة أن تنصر أهل غزة وأن تمكنهم، لأنهم رفعوا رؤوسنا حقيقة، و وبيض وجوهنا، بيض الله وجوههم، نسأل الله أن يتقبل من شهدائهم، أن يرد مفقودهم، أن يعافي ويشفي جريحهم، أن يكون معهم يا رب العالمين. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، ألتقيكم في مسائنا آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم حل القرشك، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر هذه القناة وهذا الراديو، راديو سرايا. يمكنكم التواصل معنا على هواتف الراديو لاستقبال أسئلتكم عبر الواتساب، هاتف 091-150-59-99، مدار 150-59-99. أي سؤال يأتي بالمكتوب أو المسجل نجيب عليه بإذن الله عبر الردود التي تأتي خلال البرنامج. طبعا احنا فكرة البرنامج ويتحدث عن المعاملات المالية، ونشرحه في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية لكل من يريد أن يتتبع الشروح أولا بأول. وقفنا في اللقاء السابق عند صفحة 20 وعند الحديث عن أركان العاقدان أو شروط العاقدين، عند الركن الأول العاقدان نتكلم عن الشروط، فذكرنا من الشروط الصحة وشروط اللزوم، وقلنا شرحنا التكليف وعدم الإكراه، ووقفنا عند عدم الحجر. الشرط الثالث عدم الحجر. شو معنى عدم الحجر في البيع؟ البائع والله المشتري، بمعنى لا يكون البائع أو المشتري محجورا عليه. يعني شو معنى محجور؟ يعني مانعين من التصرف في أماله. مش كل حد عنده فلوس يحق له التصرف فيه، لا، بعض من عندهم سفه مثلا في التصرف، وعنده جنون أو طفل، هؤلاء يحجر عليهم بسبب عدم تصرفهم في الأموال. أو قد يكون أيام الرق والعبودية، أيام الرق يعني مش حر، فهذا لا يلزم بيع، مجنون يطول به الجنون والصبي، هؤلاء كلهم يحجر عليهم. فإذا حجر عليهم يعني منعوهم من التصرف في المال، سواء كان هذا المنع يسموه المنع الخاص، الحجر الخاص أو العام. فإذا كان منع خلاص، إذن ما عندهش حق عقد صحيح، لكنه يبقى غير لازم، يبقى غير لازم ومتوقف على إذن هؤلاء الغرماء اللي مطالبين مثلا إذا كان حجروا عليه بسبب الفلس، بسبب الدين مثلا، كذلك بسبب الفلس قد يكون مفلس، فالقاضي قال له خلاص أنت عندك ديون عليك متراكمة، وقفوا عليه البيع، وقفوا لحساباته، وقفوا لحوشه حتى يسدد ديونه. ففي الحالة هذه إذن عقده صحيح، لكنه يبقى غير لازم ومتوقف على إذن وليه، إذا كان سفيه أو إذا كان صبي أو غير ذلك. تمام. هذا يشترط كذلك أن يكون العوضان ملكا للمتعاقدين، وهذه مسألة مهمة وتقع فيها الناس اليوم بشكل رهيب، خاصة في بيع الميديا، بيع وسائل التواصل الاجتماعي. لا يحق لك يا أخي، اسمعني كويس، اسمعني، الله يرحم والديك، إذا لم تكن مالكا للسلعة، وإذا لم تكن مالكا للثمن، فلا يحق لك البيع ولا الشراء، ما يحق لك. أي أن السلعة تكون ملك للبائع أو موكلين على بيعها أو موكل على بيعها، والثمن يكون ملكا للمشتري أو موكل على الشراء. إذن كيف تجي أنت تقول للواحد والله بالك تبي سيارة، بالك تبي أثاث منزلي، بالك تبي كذا، نبيع لك عندك؟ أي عندي. أول ما يقول له خلاص أنا جايب لك الفلوس، يمشي يشريها من المحل ويجيبها له، لا، أو يشري ويبيع، يقول له هات ونجيب غدوة نجيبها لك، هات الفلوس، تمينا البيع خلاص تم، ويمشي يدور ثاني يوم، خدع الرجل ويعدي، لأنه عارف عنده جارة يبيع فيها ب15 بس يبيعها له ب25 أو ب1000 بس يزيد عليها 200 وهكذا. هذا بيع باطل، من أركان البيع
ومن شروط البيع عند العاقدان عند العاقدين أن تكون السلعة ملك للبائع. تو يجيو كثير من الناس شنو يديروا، يمشوا المحلات يصور بعض السلع ويعرضها في صفحته ويقول هذه السلعة للبيع، ماشي إلى هنا ما قلنا شيء. لكن يجوا خشوا على الخاص يقول له السلعة هذه بقداش، هو طبعا حاسبها عرفها وشاريها بخمسين وقال له بسبعين، يقول له بسبعين ممكن توفرها لي، يقول له ممكن توفرها لك، هذا ما فيش مشكل لأن ما فيش عقد لازم هنا، ما التزم العقد، يقول له ينجيبها لك حاضر وتدفع لي سبعين إيه خلاص، يقول له خلاص غدوة نتلاقوا ما فيش بأس. لكن مش يقول له بعنا وشرينا، تقدر تحط لي الخمسين في حسابي وتم العقد ولزم العقد وانتهى ومحد يولي فيه، لأن ما تكلمنا عاد في الحلقة الماضية قلنا اللزوم يترتب عليه أحقية نقل الملكية السلعة للمشتري ونقل الثمن للبايع. بايع يا شيخ انت كيف تنقل السلعة وترتب عليك اللزوم وانت ما تملكهاش اصلا؟ بايع الراجل قالك انا عندي السبعين هاي في جيبي، انت شين بتقول له السلعة في محل فلانه؟ ما يحق لك الشرعا، ما يحق لك، ومن قالك ما يسكر المحل، ومن قالك ما تمت عنده؟ ما اذا حتى لو ما تمت وحتى لو ما سكر المحل انت لا يحق لك يا اخي ان تبيع شيئا لا تملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما لا تملك، وهذا سنتكلم عنه في لاحق الحلقات إن شاء الله. الركن أو الشرط الأخير وهو أن لا يتعلق به حق للغير، يعني سلعة مرهونة مثلا في بسبب أن يريد يتوثق هو من من من من من سلف مثلا، كيف جاء واحد سلف منه ألف دينار قال له والله حاضر لكن أنا أمتى بتردهن؟ قال له رد لك بعد خمس شهور. قال له طيب تقدرش تحط لي رهنية؟ قال ليه نحط لك رهنية فيش بس رهن بايشين تعطيني؟ قال أنا أعطيك هاو النقال هذا يسوى 1200 دينار. قال هات النقال حطه عنده، ما جت الخمس شهور المدة، بعد شهرين قال له واحد بيع للنقال، قال له نبيع لك الآن، هذا عاقل ومميز وكل شيء الأمور تمام وعقال والفلوس متوفرة في مجلس العقد، لكن افتقد إلى الشرط أنه لا يملك هذه السلعة لأنه متعلق بها حق آخر. كان مشت المدة

هذا منهي عن بيعه أصلا. النهي لما نقول منهي إذن النهي يقتضي إيش؟ يقتضي فساد العقد لكون المعقود عليه غير طاهر، مش طاهر. مثل إيش؟ الحاجة النجسة اللي قالها القرآن أصلا، الدم مثلا، الدم المسفوح هذا نجس لا يباع، ما ينباعش الدم المسفوح، لا يجوز. تو الآن تلجأ الناس تبيع في التبرع بالدم ويبيعوا فيه، هذا الأصل أنه لا يبيع، حرام، لكن الناس التجأت إليه في بعض الدول لأنها ما تعمل بالله، فخلاص تشريه وتبيع تنقذ حياة إنسان. لكن أصل أن البيع الدماء هذه الجارية المسفوحة ما لا تجوز، تمام. الدم، الخمر على ضوء أو على نظير الحشيش مخدرات، هذا حرام، لا يجوز بيعه لأنه نجس في عينه في ذاته، هو نفسه نجس، هو نفسه نجس. الميتة أيضا لا تباع حاجة ميتة مش مذبوحة، نجسة لأنها روث حيوان غير مأكول اللحم، الروث متاع أيضا نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي حاجة حرم أكلها يصبح ثمنها حرام. يعني بمعنى تبيع شيء حرام لفلوس، هذه اللي أخذتها محرمة حتى تصبح محرم الثمن، يعني حرام كسب هذا المال الذي أتى من بيع شيء محرم، شيء محرم. الفقهاء استثنوا بعض الأمور للضرورة، للضرورة. من ذلك الزبل أو الزبل، إحنا نقوله بالعامة اللي هو السماد، السماد العضوي، هذا استثنوه الفقهاء كما يقول ابن عاصم رحمه الله: ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة. يعني النجس صفقته محظورة ممنوعة كلها، ولكن رخصوا فيها للضرورة لأن الناس محتاجتها لها، زي ما قلنا في الدم، التبرع بالدم، لأن الناس ظلت محتاجتها في الزراعة وفي تسميد الأرض. هذا الشيء النجس في عينه في ذاته، لكن في أشياء متنجسة أصلها مش نجسة، أصلها طاهرة لكن تنجست، يعني عينها طاهرة أصلها لكنها تلطخت بنجاسة، أيضا لا يجوز بيعها. إذن البيع نوعين: بيع شيء نجس نفسه ممنوع، أو شيء طاهر لكنه تنجس فلا يصح بيعه إذا لم يمكن تطهيره. إذا النجاسة لا تزال عنا ما يجوز. مثلا يعني فخار مثل الجرة، أو الآن الجرات تعال اللي يبيعوا فيهن لتبريد المياه زمان، لو الإنسان سكب فيها أجلكم الله تنجست بدم من أولها لآخرها، أو حشاكم وضح واحد عباها بول من أولها لآخرها، أعزكم الله وأعز أسمعكم، أو عباها بالعذراء تلطخت، ما ينفع، وين بيمشي منها هذا الرائحة والواحد، خلاص ما عاش تنفع. البخار لأنه بيتشرب، الخشب يتشرب، زيت زيتون وزيت ذرة، وواحد سكب فيه خلط فيه حشاكم فضلات من فضلات المتنجسة بقايا الإنسان مثلا، كيف بتعزله، كيف بتفصله؟ إذن هذا تلطخ بنجاسة ولا يمكن تطهيره، الدم لا يمكن فصله. إذا سرى في شيء من العسل، إذا سرى فيه شيء من السوائل هذه، الدم ولا البول ولا غيره، السمن، العلماء يضربوا بالسمن، السائح هذا سقطت فيه فأرة مثلا وصعب إزالة النجاسة منه، فأرة تنجست وعفنت فيه، ما ينفعش خلاص. أما إذا أمكن تطهيره، أمكن العزل، أمكن الفصل بينه وبينها، هنا تجوز، يصح بيع، لكن بشرط، وبقى حتى لو بقى أثر اللون لكن راح نهائيا راح، لكن بشرط البيان. العلماء يقولوا بشرط البيان، يعني لازم تبين له، تقول له هذه تلطخت بالنجاسة ونظفنا.

0: يعني ثوب سورية جميلة عجباتك؟ فقال له واحد والله والله بقداش، قال له نزل فيها 5 دينار أو 10 دينار. شو السبب؟ لأن في عيل والله جربه، والله واحد كبير جربه وباله ناشه وغسلناها بالماء والآن ما فيها شيء. مثلا تجوز، فيش بس ما فيش بس. أو دم وباقي أثره، بالذات الدم تو البول يمشي على طول، الدم يبقى أثر أحيانا، فيجب التاجر يذكر ما حصل من تنجس عند البيع، سواء تأثر الثوب بالغسل أم لم يتأثر في كل الأحوال. هذا الشرط إذن الأول لصحة كل من المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، لازم يكون منتفع به يستفاد منه، ما تبيع شيء ما فيه منه فائدة، ما يجوز تبيع حاجة ما فيهاش فائدة. يعني واحد يبيع في الذبيب النمل الصغير هذا، شو الفائدة؟ ما يصح بيع، هذا لا يصح. يبيع في التراب هيك مكيسة ويبيع فيه، باقي الناس يدير به التراب، والله كان هي قزة ولا رملة ولا شرشور ولا حاجة بينفع بيها في بيع وشراء، ماشي في بناء والله في تسليح، لكن تبيع في شيء لا فائدة منه. شفت الشريعة؟ شفت جمال الشريعة؟ ما تبيش غرر، ما تبيش ضحك على الذقون على الناس، ما تبيش أكل أموال الناس بالباطل، لا تريد الشريعة خداع، ما ينفع. تبيع شيء لا فائدة منه، أي شيء أي شيء بدون ذكر، حاجة لا يستفيد منها الناس، لا. استثنى الفقهاء مثلا من الخشاش الأرض الدود، قالوا دودة القز هذه ممكن تبيع حليل لأنها تخرج في الحرير. أحيانا يبيعوا الحشرات والله الأشياء اللي فيها العقاقير الطبية، يستفاد منها في استخلاص العقاقير أو في الأبحاث العلمية، ممكن هذه استثناءات تجوز ما فيهاش بس. هذا لا ينتفع به الناس، لا ينتفع به الناس، ويقولوا لا ينتفع به الناس عادة زي مثل الأشياء اللي ذكرناها، أو شرعا ما ينتفعوش الناس بالموسيقى. عندش في الشريعة ممكن بعض الأمم عندهم، لكن مثل آلات اللهو المحرمة ما تباع لأنه لا ينتفع بها، ما فيهاش انتفاع شرعا. ولو أن عادة الناس الآن انتفعوا بهم في الفرق وكسبوا من أموالهم، لكن هذا كسب حرام. ومن ذلك الحيوانات إذا بلغت السياق اللي هو النزع، اللي هي لحظة إذا زي ما يقولوا إذا أنفذت مقاتلها خلاص، ضربت ضربة يعني لم تعد صالحة بتلك الضربة للحياة، أو حتى بدون ضرب وصلت إلى مرحلة النزع، نزعة الروح، خروج الروح النامية هذه فيها، فلا تنفع فيها الذكاء خلاص، حتى بتذبحها زايد نقص ما عادش ينفع فيها، فلا يستفاد منها، ما يستفاد منها لا في لحوم لا في ركوب لا في شيء آخر خلاص، مش يمكن تبرى والله وتنشط ولا لا، لكن هذه انتهت الضربة القاتلة اللي حتموت ما عادش ينفع، إذن هذا لا يجوز بيعها. ومما قالوا كذلك من شروط البيع المعقود عليه بعد أن يكون طاهرا غير نجس ولا متنجس، وأن يكون منتفع به يستفاد به عادة أو شرعا، أن يكون معلوما للعاقدين. يعني علم السلعة التي ستباع والثمن الذي سيقبض واجب، المعلومية التامة عن السلعة نوعها وصفتها وأجلها وقدرها، وهذا نتكلم المفروض عنه بالتفصيل، لأن الجهالة في السلعة أو الجهالة في الثمن مبطل باطل، يبطل ويخدش في الرضا، يخدش في الرضا. بقى كيف المعلومية، كيف تكون معلومة عندي؟ مهم. أولا الذات، مثال شنو؟ مثلا ما يجوزش يقول للبايع، يقول لا أنا والله عندي مجموعة سيارات، أنا نبيع لك واحدة من سياراتي، أنا ما عارفهن السيارات، أو حتى لو عارفهن وأنواع، عارف إن عنده تويوتا وعنده سامسونج وعنده كيا وعنده هونداي، أربع سيارات، قال والله ينبيع لك واحدة منهم بخمستاشر ألف، ما يجوز، لأن ما حددناش. أو شفت الصندوق اللي غادي مسكر هذا، نبيع لك اللي في وسطه كله وادفع لي فيه 200 دينار، أو ريت البضاعة اللي عندي في المخزن الجنوبي اللي غادي جهة كذا، هذا نبيع لك اللي في وسطه، هذا ما ينفعش. هذه السلعة فيها جهالة في الذات نفسها، في ذاتها، حتى الشراء في الثمن، نقول له نشري منك باللي في جيبي، أو تشوف في جيبي كيف منفوخ معبى، اللي في جيبي نطلع تاخذه، ما ينفع. قداش اللي في جيبك لازم نعرفه، ما اذا ما يجوز. هذا اولا في القدر، عفوا في الذات، في ذات الشيء، ما هو الشيء، لان حتى اللي في جيبي انا مش بالضروره فلوس، ممكن يطلع لي شيء اخر، كوم من القش، لا ما يفيدش. بعد هالصفه ما يصحش بيع شيء لا تعلم صفته أو لا يعلم صفته ولا تعلم، يعني صفة الشيء، حتى لو اتفقنا أنها سيارة واحدة عنده، لكن يقول له عندي سيارة مش مجموعة، لكن شن صفتها بقى، شن هي، شن السيارة قداش النوح، قداش ماشية، شن محركها، شن الصالة متاعها، شن قممها، لازم نعرف صفتها بالضبط. واحد يشتري لحم من شاهد ما سلخوها أصلا، ما سلختش، مذبوحة، حتى مذبوحة، قال له خلاص أنا والله شريت الفخذ، والله شريت، لا استنى لين يسلخوها، تشوف حال اللحم بعد السلخ، لأن قبل السلخ لا يمكن تعرف اللحم شو مضروب، معفن، فيه مرض، ما فيش كذا، ما ينفع. تشري سيارة من معرض بالتليفون، عندكم سيارة كويسة هيك باهية وتمام، ايه عندنا اسعارها، والله تاخذ من 15 عندنا ليل 50، بيعطوني متاع واحدة متاعك 30 ألف، لا هذا الكلام لا يجوز، بدون ان يذكر نوعها، قوتها، سنة انتاجها، صفاتها اللازمة، لونها، حتى اللون الان يميز، يفرق الابيض عن الاسود، عن الازرق، عن البني، عن فيه. ثم في مسألة حتى مهمة من شروطها، الأجل، أراه لا يصح بيع مع الجهل في الأجل، يعني واحد محدد أجل القبض أو البيع بشيء مجهول، ما ينفع. شريت مني حاجة، أمتى بتخلصني؟ والله نخلصك إن شاء الله، أنا والله عندي الولد مو صح، لكن إن شاء الله لما يبرأ نجي نخلصك، هذا ما ينفع. بايمتى بتخلصني؟ والله انا ابوي مسافر توه من هنا اللي نجيبوه، كان امتى بيجي؟ ما نعرفش، اسبوع الجاي؟ لا لا والله ما نعرف، مسافر وغايب لي فتره، لما يجي نخلصك، ما يعلم متى يعود. باي نقبضك السعر والسلعه مش توه، انت عارف ان الدولار سعر اليوم والدينار ضعيف قدام الدولار، وانا عندي دولارات نبي نبيعها، حننتظره الى ان يصعد الدولار يوصل 7 دينار، وبعدين إن شاء الله تتوازن معي. لا، هذه أجال عايمة. في الأجال العايمة هذه التي لم تحدد، ممكن تبيع شيء بدون دفع الثمن، ممكن، لكن تقول له أسبوع الجاي، 10 أيام، 15 يوم، تحديد السلعة ما بيش بس. ثم صفة القدر، القدر يعني ما يصحش بيع مجهول شيء عددة وزنه، ما ينفع تقول له والله فيه رز قديش كيلو، ما يهمك ايش كيلو، شو ارفعه وخلاص، لا اخذها الباك وفيه دحية، قديش دحية، ما يهمش ادفع 20، لا، الا في بيع الجزاف او الجزاف، هذا بيأتينا. لكن تشتري منه ثمار او شياه او اقلام او كراسات، او تشتري منه بدون تحديد عددها، ما ينفع. أو حتى بتقول له والله بوزن هالصوانة هذه، حجرة، عندي حجرة، حطها على الميزان وارفع ما توزن من البرتقال، ماشي، والوزن والصوانة والرشادة والزينة الحجرة هذه قداش تسوى؟ قال له ما نعرفش، مجهولة، إذن ما ينفعش. شفتوا الشريعة لدرء النزاعات والخصومات، شدوها قاعدة عندكم احفظوها. الشريعة عندما تقيد هذه القيود مش لأجل التعجيز الناس والتعقيد في البيع والشراء وفي معاملاتها والتضييق في المعاملات، لا والله لا أبدا. الشريعة ميل إنما تريد أن تحد مطلقا من أي خصومة ولا النزاع ولا شقاق يحصل بين الناس، يكون في تراضي وبيع، ناس تتعامل وتنتقل بينها حاجتها لأنها محتاجة لبعض دون أن يحصل بينهم تنازل. من ذلك من الشروط في السلعة ولا في الثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. أنت السلعة قادر على تسليمها، عندك إيه الثمن عندك، حتى مش موجود جنبي الآن في مجلس العقد، لكن المهم أن يكون أنا قادر على تسليم. من هذا يقولوا إيش العلماء، يقولوا لا يصح بيع المفقود، حاجة مفقودة. والله سيارتي رايحة والشرطة لها أسبوعين تدور، ما نبيعها أنا خلاص، تغير نلقاها نبيعها، أنا نشريها منك قداش 10,000، هاك 10,000 تم، وين سيارتك؟ قاعدة في الهواء. هذا بيع باطل، هذا بيع باطل، لا يجوز هذا، حاجة ضايعة، عندي حاجة شاردة، عندي ناقة شاردة، والله شاه، ما ينفعش، طير في الهواء، سمك في حوت في بحر تبيع له، والله ينازلين غدوة الحوت وقداش إن شاء الله احتمال كبير نحصلوا نوع الكوالي والله الوراثة بايخ، قداش نحجز 10، ايه لا ادفع انا نبيع لك من تو، ما ينفعش خلاص، ما الخوض ان 250 دينار نبي 10 كيلو من الوراثة، تمينا وننزل للبحر، حرام هذا ما ينفع، ما يجوز هذا الكلام، حاجة معلقة في الهواء غير مقدور على تسليمها لأنك لا تتملكها الآن، مش بين يديك. بعكس والله أنا نبيع سيارة عندي في مصر موجودة، نجوز والله في جراجي بعيدة في مكان آخر، ممكن نجيبها ونسلمها لك. آخر شرط في هذا أن لا يكون منهيا عنه، يعني لا يصح بيع ما فيه ربا أو غرار أو نجس، وهذه الأشياء الثلاثة محددة إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. والشريعة استثنت بعض البيوعات من أصل هذه الجهالة اللي كنا نتكلم عنها، لأن العرف جعل المجهول فيها له حكم المعلوم، يعني هذه كل اللي كنا نتكلم فيها نكون معلومة للمتعاقد العاقدين، وفي الذات في الصفة في الأجل في القدر، ومقدورا على تسليمه حتى لا تقع جهالة، لكن بعض الجهالات أجازتها الشريعة. ما هي؟ هي اللي بتكون إن شاء الله موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله، إن كنا من أهل هذه الدنيا. نسأل الله أن يبارك فيما قلنا وفيما نسمع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3. يمو السرايا
2: والشط ويلها، راديو سرايا FM 99.3.
1: راديو سرايا FM 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة عليكم وين ما تكونوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة حنطل عليكم دائما على تمام الساعة 6 مساء من برنامجكم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود.

طبعاً موضوع حلقتنا اليوم، أو قبل ما نذكره حلقتنا اليوم ولا نذكره طول، كالعادة عارفين نظام برنامجي، أنا دائماً الساعة الأولى نعطي كل المعلومات على حسب الموضوع المطروح، ومن بعدها إن شاء الله نفتح الخط والاتصالات بحيث أنكم أنتم توصلوا رسالتكم، توصلوا أي شيء حابين توصلوا بخصوص موضوع حلقتنا لليوم. موضوع حلقتنا لليوم اللي كاتر هلبة للأسف الشديد، التدخل فيما لا يعني، سمع ما لا يرضي. مرات الإنسان يشكي ويقول الدنيا ما فيهاش راحة، لكن لو قف مع نفسه دقيقة يمكن يلقى في جزء كبير من تعبه بصنع يديه. يعني التعب اللي هو حاس بيه هو اخترعه، يا اما من تفكيره يا اما من تصرفاته وصنع يديه في النهايه. فيتدخل في امور ما تخصاش، يسال في اسئله ما لهاش داعي، يتتبع اخبار الناس وينقل في الكلام، وبعدها يزعل لما يسمع كلام يجرحه او يشوف رد فعل ما يعجبه. أعتقد كلكم مرة بكم الحاجات هذه، أعتقد في حياتكم الاجتماعية والواقعية، حتى في مواضيع الشغل وغيرها وغيرها، يعني مارين بالشيء هذا. ومن هنا طبعا بالمنطلق هذا جت الحكمة الخالدة، من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضيه. فكم من علاقة انتهت بسبب الفضول، وكم صداقة انكسرت بسبب التدخل، وكم بيت انهدم لأن الشخص قرر يدخل نفسه في حياة غيره. اليوم مش جايين نحكم عليكم، أنا اليوم مش جاية باش نحكم على الناس أو نحكم حتى على نفسي، اليوم جاية نحاسب نفسي وإنتم تحاسبوا أنفسكم. هل فعلا احنا نعرف حدودنا؟ هل تعلمنا أمتى نتكلموا وأمتى نسكتوا؟ وهل كل شيء لازم نعرفه ولازم نتدخل فيه؟ فخلوكم معانا اليوم، لأن الحلقة اليوم الأكيد إن هي حتغير طريقة تعاملك مع الناس بالكامل. فيش داعي نقولك تتغير علاقتك مع أي شخص إن كان، علاقتك مع الناس وتعاملك مع الناس بأي صفة إن كانت. فاليوم نبو نتعلموا الحدود، نبو نتعلموا أمتى إحنا نتكلموا أم تحن نسكتوا، وهل كل شيء لازم نتدخلوا فيه أو لا. إن شاء الله فهمتوا الفكرة من مقدمة الحلقة، واللي بدايتها حتبدأ بشن معنى التدخل في ما لا يعنيه. التدخل مش بس إنك أنت تدخل بيت حد بدون إذنه، التدخل يبدأ بكلمة، بتصرف، مثلا بكلمة زي شن صار أو شن صار معاك، أو قول لي بالتفصيل أو احكي لي بالتفصيل، ومين كان معاك وعلى صار هيك. الكلمات هي مرات تكون فضول منك، مرات تكون في فضول منك، لكن الفضول هذا يلبس في ثوب الاهتمام. ركزوا في الكلام اللي نقوله، الكلام اللي قاعد نقول فيه واضح، ان حد يجي يسألك، حد يجي يسألك يقول لك مثلا شن صار معاك، قول لي بالتفصيل، باي من كان معاك او علاش صار هيك. مرات الفضول هذا يلبس في ثوب الاهتمام، وهو ما هوش اهتمام، هو فقط داعي للفضول أو يبي يعرف كل شيء. لكن الحقيقة شعبي أي والله يا هند، لحظة الحقيقة مش كل سؤال احترام ولا كل فضول محبة. في ناس تحب تعرف كل شيء عن الناس لكن ما تعرفش شيء عن نفسها. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دائما نقتدوا برسولنا الكريم خاصة في يوم الجمعة،
ودائما تكون مواضيعنا فيها حديث شريف أو آيات قرآنية. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. هذا الحديث لو احنا طبقناه في حياتنا راه تفادينا هلبة مشاكل. لو احنا المقولة هذه أو عفوا الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام لو طبقناه احنا في حياتنا راه تفادينا هلبة مشاكل، تفادينا هلبة أمور تراكمت علينا. الإسلام وديننا الإسلامي ما قالش اتدخلوا، الإسلام علمنا الأدب وعلمنا الحدود. لما الواحد يرسم حدود معينة خلاص. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا في بداية هذه الحلقة من برنامج من القلب. الموضوع أو المحور الثاني حيكون عن الفضول. الفضول هو بداية المشاكل، الفضول هو سبب للمشاكل. كم مرة سألت سؤال وتمنيت بعدها إنك ما سألتش؟ كم مرة؟ كم مرة أنت سألت سؤال وتمنيت إنك بعدها ما سألتش هالسؤال؟ كم مرة أنت عرفت سر أو أنت عرفتي سر وخسرت راحة بالك لأنك دورت على السر هذا؟ لأنك أنت حتفقد راحة بالك وقلبك. في مثل يقول اللي يعرف أكثر يتعب أكثر. مش كل باب لازم نفتحه ولا كل سر لازم نعرفه. احنا عبارة على أشخاص في حياتنا، أو حتى أنا شخصيا وأنتم كلكم موجودين حاليا تسمعوا فيها، عندنا دائما مش كل شيء ينحكى، ومش أي حد نتقبله منه السؤال، ومش أي حد تقبله منا إنه يعرف شيء علينا. لا، في ناس تختار مكانتها وتختار إن هي مثلا تعرف شيء معين، مثلا على سبيل المثال. لكن هما الأشخاص ممكن يكونوا محدودين يعني بسبب التقارب بينك وبينهم. لكن في ناس ما فيش داعي إن تسأل أسئلة ما ليهاش علاقة بها، ما فيش داعي تدخل في تفاصيل حياتك وما ليهاش أي علاقة إن تعرف سر عليك أو تنكش أو نقول

بالشدة الزلة هذه. لكن احنا لازم نرسم حدود. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر منصات التواصل الاجتماعي وايضا على اثير راديو السرايا 99.3. لهذا السوشيال ميديا اصبحت مستنقع. السوشيال ميديا هي اللي زادت التدخلات بين الناس، وكأن أي شخص موجود حاليا لحق التدخل في حياتك، ولحق التدخل في طرح الأسئلة، ولحق التدخل في خصوصيتك، ولحق إنه يعرف سر عليك أو يعرفك أنت من وين مثلا، أو أسئلة شخصية إلى ما ذلك. وأعتقد كلكم مريتوا بالشيء هذا، وكلكم رأيتوا بعيونكم ان السوشيال ميديا الناس بدت فيها تتدخل في حياة الناس بضغطة زر. ليش ما نزل الصورة؟ ليش احذف المنشور؟ مع من اطلع اليوم؟ ليش تأخر في الرد؟ حتى السكوت للأسف اصبح يفسروا فيه ويبنوا عليه في قصص كاملة متكاملة، وهذا كله تدخل فيما لا يعنيهم. كم من ناس توا متواجدة ما تعرفنيش مثلا شخصيا، أنا ما تعرفنيش شخصيا، ليش ملاك ما نزلت صورة مثلا؟ ليش ملاك نزلت منشور وحتفاتها مثلا؟ ليش احنا بعتنا لها مساجات وما ردتش علينا وتأخرت في الرد؟ او حتى علاش ملاك ساكتة؟ هنا كله بدي للأسف في المواقع التواصل الاجتماعي يفسروا فيه ويبنوا عليه في قصص من الوحي الخيال. الفضول قاتل يا سادة، اي والله. فيبنوا عليه قصص كاملة، وهذا كله بسبب تدخل في ما لا يعنيهم. الإنسان حر، نزل صورة، نزل فيديو، احذف منشور، نزل منشور، مع من اطلع، مع من جي، مع من مشي، علاش تأخر في الرد، علاش رد بسرعة؟ الإنسان حر. ايه المخرج قال لي سؤال، قال لي زعمك متطلقة، زعمك متزوجة، زعمك عندها صغار، زعمك أرملة، وكان مطلقة معناها العيب منها، وكان متزوج الله يعينه، وبرعت كلمات ملياش داعي وتفسيرات ملياش داعي. هذا المخرج كي قالها مشانها المخرج. في المحور الرابع، بحكم ان احنا حكينا على الفضول، توا بنحكي على نقل الكلام. لا حول ولا قوة الا بالله. نقل الكلام المشكلة تبدأ بجملة، مرات راهو انا ما نبيش نحكي، لكن حتى الطرف الثالث لما يصير خصام بين طرفين، او اي حد في العائلة خصمت معاي، يخش طرف ثالث يجي الطرف الثالث يقول له راه انا والله ما نبي نحكي، راه لكن راه فلان دار دار دار وكذا وبعدين هنا تبدا الفتنه. يبدا الطرفين يشكوا في بعض، الطرفين تبدا في مسافه بيناتهم. ليش؟ لان الطرف الثالث بدل ما يكون اصلاح كان فساد. قاعد ينقل في كلمة ويزيد عليها في كلمة وينقص منها كلمة، وفي النهاية يقول أنا مجرد ناقل، لكن الناقل هو الشريك في الفتنة هذه. طبعا طبعا يا مسافر، وإن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا، لازم أنك أنت تتحقق من الخبر، لازم أنك تتحقق من الشخص الثالث اللي قاعد يقولك في الكلام هذا لا لا لا لا لا لا، ما سمعش منك انت طرف ثالث صح؟

أنا كيف حياتي نتعامل طرف ثالث ولا ما اسمعش منك، تحقق من الطرف اللي أساسا قال لك الشيء هذا، ونجي نقوله واحد اثنين ثلاثة، أنت كذا كذا كذا، قال لي إيه، أوكي إحنا المسألة تبدأ بيني وبينه، لكن نصدق طرف ثالث في الموضوع لا، هنا المشكلة تبدأ كبيرة، وهنا تبدأ في فتنة، وحتى لو كان الطرف الثاني صح، مرات تخسر أشياء وتندم عليها بعدين. لازم تتحققوا، لازم تبتعدوا على الأشياء هذه وتفتحوا قلوبكم لبعض. الفتنة أشد من القتل، إيه والله فعلا. في آية عظيمة يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء رقم 36، يعني بمعنى الآية لا تتتبع شيء ما عندكش علم به، لا تحكم ولا تتهم ولا تنقل، ثلاث أشياء سهلة جدا. ما تحكمش على الناس، ما تحكمش وما تصدرش أي حكم، واحد. اثنين، ما تتهمش الناس بدون ما تعرف الحقيقة، وما تتهمش الناس في ظهر الغيب. ثالث حاجة والمهمة، انك ما تنقلش أي كلام، ما تنقلش أي كلام وما تصدقش أي كلام، ثلاثة نقاط. قريب يحكموا على نيتك وقتنا هذا، هم حكموا فاتت اصلا، النية تدخلوا فيها اصلا، احنا في زمن تدخلنا حتى في النوايا، تدخلنا في النوايا، الشخص ده هكي هو قصده هكي هو نيته هكي، لا يا اخي النية شيء ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، انت ما تعلمش بالغيب وما تعلمش نوايا الناس، انت دخلت هنا في شؤون الله سبحانه وتعالى، والنوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكل واحد تاخده بنيته في النهايه، كل واحد تاخده بنيته. اعتقد ثلاث كلمات هم لازم تعرفوهم، ثلاث حاجات لازم تعرفوهم، رد بالك، تتبع اي شيء ما عندكش به علم. سولتكم بالله، اسمعوا مني بس، الا لا اسمعوا مني لعل وعسى، ردوا بالكم تتبعوا بشيء ما عندكم مش بيه علم، وردوا بالكم يا جماعه، نصيحه لا اكثر ولا اقل، والنصيحه للجموع، ما تحكموش على الناس وتصدروا احكام وانتم مش فاهمين، وردوا بالكم تتهموا ناس في ظهر الغيب وانتم مش فاهمين، وما تنقلوش الكلام ولا تصدقوا اي كلام يجيكم مهما كان، وخلوكم دائما هيك صافين النيه وقلبكم كبير ويسع للجميع، يسع للجميع، وما تحملوش في قلبكم، ان كل ما تحملوا في قلبكم كل ما ترجعوا لنقطه الصفر. فعلاش احنا نتدخلوا ملاك؟ تعالي قولي لنا علاش احنا نتدخلوا، او قولي لنا يا ملاك ليش في ناس تتدخل، شنو الأسباب، احكينا الأسباب ملاك، نحكي لكم الأسباب، ليش لا نحكي لكم أنا الأسباب، وأنتم لعل وعسى تسمعوها مني. الأسباب واضحة كالآتي، الفراغ، الإنسان يكون فارغ، ما عنده شيء فارغ، هذه النقطة الأولى اللي تخليه يتدخل في حياة الناس، النقطة الأولى الفراغ. الفضول، مش اهتمامه، فضول انه يعرف اشياء عليك او يسألك اسئلة غريبة، او حب السيطرة، انه يحب يسيطر عليك، او المقارنة، يحب يتدخل في شؤون حياتك باش يقارن حياتك بحياته او حياتك بحياة الاخرين، وهكذا. آخر سبب الشعور بالنقص، وهذا أخطر سبب. الإنسان اللي ما عندهش ثقة في نفسه هيحس دائما بنقص، وهيحس دائما إنه هو عنده شعور بالنقص، هذا علاش يخليه إنه هو يتدخل في حياة الأخرين.

الآخرين، يبدأ متطفل في حياة الآخرين، يبدأ يحس بفراغ، ويعبي في الفراغ هذا بالتدخل، ويعبي في الفراغ هذا بالفضول إنه يعرف كل شيء على الناس، حتى لو كان ما فيش بينهم وبينهم تواصل مباشر يعني. أو يحب إنه هو يسيطر، يحب يكون دائما في المشهد. كلما امتلأت حياتك وحياتك أنت وحياة أي حد موجود حاليا، شاب أو شابة، أي حد، كل ما امتلأت حياتك بأهدافك قل تدخلك في حياة الناس. ليش؟ لأن كل ما أنت ركزت على أهدافك وركزت على حياتك، كل ما أنت تبدأ معاش عندك فضوة ولا عندك فراغ ولا عندك أي شيء باش تدخل في حياة الآخرين. معادلة سهلة وبسيطة، كل ما امتلأت حياتك بأهدافك، كل ما امتلأت حياتك بشؤونك، قل تدخلك في حياة الناس. معادلة بسيطة جدا، الكل لازم يفهمها. خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. حنقرأ تعليقات متواجدة في التيك توك بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه، وأيضا التعليقات الموجودة على الفيسبوك. بداية بالتعليقات الموجودة على الفيسبوك، فادية تقول وعليكم السلام، قالت السلام عليكم يا صحبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فعلا والله كل واحد يخلي روحه مكتفي بنفسه وينشغل بتصليح أخطائه ويرتقي بنفسه لما يحبه الله ويرضاه. لكل شخص عنده خصوصياته وحاجاته الخاصة اللي ما يحب حد يقترب منها. اتفق يا فادي. عبد التواب يقول هو أغلب المشاكل من نقل الكلام، الله المستعان. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك. في ناس فالحة في القزقيز. والله يا صبري. أيوتا تقول جمعتكم مباركة وتحياتي لبنت القربولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك يا أيوتا، أكيد التحايا وصلت. خلوني نكمل موضوع الحلقة. جهل منهم يا أستاذ، والله لازم نبدأ برواحنا باهي، لكن خلوني نبدأ بالمحور السادس. شو نقول المحور السادس؟ سولة تقول من كثرة الفضول سبب نقان تعطيل الحال. نور الدنيا كلها يحفظك ربي، شكرا بارك الله فيك. في المحور السادس، بس توه ينزلوا في أمورهم الخاصة على التواصل الاجتماعي في كل شيء. إيه والله يا همسات، أسأل الله السلامة للجميع وخلاص. المحور السادس في موضوع حلقتنا لليوم، التدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضي. من تدخل سمع ما لا يرضي. بكده تكلمنا التدخل فيما لا يعني، وعطينا موضوع البارت الأول أو الجزء الأول. تو بنجو نعرف كلمة من تدخل سمع، هي ركزوا لي فيها شوي، سمع ما لا يرضي. أحيانا الإنسان هو اللي يجيب الإهانة لنفسه، يتدخل في خصوصيات الناس ولما يردوا عليه يزعل، ولو ترك الناس وشأنهم ما كانش سمع شيء يؤذيهم. نعيد ونكرر، أحيانا الإنسان هو اللي يجيب في الإهانة لنفسه، يتدخل في خصوصيات الناس ولما يردوا عليه الناس كردة فعل يزعل يتضايق. لو هو من الأول ما تدخلش أو ترك الناس وشأنهم، ما كان اسمع شيء يؤدي ولا اسمع رد الناس. يوزر يقول من راقب الناس ما تهمن. جميل باهي يا ملاك، احنا توا فهمنا كلمة التدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. بيترا قولي لنا يا ملاك، احترام الخصوصية كيف نقدره، كيف نفرض الشيء هذا من الجانبين، يعني من جانب الناس او من جانبنا احنا، كيف نديره، كيف نفرض احترام الخصوصية، كيف نساعد الناس ان تفهم مفهوم هذا احترام الخصوصية. مش كل شيء يخص الناس لازم تعرف، هذه اولا، مش كل شيء، مش كان أنا تو موجودة ما أنا لازم تعرف عليها كل شيء أبدا. في بيوت لها أسرار، في بيوت لها أسرار، وفيه قلوب لها جراح، وفي ظروف ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. احترم خصوصية غيرك زي ما تحب الناس تحترم خصوصيتك، احترم خصوصية غيرك. لما تقولش لا والله هو متاح وطالع مثلا على السوشيال ميديا، فمن حقي اني اساله، ومن حقي اني نوجه له اسئله، ومن حقي نتدخل فيه وندخل فيه لبسه وشكله وكذا وحياته لا يا بابا، لا، لازم في كميه الوعي، ولازم تبدا فيه ثقافه ووعي وادراك على احترام الخصوصيه. حتى العمل ليه اسرار، ايه لازم في أمور حياتنا الواقعية والافتراضية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي لازم الناس تدرك وتكون واعية وتكون مثقفة من ناحية احترام الخصوصية، لأن زي ما في بيوت فيها أسرار، زي ما في قلوب فيها جروح وفي ظروف ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، فلازم أنت كشخص أو أنت لازم تحترمي خصوصية غيرك وما تتدخليش في خصوصية غيرك زي ما أنت تحبي احترام خصوصية نفسك. ما تحبيش حد يتدخل فيك، ما تحبش حد يتدخل فيك، فاحترموا بعض واحترموا خصوصيات بعض، هيك ترسموا الحدود مع بعض، هيك ترسموا الاحترام بيناتكم. هذه ثقافة لازم تكون موجودة في مجتمعنا الكريم، لازم تكون موجودة ولازم تكون من الأولوية، ونسأل الله أن تكون الشيء هذا يوصل للناس وتغير من نفسها. تردد القناة اللي فيها برنامجك شن اسمها؟ راديو السرايا 99.3. تقدر تسمعيني على الراديو توه، تقدر ترجع لي على الفيسبوك. المحور الثامن، كيف احنا نحمو انفسنا من الناس هذه، كيف نقدروا نحمو انفسنا وخصوصياتنا وحياتنا من الناس هذه، وكيف نعالجوا انفسنا. اسأل نفسك، دائما نقول في كل الحلقات ابدأ بنفسك، مش مجرد كلمة، لازم تشوف نفسك وتراجع نفسك، فاسأل نفسك قبل اي كلمة، هل هذا الموضوع يهمني يعنيني؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، هل كلامي لأي شخص سينفع ولا ما ينفعش؟ زعما ينفع ولا ما ينفعش؟ فهل لو سكت أفضل ولو تكلمت أفضل؟ لو الإجابة لا وكانت إجابتكم لا، فالسكوت عبادة. إحنا السكوت عبادة. لو حسيتوا ان الامر هذا ما ينفعش انك انت تقوله، خلاص. هل كلامي حينفع ولا ما ينفعش؟ السؤال موجه لكم، هل لو انا سكتت افضل؟ لو كانت اجابتكم لا، فالسكوت عبادة. السكوت هنا عبادة. يمكن اليوم في شخص مثلا متضايق من شخص لأنه هو اتدخل في حياته، لكن هل سبق وانت اتدخلت في حياة أحد؟ هذا السؤال اللي لازم تسأله لنفسك قبل ما تسأله للناس. هل سبق واتدخلت في حياة أحد أي كان الحد هذا؟ لهذا جوابك الآتي، ابدأ بنفسك، غير نفسك، غير طبعك، بعدين اطلب من الناس يحترموك، بعدين ارسم حدودك. هنا ابدا بدايتك مع النفس، ونفسك هو علاجك وهو الطريق الصحيح. لكن احنا بنبدو بالناس وننسوا انفسنا؟ لا، يقول لك الجمال ما يشوفش عوج رقبة ترى. فليس كل ما يقال، أو عفوا، ليس كل ما تعرفه يقال، وليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يصدق يستحق أن ينقل. احفظ لسانك تحفظ كرامتك. من راقب الناس تعب، ومن أصلح نفسه ارتاح. هذه رسالة لكم كلكم، ليس كل ما تعرفه يقال، وليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يصدق يستحق أن ينقل. احفظ لسانك تحفظ كرامتك. من راقب الناس تعب، ومن أصلح نفسه ارتاح. هل سؤال كالآتي، والمحور هذا كالآتي. المحور التاسع يقول، هل كل ما تعرفه يحق لك أن تتكلم فيه؟ ديما الناس خليهم آخر شيء، إيه؟ الناس آخر شيء. هل كل ما تعرفه يحق لك أنت أو يحق لك أنت أنك تتكلمي فيه أو تتكلم فيه؟ لا. رفيف تقول لا. يلا جاوب، هل كل ما تعرفوه يحق لك أنك أنت تتكلم فيه؟ عبد الوهاب يقول لا تقريبا، صح اسمك عبد الوهاب. زيد يقول علاش لا. كيف علاش لا يا زيد؟ كيف السورة تقول لا، واتف تقول أبدا. هل كل ما تعرفه يحق لك أن تتكلم به أي إن كان، أي إن كان إن كان، هل يحق لك أنك أنت تتكلم فيه؟ إجابات كلها معظمها لا لا لا لا لا. رامي يقول لا، حسب مقام المجلس. كيف يعني دكتورة مليكة؟ نحن شعب فضولي، ياريت لو كل واحد يخلي. نقدرش نكمل باقي الكلمة. سوري يعني. هناك أشخاص لا لا في حاجات لا ما نحكيش فيه. إيه علاش لا؟ ممكن نعرف حاجة ننفع بها العباد. لا أنت فهمت الموضوع غلط. أنت فهم الموضوع غلط. تو كلهم اللي فاهمين صح. يعني ما قلتش حاجة تنفع بها الناس. ما قلتش معلومة تبخل بها على الناس. ما قلتش عطاء أنت تعطي فيه للناس معناها تبخل عليه. لا لا، أو علم أو أي شيء أو أي شيء في الحياة. لا. أنا نتكلم عليه خصوصية الناس، أو نتكلم عليه تدخلاتك للناس، أو أنت عرفت سر على ناس أنت مالكش علاقة بهم ولا تدخلت بهم في يوم من الأيام، وهل أنت لك الحق أنك تنقل الشيء هذا أو تتكلم عليه؟ هذا هو سؤالي. واضح في ناس تخش في حاجة مش لها. العرب لولا قال إيش علمك الكتب؟ قال مغير اللي نسمع نقوله. أكيد لا، أكيد لا، كلهم يقولوا أكيد لا. ان شاء الله فهمت يا اخونا. مني هو شن اسمه بالضبط؟ زيد. ان شاء الله تكون فهمت. ما يحق لنا ابدا. في اشخاص يظنوا ان امتلاك المعلومه يعطيهم الحق في نشرها، لكن واللي تمام ما نتدخل في حياه العباد. بالضبط، اتو انت معنا ماشي صح. هناك اشخاص يظنون ان امتلاك المعلومه او اي خبر كان عن أشخاص آخرين ليه الحق في نشره، ليه الحق أن الناس تعرفه. لكن الإسلام ودين الإسلامي، بما نحن مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى وقدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا الإسلام غير ذلك. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته، ليس كل حقيقة يترتب على قولها مصلحة. فهمتك في هذه الحالة من حسن الإسلام تركك ما لا يعنيك. أيوة، رسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. تأملوا الحديث شوية. ليس لأنه يكذب بلسانه، بل لأنه ينقل كل شيء دون أن يتحقق. ليس لأنه يكذب بلسانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف، بل لأن ينقل في كل شيء دون تحقق. إذا جاءكم فاسق بنبأ فشين يصير هنا؟ يقع الكذب من حيث لا يشعر. على سبيل المثال، كم من إشاعة بدأت بعبارة سمعت إنهم قالوا كذا كذا، سمعت إن ملاك قالوا عليها كذا كذا، سمعت إن فلان دار كذا كذا، سمعت إن الفلان. إشاعة، إشاعة. كم من بيت تهدم بسبب قالوا مرت فلان طالعة في الليل، قالوا مرت فلان أبص شم دايرة، قالوا فلان خانب مش عارف شني، قالوا كلمة قالوا هذه، قالوا قلنا قالوها. تحقق يا أخي، تحقق يا أختي، مش كل شيء تتكلموا عليه راهو مش كل شيء تنشروه، مش كل شيء يستحق ان الناس تعرفه. حنتكلموا عليه من ستر مؤمنا، راح نتكلموا على السترة. كم من بيت هدم بسبب إشاعة؟ كم موضوع بسبب الشيء هذا، نقل الإشاعات ونقل الدول الفاضية اللي ما تستاهلش. والله في ناس وعائلات تدمرت حياتهم بسبب كذبة، بسبب إشاعة. وعليكم السلام لكل من جاي، أهلا وسهلا. في ناس قسما بالله تدمرت حياتها، حياتها الأسرية، وحتى خسرت حياتها بسبب إشاعة، بسبب كذبة، بسبب خبر مش موجود أساسا. علاش؟ بمن قالك يا فلان؟ قالوا لي والله. من قالك؟ قال لي الفلان الفلاني. بقى وبعدين استمر في قالوا قالوا قالوا قالوا لحد ما انت تقع عليك الحاجات، وحتكون انت آثم هنا مشارك حتى في الموضوع هذا. يعني لو تهدم البيت وانت مش مقايل، لكن اللي قال انت سمعت منه، مش انت قلت لطرف اخر واو قال قال قال قال قال، فشني يصير هنا؟ شو بيصير هنا؟ واضح ما يستحقش نهدم البيت، صح؟ انت مساعد في الشيء هذا، انت مساعد. ما تقوليش لا مش مساعد، انا راهو بريء من الموضوع، وانا انسان بريء ونظيف ومش قصدي، انا بس هم قالوا هم كذا. لا لا لا لا لا لا، انت مشارك، انت مساهم. كيف؟ واضح كلامي صح؟ واضح. وأعتقد كلكم ما عندكم مش عليه مثلا خلاف، ولا تجد تقولي لي لا الكلام مش مزبوط. عبد التواب يقول والله العظيم أمس جاري بيقول لي يطلع دكاكة، قلت له ما عرفتش هذه تبو فتوى. هو مصمم بالعلم المصري نخدم في محل خضرة، هو ليبي ومصمم ان احنا عندنا فلوس هلبة مش نديله، مع ربي يهدي الجميع وغنانا من فضلك عم سيوان، يا ريت تكون الرسالة وصلت استاذة ملك، جزاك الله خيرا. شكرا يا عبد التواب. ملكة تقولها والله والله يا ربي مش كيف، نعم من يشاع بالكذب لا تصدق كل ما نسمع حد ولا حتى نصف ما نبصر. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه آية محكمة من آيات الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض احنا نقتدوا بالشيء هذا، مش ناخدوا بعض الكتب وننسوا بعض الآخر، أو ناخدوا بشيء ونلوحوا شيء. لا، انت كمسلم واضح. تكلمت على إشاعة، تكلمت على إشاعة، تكلمت على كذب. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. فقلت لما تتأمل الحديث هو قصد ليس لأنه يكذب بلسانه، بل لأنه ينقل كل شيء دون أن يتحقق، دون أن يتحقق تحت مليون خط، فيقع في الكذب من حيث لا يشعر. كم من إشاعة بدأت بعبارة سمعت فلان، سمعت فلانة، سمعت كذا، سمعت عيلة فلان، سمعت عيلة فلانة، سمعت شن صار في الخدمة، سمعت شن صار مع صاحبي. وكم مرة بيت نهدم عليه أسرة كاملة بسبب كلمة قالوا، ونقلوا كلام من واحد لواحد لواحد لواحد لحد ما تندمت الأسرة بالكامل، ووصلت لمرحلة خسروا بعض على خاطر كلام وخلاص. ما علينا، نجول الشق الآخر. لماذا نهانا الإسلام عن التجسس؟ لماذا نهانا الإسلام عن التجسس؟ قال الله تعالى، لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. لاحظوا ترتيب الآية، لاحظوا أنتم ترتيب الآية، بدأت بسوء ظن، ثم التجسس، ثم الغيبة. بيشم زيت مخرج ميوزك اللي تحت. بشن بدأت؟ بشن بدأت الآية؟ بدأت بسوء ظن صح؟ وبعدين شن بدأت تاني؟ بالتجسس. بهي بعدين ها خشينا في مرحلة الغيبة. شوفوا تبعية الخطوات، خطوات الشيطان. ها ركزوا في خطوات الشيطان اللي قاعدين نتكلمه. خطوات الشيطان، الشيطان ما يجيكش في مرة واحدة، لازم يبدأ لك بسوء ظن وبعدين تتجسس وبعدين توصل للغيبة. كلام واضح؟ هذه هي خطوات الشيطان، لأن سوء الظن يقود إلى البحث. ليش البحث؟ البحث هذا وين بيقودك؟ بيقودك لمعرفة ما لا ينبغي أنك أنت تعرفه. بعدها شن يبدأ؟ يبدأ الإنسان في الحديث عن الناس. آية قرآنية سورة الحجرات رقم 12 قالت ثلاث حاجات في آية واحدة: سوء الظن، تجسس، والغيبة. إلى أن السوء الظن، لما أنت تسوء الظن بالشخص شو بتدير أول حاجة؟ خطوات الشيطان، ركزوا لي، وسوسة الشيطان. المؤمن الصحيح إنه يبتعد عن الأشياء هذه. سوء الظن شو بيقودك؟ لما أنت تسوء الظن بشخص معين شو بيقودك؟ إنك تبحث، تدور وراه، تدور الأسباب. بينما تبحث شو تبي؟ لازم تشد عليه زلة معينة أو تعرف عليه حاجة ما يبيكش تعرفها. بعدين الإنسان هذا اللي عرف الشيء هذا يبدأ يتكلم عن الناس. هنا الغيبة وقعت، قبلها وقعت تجسس، وقبلهم سوء الظن. الصورة واضحة، آيات الله محكمة. سورة الحجرات رقم 12 تكلمت على ثلاث صور، منها سوء الظن، التجسس، والغيبة. هذه واحد. التدخل يدمر العلاقات، أيا كانت العلاقات الاجتماعية، التدخل هلبة يخلاها تتدمر. أول حاجة بزوجين، علاقة أسرية متكون من زوج وزوجة، ينفصلوا مش بسبب المشاكل، لا، بسبب تدخل الآخرين. في هلبة ناس انفصلوا في العلاقة الأسرية والزوجية بالتحديد مش بسبب المشاكل، لا لا لا لا لا، بسبب تدخل الآخرين في حياتهم. كم أخوات أخوت تقاطعوا وتفارقوا لأن في شخص ثالث نقل كلاما. كم صديق وصديقة وأصدقاء بالمجمل افترقوا بسبب شني؟ طرف ثالث قرر إن يتدخل للإصلاح، وهو في الحقيقة زاد المشكلة. تأملوا في الكلام اللي نقول فيه. الطرف الثالث مرات يتدخل للإصلاح، لكن هو بدون ما يحس يزيد في المشكلة. أحياناً أفضل مساعدة تقدمها لشخص أن تتركه يحل مشكلته بنفسه. أفضل شيء تقدر تقدمه للشخص إنك أنت تخليه يحل مشكلته بنفسه. بتعالي يا ملاك، أنت توا تعطي فينا في نصايح صح؟ أنت ملاك تعطي فينا، توا تعطي فينا في نصيحة وتوري فينا في في في قصة التدخل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باه، انتم عارفين شنو الفرق بين النصيحة والتدخل؟ انتم عارفين ولا مش عارفين؟ خلنا نقول لكم شنو الفرق. الفرق بيناتهم كبيرة، فرق كبير بين النصيحة والتدخل. النصيحة تكون إذا طلبت منك، بمعنى تقدر تقدم النصيحة إذا الطرف طلب منك النصيحة، هو طلب مش أنت دخلت وعطيت النصيحة، هو طلب الاستشارة منك وطلب نصيحتك. أنا نجي نكلم حد دوا نتصل بيه وأنا واقع في مشكلة معينة، ألو السلام عليكم كذا كذا، أنا راهو محتاجة أني أستشيرك، محتاجة إلى نصيحتك. هنا أنا خلتها يتدخل، خلاص أنا هنا نبي نصيحته برضاي أنا برغبتي أنا. أو إذا رأيت معصية واضحة تخشى على صاحبها. لو أنا يوم من الأيامات شبحت صاحبتي أو شبحت أخوي أو أختي أو أي حد في الحياة في مشكلة أو معصية قاعد يدير فيها، معصية واضحة واضحة، لكن أنا نخاف عليه الشخص هذا من كتر محبتي ليه أو مكانته عندي نخاف عليه، فنحن لازم نعطيه النصيحة ولازم نصدر النصيحة لأني نخاف عليه زي ما نخاف على نفسي وهكذا. هذه النصيحة. أما التدخل شيء آخر تماما يا جماعة الخير. التدخل هو أن تفرض رأيك في كل شيء، في زواج الناس، في تربية أولادهم، في عملهم، في لباسهم، وفي قراراتهم الشخصية. ليس كل اختلاف معك خطأ. بمعنى التدخل أنك أنت تفرض رأيك وتفرض نظريتك وتفرض قرارك في كل شيء، في زواج الناس، في تربية أولاد الناس، في العمل، في اللباس، في القرارات الشخصية. هذا هو التدخل، إنك تفرض رأيك. كلمة فرض، فرض يعني تغصب رأيك على الشخص. النصيحة شيء آخر. النصيحة في حال طلب منك نصيحة، أو إذا رأيت معصية واضحة تخشى على صاحبها، تخاف عليه إنه هو يوقع في مصيبة أو يوقع في مشكلة، فأنت من واجبك أنك أنت تنصح بحكم مكانتك في الشخص أو مكانتك عند الشخص، فلازم تنصحه. من علامات حسن الخلق، جميل البارت هذا والجزئية هذه جميلة جدا، نورت ونورت ميمة وفوفة نورت. المحور الثالث والمهم جدا من علامات حسن الخلق، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. لهذا أسأل نفسك، من علامات حسن الخلق أسأل نفسك، هل الناس يحسوا بالأمان معك؟ يحسوا بالأريحية معك؟ ياخذوا يعطوا معك؟ هل الناس هذم يخبرونك بأسرارهم لأنهم يثقون بك، عندهم ثقة فيك، أم يخافون أن تصبح أسرارهم حديث المجالس؟ أسألوا أنفسكم، هل في ناس في حياتكم يحسوا بالأمان معكم؟ أعتقد فيه صح؟ كده فيه، ترى شوفوا يمين يسار، أكيد في ناس تحسون بالأمان معهم، في ناس تعطوهم أسراركم وتحكوا لهم في أسراركم لأنكم واثقين منهم. أمسك عليك لسانك وليساك بيتك وإنك على خطي. حتى أسأليني، أكيد كلهم قالوا أكيد. الله يديم لكم الناس الجنينة في حياتكم، الله يديم لكم الناس الجنينة في حياتكم. هل في ناس يشعروا بالأمان معك؟ سؤالي واضح مش واجد ديما انت حميد، مش واجد. هل في ناس تحكي لهم أسرارك وحياتك وأمورك لأنهم لأنك واثق فيهم مثلا، أو أنك أنت شخص تخاف أن في حد في يوم من الأيام يشد عليك سر ويبدأ حديث المجالس في الجموع؟ جاء رسول، أو عفوا جاء رجل إلى رسول عليه الصلاة والسلام يطلب الوصية، أنا لا يفرج يقولني لا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية، فقال له لا تغضب، كررها أكثر من مرة، لا تغضب. لماذا؟ لأن أغلب التدخلات تكون وقت الغضب، المشكلة الغضب. الغضب يسبب مشاكل بين الأطراف، الغضب يسبب سوء الفهم، سوء الظن، أمور هلبة يعني. شخصيا نعرف الشيء هذا. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب، كررها أكثر من مرة. علاش كررها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لما رجل أثى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل لما أثى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه النصيحة، شن قال له؟ شن قال له؟ قال لا تغضب مرة الأولى، ثانية لا تغضب، ثالثة لا تغضب، فكررها أكثر من مرة. علاش؟ لأن أغلب التدخلات تكون وقت الغضب، يتكلم الإنسان بما لا ينبغي ويكشف أسرارا ويهين الآخرين، ثم يندم بعد أن تهدأ نفسه. الغضب مصيبة يا جماعة الخير. علاش مرتبة الإنسان الكاظم الغيظ؟ إن لما يمسك نفسه أثناء الغضب جميلة جدا، لأن إحنا إنسان في النهاية ونغلطه، وعندنا أوقات إن نطلع ونقول إحنا نطلع عن المألوف، يعني نطلع من الهدوء اللي إحنا فيه، وتولد في فترات انفجار، والانفجار هذا هو الغضب، والغضب هذا يخلينا إحنا نقول كلام ما كانش في محله، يخلينا ناخذ قرارات ما كانتش في محلها ابدا، يخلونا ان احنا مثلا نهينوا اشخاص ما كانش في محله. وللاسف بعد ما نهدوا نندموا. وهنا الندم مش حلو، مرات الندم يجي متأخر، مرات الندم يجي بعد ما تخسر، مرات الندم يجي بعد ما تزيد الفجوة والمسافة. فأعتقد الندم شعور جميل، انك انت تندم وترجع وتصلح وكذا، شعور جميل، بس احيانا الندم يكون متأخر جدا. ان شاء الله تكون فهمتوا، شان تكون فهمتوا، بس يعني نحاول بقدر الإمكان نوضح لكم الموضوع اليوم من جميع الجوانب. فتكلمنا عن الفضول، الناس لما تكون فضولية تبي تعرف حياتك، تعرف أشياء خاصة بيك وخصوصيتك وإلى ما ذلك. الشيطان لا يبدأ مع الإنسان بمعصية كبيرة، قلتها فيما سبق في الحلقة السابقة ونرجع نقولها لكم، الشيطان يبدأ خطواته بخطوات بسيطة، ما تبدأش بخطوات كبيرة، ما تبدأش المعصية بالخطوات الكبيرة، يبدأ بالسؤال مثلا، يوسوس لك من كان معها، من كان معاه، ليش تأخر، يتحول السؤال إلى ظن، والظن هذا إلى اتهام، والاتهام إلى خصومة، وبعد الخصومة انقطاع وقطيعة. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ شفتوا الشيطان شن قاعد يدير؟ الشيطان ما يبدأش بالإنسان، مع الإنسان بحاجات بسيطة، عفوا حاجات كبيرة، طول يقطع علاقتك بشخص طول هيك مباشرة، لا طبعا لا. يبدأ بسؤال وسوسة، من كان معه، وين مشي، خير ما ردش علي، ليش تأخر في الرد، ليش ما يبيش كذا، ليش يتحول السؤال هذا إلى وسوسة أخرى ترفع للظن وسوء الظن، والظن هذا شنو بيرفعه؟ الاتهام، يتهم الشخص الآخر بأشياء، والاتهام هذا شنو يولي؟ يولي خصومة. الخصومة هذه لما تكون موجودة فأكيد في النهاية بتولي قطيعة. شفتوا كيف؟ ركزوا، أنا قاعدة نقول في أشياء واقعية، أنا متأكدة إن أنتم كلكم مريتوا بالشيء هذا، ما يمش يعني نحكي لكم في شيء من واقع شيء، نحكي لكم في شيء صاير معاكم ونفسر لكم إن راه كل شيء من عمل الشيطان، وتكلمت فيما سبق إن تفرقكم هذا من الشيطان في الحلقة السابقة تقريبا أو اللي قبلها، إن تفرقكم هذا من الشيطان حتى هو نفس الفكرة. بح. في محور آخر احترام البيوت، من واجبنا احنا احترام خصوصية البيوت، ما نسألوش أهل البيت، ما نتدخلوش في شؤون بيت آخر. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سورة النور رقم 27. شنو المقصود بالآية الكريمة؟ ليس المقصود بها دخول البيوت فقط أو احترام البيوت فقط، بل احترام خصوصيات الناس، كما أن للبيوت أبوابا فللقلوب أبوابا أيضا، لا تدخلها إلا بإذن. يعني أنت لما تمشي لحوش جارك ولا حوش أي حد، مش تطقطق على الباب وتستأذن وتسلم على أهل البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا نفس الشيء. حتى القلوب لها أبواب، فرد بالك تخش لقلب شخص وما تستأذنش منه، لازم تستأذن منه. هنا الآية الكريمة المقصود بها. بهل تعرفوا إن الراحة لماذا يرتاح الحكماء؟ الشخص الحكيم رأى نقصد هنا. هل تعلم لماذا يرتاح الشخص الحكيم؟ لأنه لا يتدخل في كل معركة، ولا يرد على كل كلمة، ولا يعلق على كل منشور، ولا يناقش كل شخص. يعرفون جيدا راحة البال، ثمنها الصمت أحيانا. الشخص الحكيم ما يخشش ولا معركة، مش كل معركة تستحق انك انت تدخلها، هذا شخص حكيم. مش كل كلمة لازم ترد عليها، هذا شخص حكيم. مش كل منشور مقصود ليك او لغيرك تعلق عليه، ومش كل نقاش تخش فيه. الشخص الحكيم يعرف يختار راحة البال، يعرف يختار امتى يصمت وأمتى يتكلم. هذا علاش يرتاحوا الحكماء. عبد العزيز يقول الشخص الحكيم لأنه يدرك حدوده ولا يحمل نفسه أعباء ما لا يملك. صحيح يا عبد العزيز، وعليكم السلام. محمد يقول يرتاح الشخص الحكيم لأنه عارف ما هناك. هذا الشخص الحكيم. إن مش أي معركة تستحق أنك أنت تخش الهارة، مش أي كلمة تنقال لك أو أي شخص يقول لك كلمة لازم ترد عليه، مش أي منشور تعلق عليه أو تشاركه، مش أي نقاش تخش فيه. فلازم تعرفوا تختاروا راحة بالكم، ولازم تعرفوا كيف تصمتوا، أمتى وقت الصمت وأمتى تتكلموا، لازم تعرفوا أمتى تتكلموا. من ستر مسلما، هذه البارت المهم جدا في حلقة اليوم. من ستر مسلما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه المسلم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بدل من تبحث عن عيوب الناس، ابحث عن طريقة تسترهم، لعل الله سبحانه وتعالى يسترك يوم تحتاج إلى ستره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بدل ما أنت تدور على عيوب الناس، على زلات الناس، على أخطاء الناس، ابحث عن طريقة تسترهم بها، اتساهم في السترة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حيسترك يوم تحتاج أنت إلى سترة. كنا لولا سترة ربي كنا مفضوحين، لولا سترة ربي كنا مفضوحين، لولا سترة ربي كنا مذنبين. فيش حد مش مداير دمبرة، سواء كان كبير سواء كان صغير. لهذا لما تشوفوا معصي أو شيء أنصحوا وإستروا، أنصحوا وإستروا. حاجتين إن شاء الله وصلت المعلومة. خلوني نقول لكم ونذكركم أن أعمارنا قصيرة جدا، فلا تجعلوها تضيع في مراقبة الآخرين ومراقبة حياة الناس. اشتغلوا على أنفسكم وإصلاح أنفسكم، فإن النفس تحتاج عمرا كاملا حتى تستقيم، ولا تكن سببا في كسر القلب أو خراب بيت أو قطع رحم بسبب كلمة لم يكن لك حق في قولها. واجعل هذا الحديث الشريف دستورا لحياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. واحرص أن تردد دائما، واحرص أن تردد دائما: لن أتدخل فيما لا يعنيني، ولن أسمح لفضولي أن يقودني إلى ما لا يرضي الله. فسلامة القلب تبدأ من حفظ اللسان، وراحة البال تبدأ من الانشغال بإصلاح النفس قبل انشغال بالناس. وأسأل الله أن يجعل ألسنتنا عامرة بالذكر، وقلوبنا نقية من الفضول وسوء الظن، وأن يرزقنا الحكمة في الكلام والصمت، وإنه ولي ذلك وقادر على كل شيء. تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99. وجمعة مباركة للجميع، وحنا في انتظار مشاركتكم، في انتظار أراءكم حول موضوع الحلقة لليوم: التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه. على 092-150-59-99 أول مكالمة. يلا، ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة، السلام عليكم.
1: كيف حالك؟ مالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: كيف حالك؟ مالك باهي؟
0: كويس الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: سلمى، كيف حالك؟ جمعتك مباركة إن شاء الله. أنت أستاذ يونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك، وجمعتك أبرك. إيه؟ يا ميمة، جمعتك أبرك.
1: إن شاء الله. كيف حالك؟ كيف حال عويلتك؟ باهي؟
0: والله كويسين الحمد لله، بارك الله فيك.
1: اليوم قدمت البرنامج باهي ما شاء الله.
0: إيه، اليوم جيتكم في الجمعة، اليوم ما خليتكمش برواحكم. إيه، ما كستوش.
1: إن شاء الله باهي، إن شاء الله ندعوك في الساعة هذه يا ملاك إن شاء الله.
0: باهي ميمة، ميمة آه. بأن جمعة اليوم باهي. إيه؟ اليوم جمعة. ادعي لي. هاي ادعي لي.
1: ندعيك إن شاء الله يا ربي.
0: أي شن تدعي لي؟
1: أنت أستاذ يونس إن شاء الله يا ربي في هالجمعة المباركة إن شاء الله يا ربي، اللي تمنوا إن شاء الله يجيكم يا ربي.
0: إن شاء الله ميمة، إن شاء الله، إن شاء الله يا ميمة، إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعطيك طولة العمر يا رب.
1: إيه سل إن شاء الله.
0: وربي يسمعنا عليك ديما صوتك يا رب، نسمعوه ونطمنه إنك ديما بخير.
1: إن شاء الله تنجح، حتى أنت ريال بيت الله إن شاء الله يا ربي، تتمنوا اللي تبوه إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: إيه صحتي ملاك على النصايح، بارك الله فيك.
0: عفوا عفوا ميمة، عفوا ميمة، بارك الله فيك.
1: عفوا. نورت البرنامج جيت ليونس إن شاء الله.
0: تسلمي، تسلمي ميمة، تسلمي، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا. على 092-150-59-99، هلا وغلا بالجميع، مرحبا، نورتوا جميعا، وأمسية طيبة ومباركة وجمعة مباركة عليكم يا رب العالمين. هلا، السلام عليكم. فصلت المكالمة. على 092-150-59-99، ملاحظة مهمة قبل أي حد يتصل بي: ابتعدوا على الراديو لو تسمعوا فيها من الراديو، أو ابتعدوا على التليفون لو تسمعوا فيها من التليفون لو سمحتوا. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام. جمعتك مباركة أستاذة ملاكي.
0: جمعتك أبرك يا رب. بنت القربولي صح؟
1: إيه أكيد.
0: باي بنت القربولي.
1: أنت وكافة السادة المستمعين الكرام. بعدت شوية على الراديو بس.
0: أيوة.
1: تصير لي هيك شوية.
0: بتصير شوية.
1: تردد يعني.
0: تردد بالضبط بالضبط. تفضلي.
1: إيه. قلت لك إن شاء الله ربي جمعتكم مباركة، أنت أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها جميعا يعني، والأخت فاطمة إن شاء الله نسمعها رازعة يعني بصحة جيدة إن شاء الله.
0: نحب نطمنكم إن فاطمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله بإذن الله حتروح بإذن الله.
1: ما شاء الله باهي باهي الحمد لله سلامتها، معناها بتروح لليبيا.
0: إيه بإذن الله بإذن الله.
1: باهي باهي كويس إن شاء الله، ربي يزيد من الشفاء يا ربي، كل مريض يا ربي إن شاء الله
0: اللهم آمين
1: يشفى ويتعالج ويروح لبلاده يا ربي
0: يا رب.
1: مع إنه ما وما نعرفهمش لكن ونسمعوا فيهم هيك والله يا ناري مساكينة، عارف أنت الغربة وهيك يعني لما حد الدب يكون في
0: بالضبط. إيه أكيد أكيد أكيد. تفضلي.
1: إن شاء الله ربي يزيدها من الشفاء وإن شاء الله ربي تفرح حالها وناسها ونسمعها يعني تشارك معك
0: إن شاء الله بإذن الله. ليش لا؟
1: أنا يعني بخصوص بخصوص الموضوع أستاذة ملاك.
0: تفضلي. هاي احكي لي.
1: والله انت ما تقصري الحق يا ربي، ديما تحسيك هيك تتناولي في مواضيع يعني في الواقع الحياة تمروا بها يعني.
0: صح.
1: في ناس والله فعلا والله ما يهنوهمش ما يهنوش يعني خاطرهم زي ما تقولي ما يريحش فيهم. تو انا واحدة من الناس والله هل بالناس تسأل خيرها يعني علاش ما جاش نصيبها مثلا، علاش قاعدة لتوه وفي اللي يسمع علي معنا عرفتي والله يسمعنا على فلان يبهى علاش منين تصدقي في مرة امرأة ما بتش هنا خطرها نسألك لي سؤال هذا موجه وجه وجه في وجه، فقلت لها والله

0: يجوك ترضي فيهم. قلت لها والله ما نعلم بيهم كيم الناس والله تفكر فذا ملاك يما. قالت لها يا المرأة جارتنا نسكينة والله ما نقدر عليهم. قلت لها هني جوني ولهم ما نعلم بيهم فاني ننحرج. عرفتي شو مواقف زي هذا
1: ايه يعني طبيعي
0: صعب جدا. تبدي حتى انت لما مبتدئ لما تكون امك قاعده تبديش تجاوبي والله جد يعني
1: صح صح.
0: فاني تعرضت للموقف هذا معنا هي جايتني في العمليه راهو هذا طبعا في شهر رمضان. تفكر لها بعد شهر رمضان هي جتني هنا في العمليه بتاعت المراره وتتصل فيا مسكينه. قلت لها بارك الله فيك يعني والله البنات ما نندري عليهم مساكين. ايه قلت والله اللي نعاني منه حلبة ان شاء الله ربي يصلح الحال
1: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا بنت القربان
0: صحتك بارك الله فيك انت وطبعا الحي مستمعين كلهم دون استثناء جمعتهم مباركة يا رب.
1: تسلمي بنت القربول شكرا.
0: تحياتي
1: لك. تحياتي لك شكرا يا بنت القربول اللي على المكالمة الطيبة. فاصل قصير ونرجع يلا.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 تذكيرا برقم الهاتف 0 92 150 59 99. ألو، السلام عليكم، مساء الخيرات.
1: أيوة وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، جمعتك مباركة من الله.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي، هاي موضوع الحلقة اليوم.
1: عرفتيني؟
0: طيب بالله، كل واحد بيجي بيقولي عرفتيني بنت ليبيا.
1: صح عليك،
0: هاريتي ماما تسألينيش، تحرجيني نحرجك بعدين. أعطيك السلامة. خلاص، كيف حالك حالك ما هي؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك ويخليك، بارك انت على والدتك.
0: الحمد لله طيبين، كلهم في نعمه وتسلى عليك العافيه، بارك الله فيك، الله يعزك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: قولي لي، هاي موضوع الحلقه.
1: كيف نقول لك، هو كاتر بالذات في كيف نقول لك، في ناس تحب تتدخل في شؤون غيرها، فهمتي؟ كأنه عندهم عاده، هي هذا فلان شن عنده، هذا شن ما عندهش، من عندهم، شوفت زحمني عندهم. وفي ناس تحرجك زي ما قالت بنت الجربولي، فهمتي؟
0: جميل.
1: تحطك في مواقف، علاش قاعدة ما كملتيش مثلا قرايتك، علاش قاعدة ما تجوزتيش،
0: علاش طلقتي،
1: وعلاش قاعده ما درتيش صغار،
0: قاعده علاش ما درتيش صغار، علاش ليك هلبس سنين متزوجه وما فيش صغار،

0: ماهي شنو زعما؟
1: إن هذا كل شيء نصيب من ربي، فهمتي؟ ما فهمتش هل هم
0: هم مش هم هم يدخلوا في أشياء ما تعنيهمش خصوصيات الناس بقى؟
1: إيه ما قلت لك يحطوا مرات بتردي عليهم بكلام إن بيجرحهم وبتصف.
0: لا هو لازم تردي عليهم، ليش؟ لبش يجرحهم ليش؟ أنا موضوع حلقتي اليوم التدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضي.
1: سمع لا يرضي صح كلامك.
0: إيه
1: ما قلت لك مرات كيف بنقولك تو أني ما عنديش كتر طلوع حلبة تمام نطلع ما عنديش حلبة ديك الكلو كذا جيد لما جيت والله العظيم تعرضت لموقف مش حتى واحدة صغيرة راه لما سلمت عليها حي أنت فلانة بنت فلانة قلت لها إيه قلت لي طيب والله فيك لطلعتي
0: ما
1: بس دي يطلع هالبوه اللي قاعد في الحوش وفهمتها
0: ايه
1: ما فهمتش الناس انا كيف الحمد
0: يا ربي هذه هي الدنيا هذه هي الدنيا وهذه هم الناس شو بتديري هاي
1: والفترة اللي فاتت طلعت عيني
0: الفترة اللي فاتت طلعت عيني ما نبو زردة
1: تفضلي مرحبتين بك من عيني
0: طلعت عينك كده ناس سألاتك يعني ولا
1: والله العظيم شوفي السؤال اللي حشاك ناد ما إنني ما رديتش واحدة باركت لي قلت لها الله يبارك فيك شي ردت الثانية قلت لي في العمر زي هذا المفروض حتى متقاعد
0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: أقسم لك بالله اللي بالكلام بالحرف الواحد معاش علاش ما رديتش لأن أني في حوشهم كذي وصلت فيها جرى باهي أنت في حوش في ظرف معناها مش فرح أو شيء إن باش أني بنتكلم باهي أنت ما تبيش تباركي أسكتي قصدي باركت لي واحدة تانية هي وفرحت لي أجي تقولي لي في العمر بهذا المفروض متقاعد
0: الله المستعان
1: الله وهي المستعان. ما غير شهادة راه
0: اي هذا علاش
1: متخرجة
0: هذا علاش ربي يهدي جميع خلاص
1: ربي يهدي جميع ان شاء الله يا رب ودائما متألقة ملوكة
0: تسلمي تسلمي بارك الله فيك شكرا شكرا
1: الله يسلمك
0: شكرا شكرا مداخل دقيقة بس دقيقة لكل من التحق إلينا على 99.3 عبر الأثير وعلى راديو السرايا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك على 092-150-59-99 150-59-99 فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الناس المتواجدة معنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا من برنامج من القلب. وجمعة طيبة مباركة عليكم، سواء داخل مدينة طرابلس أو الدول أو المدن المجاورة أو كل ربوع ليبيا الحبيبة، وأيضا الناس اللي يسمعوا فينا خارج الوطن والدول المجاورة، مرحبتين بكم جميعا وجمعة مباركة عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: ملاك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: بارك الله فيك. تبقى نشارك معكم طبعا في الموضوع الحلقة متاعكم اليوم.
0: باه، تفضلي.
1: من تدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي.
0: باه،
1: هذه المفروض الإنسان الناس اللي عندها صحة وجه تمشي بها الجملة، يعني اللي يخش في خصوصياتك سمعي كلمتين باش يتحشم على وجه. بس تعلمنا حاجة خصوصا تو الناس اللي عايشين برا، إن حريتك تقف عند حرية الآخرين. إن نيجيني يحدث إني أنت بتحملي أنت بتجري أنت، هذه ممكن أقارب والناس اللي حوالي عرفتي عندهم فضول يبوا يعرفوا وانيش طاير معي. بس أنا قاعدين نعاني اليوم من تدخل من الناس اللي في الشارع، الناس اللي ما نعرفهمش أصلا.
0: با
1: جي تدخل فيها والله، يعني اليوم مثلا اللي صاير في العافل في الشارع اللي بيصورك تصورك وانت فايتة مثلا انسانة فاتحة غاني ولا تساوي في شاحك ولا واقفة في مكان تلقي رقم متصورة ونزل في السوشيال ميديا.
0: زي اسمعي، زي ما صار تو من الاشياء هذه، حتى هو كنت بنتكلم عليها، ان تو احنا مثلا الاعلاميات والناس اللي تواجدت على مواقع التواصل الاجتماعي، تمام، معاش في ناس تحترم في خصوصيتنا، عرفتوا؟ معاش في حتى طلوعنا مثلا مع عائلتنا ومع افراد عائلتنا، معاش تقدر تحسي في روحك انك مراقبه من الجميع، يعني تتوقع اي شيء، توقع يصوروك، توقع كذا، مش لي أنا بس، حتى الناس اللي تواجه في الشيء هذا، عرفتوا؟
1: إعلامية تبدي مقامزة، إنسانة طبيعية خلقك ربي تشرب قهوة تلقي مصوري وشفناها وشفنا هذي عرفتوها وشفناها. فالتصرفات هي طبعا حاشا البعض، خلينا نقول نص المجتمع محترم، ده المجتمع اللي مش محترم من اللي بيخليه محترم؟ من اللي بيكون رادع في البلاد هي يخلي الناس تحترم نفسها وتتعداش خصوصية الآخرين؟ سيارتي باهية مش باهية، لابسة وشاح مش لابسة وشاح، كلهم يدعوا المثالية ويدعوا الإسلام وهم ما يعرفوا شيء على الإسلام. تلقيهم مقتحمين خصوصيتك ومقتحمين راحتك والمكان اللي انت متواجدة فيه، تلقيهم مصورينك متعدين عليك ومقايلين لك كلام متعاكسة في الشارع وما فيش حد، مش حد حيوقف لها.
0: بالزبط.
1: لما تنادي الامن ولا تكلمي الدوله يقولك والله انت شو نطلعك، كيف نموتوا احنا ولا كيف شو نديروا؟
0: الصوت كاني نعرفه، مش عارفه علاش.
1: ايه تعرفين الصوت، تعرفين مليح
0: صوفيا.
1: ايوه صح والله، انا ما شاء الله عليك.
0: نعرفك صوفيا. بنسالك على حاجه، بنسالك على حاجه. احنا بحكم ان احنا متواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي بهي، الموضوع اللي صاير تو مثلا اقتحام خصوصية الغير، ان مثلا كاتر تو بحكم التعليقات، وحتى يسألوك انت من وين، عيلتك من وين، انت ليبية مش ليبية، مش عارف شن، يعني احنا التعليقات بدت ما شاء الله كأن برنامج البرامج كلها للتعارف، يعني او ليهم الحق ان هم يصدروا احكام ويسألوك اسئلة.
1: مجرد ما تخالفيهم في الرأي انت مش ليبية حبيبتي، انت تونسية مصرية جزائرية مش ليبية انت، مجرد ما طلعتي على المألوف قلتي هذا غلط مثلا والله احنا ما نديروش، لا مش ليبية انت، مش ليبية معلش، حتى لو انت ليبية وجذور ليبية ماكش ليبية. فانا صراحة يعني عن طريق نوصل صوتنا عن طريق الداعة الكريمة متاعك لو تسمحين يعني للدولة الكريمة اللي احنا عايشين فيها، للأجهزة الأمنية تفعل جهاز الإلكتروني أو الأمن الإلكتروني، لأن إحنا كشعب دينا صراحة مطروحين على الشارع، متهذبين في الشارع، دول العالم ودول العرب كلهم سبحونا وسمعونا.
0: صحيح.
1: ياريت أن الدولة لما تبي تحط عناصر أمنية في الشارع يكونوا عناصر أمنية حقيقية. يعني أنا لما نفوت محترمة ولا منيش محترمة، أنا حرة. ما تعكسيش وما تتعداش عليا وما تكسريش سيارتي وما تكلمنيش.
0: با صوفيا وصلت الرسالة، بارك الله فيك على المكالمة صوفيا، الله يعزك. شكرا شكرا على المداخلة الجميلة. عندي تعقيب على الشيء اللي قالت تبعي، هو الكلام الأول كله الله يبارك عليك وجزاك الله خيرا، ان كيف ما ندخلوش في خصوصيات غيرنا وما ندخلوش في أمور حياة غيرنا ولا نتبع ناس ولا ولا ولا ولا الكلام هو، بس في أشياء لازم تحطوها احنا كديننا الإسلامي، لازم احنا نحترم خصوصيات الناس صح، وما ندخلوش في خصوصيات الناس، بس في حاجات اسمها معصية. لما احنا نشوفوا معصية معينة مثلا مني نا صادرة مني او صادرة من اي حد، معصية يعني ندير في فاحشة او حشاكم او بعيد السوء علي وعليكم، صدرت فاحشة او الجهر بالمعصية والفواحش وغيرها وغيرها، لا طبيعي هنا تتكلمي، طبيعي هنا تتدخلي، طبيعي هنا تنصحي، طبيعي جدا، لان احنا في دين الاسلامي لا، لو ما حاربناش الشيء هذا مين بيحاربه؟ دقيقة بس، لو ما حاربناش الشيء هذا مين بيحاربه؟ انا نتكلم عن الفواحش والمعاصي اللي صايرة توا، اللي من واجبنا احنا نتدخلوا فيها ونتكلموا عليها اصلا. لا ما نقدرش نشوف الغلط ونقعد نستمروا فيه، ما نقدرش نشوف الغلط واحنا نسكتوا، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس ايا كان الحق، لما تسكتش على الحق. قلت معصية معينة يتكلم عن المعصية هذه، سلوك مش حلو، سلوك فاحش او سلوك بيخلي الناس صغار في العمر مش مدركين ان يتبعوه، لا تكلم عليه، ولازم تتدخل ولازم تدير حد للشيء هذا. أي إن كان الشخص، إنسان عادي في الدولة في أي مكان، لازم نحاربوا الأشياء هذه. ما نقولوش ساكتين. شو رأي وصلت؟ على 092-159-59-99. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك فل وياسمين، أنت وكل المستمعين الرائعين.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك.
2: اللي من ضمن أخوي هنيبال الراوي الصح ومنت.
0: تحياتنا لي. بح تفضل، هاي موضوع الحلقة.
2: موضوع الحلقة من راقب الناس نتحمل، ومن فتل بين الناس يوينا من ربي. كيف ندخلك بينك وبين الناس؟ منها بروحك يا راجل. دي من عودة فاق ليجاعات. نقول حتى لنفسي، واحد يقيم نفسه قبل لا يقيم الناس، في المنطقة، في حوشة، في المدرسة، في أي جهة، في العمل، يندر على الناس هو عوج ويقرب الناس ويفتن بين الناس. الفتنة أشد من القتل. هي جهة نصيبها توقف في طريقها، لها ليك كيكي هو ربي يرزقها، وانت يا عبد اللي مخلوق من نطفة قديرة وقف قدامها فرحان يكي عادي، مش عارف ان النفوس هي تنشوفين في الجامعة وروايح والله اكبر، والدنيا تقول يا وطيب الصب يا ودي العقوبات نشوفه فراغ في الدنيا تو قدامك عاجبك الحال اللي عايشين فيها هذه مش منا، هذه من نفوسنا، من احني ماشيين بخلطين، احنا مش ماشيين صح، احنا ما نقدوش فريضة رب العالمين، احنا نجاملوا في بعضنا. قلنا لكم عدة مرات الصراحة والمصداقية والمواجهة حلوة، ناجي غلطت ولا تعال نشدوا ميودنا بقاغط على هانيبال، انت قلت وقلتك واجهة في الواجهة، بس انتهي الحاجة هي.
0: اليوم نتكلم على حاجة مهمة، يعني اليوم نتكلم على حاجة مهمة يا ناجي.
2: شنو هي الحاجة المهمة تبه؟
0: احنا نتكلم على التدخل في خصوصيات الناس.
2: يا ودي تدخل هذيك خصوصية الناس، ندخل في الناس انت قداش راتبك؟
0: عيالك دخلك انت يا مالك؟ خفت
2: شكلك السيارة خشتك نزلت منها مرا عين ينقص دخلك بي يا راجل، وانت شاذة بجرتي، شن دخلك بالناس يا راجل؟ مالك ومال الناس؟ ألها بروحك، نظم روحك، شوف روحك، من اخطاء من المواطنين والله البشر انت تستفيد.
0: صحيح
2: مضمومة.
0: بارك الله فيك.
2: يعني مرات نصحبط السيارة نسوق نشوف في واحد ما شاء الله عليه ماشي بسرعة بسيطة ندير حزام ده ما ناخذ منه قلدة مش قلدة في الغلط والفتنة منين خيرك من جديد صغار من أخداك خيرك هكي خيرك بتعرفت انتم جيرانكم أنا شنو المرأة هذيك خشت لكم شنو تبين لكم هذا شنو هذا هذا شنو هذا بارك الله فيك.
0: شكرا يا ناتشي. شكرا بارك الله فيك. شكرا والله يا جماعة أنا خفت خفت يرد علي أنا عرفته. نجيب كاتب من حسن الأدب أن تعرف ما يعنيك وتترك ما لا يعنيك. في حاجة تانية موفقة ملك الروح. شكرا الأخصائية النفسية زينب الزوي بارك الله فيك. سما تقول ملوكة نورتي نورت الشاشة الله يحفظك. شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك جميعا. ترى نشوفه الأسمى يقول ربنا قال لا تتجسسوا صحيح. وفني يقول تبارك الرحمن عليك ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك وبارك الله في الجميع صراحة. لا عادي عادي تعودوا تعودوا تعودوا. نجيب يقول من اشتغل بنفسه ارتاح ومن اشتغل بالناس يتعب نفسه. اي والله تويتي مرحبا اهلا وسهلا. أخصائية نفسية زينب بتقول 90% من الحكمة الإنسان تكمن في قدرته منع نفسه من التدخل في شؤون غيره. اي والله. وعطف تقول في لحظة الغضب قد تقال كلمات تترك أثرا طويلا فعلا. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك. نحييكم طبعا إذاعة السرايا.
0: الله يعزك خوي.
3: وحسب ما شفت وحسب ما نسمع وحسب ما يعني فحصت في هذه الإذاعة إن لقيت فيها المتميزون وانت منهم الحق.
0: الله يعزك الله يحفظك.
3: والله كلمة نقول فيها صادقة فيها ناس فعلا يبوا تغيير الناس يبوا يعني إن يبوا الناس إن تتجه إلى الفيلم إن يحبوا بعضهم إن يتجهوا لدينهم لعاداتهم وتقاليدهم اللي مصدرها خير في خير ويبعدوا عن النزاعات ويبعدوا عن الكبر والعجب والغرور ويبعدوا حتى عن المشاكل. الله يبارك فيكم وانتوا والله الله عليكم الحق يدعي السراي.
0: تسلم تسلم الله يعزك وشكرا.
3: هذه كلمة في حقهم الحق.
0: تسلم.
3: وانا لما نسمع لي برنامج زي هذا كان من كان الأستاذة ملاك ولا استاذ اي استاذ بكلام هذا وبجمل وبأدلة من الواقع ومن العلم ومن الحكمة ومن الحديث ومن الآيات نسمع برنامج هذا ولا نسمع واحدة فاتحة شعرها حشاك هيك حس المستمعين وسد ميكروفون وجيتارة والناس مسكينة معمية وملهيهم الشيطان وهي دي تعمي فيه شتانة بين الترى والثريا والله شتانة. كلمة حق. عموما
0: تفضل
3: الأستاذ ملاك هذا طبعا الموضوع والله يهم الجميع إلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى إلا من أبى إلا من لما يبيش يولي إنسان ولو حتى 85% زي ما يقولوا فيه إلا من أبى. إلا شو بنقول لك احنا عندنا مثال ليبيا كويسة جدا ونحبها من ضمنها يقول العبرة انك مش تعيش يعني عايش العبرة عارف كيف تعيش العبرة انك مش يعني انك تاكل العبرة عارف شن تاكل وهذه يعني القصد الاكل المتوازن الطبيعي من غذاء ومن طعام ومن شراب العبرة انك مش تحادي العبرة عارف تكون تحادي فعلا يعني تحادي الناس كويسه بس تولي حتى انت رقم زيهم
0: للتواهم. اي والله
3: لان مات العربي ايش يقول؟ يقول لك الصاحب شنو؟
0: ساحب.
3: ساحب يسحبك. كان للخير بيسحبك للخير بيأثر فيك وكان للشر كانك بتتبعه ومقتنع به حيأثر فيك للشر. فيعني الناس العبره زي ما قلنا احنا توا موضوعك انت يعني ان ما تخصش في خصوصيات الناس هذا كلام ما يختلفش فيه اثنين خاصه لما تتعمق هلبة، فهمتوا؟ لكن في شيء يقولوا له باب التعارف، مثلا واحد يجيني يقول لي وين تسكن انت، نقول له مش عارف، بحذا اما مسجد اللي جنبكم مش عارف، اما مدرسه مش عارف، يسكن بحذاكم فلان طبيب اسمه كذا مش عارف، كيف كيف؟ لا لازم لازم نتعرف، نتعرف على جيراني من هم، حتى وين يشتغلوا، ايش المشكل؟ نتعرف على البيئة اللي فيها هنا، اسم البيئة، اسم المنطقة، شنو فيها، شنو ما فيهاش، هذا من باب التعارف المعهد ولا يعني ولا البريد زي ما نقولوا احنا العفوي.
0: اي والله
3: لان مصداق لنا، معلش عطيني شوية مساحة أستاذة ما يعزك، لان شنو؟ مصداق لقوله تعالى وجعلنا بلاد ترجم وجعلناكم شعوبا وقبائل، شنو؟ تتعارفوا. تتعارف هذا التعارف عادي. نقرا حتى على جيراني هذا شنو يكون، هذا مثلا وين العمل، حتى بيني وبين نفسي هذا وين عمله، هذا شنو يدير شنو ما يديرش، مش قصقصه، لا لازم منها القراءه هذه. مين قالك واحد من جيرانك اصلا انت راس كبير وحاجه ورقم في المخدرات يفزق وانت غافل عليه ويدا بيه ولادك يتعاملوا معاه؟ شفت كيف فلهذا الشاعر شنو يقول؟ يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، يعني بس ناخذ حذري منه. ومن لم يعرف الخير من الشر سبسلة يقع فيه.
0: صحيح.
3: حتى الدين نقرأ القرآن، نقرأ كنا القرآن حنلقوا وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، نالب أمور، نالب أمور، خذوا حذركم من الضرر، من المعتقدات الباطلة اللي ما هيش مصدرها الإسلام، ومنه الحذر ضروري.
0: صحيح
3: منها.
0: صحيح.
3: لكن أستاذة ملاك القصقصة هلبة مش كويس.
0: فعلا والله فعلا.
3: ايه خلاص، واحدة قلت لها السيارة هذه كان اخذتها لونها مثلا صفرة خير من حمراء، قالت لا انا عجبني اللون هذا، خلاص معسك عمق معاه. انت قلت لها يقولوا فيها هي نصيحة من باب العرض.
0: صحيح.
3: وليس من باب شنو الفرض، ما تفرضوش وما تعمقش في خصوصيات الناس، لكن كونك تعرف جارك وين يشتغل، شنو يشتغل، يصلي ما يصليش، لسانه طويل مش طويل، رفيق بالناس مش رفيق، هذه من حقك بس تعرف كيف تتعامل مع الناس.
0: صحيح يا اخوي. صحيح صحيح.
3: زي ما قلنا اخر كلمه،
0: تفضلي،
3: انك تعرف كيف تعيش، وانت قلت كلام في محله، عيش بالحكمه، عيش بالعقل، عيش بالتريث، بالرفق والتواضع مع الناس، وعدم العنف، هذا اهم حاجه كيف انك تعيش. لان في ناس فريقين، فريق عايش بالحكمه ويبحث عن الحلول وجميع انواع الحلول الاجتماعيه والصحيه والدينيه وكذا، يبحث عن الحلول بس لما تواجه المشكله عنده الحل طول. لكن في فريق ثاني والعياذ بالله، الله ان شاء الله ربي يهديهم، شنو يديروا؟ يبحثوا مش في الحلول، يبحثوا في صناعه الاسباب اللي تؤدي للمشاكل، وهذوكم يبحثوا الاولين الحلول اللي تحل المشاكل. فشان كان بين الثرى والثريا، مزيدا الحق نصيحه ليكم والعبد لله، مزيدا من التفقه، مزيدا من الوعي، مزيدا من الرجوع الى الله، كان تبوا تربحوا دينكم ودنياكم، والسلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام. شكرا شكرا، بارك الله فيك. دقيقه بس تحولي شوي المكالمه حاليا، خلينا نقرا تعليقات. ليبي زروقي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اختي ملاك امسيه طيبه عليك وعلى جميع اسره راديو سرايا وعلى كل المستمعين والمستمعات، حياكم الله. كاتب مالك ومال الناس، ومالك ومال كلامهم، وهل يس كلام الناس يضيع في موالهم؟ اي والله البشر ما عاد كل ماد الله وخواص معينه خاصه به، لو اجتمعوا البشر ووجدتهم نفس الصفات سيتقل التوازن للكره الارضيه. حلقة المحمود شنو يقول؟ حلقة اليوم بعنوان تدخل فيما لا يعنيك وسماع ما لا يرضيك، دقيقة، وسماع ما لا يرضي القلب ولا يضيف للروح، هي تذكرة صادقة بأن راحة القلب تبدأ حين ننشغل بإصلاح أنفسنا قبل الانشغال بالآخرين، ونبتعد عن الفضول وتتبع أخبار الناس، فلا نسمح لأذاننا أن تكون طريقا للنميمة، ولا لألسنتنا أن تنقل ما يفسد المودة ويزرع الفرقة. فليس كل ما يقال يستحق أن يسمع، وليس كل ما نسمعه يستحق أن ينقل، فالكلمة أمانة وحسن الظن عبادة، وصينة اللسان سبب لطمانينة القلب وسلامة العلاقات. فلنجعل من هذه الحلقة دعوة إلى احترام خصوصية الآخرين وغض الطرف عما لا يعنينا، والاشتغال بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، حتى تبقى القلوب صافية وتظل المحبة تجمعنا ويكون آثارنا بين الناس خيرا وسلاما. شكرا يا محمود، بارك الله فيك. نسمة تقول لابد تعرف ما يخرج من لسانك وتعرف حدود لفضولك. شكرا يا نسمة، بارك الله فيك. نصف راحة يقول إن سبع، يقول نصف الراحة في عدم مراقبة الآخرين ونصف الأدب في عدم التدخل فيما لا يعنيك. الله يبارك عليكم، بارك الله فيكم جميعا. 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: يا مرحبا. عليكم
0: السلام. والله تعرف يا هنيبال، حسيت أنك أنت المكالمة هذه، حسيتها أنت.
4: سبحان الله،
0: والله حسيتها، مش تعرف بس غرتك. انا كان عطلت شوي، رقت هانيبال. كيف حالك يا هانيبال؟ شنو اخبارك؟ ان شاء الله طيب وجمعه مباركه يا رب.
4: الحمد لله، بارك الله فيك، احسست في محله.
0: تسلم يا هانيبال.
4: في نوع من الهدوء شويه اليوم بحضورك وحضور المستمعين.
0: مو جمعه.
4: اي لكن حتى الموضوع هدوء شويه
0: هدوء هدوء
4: ولا
0: ليش؟ لان بنوصله بهدوء، ما بيش نوصله بالتعصب. لا لا.
4: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك على طرحك المواضيع.
0: تسلم.
4: الاستاذ اسماعيل كان قبلي والاخ ناجي ربي يحفظه. قعدت نضحك خير يا ناجي، خفتي منه.
0: خفت منه لما قال هو قال كلمه هو
4: ولا عي ولا سخن هيك.
0: هو سخن وقال كلمه في حاجه قالها، قال انت ما انتم مال هيك، بيقول انتم مالكم ومالهم ولا شكي.
4: تعرف شو معناها؟ هي معناها في بالها لكن رايحة منها. ذكرتيه انت، انفعل هو.
0: ايه انفعل.
4: لكن ما شاء الله عليه بطبيعته. لا لا، ربي يحفظه
0: ويحفظ الجميع ان شاء الله، بارك الله فيك.
4: تفضل. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حقيقة. صح؟
0: صحيح.
4: انت حتى سألتي سؤال، قلتي هل كل ما تعرف يحق لك انك انت تتكلم فيه ولا لا؟ انا في اللون حساب حتى العلم يعني او احاديث، انت قلتي لا، بل الخصوصية فعلا يعني في فرق بين هذا وهذا. المقصد يعني العلم طبعا، يعني لا تقول في حديث في علم لا تقوله، لكن خصوصية طبعا لا. أنا واحد من الناس، لا والله ما يحقش أن أنا ننقل
0: خصوصية الكلام. الناس بالضبط.
4: والقفقصة، بمعنى القفقصة مش القفقصة، يعني الأسئلة، أمتى هذه الأسئلة؟ عادي حتى برا قفقصة، أنا نقول قفقصة مثلا في الخطوبة، انا بنمشي نخطب برا قصقص عليا، انا فلان فلاني نخدم كذا كذا واحنا بنسالوا عليكم، هذه هي بس. لكن الباقي لا. حتى في البيع والشراء هو في اللي يقلبوا الجيران راه وقت يبيع يقول والله جاري بسم الله ما شاء الله، بس هذاك يشرب هو جاري ما يصلحش، هو اصلا هارب منه.
0: اي والله.
4: وهذه صارت راه. اي
0: والله فعلا.
4: اي سبحان الله، شفتي يعني كيف؟ لا، في موازين مقلوبه، الناس ما عادش تخاف ربي بجديات. يعني حط ربي بين عيونك في كل لحظة يا رجل، حتى يعني حتى يعني تذكر حتى وقت ترقد وتفتح عيونك، الله أنا قاعد حي يا ربي، قاعد يمهر فيك وأنت قاعد تدير في الغلط. ناقل الكلام هذا مشكلة تكلمت عليه، والكارثة أنا اللي عندي هذا ناقل الكلام، خلينا ذاكر ربي في القرآن تنشي بهالك. لكن المشكلة اللي عندي والكارثة الأكبر والطامة إن الثاني يصدق، الشخص الثاني يصدق. والله بالنسبة لي أنا هذه فتنة ما بعدها فتنة الصراحة، والله منصدق اي حد يجيب لي كلام برا، جيب لي كلام ما دخلنيش فيك، نسمعك باي، لكن مش حنصدقك انا يا راو. توقع حط في بالك ان انا يا راو 70% مش حنصدقك. لين نتريق شويه ايه، ولين نتحقق ونندر عليك انت على جيب لي كلام. هو يعني ناقل الكلام بالكذب بالذات والافتراء، هذا انسان فاسق. مش انا وصفته، وصف الله عز وجل. الدليل الايه في سوره الحجرات، انت ممكن اعتقد قلتيها من بكري رقم 5 هي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم مذكور أكثر من مرة في القرآن، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
0: فعلا والله،
4: عض بصوابك تخيلها في الدنيا تقول يعني حسرة ما بعدها حسرة، يعني إن وعد الله حقرة ما فيش، وهذا كلام الله ما فيش. إيه اللي تكلمت على النصيحة على المعصية، أنا معك واجبة ومطلوبة، ما نبيش نقولك فرض، لكن واجبة ومطلوبة على المعصية بالشارع تشوفيها عادي. إيه تكلمي عليها، ما هو اللي لأن وقت تشوفي غلط يا اما غير بلسانك يا بيدك يا بكلامك يعني، وذلك اضعف بقلبك يعني. ايوه هذا حديث ما اعرفش كيف نقولها يعني، يا بيدك غير بيدك، ما قدرتش بلسانك بالترتيب، ما قدرتش حتى بلسانك خايف حتى بقلبك، لكن صح. انت ايمانك ضعيف.
0: صح.
4: ايه ايه وفرض الراي تكلمت عليه، انا ما نفرضش راي على حد.
0: هذا هانيبال فرض الراي اللي هو في مساله التدخل، يعني انا حكيت أيوة. الفرق ما بين النصيحه وما بين التدخل، يعني التدخل خش أيوة. في مرحله الفرض رايك او فرض نظريتك يعني على
4: ايوه اي نعطي راي فقط، انت خديتها باهي ما خديتهاش ما ليش علاقه بيك يعني، لكن نعطي راي لو انت جيت استشرتني يعني.
0: في ناس زي ما انا وقت نمشي يا هانيبال، في ناس تفرض في رايها فرض
4: لا. فرض لا شو تفرض في رايك كيف، وحتى ما تخطى هو الراي.
0: اي ما هو شو قلت لك، في ناس تتعامل بالطريقه هذه. والله يعني نفرض عليك راي، نفرض فرضا، عرفتني كيف؟
4: لا وغير صحيح حكي راي زي شنو مثلا، ترى مثلا ترى كيف يعني غلطك مثلا انا بنمشي للجامعة بنصلي، يجيني ابوي يقول لي لا والله يرحمه وخالي يقول لي لا ما عادش تمشي تصلي للجامعة مثلا، بيفرض عليا ما عادش تخش الحوش كان هذا لا حنخالفه مثلا يعني يعني صلي الجامعة يجيني خالي يقول لي لا مثلا لا يطبوك ولا يخاف عليا مثلا من باب الخوف.
0: لا لا هانيبال انا ممكن في حتى من ناحيه فرض،
4: شنو الراي ترى شنو الراي الزواج مثلا
0: دقيقه شوي. لا لا
4: هذه زمان ممكن شايبين لحظه شايبين زمان ممكن صح، والله يقول لك هذه ولدي للبنت هذيك، فرض يقول لها لا ما نبيهاش، يقول لها لا هي ليك يا انت معش ولدي، ولا البنت يقول لها هو راضي ياخذك، ولا تقول لها لا ما نبيهاش، يقول لها لا يا بنت يا هو يا انت مش بنتي امها مرات.
0: في الزواج حتى في القرايه ترى في ناس حتى في القرايه ايه نظلمه من ناحيه
4: يدخل الدكتور بالسيف
0: بالضبط،
4: وهو تخصص تربه وزراعه شن دخل ولا خياطه ولا حاجه ثانيه شن دخل هذا في هذا.
0: اي والله
4: لا سبحان الله فرض الراي لا لا لا، خلي الانسان براحته، حتى صغارك خليهم براحتهم وقت يخشوا بيكبروا للثانوي خليه براحته، هو رغبته شنو انت مرات رغبته رياضه، هو خليه يخش كليه الرياضه خير مش بكالوريوس مثلا يعني. لازم دكتور اسنان باش تتباهى بيه سبحان الله.
0: صحيح.
4: تمام يعني. من اللي بيصلح لي سيارتي انا؟ من اللي بيصلح لي الضي؟ تمام نبو فنيين ومهندسين تاع ورشو، احنا ما نقدروش الحاجات هذه، حشاك من مجالي مثلا من بي
0: صحيح.
4: علمك علم كلها يعني على اساس لا لا، الغضب من الشيطان، وديما تعود من الشيطان، وحافظ على اذكار طبعا الشيطان مع شيء قربك تكلمت ذكر على الغضب، كانك واقف طبعا اجلس كما يقال، وكانك جالس وقف توضا وصلي استغفر الله لا اله الا الله، زي ما قلت لك من بكري الندم مذكور. طبعا ما تدير شيء ما يجيك شيء، هو هذه واضحه، هذا مثل شعبي، ما تدير شيء ما يجيك شيء، ما تديرش الغلط وتقول خيركم تتدخلوا فيها، زي ما قال لك الاخ اسماعيل بارك الله فيه، نبه على نقطه انا مركز فعلا مستمع مركز، الاحترام والستره بالنسبه للنساء دكتوره ملاك في الشارع هذا فرض عليهم، راهو لو ما يكلموكش يلعنوك، اما وحده تبدا مش مستوره راسها عريان هذا سلوك غير سوي وغير صحيح، هذه مفسده راسها عريان، وحده ثانيه فاتحه اغاني في السياره والكارثه والطامه هي وصغارها ترقص وتغني، اقسم بالله العظيم لشبحتهم بعيوني يا عمه باهي كيف بيكبروا الصغار، وين شنو التربيه يعني، انا شو بنقرب نفتح الروشه بنلعنها بيدي نقول هك يا فكري هيك انت نقص فكري مش معد لك يمين ويسار ترقص، والله هيك كيف نوصف لك يا ملك،
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
4: الله المستعان
0: الله المستعان والله.
4: ايه لا بعدين يجيك حد يقول لك لا ما دخلكش فينا، لا كيف ما دخلنيش فيك، امشي مشيتك وخليك محترم، والله ما يطق فيك واحد الله ومن حقك برا حتى ايش كيف فيه بعدين، لكن هذا تطلع لي راس عريان وتمشي في الشارع ابصر كيف وكيف، تندر انت في حديد حتى يضربوك على رجليك على سيقانك، ايه نعم في حديد يقول لك ما يحضرنيش، وسموهم هذوك قالوا دواعش وجماعه افغانستان، لا لا المراه ما تطلعش كي المراه رئيستنا راه تعرفوها مع احترامي يعني ليك ولامهاتنا والناس الطيبه، المراه فتنه كيف احذر يعني، واقروا سور القران وتشوفوا شنو يقول القران على النساء، ايه مع احترامي طبعا ايه لا يعني واضحه يعني اللي فاهم مدينه يعني معقولة واحدة فاهمة مدينة تطلع هيك يا ملاك، مش معقولة قصدي، أنا ما قلت لك تخمر يعني، لكن مش مستورة باش ما يلعنك،
0: باش
4: ما يلعنك بس ما يرعنك حد حشاك يعني.
0: اوكي خلاني معاك في الحاجة هذه، بس في حاجة دائما نقول فيها يا
4: هنيبال، نستفيد من بعض ما
0: اكيد اكيد.
4: انا ادلكم، الرسول قال انا ادلكم على شيء، ان لا اله الا محمد رسول الله راحت يا
0: راحت منكم،
4: إن انت مسكتم به لم تضلوا بعدها ابدا. شوفي ادلكم على شيء، انت مسكتم به لم تضلوا بعدها ابدا. قالوا بلى يا رسول الله، قال كتاب الله وسنة نبيكم. كيف اقروا ولا كيف الحجاب راه فرض راهو النساء لنا فتنة. ايه كل امة يدخلون الجنة الا من ابى. وقالوا من ابى يا رسول الله؟ كمل الحديث.
0: كمل.
4: قالوا من ابى يا رسول الله؟ قال من اتبعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. هذه مش معصية.
0: صحيح.
4: كيف؟ من اتبعني دخل الجنة.
0: باهي.
4: ومن أبى عصاني أبى.
0: أنا بارك نعم. أنت وحكيت على كل المحاور اللي تكلمت عليها اليوم.
4: إيه ما. في محور.
0: خلنا نقول لك تو، ما أنا عندي وخمس دقايق تو. بنسألك تو. بنسألك عندي خمس دقايق لنهاية الحلقة. بنسألك آخر سؤال جاوبني عليه. وفي عجالة في عجالة.
4: إن شاء الله خير.
0: أنا تكلمت على المحاور كلها من جميع الجهات، وأنت ما شاء الله أضفت. باهي. في نقطة على السترة. السترة هنا من ستر مؤمنا ستره الله.
4: ستره الله يوم القيامة.
0: بالضبط. احنا هنا في ناس ماشية بالشيء هذا، وفي ناس للأسف مش ماشية بالشيء هذا. عندهم يحبوا يفتحوا الناس، يحبوا يفتحوا زلات الناس أو عيوب لا. الناس.
4: اسمعي. بالنسبة لي أنا هاي مزبوط. هذه السترة معك مسترة. لكن ما نقدرش نستر، لأن هو أنا بيشاهدني من ديني. مثلا جايني واحد بيخطب، يعني عنده بنته مثلا جاري ولا كي نعرفه قريبي مثلا، بجي نعرف مثلا هانيبال يعرفه، ترى مثله لا حنشهد فيه شهادة حق يعني. كيف؟ لأنه بيقول لي شهادة من دينك الإنسان شنو هو؟ لا ما نقدرش. لكن كمجمع وندرس ايش رايك في فلان، نقول والله باي على حاله ما شاء الله عليه، وهو لا مثلا لا نسترع لا لا لا. لكن لو أساء إلي وضرني وأكثر من مرة حنتكلم عليه وناخذ الرأي كيف نتصرف مع الشخص، هو مش هنسترع.
0: صحيح صحيح هانيبال، بارك
4: الله
0: صحيت صحيت بارك الله فيك يا هانيبال، وسمحنا اللي نعته وحاليا عندي أربعة دقائق. بارك الله فيك.
4: والله يهمك انت اللي سامحونا نستفيد من بعضنا. الله يرحم والديكم عمي محمد لاغا، ربي يحفظه حتى هو مبكر كان يكلم فيه كل مستمعينك الكرام. هاي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا يا هانيبال، شكرا لكل الناس اللي اتصلت معنا، وبارك الله فيكم، جزاك الله خيرا جميعا. وحتى اللي علقونا وتعليقات وقرينا تعليقاتهم، التعليقات اللي خاصة بموضوع الحلقة، خارج موضوع الحلقة مش موضوعنا أبدا أبدا. خلوني بس نشوف بالك فيه في تعليق، في تعليق من الزميلة طبعا أستاذ إيمان، قالت الفضول والتدخل في شؤون الناس غالبا ما يكون قناعا لفراغ داخلي، فمن يشتغل بإصلاح نفسه لم يجد وقتا لتتبع عورات غيره. والحديث لا يعني الانعزال عن الناس، بل يعني أن تحسن الاختيار، اختيار ما تسمعه وما تتكلم فيه. متى يحق التدخل؟ إذا كان هناك ظلم ظاهر تستطيع رفعه أو أذى واقع على أحد، إذا طلبت منك النصيحة أو الرأي صراحة. إذا كنت مسؤولا عن شخص كولي أمر أو زوج أو من له عليك حق الرعاية، إذا كان الأمر منكرا ظاهرا تجب مواجهته بالحكمة لا بالتشهير. إذا كان سكوتك سيوقع ضررا أكبر كخيانة أمانة أو خطر على نفس أو مال، متى لا يحق التدخل؟ إذا كان الأمر خاصا بين الطرفين ولا يمسك، إذا كان دافعك الفضول لا الإصلاح، إذا كنت ستنقل كلاما لم تستأمن عليه، إذا كان دقيقة بس، إذا كان تدخلك سيزيد الفتنة لا يطفئها، إذا لم تدعي للرأي ولم يكن هناك ضرر واقع. الميزان الذهبي، اسأل نفسك قبل أن تتكلم، هل كلامي هل هذه النصيحة تنفع أم الفضول يشفي غليلي؟ فإن كان الأول فتكلم بحكمة وستر، وإن كان الثاني فاصمت. فالصمت هنا عبادة، من حسن إسلامه لم يكن أصم عن الحق، بل كان أعمى. دقيقة بس، بل كان أعمى عما لا يعني، وأذنا لتصغي لكل هامس وقلبا يظن بالناس خيرا حتى يثبت العكس. وإيمان تقول في فرق بين الستر والتستر. هيا كده فرق كبير بيناتهم يا إيمان. الستر شيء والتستر شيء آخر. بح لو حاب أضيف يا إيمان تبي تكتبي تعليقات، حاضر حنقرأ التعليق إذا كان، لأن أنا حاليا عندي لا عندي دقيقة يعني. ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.
5: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم من برنامج من القلب. تفكروا ديما إن أجمل الناس ليس أكثرهم كلاما ولا أكثرهم معرفة بأخبار الآخرين، بل أكثرهم احتراما لحدود الناس. لا تدخل بابا لم يفتح لك، ولا تسأل سؤالا لا يخصك، ولا تجعل فضولك يهدم العلاقة أو يجرح قلبا أو يفرق بين الأحبة. راقب نفسك أكثر مما تراقب الناس، واصلح عيوبك قبل أن تبحث عن عيوب غيرك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. من حسن إسلام مرئه أو عفوا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا عامرة بالخير وقلوبنا نقية من الفضول والفتنة، وأن يرزقنا الأدب في القول والحكمة في الصمت، واحترام خصوصية الناس إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء من برنامجكم من القلب، يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء. تقبلوا أطيب التحيات، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

السلام عليكم ورحمة الله. الإهانة في عرفنا العربي سبب أساسي لتحقير الإنسان، وهي سبب أساسي للثورة بالمناسبة. في تاريخنا العربي الجاهلي القديم كانت موضوع الإهانة قضية كبيرة جدا. عمرو بن كلثوم ضرب عنق الملك من المناذرة عندما طلبت والدة الملك من والدة عمرو بن كلثوم الشاعر المعروف صاحب المعلقة، طلبت منها شيئا فشعرت بالإهانة فصاحت وذلا إلى آخره. امرئ القيس وشعره كذلك، عندنا قصة الزير سالم وما إلى ذلك، عنتر العبسي، كلها تتمحور حول الكرامة والعزة النفس والثورة عند الإهانة. طيب ما الذي حدث للعرب؟ يعني إحنا في قرن كامل وهنا إهانة كبيرة، ضاعت فلسطين، ضاعت الأمة، استعمرت أراضينا بشكل كبير جدا، وغزة تتعرض لإبادة جماعية، وكل في كل صباح نستيقظ ونجد أن هناك آلاما وأحزانا تتراكم على وعينا ووجداننا العربي والإسلامي بسبب أن هناك إهانة، هناك إذلال، هناك عجز يتشكل أمامنا. في الحقيقة هذه الظاهرة ليست ظاهرة فريدة، هذه الظاهرة حدثت عندنا في التاريخ الإسلامي نفسه. نحن أهنا كأمة إهانة كبيرة جدا عندما تم احتلال أراضينا وسقوط عاصمة الخلافة بغداد في القرن الخامس عشر على يد المغول. أيضا كما وقع لنا أيضا قبل ذلك احتلال القدس وفلسطين وبلاد الشام على يد الصليبيين، ووقع لنا إذلال كبير أيضا بسقوط الأندلس. فهناك أشكالات كثيرة تحدث عادة في التاريخ، لكن ردود الفعل تأتي ليست بالضرورة في الحال. الأمم عادة ما تختزل أو تختزن الطاقة المتولدة عن الإهانة لكي تتفجر بعد ذلك. تتفجر بأساليب كثيرة، أحيانا تتفجر من خلال مشاريع غضب، وأنا أعتقد أن هناك حالة غضب كبيرة جدا موجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي بسبب ما يحدث في فلسطين. تتفجر أحيانا عبر مشاريع إصلاح ونهضة، وتحول العجز إلى حالة حقيقية. لذلك الإهانة هي وقود، وهذا الوقود بالمناسبة لا يفنى ولا يعني يتراجع مع الزمن، لا ينسى. الأمم لا تنسى إهاناتها، الأمم ذات الحضارة، الأمم ذات التاريخ لا تنسى إهاناتها. عندنا نماذج في تاريخنا، في تاريخنا الإسلامي، وعندنا نماذج في التاريخ العالمي. اخترت أن أتحدث اليوم عن موضوع الإهانة، والسؤال الأكبر كيف تتحول الإهانة من حالة عجز وشعور بالإذلال وشعور بعدم القدرة على الفعل إلى حالة يمكن من خلالها أن تنهض الأمم، ويمكن من خلالها أن تتقدم نحو الأمام، ويتحول موضوع الإذلال والإهانة إلى وقود لتغذية حالة النهضة هذه. الحقيقة الصين تأتي على رأس النماذج المهمة جدا. ليش؟ الصين إمبراطورية قديمة، يعني نتكلم أنت عن 2000-2200 سنة من الحضور الإمبراطوري المتصل في الصين. والصين كانت ترى نفسها عبر القرون الماضية ترى نفسها مركز العالم، ولذلك أطلق عليها اسم إمبراطورية الوسط، إمبراطورية الوسط. ترى إحنا بالمناسبة الأمة التي تسمى أمة الوسط، يعني ليس بعيدا عن ذلك. لكن إمبراطورية الوسط هذه الصينية كانت مكتفية بذاتها لأنها ضخمة ولديها عدد سكان كبير، وبالتالي ليس لها مصلحة في أن تحارب أحدا في العالم باعتبار أن أراضيها شاسعة وأن عدد سكانها كبير، وبالتالي هي قائمة بذاتها. فكانت دائما الصين تعيش حالة من العزلة عن الجوار، لأن الجوار في الغالب بالنسبة لها كان غير ضروري، غير مهم. ليس هناك دافع إمبريالي استعماري لكي تحتل دول الجوار. ولذلك الصين التهديد الرئيسي اللي جاءها بالمناسبة كان من القبائل الداخلية، يعني من قبائل وشعوب في داخل المنظومة الصينية نفسها، في داخل الفضاء الصيني. فهذا كان دائما، ولذلك كان ضرورة وجود الإمبراطور القوي والدولة القوية المركزية التي توحد هذا الخليط الضخم من الشعوب ومن القبائل، كانت ضرورة مهمة جدا. وعندما تتراجع هيبة هذا الإمبراطور تبدأ الدولة بالضعف والتراجع والتفكك.
الهجوم الوحيد اللي في الثقافة الصينية في القرون السابقة يعني وقع ضد الصين كان المغول. المغول أيضا دولة مجاورة ويعني شعب مجاور أيضا. في المغول اللي احتلوا أيضا بلادنا هم أيضا قاموا باحتلال الصين، وهذا أيضا أدى إلى إشكالات كبيرة جدا في العقلية الصينية. لكن في الحقيقة أن فكرة الإهانة أو ما يسمى بقرن الإهانة الصيني المعروف الآن بالأدبيات الصينية، وبتكلم فيه السياسيين والإعلاميين والتربويين في الصين بشكل طبيعي ويومي، هذا بدأ مع الغزو الأوروبي للصين. ما الذي وقع؟ بريطانيا كما تعلمون كانت دولة إمبريالية استعمارية كبيرة جدا. في مطلع القرن التاسع عشر بريطانيا أسطولها كان يجوب البحار، كانت تسيطر على العالم تقريبا. الشيء الذي حدث في تلك المرحلة أن بريطانيا استطاعت أن تطور السفن البخارية التي تعمل بالآلة البخارية، وبالتالي السفن أصبحت لديها قدرة أوسع على الوصول إلى شواطئ بعيدة وإلى احتلال أماكن كثيرة. دخلت إلى الهند واحتلتها وسيطرت عليها واستعمرتها بشكل كامل، ثم أنها أيضا بدأت تحاول السيطرة تقريبا على البحار في كل أنحاء. فهي إمبراطورية بريطانيا، هي جزيرة، والجزيرة عادة تحتاج إلى أسطول. لذلك الثقافة الاستراتيجية لجراند استراتيجي، يعني الاستراتيجية الكبرى للبريطانيين، كانت بامتلاك الأدوات اللازمة لجلب ومركزة السلطة والمال كما كنا دائما في العقل الغربي. وكانت الأداة لتفعيل ذلك هي أسطول ضخم جدا من السفن. إذن الهند وقعت تحت الاستعمار البريطاني، والصين في ذلك الوقت كانت مغلقة. الصين لم تكن يعني دولة منفتحة الآخرين، لكن الكل كان يحتاج للصين. لماذا؟ لأنهم كانوا يستوردون، بريطانيين يعني كانوا يستوردون من الصين الحرير، الخزف، وبعض الأدوات الأخرى المتعلقة بالزينة وما إلى ذلك. وهذا أدى في لحظة ما إلى أن بريطانيا بدأت تدفع للصين بالعملة التي تقبلها الصين. الصين في ذلك الوقت عملتها كانت بالفضة، لم تكن عملة ورقية، كانت عملة فضة. وبالتالي شعرت بريطانيا أن الكمية التي تدفع للصين من الفضة كبيرة جدا، فلا بد لها من أن تجد حلا آخر يعني. فلذلك طبعا الصين لم تكن تستورد من بريطانيا شيء يعني، فبالتالي الميزان التجاري هو لصالح الصين، لأن الصين في ذلك الوقت كانت لا تستورد، أما بريطانيا فكانت تستورد، والفضة كانت تخرج بالسفن باتجاه الصين من أجل شراء كل هذه المنتجات التي تكلمنا عنها. فمن هنا تفتقت العبقرية الاستعمارية الغربية عن شيء عجيب جدا في التاريخ. كانت الهند كما قلنا تقع الآن واقعة هي تحت الاستعمار البريطاني، كانت مزرعة لزراعة الأفيون، الحشيش، بزرعوا الأفيون في الهند. طيب إيش تعمل في الأفيون هذا؟ نصدره إلى الصين. فإحنا بدل ما ندفع للصين فضة، ليش ما ندفع للصين أفيون؟ أوبيوم. طيب الصين في البداية لم تنتبه لهذا الموضوع، لأنه يعني المسألة كانت جديدة بالنسبة لهم. لذلك بدأت السفن تذهب إلى ميناء كانتون، السفن البريطانية تفرغ حمولتها من الأفيون وتحمل حمولة أخرى من الحرير ومن الخزف ومن المنتجات الخشبية الأخرى وتعود بها إلى بريطانيا. هنا في هذه الحالة بدأ الأفيون ينتشر بالشعب الصيني، وبدأ الناس يدمنوا عليه لدرجة أنه أصبح كارثة وطنية. هناك ملايين من الصينيين مدمنين، تعطل كثير من نشاطهم الحيوي من الإنتاج، وأصبحت هناك أمراض اجتماعية وإدمان وما يجره على الناس من ويلات. في هذه الحالة انتبهت الدولة الصينية، الإمبراطورية يعني في ذلك الوقت، انتبهت إلى أن الذي يحدث في الحقيقة يضر بالصين، فبدأت تحاول تقليل أو تثقيف المجتمع الصيني بضرر الأوبيوم. لكن الأوبيوم كان يدخل، الأفيون يدخل إلى الصين بكميات كبيرة جدا وأسعار مغرية، وينتشر والبريطانيون يضخونه في الأسواق. فبشكل منطقي وطبيعي لما فشلوا في احتواء هذه الأزمة، كتبت الإمبراطورية الصينية رسالة إلى الملكة فيكتوريا. الملكة فيكتوريا الآن كانت استلمت الحكم صار لها سنتين، احنا نتكلم الآن عن 1839. كتبت الإمبراطورية يعني الشانسلر أو الرئيس الوزراء الصيني كتب رسالة إلى الملكة فيكتوريا يقول فيها بكل أدب واحترام
أنه يا جماعة والله هذا الأفيون يضر بالشعب الصيني، ونحن نعتقد أنه يعني علاقتنا طيبة جدا ونحن قائمة على التجارة والمنفعة المتبادلة، فنرجو منكم أنه يعني تمنعوا تجاركم بأنهم يبعثوا لنا هذا الأفيون لأنه قد دمر المجتمع يعني بشكل أو بآخر. لكن طبعا الأنجحية الآن أن الإنسان لا يطغى، البريطانيون لم يكونوا يأبهون مثل ذلك، الصين لم تكن لديها قوة عسكرية حقيقية في ذلك الوقت، فبريطانيا أصرت على تجارة الأفيون، فأصرت الصين على وقف هذه التجارة وقامت بحرق المنتجات التي تأتي من البريطانيين ودمرتها في الموانئ، ومن هنا أعلنت مرة ثانية يعني بريطانيا الحرب على الصين. لما هذا الكلام سمى حرب الأفيون الأولى، إذن هذه من أغرب الحروب في العالم بالمناسبة. الدولة البريطانية أرسلت 4000 جندي من الهند وحوالي 14 سفينة عسكرية إلى الموانئ الصينية وبدأت بمقاتلة الصينيين وانتصرت عليهم عبر سنتين من الحرب، يعني من 1839 إلى 1842 تقريبا. وفي هذه المرحلة تم فرض فتح أبواب الصين لتجارة الأفيون التي تأتي بها السفن البريطانية من الهند، وتم فرض حالة من الاستعمار المباشر على هونغ كونغ، تم تسليم هونغ كونغ للبريطانيين، هذه بداية المشكلة كانت في هونغ كونغ. ثم بعد ذلك أيضا فرض على الصين أن تسلم 5 مناطق وموانئ للبريطانيين لإدارتها ولاستعمارها بشكل مباشر يعني في الصين، من بينها شنغهاي. وأيضا تم فرض مجموعة أخرى من الشروط، من بينها أن تدفع الصين كل تكاليف الحرب بما في ذلك تكاليف الحرب البريطانية التي شنتها على الصين. فهذه كانت بداية قرن الإهانة، قرن الإذلال 1940 يعني تقريبا، هذا الذي يؤرخ له. وبدأت المقاومة، لكن المقاومة لم تكن، الدولة لم تكن قوية في ذلك الوقت، وبدأت مجموعات من الناس تقاوم، وهذا استدعى حربا ثانية شارك فيها هذه المرة الفرنسيين، وشارك فيها دول أخرى، دول غربية أخرى، واستمرت هذه الحرب إلى 1860. هذا العام بالذات 1860 يعتبر من الأعوام المحفورة في العقل الصيني كرمز للهزيمة التاريخية الصينية. لماذا؟ لأنه في هذا العام الجيوش الأوروبية بقيادة بريطانيا دخلت إلى الموانئ واحتلتها، ثم بعد ذلك زحفت إلى بكين العاصمة، ثم دخلت إلى القصر الصيفي. القصر الصيفي هذا أحد القصور المهمة جدا كانت عند الصينيين، كانت قصر للإمبراطور يقضي به الصيف وعائلته، يعني كان تحفة معمارية في غاية الفخامة والشعب الصيني فخور به. وأحرقت القصر الصيفي، ثم فرضت اتفاقية بكين

استقبال المبشرين، مبشرين بالمسيح. كلمة مبشر جميلة جدا، أن تأتي تحت سلاح يعني الخصم، سلاح العدو، لكي يقول لك افتح للمبشرين، فتحوا للمبشرين. وهنا بدأت الصين تعيش حالة من الإذلال الحقيقي. رمزية كانت حرق القصر الصيفي، ولكن في الحقيقة الصين وضعت تحت الاستعمار. ثم بدأ تقسيم مناطق النفوذ في الصين بين كل الدول الأوروبية، شاركت فيها تقريبا جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة كانت جديدة. أمريكا الآن قادمة على المشهد الاستعماري، لم تكن بعد، لكن أيضا أخذت امتيازات كثيرة جدا في الصين، وكذلك البرتغال، وكذلك روسيا التي جاءت أيضا وأخذت مناطق في شمال وشرق الصين، وفرنسا وبريطانيا وإلى آخره، كل وألمانيا، كل هذه الدول الآن بدأت تأخذ مواقع في الصين. فتم تحويل الصين إلى بقرة حلوب، وتم امتصاص كل خيراتها، وتدمير البنية الاقتصادية في الصين، وإذلال المجتمع الصيني، ووصول الصين إلى حالة من الجوع وحالة من العجز، وأصبح الصينيون، وبالمناسبة أيضا تم فرض على الصين قانون حماية للمستعمرين، بمعنى لو أن جنديا قتل صينيا، لو أن جنديا بريطانيا قتل صينيا، يحاكم بالقانون البريطاني وليس بالقانون الصيني، وليس للصين الحق في محاكمته وفقا لقوانينها. فهذا بداية 1860 تعزز مفهوم الإهانة في عقلية الشعب الصيني. إيش اللي حصل مباشرة؟ أول شيء حدث مباشرة أنه الشعب الصيني بدأ يشعر أن الإمبراطورية، الإمبراطور أو الإمبراطورة في ذلك الوقت يعني في 1861، لم يستطيعوا حماية البلد من الاستعمار الأجنبي. هذه نقطة مهمة جدا في كل الأمم بالمناسبة. الأمم تفقد احترامها لشرعية النظام عندما تشعر أن هذا النظام غير قادر على حماية السيادة، سيادة البلد على أرضها. وهنا تبدأ عمليات التمرد، وبدأت عمليات التمرد في سلسلة من الثورات التي اجتاحت الصين من المزارعين والأرياف. وفي هناك ثورة مشهورة جدا اسمها ثورة الملاكمين، البوكسرز يعني ملاكمين، وبدأوا هؤلاء ينتقموا من الأجانب. في فيلم حقيقة جميل، لكن يعني معمول من وجهة نظر غربية كما تعلمون، دائما في تحيز غربي، اسمه 55 يوما في بكين، لمن أراد أن يتوسع في هذا الأمر، يعني دراما. لكن الشيء المهم جدا هنا أن الصينيين بدأوا يثوروا بعيدا عن سلطة الدولة، لأن الدولة نظر إليها أنها عاجزة. ومن هنا بدأ تراجع الإمبراطورية الصينية في شكلها المؤسسات السياسي، وبدأ صعود تيارات شعبية تطالب بالإصلاح وطرد المحتل وطرد المستعمرين الغربيين. وهذا الذي أدى بعد ذلك إلى طبعا يعني سقوط الإمبراطورية الصينية الحاكمة في 1911، وبدأنا ندخل. طبعا هذا حدث أيضا بعد احتلال آخر زاد من الجرح إيلاما، واللي هو الاحتلال الياباني الذي سنأتي عليه بعد قليل. إذن الصين تشعر بالإهانة، الصين تم تقسيمها إلى مناطق امتيازات للغربيين، الصين تدفع ضرائب باهظة على الحروب السابقة، تكاليف الحروب، والصين أيضا الآن تشعر بأنها عاجز عن المقاومة. سقطت المنظومة الإمبراطورية، وجاءت دولة صينية جديدة اسمها الجمهورية الوطنية الصينية. وهذه الجمهورية الوطنية الصينية في الحقيقة قام بها نخب، يعني مجموعة من النخب المتعلمين، وبدأوا يحاولوا استعادة حقوقهم من الأجانب. لكن مرة أخرى الغربيين يعني بطريقتهم استطاعوا أن يستوعبوا هذه النخب. هذا يذكركم بالذي حدث عندنا في عالمنا العربي في لحظات كثيرة من التاريخ. تم استيعاب هذه النخب وأقنعهم أنه والله كل شيء بالمليح بيجي، فأنتوا فاوضونا بالتي هي أحسن، وإن شاء الله الأمور بتمشي على رسلكم، يعني ما تستعجلوا. وشعر الشعب الصيني مرة ثانية أن هذه النخبة التي تسيطر على الدولة الجديدة الحديثة الصينية ليست قادرة مرة ثانية على حماية سيادة الصين أو على طرد هؤلاء المستعمرين. وبالتالي بدأت أفكار التمرد الجذري الثوري تتشكل في الصين، وصولا إلى انطلاق الحزب الشيوعي الصيني، وبدأنا نرى ماو تسي تونغ يجوب الجبال، يقاوم الاستعمار الياباني في ذلك الوقت يعني، ويطارد بطرد المستعمرين، ويستفز الذاكرة الوطنية الصينية وما كانت عليه الصين.

قبل ذلك من عظمة ويستعيد أمجاد أو يحاول استعادة أمجاد الدولة الصينية، ثم انضم إليه جماهير غفيرة جدا من المقاتلين، وبدأت الثورة الشيوعية في الصين التي قاتلت الاستعمار الياباني ولكنها بنفس الوقت قاتلت أيضا الدولة. بعدين يعني بعد ما انتصروا على اليابانيين قاتلوا الدولة التي كانت متواطئة إلى حد كبير مع القوى الغربية وأخرجوهم، وانتصرت الثورة. وفي 1949 أصبح لدينا دولة تقودها طبعا يقودها الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ. الكومينتانغ اللي هم الحكومة الأخرى التي كانت موالية إلى حد ما أو رؤية أنها موالية للغرب طبعا هزمت فانحازت أو ذهبت إلى تايوان. تايوان في ذلك الوقت كانت مستعمرة يابانية، اليابان استعمرت تايوان في ستينات القرن 19. فالكومينتانغ ذهبوا وسيطروا على تايوان وجلسوا فيها. الغرب اعترف بتايوان ممثلا عن الصين، يعني اعتبروا أن جمهورية الصين هي تايوان وليس الصين الضخمة هذه التي تراها الآن المينلاند، يعني الصين البر الصيني. ومن هنا بدأت إشكالية تايوان اللي احنا الآن قاعدين نتحدث عنها في الأيام هذه، يعني في الشهور والأسابيع والسنوات القادمة سنرى تطورات كثيرة فيما يتعلق في تايوان. الذي مكن ماو تسي تونغ من أن يستفز المخزون والذاكرة الجمعية والمخزون الحضاري الصيني هو تذكير الناس بالأمجاد، وتذكير الناس بأن هذه الإهانة التي وقعت عليهم لا ينبغي أن تحدث لأمة عظيمة كالصين. هذه أمة الوسط، هذا وسط العالم، كيف نهان؟ لذلك مسألة الإهانة بقيت في المصطلح الصيني مسألة جوهرية وأساسية. المدارس اليوم إلى يومنا هذا تدرسها في كل المراحل الدراسية من الابتدائي إلى الثانوي. المتاحف منتشرة في كل أنحاء الصين اسمها متاحف الإهانة، وينبغي على كل طالب وكل تلميذ مدرسة أن يذهب يزور هذه. الأفلام وضعت أفلام، يعني تم إعداد أفلام وثائقية وكذلك أفلام دراما عن قرن الإهانة هذا وإهانة الأجداد. ثم الروايات، الفنون، الآداب، الاحتفالات السنوية، في خطابات المسؤولين الصينيين وصولا إلى عهدنا الحالي شي جين بينغ الرئيس الحالي دائما ما يذكر قرن الإهانة ويقول لن نسمح مرة أخرى أن تهان الصين كما أهينت في القرن قرن الإهانة وقرن الذل. لذلك أصبح قرن الإهانة هو المحفز وهو الوقود الذي يغذي عودة الصين إلى تسيد الواقع يعني، وخروجها من مرحلة الإذلال ومرحلة الهامش الذي كانت تعيش به لقرون طويلة. النقطة المهمة جدا هنا إنه في الاستراتيجية الكبرى، في المرة الماضية تكلمنا عن الجراند استراتيجي. مفهوم الجراند استراتيجي دائما عند الغرب هو مركزة السلطة والمال، يعني الهيمنة. مفهوم الجراند استراتيجي أو الاستراتيجية الكبرى عند الصين هي عدم الوقوع في الإهانة واستعادة الكرامة. هذه مسألة مهمة جدا لنا لكي نفهم الصراع الحالي ما بين ترامب وما بين الصين والحرب التجارية. الصين ترى نفسها دولة تحتاج دائما أن تعزز من كرامتها لأنها دائما ما تستحضر قرن الإهانة. أما الغرب فيرى أنه لا بد له من أن يهيمن، ولذلك الصين في محاولتها لاستعادة كرامتها اصطدمت مع الحاجة الغربية للهيمنة المطلقة وللقضاء على أي محاولات أخرى للنهوض، ومن هنا صار الصدام بين الصين وبين الغرب. لذلك الصين لها جراند استراتيجي، لها نظرية في الاستراتيجية مختلفة عن النظرية الغربية. النظرية الغربية إمبريالية استعمارية، كلما قوي الغرب كلما فكر في الاستعمار، كلما فكر في التمدد، كلما فكر في مصادرة ثروات الشعوب وامتصاصها ومركزتها في العواصم الغربية، وكلما شعرت الأمم ذات الكرامة الوطنية ذات التاريخ، كما قلت لكم الحضارة الصينية 2000 سنة، يعني كلما شعرت بالإهانة كلما اختزنت هذا الشعور، ثم بعد ذلك يتفجر عبر مقاومة أو عبر نهضة تؤدي بعد ذلك لاستعادة كرامتها. فالذي يحدث في الصين الآن هو حقيقة من فعل الأوروبيين. الأوروبيون هم الذين جعلوا من الصين دولة تستعيد مرة ثانية عافيتها بعد قرن الإهانة الذي وقع على الصين. هذه نقطة في غاية الأهمية ومهمة بالنسبة لنا.
طيب هل هذا نموذج وحيد؟ لا أبدا، الحقيقة هذه النماذج تكررت في التاريخ، كل الأمم ذات التاريخ عبرت مراحل إهانة، ومعظمها عبرت مراحل إهانة بفعل الغربيين بالمناسبة. لنأخذ مثلا اليابان. اليابان في الحقيقة كانت دولة معزولة تماما كما الصين، وربما أكثر عزلة من الصين، يعني لسه الصين كان في عندنا طريق الحرير، وفي عبر آلاف السنين يعني الناس تذهب تأتي بالحرير، وموانئ الصين كانت موانئ تجارية عامرة عبر القرون، يعني حتى من تاريخنا الإسلامي نعرف أن الصين وما قبل الإسلامي. لكن في اليابان، اليابان كانت دولة منغلقة تماما، إلى درجة أنه كان يسيطر على مجموعة من الإقطاعيين، وما في عندها يعني اتصال، هي جزيرة في النهاية، وعقلية الجزيرة وعقلية مغلقة تماما، وهي إمبراطورية كذلك، أو عندها الإمبراطور، والإمبراطور كان مقدس، وهو ابن السماء، أو الإمبراطور هو يعني ذو طبيعة إلهية معينة إلى آخره. واليابان كانت مغلقة. أمريكا جاءت متأخرة للمسرح الاستعماري، لأنه نحن بنعرف أنه الاستعمار بدأ، البرتغاليين بدأوا، ثم جاءوا الإسبان، ثم جاءوا الهولنديين، ثم جاء بعد ذلك البريطانيين والفرنسيين. لكن انتبه، أمريكا لم تكن دولة استعمارية في ذلك الوقت، أمريكا كانت تحاول أن تؤسس نفسها يعني بنفسها، وتستقل عن الاستعمار البريطاني أصلا. لكن في عام 1853 لما رأت الولايات المتحدة في ذلك الوقت أن الصين، أن فرنسا وبريطانيا والدول الغربية الأخرى أخذت نصيبا وافرا من الصين، قررت أن تدخل في اللعبة الاستعمارية، فبعثت مجموعة من السفن بقيادة شخص عسكري اسمه بيري إلى اليابان. 1853 يعني بعد عدة سنوات، من 10 سنوات تقريبا من حرب الأفيون الأولى، ذهبوا إلى اليابان وأجبروا اليابان على فتح موانئهم للتجارة، بما في ذلك تجارة الأوبيوم بالمناسبة، لكن أيضا فتح موانئهم للتجارة الأمريكية، وشرطوا على اليابانيين مجموعة من الشروط التي كان اليابانيون يرفضونها بشكل أو بآخر. أي دولة في العالم محترمة بترفض الاستعمار والشروط التي تأتي من الغرب. ومن هنا انطلق في اليابان شيء آخر. كما قلنا الصين عبرت عقود من الكمون الاستراتيجي، لأن الصين صابرة بالمناسبة تاريخيا، الصين من الدول التي تصبر طويلا، ثم عندما تتحرك تتحرك بطريقة هادئة، ولكنها باستراتيجية بنفس طويل يستمر عشرات السنين وربما مئات السنين. اليابان رد فعلها كان مختلف. اليابان في ذلك الوقت أرادت فعلا أن تطرد الاستعمار الغربي، ورفعت شعار نستعين بالعلوم والفكر الموجود في الغرب لتحديث، لأنهم اكتشفوا. شو سبب اكتشاف اليابان للعجز؟ اليابان كانت تنظر إلى الصين كدولة أساسية جوهرية مهمة جدا، في يعني تعتبر الصين هي الدولة الأهم في آسيا، وهي فعلا كانت مهمة جدا. لكن لما رأت إهانة الصين في الحرب الأفيون الأولى اللي احنا بنتكلم 1840، هنا رأت اليابان أنه لابد لها من أن تحدث نفسها بنموذج غربي هو الذي هزم النموذج الصيني. ولذلك بدأت ثورة تسمى ثورة ميجي. ثورة ميجي هذه هي محاولة للتحديث، بدأت بعد الاحتلال الأمريكي أو بعد الإذلال الأمريكي الذي وقع يعني، وبدأنا ندخل في ثورة ميجي التي تريد تحديث النظم الصينية اليابانية عفوا. استعادوا مكانة الإمبراطور. الإمبراطور في ذلك الوقت كان قد أهين يعني، ومكانته لم تكن قوية جدا، وسيطر على البلد مجموعات من الـ يعني الإقطاعيين والأمراء الحرب والساموراي، معروفة لدينا كثيرا قصة الساموراي هؤلاء الذين سيطروا. فبدأت هناك حركة تجديد في اليابان لاستعادة رمزية الإمبراطور كرجل أو كإنسان حلت فيه الروح الإلهية، ويعتبر مركز للوجود الياباني، ولذلك أخذ الاسم. ثورة ميجي هي أصلا الإمبراطور كان ميجي اسمه، وجاء ابنه من بعده كان شاب صغير، وبدأت عملية التحديث هذه في بداية الستينات 1862-63، وبدأنا ننطلق باتجاه التحديث في اليابان. وبدأت اليابان تعيد النظر في القوانين وفي النظم وفي الأدوات التشريعية وفي الأدوات التقنية، إلى أن بدأت تتحرك بشكل سريع جدا نحو إعادة بناء نفسها. ولم يمر سوى يعني 30 سنة تقريبا أو 40 سنة على حد كبير، إلى أن أخذت اليابان من الغرب أدواته وحدثت نفسها
ولكن أخذت مع ذلك أيضا العقلية الاستعمارية، وهذا الشيء الغريب جدا في الصين. يعني في اليابان، اليابان ثارت على الحضور الغربي الكريه واستعانت بالإنجازات الغربية لإعادة بناء ذاتها، ولكنها استعانت أيضا بالمفاهيم الغربية القائمة على سيطرة المال والسلطة والاستعمار لدول الجوار، وبدأت تتحرك لاستعمار جوارها، فبدأت بحرب ضد الصين. إحنا الآن نتكلم عن 1895 تقريبا، 1895 نعم، واحتلت أراض، يعني هزمت الصين في حرب معروفة، ثم بعد ذلك هزمت روسيا، وهذه كانت أضخم إنجاز ياباني. إحنا نتكلم الآن 1911، لما هزمت روسيا في ذلك الوقت العالم كله انتبه لليابان، لأن روسيا هي الدولة دولة كبيرة ضخمة، وروسيا القيصرية في ذلك الوقت أيضا يعني تعتبر دولة أوروبية لحد كبير. فعندما هزمت انتبه العالم إلى اليابان. لماذا فعلت اليابان هذا؟ اليابان قالت نحن أذللنا وإحنا وقع علينا استعمار من الآخرين أو يعني إذلال، ولذلك قررنا أن نحمي أنفسنا، إحنا جزيرة، حتى نحمي أنفسنا يجب أن يكون لنا فضاء جيوسياسي استراتيجي حولنا لا يتدخل فيه إلا الياباني. والياباني المؤيد بابن السماء هذا الملك الإمبراطور هو فريد من نوعه، وهو ذو جنسية أو إثنية فوق البشر، فوق البشر الطبيعيين يعني الأسويين، ولذلك أصبح ولدت هنا إشكالية الاستثنائية القومية اليابانية المتطرفة المنتمية إلى التدين المتمحور حول الإمبراطور. وبدأت بحربها ضد الصين، طبعا أخذت كوريا أيضا، وهذه كانت كوريا دائما تراها اليابان بالمناسبة حتى في الخارطة، يعني ترى اليابان ترى كوريا كأنها خنجر يعني متجه نحو اليابان، لذلك احتلت كوريا، ثم بعد ذلك بدأ احتلت منشوريا، ثم احتلت الصين كلها، الصين ضخمة جدا. وهنا بدأت بالمناسبة الحرب العالمية الثانية، نحن نتكلم عن الحرب العالمية الثانية وكلنا بدأت في سنة 39 لما اليابان ألمانيا هاجمت بولندا، لكن في الحقيقة أن الحرب العالمية الثانية بدأت في الشرق، بدأت عندما اليابان أخذت العقلية الاستعمارية الغربية وطبقتها على فضائها الجيوسياسي واحتلت الصين وبدأت حروبا مدمرة، وكانت حروب قذرة جدا استخدم فيها كل أنواع الإبادة، استخدم فيها أنواع يعني الاغتصاب، وفي الذاكرة الغربية في الذاكرة الصينية وفي الذاكرة الكورية وفي ذاكرة الدول الآسيوية اليابان عندها مشكلة كبيرة جدا كدولة استعمارية متوحشة يعني في ذلك الوقت. هنا اليابان أخذت العقل الاستعماري الغربي وأخذت الآلة الاستعمارية الغربية وأخذت النظام الغربي الإداري وطبقته وتحولت إلى دولة استعمارية. أما الصين في الحقيقة لا، الصين حافظت على كينونتها، الصين لم تتوسع، لم تحارب أحدا، لم تخرج عن حدودها في ذلك الوقت إلى يومنا هذا يعني، وبقيت مكتفية بضخامتها الذاتية وأسواقها الهائلة، وبقيت محافظة على التقليد الذي استمر أكثر من 2000 سنة لتقليد تجاري. الصين دولة تجارة ومعنية بالحصول على يعني مستثمرين يأتوا يستثمروا عندها ثم بعد ذلك يصدروا إلى الخارج، وهكذا الصين أصبحت دولة مهمة جدا اقتصاديا. ولكن عندما شعرت الصين في عصرنا الحالي بأن الغرب يريد إخضاعها، لأن الغرب عنده مشكلة كبيرة جدا مع أي دولة تريد النهوض، وهذا شيء ناقشناه في مرات سابقة. لماذا؟ لأن العقل الاستعماري العقل الغربي الذي قائم على السيطرة على المصادر التي تؤدي إلى التفرد بالسلطة والمال يشعر بالخطر عند كل محاولة من أي دولة إقليمية من أجل التبرز. فلذلك قبل أن تبرز يجب عليك أن تقوم إما بتجزئتها أو بإخضاعها أو بحصارها حتى لا تستطيع هذه الدول أن تتقدم نحو الأمام، لأنه هناك نظرية في العقل الغربي تقول الدولة تبدأ بأن تصبح قوية في ذاتها ثم تصبح لاعب أساسي في إقليمها ثم بعد ذلك تتطلع إلى دور عالمي. فإحنا حتى نمنع هذا التطلع لدور عالمي ينافسنا لابد لنا من أن نحاول قدر الإمكان أن نمنعها من أن تتحول إلى لاعب إقليمي بالأساس يعني. فهكذا بدأت التحرشات بالصين، ثم بدأت موضوع تايوان. طبعا تايوان انتقلت ملكيتها يعني إلى الكومينتانغ زي ما حكينا من اليابانيين، وفي الحرب العالمية الثانية طبعا كما تعلمون هزمت اليابان، ف
فالولايات المتحدة الأمريكية أعطت تايوان مكانة خاصة، والحقيقة تايوان تحت الحماية الأمريكية يعني، ولو لم يكن ذلك رسميا لكن هو الواقع هكذا. ومنذ ذلك الوقت، قرن الإهانة الصيني انتهى رسميا عام 1949 بسيطرة 1949 بسيطرة الحزب الشيوعي على الحكم في الصين، ولكن بقي شيء من قرن الإهانة لا يزال حاضر في الواقع الجيوسياسي والاستراتيجي الصيني، وهو تايوان. لأن تايوان وهي جزيرة صينية أيضا كانت قد وقعت تحت الاحتلال الياباني، والاحتلال الياباني بعدما زال وقعت تحت سيطرة الكومنتانج اللي هم المجموعة التي كانت تحكم الصين وهزمت في حرب التحرير الصينية وهجرت إلى تايوان ولجأت إليها واعترف بها الغرب، والآن أيضا تعتبر امتداد للإهانة الغربية. ولذلك أنا دائما أقول الصين سوف تأخذ تايوان في يوم ما، هذا مسألة منتهية. لماذا؟ لن يكتمل الشعور بالكرامة الصينية إلا عندما تعود تايوان إلى حضن الوطن. وأنا بتقدير هذا الكلام سيحدث في لحظة ما، وقد يكون قريب قد يكون بعيد، لكن هذا سيحدث، لأنه كل الأدبيات الصينية تركز على مسألة الإهانة ومسألة الكرامة، والتايوان هي المتبقي الذي يذكر الناس بقرن الإهانة الصيني، وأعتقد أنه هذا يجب أن ينتهي. إذن عندنا نموذج صيني قام على الثورة وقام على إعادة بناء الكينونة من أجل استعادة الكرامة، عندنا نموذج ياباني ثورة ميجي القائم على فكرة التحديث من أجل أن نغلب الغرب بأدوات الغرب، وهذا النظري يعني. وبالمناسبة ثورة ميجي هذه لعبت دور كبير جدا في العقلية العربية في مطلع القرن العشرين. كثير من المصلحين العرب يعني زي محمد عبده الكواكبي، طه حسين وآخرين يعني كثيرين جدا، كتبوا يعني يحترموا ويمجدوا ويقدروا ثورة ميجي، ويعتبروا أنها نموذج يحتذى به في عالمنا العربي. طبعا احنا عالمنا العربي للأسف الشديد وقعنا أيضا تحت الاستعمار وأهنا، لكن الإهانة كما قلت في الحلقة السابقة لم تكن إهانة لكينونة تامة، يعني الصين بقيت صين، اليابان بقيت يابان، احنا لم نبقى كما كنا، نحن تم تجزئتنا. لذلك تم تجزئة الإهانة علينا، بمعنى أصبح لدينا انشغالات أخرى غير الإهانة القومية أو الإهانة العامة أو الإهانة الشاملة أو إهانة الأمة، أصبح لدينا إشكالات البقاء. كل دولة تحاول أن تبقى منفردة مستقلة متجزئة عن الدول الأخرى، وهذا الذي أدى إلى تأخير الشعور بأننا أمة قد أهنا ونحتاج، لأنه حتى تشعر بالإهانة هناك مجموعة شروط. أولا لابد من أن تعترف أنك قد وقع عليك إهانة، وهذا مهم جدا. وأنا أعتقد أن هناك حرب على الذاكرة في عالمنا العربي، يعني نحن نصور الإهانة التي وقعت علينا في ابتداء من الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا على أنها حالات نمو طبيعية، بل بالعكس نحتفل بالاستقلال اللي نعتبر أحيانا استقلال دولنا، وهذا شيء جيد أنه احنا استقلينا عن الاستعمار، لكن هذا الاستقلال كان منقوص كما تحدثنا، لأنه هذا استقلال جزأ العالم العربي وجزأ العالم الإسلامي ولم يعد مرة ثانية الواقع كما كان عليه، مش زي ما الصين بقيت صين واليابان بقيت يابان. هذه واحدة. اثنين، أنه إذن الاعتراف مهم جدا، يجب أن تعترف أن هناك إهانة قد وقعت علينا، والإهانة كبيرة جدا. إحنا إهانتنا في ضياع فلسطين، إهانتنا في الإبادة الجماعية في غزة، إهانتنا في التجزئة والتقسيم، إهانتنا في امتصاص خيرات بلادنا والسيطرة عليها استعماريا، إهانتنا في أن كثير من حكوماتنا ومسؤولينا في الحقيقة هم يتلقون يعني المؤشرات الأولية من الغرب ثم يتصرفون وفقا لها، إهانتنا في غياب شرعية النظم، في غياب الحرية، في أشياء كثيرة جدا. يعني احنا للأسف الشديد حالة يعني مركزة من مفهوم قرن الإهانة الصيني، يعني ما في شك في ذلك. لكن قرن الإهانة الصيني كما قلت استخدم المخزون، مع العلم أن الحزب الشيوعي بالمناسبة الصيني حزب شيوعي لا يؤمن لا بإله ولا يؤمن بكذا، لكن في الحقيقة أن الحزب الشيوعي الصيني إلى يومنا هذا يستخدم التاريخ الصيني اللي هو تاريخ الكونفوشية، يعني كونفوشيوس، تعرف الصين لها فلسفة ديانة فلسفة كما تشاء تقول كونفوشيوس. أنا مرة في زيارة من زياراتي للصين كان وزير الثقافة الصيني، التقيت معه فكنت أتكلم معه عن الواقع، يعني أنا شايف أن الصين وين الصين ماشية ومستقبلها إلى آخره، فأنا صدمت بأنه تكلم لي أننا نؤسس اليوم
آلاف المراكز أو المعابد الكونفوشية في كل أنحاء الصين. فأنا استغربت، قلت حزب شيوعي يؤسس معابد للكونفوشية؟ قال نعم، لأننا اكتشفنا بأن الشباب الصيني في عدم غياب ثقافة صينية روحية فلسفية فكرية دينية سوف يلتجئ إلى الأحداث الغربية. وحتى نحمي شبابنا من أن يصبحوا ملحقين بالثقافة الغربية ويستخدموا ميوعتها لتمييع صلابة المجتمع، لابد لنا من أن نحيي الثقافة الكونفوشية، وقد أحيوا الثقافة الكونفوشية، وهذا شيء مهم جدا. الشيوعية الصينية اختلفت عن الشيوعية السوفيتية في أنها بقيت صينية، احترمت الفضاء الصيني واحترمت التقاليد الصينية، كما الشيوعية الفيتنامية بالمناسبة، لأن هوشي مينا كان رسميا شيوعي، لكنه في الحقيقة كل خطابه كان متمحور حول العقل الجمعي الفيتنامي، الثقافة، التاريخ الفيتنامي، رموز الثقافة الفيتنامية، الأمثال الفيتنامية، الأشعار الفيتنامية، كل شيء. وهنا خطورة العقل الجمعي. العقل الجمعي إن لم يحترم، وهنا بتكلم عن الإهانة، لا يمكن تحويل الإهانة إلى وقود للنهضة. فلذلك في عالمنا العربي والإسلامي حتى نستطيع نحول هذه الإهانة التي نراها كل يوم والتي لا تزال مستمرة علينا إلى حالة نهوض، لابد لنا من أن نعترف أولا بأن هناك إهانة، ثانيا أن عقلنا الجمعي يحترم. مشاريع النهضة تكون نابعة من تراثنا، من ثقافتنا، من لغتنا، من انتمائنا الحضاري، بدون ذلك ستكون محاولات فاشلة أو فقاعات ثورية أو غضب غير قادر على أن يتحول إلى مشاريع. وهذه النقطة الثالثة، لأنه الإهانة تؤدي إلى غضب يعني أنت تهين أي شخص بغضب، أن تتحول الإهانة إلى مشروع للنهضة هذه مسألة تحتاج إلى نخبة. لا يجب على النخبة العربية والإسلامية الآن حاليا أن تفكر فقط في مشاريع إحياء للمنظومات الوطنية والتنمية الوطنية والانكباب فقط على حدود الوطن، الحدود الوطن الصغير يعني. لا، ليش؟ لأنه هذا لن يؤدي بها إلى استعادة حالة مركزية من التأثير والنفوذ، سيؤدي ربما إلى بعض التحسينات لكن لن يؤدي إلى مغادرة السكة أو القطار الذي نسير به جميعا نحو مزيد من الإهانة ومزيد من الضعف ومزيد من العجز. تحتاج النخب أن تبدأ بتفكير جديد. إذن عندنا إهانة، عندنا اعتراف بالإهانة، عندنا احترام للمخزون واستدعاء للمخزون الحضاري والثقافي والتاريخي، ثم عندنا نخب تقوم بصياغة مشاريع، ثم هذه المشاريع تبدأ بالتفاعل على الأرض وتثقيف المجتمع والمضي قدما نحو استراتيجيات لاستعادة المكانة المركزية للأمة. هذه مسائل مهمة جدا، عبرها الصينيون، عبرها اليابانيون، عبرها الألمان في لحظة ما، وإن كانت اليابان تعثرت بسبب شيء آخر سنتكلم عنه في الحلقة القادمة له علاقة بالقائد الذي يقود عادة أو النخبة التي تقود، لأنه النخبة التي تقود أو القائد الذي يقود إن لم يكن واعي لدوره التاريخي والحضاري سيوقع الناس في إشكالات كبيرة جدا. لماذا؟ الإهانة تولد غضب، هذا الغضب طاقة، قد تكون طاقة مدمرة وقد تكون طاقة للنهضة. في بعض الأحيان كانت طاقة مدمرة وفي بعض الأحيان أصبحت طاقة للنهضة. الإهانة التي وقعت على سبيل المثال على الصين تحولت إلى طاقة نهضة، اليابان تحولت إلى طاقة نهضة، وإن كانت النهضة هذه تحولت إلى أيضا استعمار. لكن حتى روسيا لما تم إهانتها من قبل الـ يعني هتلر واحتلالها، ستالين الشيوعي بالمناسبة، وهذا شيء مهم جدا في التاريخ، استدعى الثقافة الروسية التي كان السوفيات لا ينظرون إليها، مش زي الصينيين. الصينيين من البداية احترموا العقل الجمعي الصيني، الفيتناميين الحزب الشيوعي الفيتنامي احترم العقل الجمعي الفيتنامي، إنما الاتحاد السوفيتي لا، أراد أن يبدأ تاريخا، نظريته كانت بداية تاريخ جديد، هذا كل الماضي ما له قيمة. لكن في الحرب، حرب التحرير التي قادها ستالين في تلك اللحظة في في في في الحرب العالمية الثانية، أنا بتكلم الآن عن عن عن بداية أربعينات 1940-41 بالقرن يعني الماضي، اضطر أن يستحضر العقل الجمعي الروسي القائم على احترام الدولة الروسية التاريخية القيصرية، وحتى استخدم بعض العبارات الدينية. ومن الغريب أنه هو شخصيا كإنسان، وهذا سنتكلم عنه في الحلقة القادمة عن القائد نفسه ونفسيته كيف يتصرف في الأزمات، هو شخصيا مع العلم أنه زعيم حزب الشيوعي يعني لا يؤمن بإله، يقول أحد حراسه الذين، وحارس وحيد هو توفي الآن،
لكن ذكى كتب في مذكراته شيء عجيب جدا، قال في الليل كان يأمرني أن أذهب معه إلى كنيسة صغيرة في داخل الكرملين وأجلس، يجلس في هذه، يغلق الباب على نفسه، يجلس يصلي في داخل الكنيسة. وهذا الرجل الذي كان زعيم الحزب الشيوعي، لكن في لحظة الأزمة وجد نفسه مع حالة وجودية. هذه الحالة الوجودية لابد أن تستدعي فيها كل ما لديك من إمكانات. الإمكانات لا يمكن، الإمكانات الشخصية يعني، لا يمكن أن تستدعى بدون وجود اعتقاد ما، اعتقاد روحي ما. لابد لك من مدد، هذا المدد كان لابد أن يأتي من الدين. وحتى ستالين الشيوعي اضطر في لحظة ما إلى أن يذهب إلى كنيسة وأن يبكي في المحراب تبع الكنيسة ويستجلب نصرا من الله. هذا شيء عجيب، ولكن أنا حقيقة وقعت على ذلك في اطلاعي على مذكرات هذا الحارس، وأعتقد أنه هذا شيء إنساني جوهري. فهذا دليل على أن الكفر عناد في الآخر، هو في الحقيقة محاولة لإخفاء شيء. لما أنت تواجه إشكالية وجودية، إشكالية الموت، إشكالية الوجود الذاتي، تلجأ مرة ثانية إلى الفطرة الداخلية التي قد دفنتها بأكوام من الإنكار. على كل هذا موضوع سنناقشه الآن في الحلقة القادمة، لكن قبل ذلك أريد أن أختم بالقول، الإهانة التي تقع على عالمنا العربي والإسلامي اليوم، خاصة في موضوع فلسطين وموضوع غزة وأشياء كثيرة جدا، هذه في الحقيقة ستأتي بنتائج في المستقبل. أنا شو بقوله، إيانا، إياكم وإيانا جميعا، أن نتخيل أننا عاجزون، لا يمكن لنا أن ننهض. إذا كانت الصين قد استطاعت أن تنهض، واليابان وألمانيا بعدما أهينت في الحرب العالمية الأولى وفرضت عليها أشياء لا يمكن القبول بها، اضطرت أن تثور مرة أخرى وأدت إلى حرب عالمية ثانية، وروسيا قاتلت، روسيا كانت أيضا في حالة من الضعف لكنها قاتلت وخسرت 22 مليون إنسان في حرب طويلة جدا ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية، كل هذا الكلام، هذه الأمم كانت مستعدة لدفع الثمن. الأمة التي لا تستعد لدفع الثمن لن تستطيع أن تنهض، لأنه ما في نهضة حتيجي فقط من مجرد الأماني والأشعار ومجرد المشاعر ومجرد الكلام، إنما من خلال قوة حقيقية دافعة تتحول إلى مشاريع للنهضة، مشاريع للتطوير، مشاريع للوحدة، مشاريع للقوة، مشاريع للنهوض، ثم بعد ذلك نستطيع أن نقول أن هذه، وهذه الطريق ليست طريق سهلة، هذه الطريق فيها خسائر، فيها ابتلاءات كثيرة جدا تقع على الإنسان وعلى المجتمع وعلى الأمم، لكن في الآخر إذا صمدت تعبر إلى الحالة التي تستطيع أن تقول فيها لقد استعدنا أمجادنا وعدنا مرة ثانية إلى طاولة الفاعلين في التاريخ.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين، وزدنا علما يا حي يا قيوم. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم فقه العصر، ولازلنا مع مسألة التبرع بالأعضاء ونقل الأعضاء وبيع الأعضاء وما حكم ذلك. وتكلمنا في حلقة سابقة عن أن هذا البدن بدن إنسان مكرم، وأن الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحق للإنسان أن يتصرف في بدنه بمزاجه وبهواه، ولذلك حرم تغيير الخلق. وبينا من الكتاب ومن السنة ذلك. مسألة التبرع بالأعضاء هي مسألة معاصرة لا شك في ذلك، وقد قسمها العلماء والفقهاء، وقسم فقهاء العصر إلى أقسام. القسم الأول زراعة الأعضاء البشرية من بدن الشخص إلى بدنه هو، إلى بدن نفسه، كالغضاريف مثلا، بعض الأنسجة، كزراعة الجلد. وهذه أمور طبية معروفة. وهناك مسألة في هذا الباب، في مسألة الجلد، وذكر بعض الأطباء في مسألة الاستنساخ. في مسألة الاستنساخ، الاستنساخ في الحقيقة له صور، لكن أبرز هذه الصور الاستنساخ قسمان: قسم استنساخ نووي، وهو أن خلاصة تعريفه أن تؤخذ خلية من الخلايا وتنزع منها النواة، ثم يؤتى بحقيبة وراثية كاملة وتوضع في تلك النواة، في تلك الخلية منزوعة النواة، وقد يكون من نفس الجسم، جسم الشخص نفسه، وهذا يسمى الاستنساخ النووي. وهناك استنساخ تشطيري، وهو في حالة الانقسام، في حالة معينة تسمى حالة الانقسام للبويضة، يمكن أن يستنسخ، تشطر إلى أشطار كثيرة فتنسخ التوائم، يعني يكون هناك عدد من الولادات بنفس الصفات. هذه التوأمة شيء عادي وبسيط، وهو يمكن أن يحصل. وأما بالنسبة للنووي فلم يثبت إلى حد الآن حصول ذلك. وهناك من يعني يقول أنه قد ثبت في بعض الحيوانات، وجاءت العنزة دولي التي ظهرت واشتهرت، وفي الحقيقة هناك من يشكك حتى في حصولها وفي التجارب التي حصلت فيها، مئات التجارب التي حصلت في هذا الإطار. وقد اطلعت على كثير من الأبحاث العلمية التي ألقيت في المجمع الفقهي، وألفت فيها رسائل علمية مستقلة، ولا يزال العلم الحديث يعني في مكان معين لم يتجاوزه. ورغم أنه ليس خلقا جديدا كما يمكن أن يتلتبس على البعض، وإنما هو عمل بنواميس الله سبحانه وتعالى، لأن البويضة والنواة والحقيبة الوراثية كلها من صنع الله سبحانه وتعالى، وإنما هو إيجاد الجو المناسب والأمور المناسبة والأمور الطبية المناسبة المعروفة للأطباء، وهذه أمور تخصصية فالحاصل أنه من الاستنساخ، من ضمن الاستنساخ، استنساخ في مجال الجلد. قرأت بحوثا في هذا الباب، فإن حصل ذلك فإن هذه الجزئية نافعة، لأنها من باب العلاج ومن باب الدواء، يعني الاستنساخ الذي يمكن أن يفيد في ترقيع الجلد للشخص، للشخص المحروق، للشخص الذي أصيب بأذى، هذا لا بأس فيه ولا غبار عليه، لأنه ليس فيه تعدي على خلق الله، بل فيه منفعة وبل فيه مصلحة. وكذلك الاستنساخ الدوائي، بعض الاستنساخات التي يستفاد منها في علاج أمراض مستعصية كالسرطانات، كالعلاجات الوراثية، هذه أمور كذلك لا بأس فيها، بل هي مطلوبة، الدراسات في هذه الأمور مطلوبة، لكن كلها يجب أن تكون بحذر ألا يكون الإنسان محلا للتجارب والبشرية ومحلا للإهانة ومحلا للبيع والشراء. كذلك في المجال البكتيري يجوز الاستنساخ في المجال البكتيري، يعني أن هناك استنساخ في هذا الباب يفيد الأطباء ويفيد العلم في إحداث طفرات في المعالجات، فهذا أمر لا غبار عليه. وكذلك في المجال النباتي في تحسين الزراعة ونحوها، المحرم هو تغيير التركيب البشرية، لأنه في الاستنساخ النووي، في الاستنساخ النووي نحن جرنا الأمر إلى ذكر الاستنساخ لأنه من جزء من الزراعة، جزء منه زراعي، يعني استنساخ الجلد، فلا بأس أن عرجنا على هذه المسألة تعريجا. فإذا الاستنساخ النووي ستكون المرأة التي استنسخ منها ماذا ستكون؟ هل ستكون هذه التي استنسخت من هذه المرأة امتدادا لها، هل ستكون بنتها؟ هل ستكون أختها؟ هل ستكون لها حكم الأخت من الرضاعة؟ هناك لخبطة وتشويش كثير في الأحكام، والشريعة جارية والشريعة قائمة على مجاري العادات، فهذا الذي يؤدي إلى خلط الأنساب واختلاط المحرمية واختلاط الأحكام كله محرم، فلا يجوز الإقدام عليه على هذا النوع من الاستنساخ. أما بالنسبة للاستنساخ البكتيري، الاستنساخ الجيني، الأمراض، الاستنساخ في الجلد، الاستنساخ الذي يفيد العلاجات الأمراض المستعصية، الاستنساخ الزراعي، هذا كله لا بأس فيه. فإذا نقل الأعضاء إما أن تكون من الشخص نفسه من جلد معين في جسمه إلى مكان آخر، أو الغضاريف أو غيرها، فهذا صدر به قرار في المجمع الفقهي بأنه جائز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولأن الشريعة مبنية على رعاية المصالح، ولأن الشريعة مبنية على رعاية النفس وحفظ النفس، وهذا من حفظها، والشريعة لا تصادم المصالح المعتبرة وليست المصالح الموهومة التي تصادم الشرع. لأن بعض الناس الذين أجازوا الاستنساخ مثلا قالوا يمكن أن يكون هناك مصالح، لا، هذه مصالح تصادم الشريعة، تصادم حفظ النسب، تصادم حفظ الأعراض، تهدم وتعود على كثير من الأحكام الشرعية بالهدم وبالخلل، ولذلك منعت وحرمت وصدر فيها قرارات مجامعية وقرارات هيئات الفتوى به نفتي وهو من اختاره. نوع آخر من نقل الأعضاء يكون، طبعا الأعضاء تنقسم إلى أعضاء أحادية وإلى أعضاء ثنائية، وتنقسم كذلك إلى أعضاء أساسية وأعضاء تتوقف على الحياة، وتنقسم إلى أعضاء تتبدل وأعضاء لا تتبدل. الذي يتبدل ويتغير مثل الدم، سيقول قائل قال النبي عليه الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الدم. نعم، نهى عن بيع الدم، والعموم هذا ما يسمى بالعموم، والشريعة في عموماتها بعض العلماء يعني يقول الشريعة إنما تعم ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ الشريعة هذه إلى يوم القيامة، فتعم جميع الصور التي تدخل في عمومها. فالآن حصل لنا عموم آخر وهو بيع الدم، ومنه إذا كان دما بشريا فيحرم بيعه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الدم. وإن كان المقصود في لهذا الحديث هو ما كانت تصنعه الجاهلية من بيع الدم والتغذي به دم النجس. بخلاف هذا الدم، هذا الدم يدخل في النهي عن بيعه، ولكن التبرع به لإنقاذ النفس البشرية داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل إن الشريعة الإسلامية شرعت التصدق بالعضو، التصدق بالقصاص في الأعضاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى من تصدق به فهو كفارة له، يعني في الجروح العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني الذي يتصدق يكفر الله عنه السيئات. فحينما تتصدق بشيء ستتلفه لكنه مقابل قصاص يكون لك هذا الأجر، لأنك سلكت مسلك الإحسان، ومسلك الإحسان مطلوب من عند الله سبحانه، مطلوب في القرآن، الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو أحد مقصودات الشريعة الإسلامية. كما أنك حافظت على عضو الآخر فلم تقاصص به، فجمعت بين مقصدين، بين مقصد الإحسان وهو مقصد من مكارم الأخلاق، وبين مقصد الحفاظ على عضو آخر فلم تقاصص به. فالشرع قال فمن تصدق به فهو كفارة له. فإذا كنت إذا كان الشرع يأمر بهذا ويجعل هذا من الإحسان والتصدق به وعدم إتلاف عضو آخر مع أنه من العدل، مع أنه من العدل القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مع أنه من العدل، لكن من تصدق به فهو كفارة له، فكذلك مثله أو أولى منه التصدق بما يؤدي إلى حياة الآخر بما لا يضرك، لأن إزالة الضرر بالضرر لا تجوز، إزالة الضرر بالضرر لا تجوز، والضرر لا يزال بالضرر، والشريعة قائمة على لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار يعني لا ضرر نفي عام فيعم كل ضرر، ولا ضرار يعني لا ضرار متعدي إلى الغير. فإذن التبرع بالدم إحسان، ومشمول بقول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومشمول برعاية المصالح، ومشمول بمقصد حفظ النفس، ولا يترتب عليه أي ضرر، فهو مصلحة غالبة، والشريعة قائمة على رعاية المصالح. إنما حرم بيعه. طيب لو أنه لم يجد الإنسان إلا الشراء، يعني لم يبذل هذا الدم مجانا، هنا الله سبحانه وتعالى يجاز في حالة الاضطرار ذلك، ولست بآثم، بل آثم من باعه، الآثم من باعه. فأما من اشترى مضطرا، لأن هذا مرحلة الاضطرار، لأن الدم متعلق بالحياة، والله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، قال فمن اضطر، وقال إلا ما اضطررتم إليه، وهناك قال من اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فمقصد الترخص في مرحلة الاضطرار معروف، وهذا جنس التعليل، يسمى جنس من أجناس التعليل في الشريعة، وهو الاضطرار علة جنسية يدخل تحتها ترخصات راجعة إلى حفظ النفس، راجعة إلى حفظ الأعضاء، راجعة إلى حفظ المال، راجعة إلى حفظ الدين، فهي ترخصات راجعة إلى هذا، فهو أصل، فهو جنس علي تعود أحكامه على عدد من ينبني عليه أجناس أنواع من الأحكام متعلقة بالترخص في الدين كنطق كلمة الكفر، متعلقة بحفظ البدن كأكل من الميتة، متعلقة بحفظ الأعضاء، متعلقة بحفظ المال في حالة الإكراه. فإذا كان فالإنسان مضطر لأن يشتري قربة من هذا الدم فلا إثم عليه، بل هو مضطر لذلك، ويجوز له أن يقترض ولو قرضا من بنك ربوي في حال لم يجد من يقرضه ولم يجد سبيلا، في حال عملية جراحية، في حال إنقاذ والدته، في حال أن ينقذ نفسه، في حال أن ينقذ مسلما أو ينقذ شخصا، شخصا محترما محترم الدم من حتى ولو كان غير مسلم، فيجوز له أن يأخذ قرضا من الربا لأنه قياسا على مرحلة الاضطرار، لأن الله إنما أجاز الأكل من الميتة، أجاز الله سبحانه وتعالى الأكل من الميتة لحفظ النفس ولحفظ العضو ولحفظ كذلك، وأجاز في حالة الاضطرار أمورا ترخصات تحفظ الدين وترخصات تحفظ المال، كذلك هذا الذي يقترض من البنك الربوي لحفظ الأنفس لإجراء عملية جراحية، لنقل دم، لمعاوضة لهبة مشروطة في عضو مثلا وإن كانت محرمة على الآخذ، أما هو فهو مضطر ماذا يصنع، فيجوز له ذلك، لذلك أجزنا له في هذه في هنا الأخذ في أخذ القرض الربوي لإنقاذ النفس وما كان حولها من الضروريات، أما أن يشتري شراء سيارة فلا يجوز. ولذلك في الغرب يعني الذين يقولون بجوازه ليس لهم يعني كما يقال مدرك قوي، مدرك فقهي قوي، لأنه يمكن أن يأخذها بإيجار، هناك بديل ولم يصل إلى حالة الاضطرار المتعلق بالوصول إلى الحاجيات الضروريات، وإن كانت الحاجيات قد تنزل منزلة الضرورات عامة وخاصة، لكن هنا بديل يمكن أن يستأجر. ففتح الفتاوى على على على مصاريعها وإلقاؤها هكذا قد يفتح لنا بابا كثيرا من الترخصات التي تصل إلى التساهل وليس إلى التسهيل. فإذا هذا بالنسبة للتبرع بشيء يتجدد، أما بالنسبة للتبرع بشيء لا يتجدد فهو قسمان أو ثلاثة أقسام، أو فهو قسمان بالنسبة للحياة، قسم يتعلق به الحياة وقسم يتعلق به وظيفة أساسية. القسم الذي يتعلق به الحياة إن كان عضوا انفراديا يعني شيء لا كالقلب مثلا فهذا لا يجوز أبدا التبرع به لأنه يتعلق بالحياة، لأن الضرر لا يدفع بالضرر، ولا والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فالتبرع به لآخر لا يجوز. إذا كان من ميت فإنه جائز يتبرع به لحي، إما أن يتبرع به الميت كما صدر به قرار المجمع الفقهي قبل موته. فالإمام الكساني عليه رحمة الله تعالى يقول الأعضاء تجري مجرى الأموال، في وينقل بذلك الإجماع، وإذا نقل الكساني الإجماع فمعناه الإجماع المذهبي، فليتنبه لهذا في كتاب البدائع، وبعضهم ظن أنه ينقل الإجماع الكلي، لا، هو يقصد إجماع أصحابه، يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر، هؤلاء يعني أجمعوا على هذا أنها تجري مجرى الأموال، وذلك الأروش والديات، فالأروش والديات مقسمة تقسيما على البدن، سواء كانت الأعضاء أحادية سواء كانت ثنائية، فما كان ثنائي فنصف الدية، وما كان أحاديا فالدية كاملة، وباب واسع باب الديات. فلذلك نقول بالنسبة للتبرع بالأعضاء الأحادية إن كان يتعلق بها الحياة فإنه لا يجوز، لكن من ميت وتبرع بها هو فقد صدر في ذلك قرار المجمع الفقهي، أو تبرع بها الورثة، يعني أهل الميت لو تبرعوا بها. هكذا أفتى المجمع الفقهي. وبعد دراسات، وإن كنت لا أميل إلى هذه الفتوى، لكن هذه في الحقيقة هي فتوى المجمع الفقهي، لأن الأهل ليس لهم حق التصرف في جثة الميت، الدولة كذلك ليس لها حق التصرف في جثة الميت، لكن هكذا ننقل الفتوى كما هي. في بعض الأحيان ننقل الفتوى كما هي بدون أن، وإن كنا نرى غيرها، ولكن حتى يستفيد منها من أراد أن يستفيد ممن يريد أن يعمل بهذا الرأي، لأن الفقه واسع. هناك كذلك أعضاء ثنائية كالتبرع بالكلى تتوقف على الحياة، لكن إذا كان التبرع بواحد بكلية مثلا تبرع بها شخص، أجازها الكثير من العلماء. وعندي فيها توقف، إلا أن الأصول يعني تتنازع هذه المسألة، لتنازع الأصول لهذه المسألة، لأنه حينما تبرع بكلية تبقى الأخرى معرضة ومهددة للخطر، لكن إذا أثبت الطب أنه لا خطر وأنه سيعيش بهذه بلا أي خطورة عليه، فإنه يجوز له أن يتبرع بها، خاصة إذا كان في إحياء نفس، خاصة إذا كان من الأقربين كوالده كوالدته، ففيه أعظم البر. الظاهر أنه لا يرد حق الوالد والوالدة على ولدها إلا هذا الشخص الذي يتبرع لوالده أو لوالدته بكليته فيحييه وينقذه من الموت. فإذا أثبت الأطباء ذلك فإنه لا بأس، بل مطلوب، لأنه من أحياء النفس، وداخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأعضاء التي تتوقف عليها الوظائف الأساسية كالقرنية مثلا، التبرع بالقرنيتين معا لا شك في منعه، التبرع بواحدة لشخص آخر كذلك حصل فيها اختلاف كثير فقهي، لأنها كذلك لا تتوقف عليها الحياة، وإنما تتوقف عليها وظيفة أساسية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات، ولا نستطيع أن نبت فيها بفتوى معينة، وإن كان هناك مجموعة من الفقهاء يجيزونها بناء على أنها من المنافع وأنها لا تعود بالضرر على صاحبها، لأنه يكتفي بواحدة تقوم بالوظيفة كلها، قياسا على إجازة الكلى، لأنه إذا أجزنا التبرع بالكلى، ولكن الفرق أن الكلى يتوقف على الحياة، فهي فأصلها أقوى، فالمدرك الفقهي للتبرع بها أقوى، والله يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بخلاف التبرع بالقرنية، فإنه الإنسان يعيش، وقد يكون الذي لا يبصر أذكى وأفطن وأعلم وأحفظ وأفقه من غيره، كما رأينا من الأفذاذ الذين عاشوا وقد ذهبت أبصارهم، ولكن بصيرتهم كانت مضيئة وملتهبة، وأضاءوا للناس علوما، سواء في العلوم الشرعية، في العلوم الفكرية، في العلوم الفلسفية، في العلوم الإنسانية. إذن خلاصة المسألة وهي التبرع بالأعضاء إن كانت توقف على الحياة فهو لا يجوز، إن كانت تتوقف عليها الثنائية توقف عليها الحياة وفيها إنقاذ لآخر وليس فيها ضرر الشخص فقد أجازها المجمع الفقهي وبه نفتي، وخاصة إذا كان لقريب، إذا كان لوالد أو والدة فهو من أعظم البر. لا يجوز أخذ المقابل الذي هو العوض المعاوضة عليها، لأن أعضاء الإنسان غير قابلة للبيع والشراء، وقد بينا أدلة ذلك. أما بالنسبة لما يتجدد كالدم فإنه يجوز، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، إضافة إلى أصول من التأصيلات من الآيات ومن السنة النبوية ومن القواعد والمقاصد الشرعية بنينا هذه المسائل عليها، وبناها كذلك المجمع الفقهي والمجامع الفقهية والفقهاء الذين تكلموا في هذه المسألة الخطيرة والهامة. وإن شاء الله في حلقة قادمة سنتكلم عن الوفاة الدماغية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من محطاتنا في الطريق إلى النجاح. وزي عادتنا نعمل مراجعة بسيطة جدا عشان بس الذاكرة المتتابعة. ساعة ما كلمنا قلنا أول جذور النجاح والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبعدين بدأنا نتكلم في القدرات اللامحدودة بالنسبة للإنسان، وبعدين المفهوم الذاتي، وبعدين قوة الإدراك. ومن الإدراك بدأنا نتكلم في الاحتياجات العشرة للإنسان، وبدأنا الاحتياج الأولاني هو البقاء والأمان، وطول ما احنا ماشيين كده، والتاني عايزين الضمان والاستمرارية، وبعدين احنا نحب ونتحب، وعايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين، وعايزين الانتماء التام، وبعد كده استقلال الشخصية. وسابع حاجة الإنجاز، وثامن حاجة بنتكلم عايزين ان احنا الرضا والاستمتاع اللي انت أنجزته ده عاوز تتمتع به، وتاسع حاجة التغيير، واخر حاجة المعنى. وكلمنا قد ايه خطورة المعنى، اللي في ناس ممكن يقوم قايم من النوم مش لاقي معنى لحياته، مش لاقي معنى لشغله، مش عارف هو قايم ليه، مش عارف هو عايش ليه. فعدم وجود المعنى في حياة الانسان ممكن يوصل لاكتئاب حاد. ده مش كده وبس، ممكن يوصل ناس لانتحار. وتبص تلاقي هنا احتياجات العشرة دول عشان خاطر نكون فعلا عايشين فيهم، يبقى لازم عشان تلاقي معنى لحياتك ارجع تاني لله سبحانه وتعالى، يعني عارف بحب تام. عشان كده بدأنا نتكلم في القيم، ومن اهم القيم بالنسبة للانسان هي القيم الروحانية. اجي اول حاجة دي الجذور، انت محاط بالقيم الروحانية. فكلمنا اول ركن من اركان القيم دول اللي هم القيم السبعة الاساسية، اركان السبعة الاساسية، ان اول واحدة فيهم جزء روحاني، وبعدين الصحي، وبعدين الشخصي، وبعدين العائلي، وبعد كده الاجتماعي، وبعدين المهني، واخر حاجة المادي. وكلمنا شوية على الركن الروحاني، قلنا انه بيبدأ بالحب، اولا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وبعد كده حب الهدايا اللي اديها لك الله سبحانه وتعالى، بتحب نفسك زي ما انت زي ما انت، وبعد كده حب الوالدين، وطول ما انت ماشي حب اخواتك، وبعدين اتكلمنا على حب الناس، وخلصنا بيها المره اللي فاتت. دلوقتي هنتكلم على التسامح المتكامل، وده القسم الثاني من الركن الروحاني. الركن الروحاني مقسم اربع اقسام. اول حاجه فيها الحب، ثاني فيها التسامح المتكامل، ثالث حاجه فيها العطاء غير المشترط، ورابع حاجة فيها التفاؤل المتكامل. هنتكلم عليهم بالتفصيل. فاحنا اتكلمنا عن الحب وتخصصاته، وبعد كده بس هنتكلم على التسامح. لما نيجي نتكلم على التسامح، انت عارف ان معظم الناس مش عارف يسامح. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت ان انا عملت امسية اسمها قوة الحب والتسامح. ايه السبب ان الناس عارفة انه حرام انه يخصم حد اكتر من 3 ايام، ومع ذلك برضو مش عارف يبطل؟ ايه السبب؟ انت عارف في خلال رحلة حياتي 30 سنة اللي بدأت فيهم ابحاث عميقة سواء في التنمية البشرية او في دراساتي بدأت تحت الصفر، وياما شفت ناس في حياتي، يعني عارف ناس يكون متدين جدا ومحترم جدا، ولكن لو حصل بينك وبينه اي مشكلة يبقى وحش، عارف ازاي؟ بقلبه اسود جدا، مش عارف يتغاضى عن اي حاجة، مش عارف ينسى، هيتجن. طيب انت لو مت بالاسلوب ده هتموت ازاي؟ عارف ازاي؟ فتبص تلاقي الانسان لما يكون مش عارف يسامح بيبقى جواه طاقة سلبية جدا. لو تعرف حاجة عن الطاقة البشرية ما عندكش فكرة ان من اسوأ انواع الطاقة عدم التسامح. هتبص نفسك عندك كره داخلي عاوز تنتقم، عمال تخطط عشان تأذي شخص

اخر عارف دي الاخر عارف دي معنى ايه؟ مصيبه، مصيبه كبيره. فعارف بفرض ان حد غلط مهما كان اتعلمت منها ايه؟ سامحه في الله، لان التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى دي فرصه ممكن تقرب بيها اكتر من الله سبحانه وتعالى مهما عمل. هو اللي ممكن يعمل عمله اي مشكله فيها شخصين، ليك وجهه نظرك وجهه نظره ووجهه نظر الصح، كل واحد عنده وجهه نظر متمسك بيها. اللي انت عاوزه عشان تسامح، اللي انت عاوزه عشان تخلص بقى، اللي انت عاوزه عشان ترتاح. انا في علم قوه الطاقه البشريه، العلم اللي انا الفته بفضل الله سبحانه وتعالى، اول مبدا في اول مرحله ومن خمس مراحل. المرحله الاولى اول مبدا فيها ان التسامح والغفران هم اساس الطاقه المجرده. يعني ايه الطاقه المجرده؟ يعني الطاقه النقيه تماما. انت عارف مش ممكن اطلاقا، بفرض انا ماشي دلوقتي، انا ماشي للمستقبل وده الناس عايزه تعمله، عاوز يحقق اهدافه، فالهدف هناك في المستقبل. فانا جاي من الماضي، ادي الماضي ورايا وانا ماشي للحاضر ورايح على المستقبل. ورايا في ماضي مليان عدم تسامح وغضب من الناس وعدم حب الحاجة ومشاكل مادية ومشاكل معنوية ومشاكل من كل ناحية. فاللي حصل هنا انا دخلت في دايرة، دي دايرة، دايرة سلبية من الماضي، رحت واخدها وما تغيرتش، ما حلتهاش، ما قفلتهاش. علشان ما التفاش رحت ماشي بيها، انا جوه الدايرة، كبرت في السن ولكن في الحكمة لا، ما تعلمتش حاجة. وعايز اروح المستقبل عشان احقق اهدافي، مش هتعرف، هتدوس تلاقي ان الاهداف دي هتوقفك من وقت للتاني. ايه السبب؟ لانك شايل الماضي، الماضي ضعيف جدا، الماضي معقد بالنسبه لك لان انت اللي خليته معقد. لكن لو عارف، لو انا عندي الجاكيت دي قلت دي الماضي وانا لابسه من غير ما انضف منه حاجه، من غير ما اتعلم منه حاجه، الجاكيت دي هتوجعني. او ناس تقول لك انا مش عاوز افتكر الماضي، انا حاقد على الماضي. لو انا قلعت الجاكيت يبقى البدله ناقصه. بالعكس، انت عاوز تتعلم من الماضي، عاوز تتعرف على الماضي، عاوز تحول الواقع ايجابي، وده بنسميها ادراك الواقع في الماضي. لو انت رجعت تاني للماضي هتتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا طبعا. طب غير دي، واول حاجه تعملها التسامح المتكامل. المتكامل يعني ايه متكامل؟ طبعا بالنسبه للمخ في تفاصيل رائعه. احنا بالنسبه للذهن انا بقول لك في العقل التحليلي والعقل العاطفي. بالنسبه للجزء الطبي اسمهم السب كورتكس والنيو كورتكس. السب كورتكس هو العقل العاطفي، ده مسؤول عن الطاقه، ده اللي مسؤول عن الهجوم او الهروب، ده ما فيهوش معلومات بس فقط انه يهجم او يهرب، مسؤول عن تلقائياتك. بمجرد ما تبدا تتضايق من حد هذا العقل العاطفي يشتعل، ولما يشتعل عاوز يهجم يا ما عاوز يهرب، يا ما يهجم عليه يا ما يبعد عنه، يا ما يهجم على مصدر الخطر يا ما يبعد مصدر الخطر. انت بتخلي العقل العاطفي يشتعل من غير سبب اساسي، من غير سبب مهم. العقل ده مخصوص عشان يدافع عن حياتك. حد هجم عليك، حد حط مسدس على راسك، اسد هجم علينا دلوقتي هتلاقوا كله جري. لكن لما تيجي تبص كده العقل العاطفي شغلته يدافع عنك. طب العقل التحليلي؟ العلماء فاكرين ان العقل التحليلي ربنا ادى الانسان من حوالي 500 الف سنه بس، الاثنين موجودين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تكتشف ازاي تستخدم كل حاجه في الوقت المناسب. فالعقل التحليلي هو اللي بيحلل، هو المنطق، هو اللي ياخد الطاقه اللي موجوده في العقل العاطفي ويحولها الى معلومات ومنطق ايجابي يستخدمه الانسان عشان يحقق اهدافه، والا كنا قتلنا بعض في الشوارع. العقل العاطفي يا ما يهجم يا ما يهرب. ومعظم الناس يخلي هذا العقل العاطفي يشتعل مع اخواته او مع اولاده او مع زوجته او مع اصحابه او مع الناس ملهاش لازمه. انت بتعمل ايه؟ ما بتفكرش لما حد يقول لك انا مش قادر اسامحه لانه عمل كذا وكذا وكذا وكذا. التسامح مش له، ده لله سبحانه وتعالى، واساسا بعدين لك انت شخصيا. لو انت متضايق من حد فكر كده فيه وقول احساسك عامل ازاي، وامسك الساعه بص فيها، في خلال ثواني هتلاقي احساسك زاد، لان راحت له ورجعت لك من نفس النوع. وهنا ده قانون، بالانجليزي بيسميه ذا لو اوف ريزونانس، بالعربي اسمه قانون الرنين او قانون الانجذاب. يا دوب تبعت رساله لحد ترجع لك من نفس النوع، فوف رجعت لك.
بص في الساعة هتلاقي احساسك زادت، لان الفكرة راحت لاحساس، زودت الفكرة زودت الاحساس، نفسك هتتجنن، هو مش هنا بس انت خليته هنا، دخلته جوه ذاكرتك. عشان كده مهم جدا تسامح اول باول، سامح اول باول، انضف نظف نفسك من جوه عشان تعرف تستخدم كل طاقتك لنفسك، والا كل طاقتك رايحه لده ورايحه لده ومخاصم ده وتعبان ده، ما ضاعش وقتك، انت خسران. فكر فيها هتلاقي نفسك خسران. وغير كده امام الله سبحانه وانت بتصلي يا رب اغفر لي واغفر لاولادي، هترجع لك زي ما هي، لان انت من لا يغفر لا يغفر له، هي كده. فكر فيها، اذا انت بتطلب حاجه وانت ما بتعملهاش، عايز ربنا يغفر لك. الناس بيشوفهم بيروحوا مكة ويروحوا يعملوا عمرة ويروحوا يحجوا ويرجعوا مخاصم ده وناصب على ده، ما ينفعش ما ينفعش. انت روحاني ولا مش روحاني؟ فلازم تظبط نفسك تماما، لان عارف تجهز نفسك، لانك ميت ميت، انت ماشي ماشي، فجهز نفسك بحسنات على قد ما تقدر. من ضمنهم التسامح المتكامل من غير شروط، معناها ان العقل العاطفي اللي بيشتعل بالطاقة والعقل التحليلي اللي بيقام الموقف، الاثنين موافقين على التسامح. فلما تفكر في الشخص مفيش تفكير سلبي، ولما تشعر به لما تفكر فيه مفيش شعور سلبي، فالاثنين موافقين. ريحت نفسك تماما، ركز على اهدافك هنا وابدا حققها، وما تضيعش الطاقه بتاعتك في ده وفي ده وفي ده، مش هتحقق حاجه، هتلاقي نفسك تعبان على الفاضي. عشان كده اسهل وارخص انك تسامح. الناس بتقول لك التسامح ضعف. ضعف ازاي؟ ده بالعكس. عارف غاندي قال حاجه؟ قال لك التسامح من سمات الاقوياء. غاندي الهيصه اللي عملها في هناك دي، وعارف يعني بعصايا وبالسلام، تسامح، تسامح متكامل. لما تيجي تبص على حكايه التسامح المتكامل دي، التسامح له فوائد. اولا روحانيا افضل لك، صحيا افضل لك. عارف عدم التسامح بيخلي المعده، ولما تفكر في الشخص تبقى هتتجن وعايز تقتله، المعده بتطلع احماض، الاحماض دي خدوها العلماء حطوها لبعض الفران في الاكل، الفران ماتت. في اكتر من كده؟ بتعمل الاحماض دي جواك، عماله تخبط في جدار المعده، تعمل لك بلاوي وتطلع لك بره، تعمل لك بلاوي في صدرك، بتبوظ كل حته فيك، كل حته جواك مسؤوليتك. فانت لما تكون في طاقة روحانية جميلة وتنفسك رائع والرئة مليانة ومريح نفسك من الناس كلها، بتيجي تنام بالليل مرتاح، بتسامح العالم كلهم في الله ولله، يا سلام. لو مت انت نايم بالليل بتبقى تقريبا يعني عارف بتجهز نفسك لله سبحانه وتعالى اول باول. فمهما كانت مهما كان، خد بالك اللي انا حوله، لو ركزت على انسان باي حاجة هتلاقيها، لو هتركز على الانسان باي حاجه سلبيه هتلاقيها، ولو فتشت ورا هتلاقي، لانك عاوز تصدق، لانك عاوز تصدق. وبرضك لو فتشت على اي انسان في حاجه ايجابيه هتلاقيها، لانك عاوز تصدق. فجهز نفسك دلوقتي عشان تصدق ان كل انسان، كل انسان في الدنيا عنده سلوكيات، دي برمجه، في حاجه حصلت يمكن انت فهمت حاجه غلط، طيب ما تقعد معاه، ما تقعد تفهمه. عشان كده هنتعلم مع بعض دلوقتي استراتيجية للتسامح، استراتيجية متكاملة ازاي تقدر تعملها خارجيا وداخليا، علشان احنا ماشيين في طريق النجاح من غير حب اولا، من غير توكل على الله سبحانه وتعالى. كل اللي احنا قلناه ده، كل ده لو ما تعرفش تسامح هتتعب، لان عارف ماشي وشايل على كتافك حاجات كتير، نظفها اول باول. مش عارف تحب، نظف اول باول، لان ده مكتوم جواك هيسبب لك امراض، ودي حقيقه. فعشان كده عشان توصل طول ما احنا ماشيين في طريق النجاح، انا عمال اجهزك، لان اخر حلقتين او ثلاثه هنعملهم هم نعيش حلمك. عيش حلمك، يعني هل ممكن اعيش حلمي؟ طبعا. هنتعلم مع بعض ازاي الحلم بيجي، وبعدين ازاي تحول الرؤيه، وازاي تحولها لهدف، وازاي تحطه في الفعل، وازاي تحققه. هوري لك الدوره الذهنيه بتشتغل ازاي من الاحلام الى الواقع. فقبل كده لازم نجهز نفسنا، لازم ننظف نفسنا تماما، والا طول ما تماشي زعلان من ده وقرفان من ده تروح واقف، وده مزعاني تروح واقف، وده عاوز مني حاجه تروح واقف. فطول ما انت بتقف بدعوتك والناس بتتحرك والفرص بتتوزع،
هتلاقي نفسك وقفت بمرحلة راح منك كل حاجة. عشان كده خدها مني، بعد 30 سنة من التعب والسفر والتعب وهنا حتى سامح، هتلاقي نفسك أول دورة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الصلح خير، الصلح خير، الصلح خير فعلا. يعني عارف، ارفع السماعة التليفون، كلم اخواتك، كلم بابا وماما، سامح، خليك متسامح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسرع من الريح في الخير والتسامح، كان بيسامح حتى مع أعدائه. شوف اتعلم ده، بقول لك اتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ، أكيد في ناس أقوى مني بكتير في الحتة دي، اتعلم زي ما أنا بتعلم معاهم، بتعلم منهم. عارف أنا قعدت 30 سنة أتعلم برة، فلما جيت ان انا اتكلم والحاجات دي كلها قعدت مع ناس فقهاء يعلموني الكلام ده، اللي بقوله مظبوط، هل في حاجه غلط، هل الكلام ده مظبوط، عايز اتعلم منكم، انا يمكن معلوماتي في دي لكن عايز اتعلم منك انت كمان. اتعلم من الناس، هتلاقي كتير يعلموك وانت تعلمه اللي انت تعرفه، وتعملوا حاجه تكون جميله جدا بين الاثنين. وتاكد مفيش ديانه في العالم الا ما فيها التسامح، مفيش ديانه في العالم الا ما فيها حب الله سبحانه وتعالى والحب، مفيش حتى اي فقه اي حاجه ما بتكلمش على الاثنين دول. فانت مستني ايه؟ سامح في الله، سامح في الله ولله سبحانه وتعالى. هنتكلم على التسامح ونكملها، وبعدين هديك استراتيجيه بسيطه جدا ازاي تخلي العقل العاطفي والعقل التحليلي الاثنين يوافقوا على التسامح المتكامل. واحنا بنتكلم دلوقتي في الطريق للنجاح، وعشان نوصل لنجاح زي ما اتكلمنا قبل كده لازم يكون حياتك مليانه حب، لان الحب عارف هينتشر حواليك وتنشره حوالين الناس، والتسامح المتكامل عشان تقدر تخلي كل طاقتك لنفسك مهما كانت مهنتك، مهما كانت وظيفتك سواء عاليه ولا واطيه. نظف طاقتك عشان تعرف تركز انت عاوز تعمل ايه، لانك لو تعبان من ده ومتضايق من ده مش هتعرف تركز، لان هتبص لها من وقت للتاني تيجي لك فكره في ذهنك، ودي افكار ساعات تعقل. هسألك سؤال، هل ممكن تكون قاعد لوحدك ومن غير سبب وتلاقي نفسك متضايق؟ ولو حسألك انت متضايق ليه تقول له ما اعرفش. طب انت متضايق ليه؟ تقول له ما اعرفش. طب لما انت ما تعرفش متضايق ليه؟ لان اللي بيحصل ان احنا بنخزن جوانا حاجات تضايقنا وبتطلع حسب روابط الطاقه، ان انت في المكان ده حصل فيه مشكله لو انت مش واخد بالك، او جات لك فكره على ذهنك طلعت للذاكره قصيره المدى ورحت طالع بنفسك من ده وانت قاعد. لكن لو تنظف اللي جواك باستمرار باستمرار باستمرار، هتلاقي العقل لما يعمل دوره اسمها الدوره الذهنيه يلاقي الماضي مرتاح، لان الماضي هو قدراتنا، هو تجاربنا، هو مهاراتنا. لو ما تعلمناش حاجه للماضي يبقى زي اللي تروح، بفرض ان انا ماشي ورحت واقع في حفره وبعدين رحت عين رحت واقع فيها تاني، بدل ما اتعلمتش حاجه، انا عارف المكان ده فيه حفره اعمل فيها حاجه، يا ما تبعد عنها وافضل انك تسدها عشان ما حدش تاني يقع فيها. وده اللي احنا بنعمله، انت بتتعلم حاجه علمها للاخرين، لما تعلمها للاخرين بتعمل حواليك تيم جميل جدا يدعو لك. هل نيجي نفكر بهذه الطريقه التسامح المتكامل فوائده روحانيا عشانك، صحيا اكيد، شخصيا شخصيتك افضل، شخصيه متسامحه الناس تحبك تكون حواليك. مش معنى كده ان الواحد يبقى متسامح معنى كده ان بيفوت او اهبل. خدوا بالكم، انا من اول الجروب اللي جالي، من اول جروب المجموعه اللي جات لي على كندا، ان هو اول مجموعه طلعتها في التنميه البشريه هنا في العالم العربي، الكلام ده كان من سنين طويله، في واحد فيهم راجل معروف ومحترم جدا كان عاوز فلوس جامده كتير من حد، ومقاضين بعض الاثنين وفضل وراه. فانا قلت لهم انت بالك قد ايه على كده؟ قال لي سنه. قلت له في خلال السنه دي دخلت قد ايه؟ قال لي تقريبا ولا حاجه تذكر، لاني مركز على الفلوس دي تجيلي. قلت له دخلتها؟ قال لي لا. قلت له صرفت كام؟ قال لي اكتر من كده بكتير على المصاريف. قلت له طيب فكرت انك تسامحه وتركز على شغلك؟ قال لي بس هسيب الفلوس دي كلها. قلت له انت دخلت حاجه في الفتره دي كلها؟ قال لي لا. قلت له متوقع يخشوا لك امتى؟ قال لي ما اعرفش. طب ما تسامحه استفيد وشوف يحصل ايه. وسبت على كده، وقعدوا معايا 14 يوم تقريبا في كندا. على اخر يومين جالي وقال لي تعرف يا دكتور انا قررت ان اسامحه، وراح هو الشيك راح مقطعه. هقول لكم بقى اللي حصل ايه. رجع على بلده هو الدكتور، جات له
وظيفه في الجامعه، هو الدكتور في جامعه في نفسه، انت عنده عياده خارجيه، يعني دكتور محترم جدا جدا، عنده برنامج في التلفزيون، ادوا له قسم اكبر وادوا له شغلانه اكتر في التلفزيون، هو مقدم برضه. الاثنين دول ادوا له نفس المبلغ بالظبط، وربنا شاهد على انا بقوله، نفس المبلغ بالظبط اللي كان عايزه من الراجل الثاني. مش كده وبس، فتح مركز تدريب وجاب مدربين كبار وبدا يشتغل بقوه. خدوا بالكم حصل ايه بقى، هنا المفاجاه الكبيره. المفاجاه الكبيره حصل ايه؟ بعدها بست اشهر الراجل اللي كان هو عاوز منه فلوس جاله، قال له يا دكتور انا مش نصاب، لكن انا كنت تبقى عندك عشان انت كنت عارفني وكان ممكن نتفاهم، ادي فلوسك اللي هتجي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. شايفين الروعه؟ شايفين الكلام ده؟ عملك عند الله سبحانه وتعالى. انت لو عاوز تفكر في شخص فكر فيه بطريقه ايجابيه، ادعي له ربنا يهديه، مش ادعي له ربنا. انا شفت ناس، انا كنت في مكه وانا بنصلي لقيت واحد قاعد، اللهم افتح علي من اوسع ابواب، بكل الابواب دي يا رب افتح علي، وخرب لي بيت محمد وخميس وشتت بين ولادهم يا رب، ويبقى كده ماشي في الشارع. ايه الدعاء ده؟ دعاء ما تدعي على الناس، ما تدعي لهم بالهدايه، خلي ربنا يهديه وتاخد فيها ثواب. ايه التفكير العجيب ده؟ عارف واحد يقول لي انا بصحى له الفجر مخصوص عشان ادعي عليه، طب ما تصحى له الفجر مخصوص عشان تدعي له وتكون ساعه اجابه، ان شاء الله ربنا يبارك لك اكتر واكتر واكتر. سامح الناس دلوقتي، مين اول واحد تفتكر ممكن تسامحه؟ نبدا بالتسامح. عارف مين؟ انت شخصيا. هسألك سؤال، هل عمرك سمعت حد او انت يمكن قلتها انا عمري ما هسامح نفسي على حصل ده؟ اخين كانوا ماشيين وبعدين الاخ الصغير كان عاوز يعوم، راح نازل في بحر كده، وهو نازل الاخ ما بيعرفش يعوم، غرق. الاخ كبير خايف لان هو كمان ما بيعرفش يعوم، خايف يشد اخوه، فاخوه مات. فالاخ الكبير قال له عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده. انت ما كنتش تعرف وقتها، اللي انت تعرفه ده اللي انت عملته. ما كنتش تعرف، طب اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي؟ طب اروح فين؟ ده اللي انا اعرفه. فتبص تلاقيه يقول لك انا عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده. فبتبدا انت سامح نفسك، لان لو كنت هناك وربنا سبحانه وتعالى كتبها كده، لو انت تعرف تعوم كنت عملت حاجه، لو رأيت نفسك ميت كنت هتموت انت كمان، هتصرف ازاي؟ انت قعدت تصرخ والناس تيجي، لكن هو اجله كده، مالكش ذنب في دي، واللي انت تعرفه عملته. عارف ازاي؟ فلما تقول اول حاجه ابدا بيها ان انا حد ممكن يسامح نفسه، تقول لك انا سامحت نفسي، هي الحياه انت بتسامح الماضي، انت بتريح الماضي، لان لو ما سامحتش الماضي وما تعلمتش منه حاجه هشيله على اكتافي طول عمري. انا هسالك سؤال، بفرض ان انت عملت مصيبه كبيره في الماضي، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ هتلاقي الاجابه لا، يبقى سامح الماضي، لكن لو رجعت تاني هتكون افضل. فما تزعلش بقى، الماضي حصل، اللي انت كنت في وقتها ده التصرف اللي انت تصرفته، لكن انت تعبت منه وعارف اتألمت منه وتبت لله سبحانه وتعالى، وبعدين عاوز تظبط نفسك تاني. ولو رجعت الماضي مش ممكن تصرف كده، عشان كده ابدأ بأول حاجة انت كده مع الماضي وسامحتها. تاني حد ممكن نسامحه؟ الأب والأم. فاكرين؟ أنا ببدأ بيك الأول وبعدين ببدأ ببابا وماما. مهما عملوا، أنا عندي ناس يقولوا لي تعرف يا دكتور انت ما عندكش فكره بابا عمل في ايه وانا صغير، ماما عملت في ايه وانا صغيره، بابا كان بيقول لي واحده، دي كان في امسيه من الامسيات لما كان بعمل قمه حب وتسامح، وبعدين بتقول لي ايه؟ تقول لي بابا اول يوم جيت فيه وقالوا لي ان قال لا، يعني بص لها كده، لا تعرفي يوم ما جيتي كان يوم اسود، يوم ما جيتي من ساعه ما اول ما جيتي اتزحلقت كسرت رجلي، ده انت نحس، وبعدين اترفدت من الشغل، ده انت من يوم ما جيتي والنحس شغال عليا من كله مصيبه، انت ايه ده؟ انت وشي جاي طالع خميره من البيت، انت جايه لي منين؟ انت جايه من جهنم؟ وقعدوا يقولوا لي كده. وبعد كده سموني هديه، وكل شويه يقولوا لي هديه في المصايب، هديه في البلاوي. ده اللي انا اتربيت فيه، فايه رايك يا دكتور؟ ايه رايي في ايه؟ ايه رايي في ايه؟ بابا ما مفكر يركزي على حاجه واحده بس كويسه عنه، كان بيقوم بدري يعمل لي سندوتشات، كان بيدافع عني في اي حته، كان بيتعب عشان خاطر يدفع لي في مدرسه. طب ما هو سامح بابا وماما، سامح. انا فاكر في توعيه اكتر وقتها، ما كانش في دراسات للاباء والامهات، دلوقتي فيه،
في دورات وفي محاضرات وفي حاجات احنا كمان بنعملها، حاجات جميلة جدا ازاي تخلي تربي ولادك احسن تربية.

ليه حكايه الضرب والقسوه دي بقت عند ناس بيبقى جهله مش فاهم هو بيعمل ايه، لان كل ما تخشى عليه الانسان بيهرب من مصدر الخوف، فانت هتبقى مصدر خوف بالنسبه لاولادك فبيبعد عن مصدر الخوف. مش عاوز انت تبقى مصدر خوف بالنسبه لاولادك، عايزهم يحبوك ويحترموك وفي نفس الوقت في خوف بسيط ولكن ما يخافش منك يبعد عنك، فدي خطره جدا. انا فاكر وانا صغير ودي حاجه اقولها بنضحك بيها، عارف اتقال لنا حاجات كتير واحنا صغيرين واتقال لنا اسامي عجيبه جدا، ياما اتشتمنا كلنا اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات اللي في العالم، اكيد كل واحد فينا عارف اسم الحيوان بتاعه مش داعي نتكلم عليها دي. عارف يا انا وانا صغير كان كل شويه يندهولي يهبل يا هبل يا هبل، اخويا الاكبر مني كان العبيط دكتور دلوقتي يا عبيط، انا يهبل يا عبيط. وبعدين مره بابا من دهلي يقول لي يا عبيط، قلت له بابا انا لا هبل العبيط اهو انت نسيت ولا ايه، انا كنت فاكر ده اسمي في الاخر. تروح المدرسه ترفع ايدك يقول لك انت هبل، الله عرفوا ازاي دول جابوا الاسم ده منين؟ من كل ما اتقال لك اكتر من مره تفتكر اسمك كده. سامح بابا وماما، انا كنت فاكر والدي الله يرحمه كده يقول لنا الصبح بدري يعمل لنا السندوتشات ووصلنا المدرسه واي حاجه تحصل يكون فيها، ما كانش بيعرف يقرا ويكتب وانا فخور بيه الله يرحمه. شفتوا ازاي طلع من تحت الصفر وطلع شويه، كان هو كل همه ان احنا نكون كويسين في الحياه. شفتوا فخور بيه انه كان وصل للمرحله دي من تحت الصفر، كان اي حاجه كان عايزنا نتعلم افضل نكون احسن منه. فدي انت زعلان من ايه؟ بص له ركز على الحاجات الكويسه جدا اللي فيه. والدتي الله يرحمها لما اتولدت ابوها وامها ماتوا، اتربت من ناس ماتوا واتبهدلت، عارف ازاي؟ فانت تكبر تبقى انت والزمن عليها، حرام عليك. فلازم انت حبها من قلبك سامحهم في اي حاجه. فسامح، اتمنى يكون الكلام وصل لقلبك، مش بكلم كده عشان حاجه، عشان يكون وصل لقلبك عشان تعرف ازاي حب بابا وماما، سامحهم خدهم في حضنك يا اخي، فاهم ازاي؟ فريح نفسك، ريح نفسك، دي في الاخر علشانك انت، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر واكتر. غير كده طاقتك لنفسك، ركز على اهدافك حطها في الفعل، هتلاقي عندك طاقه ايجابيه مش محتاج تفكر في ده وقفك، حط نفسك في الفعل علشان تنجز. مش ده مش انت عاوز تنجز، يبقى هتنجز ازاي طول ما انت شايل جواك طاقة سلبية؟ فمن هنا التسامح الأول بعد نفسك وبعد الماضي لبابا وماما. طب وبعدين لإخواتي، لازم أسامح إخواتي، لأن يا ما هيحصل بينك وبين إخواتك، يا ما هتحصلك حاجات كتير بينك وبين، سامح إخواتك، لأن التسامح ده لله سبحانه وتعالى. أنتوا عارفين دي قصة بسيطة جدا، أخين برضو ماشيين في الصحراء اختلفوا، الأخ الكبير راح ضرب أخو الصغير بالألم، راح الأخ الصغير بيبكي وراح على الأرض وراح كاتب على الرمل أخويا الكبير ضربني بالألم اليوم. وبعدين كانوا عطشانين جدا ماشيين في الصحراء وتايهين، لقوا واحة، فالأخ الصغير راح رامي نفسه في الواحة عشان يشرب منها، فما كانش بيعرف يعوم فكان بيموت. الأخ الكبير من غير ما يفكر راح رامي نفسه وأنقذ أخوه. راح الولد قاعد وبصحر صغيرة على صخرة كبيرة وبدأ يكتب عليها وينحت، أخويا الكبير أنقذ حياتي النهاردة. فالأخ الكبير جاله وقال له لما جيت ضربتك كتبتها على الرمل، ولما أنقذت حياتك كتبتها على الصخر، إيه السبب؟ قال عشان لما أخويا الكبير يعاقبني لأي سبب الأسباب بكتبها على الرمل عشان الرياح تاخدها وتطير وسمحه أول بأول، لكن لما أخويا الكبير ينقذ حياتي هكتبها على الصخر عشان تبقى منحوتة في قلبي ما انساهاش مدى الحياة. وهشوفكم فعيشوا كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتكم، عيشوا بحبك لله سبحانه وتعالى بتطبق أخلاق رسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالكفاح بالفعل بالصبر بالالتزام بالمرونة بالاستمرارية، عيش بالحب وبالتسامح وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع برنامج صحيح الآداب الإسلامية. واليوم أيها الأحباب الكرام نتناول أدبا مهما من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، ألا وهي آداب صلة الأرحام. من هم الأرحام أيها الأحباب الكرام؟ الأرحام هم أقاربك عموما، وخصوصا الأقارب من النساء، مثل عمتك وخالتك وابنة أختك وابنة أخيك وأختك ونحو ذلك. هؤلاء هم الأرحام، والله عز وجل أوصانا بالأرحام في كتابه. فما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها بالنسبة لهؤلاء الأرحام؟ الأدب الأول تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم. تفقد أحوال الأرحام، لأن الله عز وجل ذكر الأرحام في كتابه في أكثر من موضع، فاسمع إلى رب العزة تبارك وتعالى وهو يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالفتح، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، كما قال الضحاك وغيره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أي خافوا أن تقطعوا الأرحام فيعاقبكم الله تبارك وتعالى. واعلم أخي الكريم أن صلة الرحم تعطيك أمرين كل مسلم في حاجة إليهما، بل كل الناس يشتاق إلى هذين الأمرين ويتمناهما. ما هما؟ طول العمر وسعة الرزق. طول العمر وسعة الرزق. من وصل رحمه وداوم على صلة رحمه فإن الله عز وجل يطيل عمره ويوسع رزقه. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يؤخر في أجله يعني يطال في عمره، فليصل رحمه. سائل يسأل ويقول: ما معنى يبسط له في رزقه؟ قال بعض العلماء: يبسط له في رزقه أي يبارك له في رزقه. هذا هو القول الأول في تفسير هذا الحديث. والقول الثاني: يبسط له في رزقه يعني يزاد له في رزقه زيادة حقيقية، يعني إذا كان دخله 1000 صار 2000 أو 3 أو أكثر. بدليل الرواية الأخرى والحديث الآخر الذي عند أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الأرحام مثرات في المال منسأة في الأثر. مثرات في المال يعني يثريك ويغنيك، وهذه زيادة حقيقية، وما ذلك على الله بعزيز. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ في اللغة يعني يؤخر أو يؤجل، في أثره أي في عمره. ومعنى هذا أنه ينسأ له في أثره يعني يطال له في عمره. أيضا للعلماء في تفسير هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولان: قول الأول ينسى له في عمره، يعني يبارك له في عمره، يعيش مثلا 40 سنة فيعمل من الطاعات ما لا يعملها من عاش 60 سنة. فإذا جاء يوم القيامة وجد نفسه في درجة أعلى ممن عاش 60 أو 70 سنة، أي بورك له في عمره فأكثر من الطاعات فيه. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يطال له في عمره إطالة حقيقية، يعني قد يكون عمره 50 سنة فوصل رحمه فجعلها الله 60 سنة. لكن هنا إشكال، كيف تقول ذلك؟ والله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل مقدر محدود، ثم تقول يزاد له في عمره، يزاد في أيامه، يكون سيعيش 50 سنة، يمده الله عز وجل إلى 70 سنة مثلا. قال العلماء نعم، كيف ذلك؟ أرجو أن تفهم معي بارك الله فيك هذه القاعدة لأنها في العقيدة. قال العلماء القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، والقضاء المعلق بيد ملك، كأن الملك الموكل بالأرحام. قال الله عز وجل له عمره مثلا 50 سنة، فلما جاءت 50 سنة وكان هذا الرجل طيلة عمره يصل رحمه، يصلهم بالمكالمات، يصلهم بالزيارات، يصلهم بإدخال السرور عليهم، قال الله عز وجل للملك الموكل بقبض الأرواح أو موكل بالأعمار، قال أمحها واكتبها 70، لأنه وصل رحمه. إذن طالت إطالة حقيقية، لكنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ مكتوب أن عمره 50 وسيزاد من أجل صلة رحم إلى 70، فهي في اللوح المحفوظ مكتوبة 70، لا يعجل ولا يؤخر أبدا عن 70. طيب ما الدليل على هذا؟ قال العلماء الدليل قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء بيد الملك ويثبت بيد الملك ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوحة المحفوظة الذي لا يغير ولا يبدل ما فيه. إذا نأخذ من ذلك أن صلة الرحم تطيل العمر حقيقة وتزيد في الرزق حقيقة، فصل رحمك أخي الكريم. وهنا حديث آخر رواه ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يحكي لنا قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية أول ما دخل. وعبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علماء اليهود، فهو يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعلا النبي المذكور في الكتب السابقة أم رجل يدعي النبوة؟ فاسمع القصة. روى ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثا، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب صلى الله عليك يا رسول الله. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مجرد أن نظر هذا العالم اليهودي والحبر الكبير من أحبار اليهود في وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تبين له أنه ليس بوجه كذاب، فالصدق باد على وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما سمعته تكلم به قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا الأرحام. بل هناك حديث صحيح صريح في أن صلة الرحم تزيد العمر. اسمع هذا الحديث وعض عليه بالنواجذ. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الحديث مرة أخرى، يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلى الله عليك يا رسول الله. ثلاثة أشياء تجعل الإنسان طويل العمر وتعمر داره بالخيرات: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. اللهم ارزقنا هذه الثلاثة يا رب العالمين، ووفقنا للقيام بها. الأدب الثاني من آداب صلة الأرحام عدم قطيعة الرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. إذن يؤخذ من ذلك أن من قطع رحمه لعنه الله وأصمه وأعمى بصره. ثلاث عقوبات: اللعن والصمم وعماية البصيرة والعياذ بالله. بل اسمع هذا الحديث: إن كنت تقطع رحمك وسل نفسك هل تتحمل هذا الحديث؟ روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، حديث صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة أخرى: روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، يعني هو من أهل النار؟ لا. هذه الألفاظ أيها الأحباب الكرام سماها العلماء بألفاظ الوعيد التي يراد منها المبالغة ولا يراد منها حقيقتها. فالعلماء فسروا هذا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما يدخل النار فيصيبه ما أصابه بسبب ذنبه هذا، ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لا يخلد في النار. لماذا؟ قالوا: لكي تتوافق نصوص الشرع، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه اسمها ألفاظ الوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ذنب دون الشرك يغفره الله عز وجل، إما أن يغفره بتوبة فيتوب صاحبه فيغفره له، أو أن يغفره الله عز وجل له، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإما أن يدخله الجنة بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو بشفاعة الأولياء والصالحين أو الشهداء أو نحو ذلك. لا يدخل الجنة قاطع رحم. واسمع إلى هذا الحديث، الحديث الآخر، لكي تعرف أن قطيعة الرحم أمر كبير جدا لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لذلك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أيها الأحباب أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. كيف يصلك الله عز وجل؟ من وصل رحمه وصله الله عز وجل بالرزق، وصله بالخير، وصله بالبركة، وصله بطول العمر، وصله بسعة الرزق، وصله ببر أبنائه له، وصله بسعادة الدنيا، وصله بسعادة الآخرة، وصله بمغفرته سبحانه، وصله بكرمه سبحانه، وصله بخير الدنيا والآخرة. من وصل رحمه وصله الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام،
0: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. أذكر بس فقط ببداية الحلقة بهدفنا في برنامجنا هذا، نحن نتكلم على مجموعة من القيم. القيم هذه هي مجموعة من الأحكام الشرعية، هي مجموعة من الأخلاق، مجموعة من العقائد، مجموعة من لكن لها أثر في سلوك الإنسان. وذلك نتمنى أنه يعني الحقيقة حتى لا يكون هو يقول العلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فإذا الإنسان عالم شيء، إذا لم يكن هذا الشيء له في واقعه العملي شيء ملموس هيبقى حجة عليه، لكن إذا كان فعلا استفاد منه في حياته. ولذلك نتمنى أن احنا كل هذه القيم نأخذها ونحاول احنا تمثلها في حياتنا، نشتغل بها، نبدأ ندرب نفسي عليها. اليوم عندنا قصة حقيقة أنا سمعتها في أحد الفيديوهات لشخص يحكي عن مسألة. يعني هو يقول أنه هو إنسان محامي، ويقول جت يوم من الأيام كما يقول ما فيش جيبها ربع جنيه في البيت، عنده أولاد صغار مولودين حديثا وزوجته يمكن حتى كيف بتاع ما زالت في حالة النفاس، ومش لاقي ما يجيبهم حتى أكل، ما عندهمش خبزة في البيت. فقال يعني أنا طبعا لبست بدلتي وطلعت، طبعا محامي ببدلة محترمة وشكلها يعني يدل على أنه هو عايش كويس، مش محتاج. لكن هو فعلا سيارته ما فيهاش بنزين تقريبا، يعني كانت ممكن توصله ممكن توصلش للمكان العمل بتاعه. فيقول مشيت دخلت اشتغل المحكمة، دخلت المحكمة وقعدت نشوف بلكي نلقى حد يطلب استشارة، بلكي نلقى حد يطلب مني نتوكل عليه في الموضوع، بلكي حد يبي مني كذا. على الأقل حصل 50 جنيه 60 جنيه اللي نحصل، على الأقل نمشي نروح نجيب حاجة. قال يعني أخذ بالأسباب. واليوم كله حتى أنه قال آخر واحد خرج من المحكمة ما حصلش ولا قرش ولا ملم، ما لقاش ولا واحد يقدمه. فقال ركبت في السيارة، لقيت السيارة خلاص يعني البنزينة قيمت تتعلم. فجت وقفت على إشارة ضوئية، فيقول يعني قال فتوجهت إلى الله، قلت يا ربي معقولة خليني نرجع لأولادي، ما عنديش حاجة نجيبها لهم، ما عنديش من وكلهم، يرضيك يا ربي كي. ودمعت عينها. يعني الحالة هذه يسموه فيها حالة لجوء، لجأ إلى الله خلاص ودار كل اللي عليه، ما عارفش يدير. طبعا قال مجرد انه مازالت الإشارة الضوئية يا دوب بتغير التليفون رن، فطلع من الإشارة الضوئية وقف على جنب ورد التليفون. فقال له واحد فلان، قال له والله تعال بسرعة، انا عندنا عقد ونبوك جيت دير لنا وكذا. قال فعلى طول شيت له قريب المكان، فدرنا الإجراءات وكتبت العقد وكل شيء بتاع. قال بعدين طلعت شوي ناداني تعال فلان انت نسينا يا رجل، عم سمعني خذ المبلغ هذا لين تلاقوا بعدين نتفاهموا. ما حط المبلغ في جيبه، قال لما ركبت السيارة بحط المبلغ جيت 3000 جنيه. فقلت سبحان الله، يعني شوف من قبل دقائق كان حالة ميؤوس منها، في لحظة الآن شو صار له؟ أصبح عنده 3000 جنيه. قال عديت عبيت سيارة بنزينة ومشيت شريت لحمة وشريت مش عارف بيض وشريت مش عارف أكل، وهم يعني قد دخل البيت. فزوجته استغربت، مين يا فلان؟ أقول عارفها مسكيني. قال له هذا رزق ساقه الله إليك، رزق الله سبحانه وتعالى بعد، ما كانش في البال ولا في الحسبان. ليش؟ لأن لجأ في لحظة ضعف وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه
ما فيش حد، حتلقوا حد. إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله درت كل الأسباب، قل يا الله. لعلك من القصص اللي تعرفوها في الناس اللي فعلا يعني كانوا مصابين بأمراض مزمنة، من والله شلل، والله مش قادر يصبي، وبعدين يعني بذل كل الوسع في العلاج ما فيش فايدة، ثم لجأ إلى الله، ذهب إلى مثلا بيت الحرام وعمره، وبعدين بكى بين يدي الله ولجأ إلى الله، فالله سبحانه شفاه. ولما يشفي ربي يشفي من غير سبب، مش محتاج سبب. على فكرة الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الله يقول للشيء كن فيكون، لكن الأخذ بالأسباب هو عبودية لله سبحانه وتعالى، ليست هي سبب الرزق، ليست هي ليست هي المجلبة الجالبة للرزق أو الجالبة للشيء، ولكن هي فقط عبودية لله، لأن الله أمرنا بأن نحن نسعى وأن نحن نبذل الوسع وأن نحن نأخذ بالأسباب. لكن الرزق الدواء تأخذه أحيانا يشفيك أحيانا ما يشفيكش، وبالتالي مسألة مهمة جدا، مسألة أن نحن يعني نلجأ إلى الله إذا احتجنا، وشد وضاقت بين الأمر. لكن المروءة وين؟ ما تنساش ربي بعد ما يفرج عليك ويفك كربتك وتنسى الله، والأسوأ من ذلك تنسى أخوك المسلم اللي يحتاج، اللي محتاج جنبك وعارف أنه محتاج وأنت ما تساعدش. هذه ليست من المروءة، ليست من الوفاء اللي تكلمنا عليه في الحلقة الماضية. موضوعنا اليوم امتداد لموضوعنا الحلقة الماضية اللي هو كنا نتكلم فيها قضية الفراء إلى الله واليقين بالإيمان والحزم، مسألة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه يمكن فحوى قصتنا اللي ذكرناها اليوم، أنه اللجوء إلى الله. أحيانا كثيرة الإنسان يعجز عن أن يقوم بالشيء وهو سهل، فيضطر أن يلجأ إلى الله، وقد يعجز عن الشيء وهو صعب فيلجأ إلى الله. وذلك نحن عندما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مش لأن هكي واحد فيها والله يعني شوفوا، لا، لازم يكون فيه يقين وصدق وانكسار وحاجة حقيقية. ويعني مش هم يجربوها، لأن أنا بالنسبة لي يقين الآن مجربها كما يقول، عندما أدعو بقوة بإصرار بشعور بالحاجة حقيقية تنفتح. لكن دعاء لك اللهم اللهم اللهم اللهم يعني إن شاء الله ربي يكون كتب لنا الأجر عليه بس. لكن اللجوء المضطر، اللجوء الحاجة، لا، مختلف نفسيا وحالتك وكلامك وتركيزك وعقلك وقلبك كل شيء في النقطة، مش الإنسان يا ربي وقع عقله في حاجة تانية، يا ربي وقاعد يفكر في بروح الحوش بتعشى ولا بتغدى ولا. لا لا، ينتج عن هذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الأوبة. لما الإنسان يكثر اللجوء إلى الله، إذا وقع في ذنب أو زلت به القدم أو سهاء أو غفل بسرعة يرجع بسرعة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله على طول، حتى ما فيش حاجة تعقيم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على طول. ما حدش يقدر يحسم نفسه من الزلل، من الخطأ، ومن الغفلة، ومن الذنب. كل ابن آدم خطأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطأ، لكن في فرق بين الخطأ والخطأ. في خير الخطائين التوابون، يعود إلى الله بسرعة. وذلك الله ما فتح باب التوبة ليش؟ وخلاه مفتوح إلى يوم القيامة، أو إلى أن تخرج النفس أو الروح من البدن تغرغر، تقول تقبل توبة العبد ما لم يغرغر،
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قيامته هذه قيامة بتاعت أصلا، لما مات كل واحد إذا جاء الأجل جاءت القيامة بتاعت. فتح الباب التوبة ليش؟ لأن الله يعلم من عباد هكي إنهما ولو لم يذنبوا فيتوبوا فيتوب الله عليهم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيتوبون، لأن الله من أسماء الغفار والغفور والتواب. إذا كان ما فيش حد يغلط ويتوب وين اسم التواب؟ إذا كان ما فيش حد يستغفر وين اسم الغفار؟ إذا كان ما فيش حد يطلب العفو وين اسم العفو؟ في تحقيق أسماء الله سبحانه وتعالى

كتب على نفسه الرحمة. قلت يا ربي يكتب على نفسه الرحمة ليش؟ لأن يريد أن نحبوه أكثر من نخاف منه. خوف الرعب، خوف الهروب، لا خوف الإجلال. نعم، لكن حبوه. وذلك ما تستغربش لما الرسول السيد عائشة يقول لي يا رسول الله يعني ليش تعفي روحك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان رد النبي صلى الله عليه وسلم قالها أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ربي تفضل علي من ردش الفضل بالشكر. هذه الشكر ينتج عن ماذا؟ عن محبة، ولا ينتج عن خوف. الإقبال على الطاعة بحب أفضل من إقبال على الطاعة مجرد لأداء الواجب. إن كان هذا مطلوب وهذا مطلوب، أنا بنأدي الواجب، لكن أيضا نكون مقبل على الله حبا فيه لشعوري بفضله علي. أنا مش قاعد ندير أصلا، هذا ما يأديش حق الله سبحانه وتعالى أصلا، ما أؤديه، ما أقوم به مهما افترضت على نفسي والله افترض علي الله، أنا ما أديتش حق المولى سبحانه وتعالى. بل يزداد الله سبحانه وتعالى من فضله علينا إنه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني يعطيني النعمة فنشكر عليها، فيزيدني النعمة نشكر فيزيدني. إذا أنا لن يفتر لساني عن شكر الله طول عمري. بل كما قيل الواحد كان عاجز في كل شيء، ما عندهش إلا لسان يتحرك، يقول أستغفر الله الحمد لله، أستغفر الله الحمد لله. سأل واحد قال شنو؟ قال لا، أستغفر الله لذنب أذنبه وأحمد الله على النعم اللي أعطيها لي. قال له شنو النعم اللي أنت قاعد مكتف من كل تركينا ما تعرفش؟ قال لا، ما زال لي لسان يذكر الله، هذه نعمة نحمد عليها. نحن الواحد منا عايش في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، تجيه مصيبة واحدة ينسى كل شيء ولا يذكر إلا تلك المصيبة. كفران العشير فعلا، هذا الإنسان إنسان كفور، يعني سبحان ربي. وهذا سلوك طبيعي بينه وبين حتى بالناس. لما أنت شوف كم مرة أنت إنسان تبقى دائما تدير له فيه، تخدم فيه وتدير له فيه حاجة كويسة، بس مرة غلط فيه لا خلاص ينسى كل ما قدمت من فضل الله ولا يذكر لك إلا تلك الخطأ أو ذلك الذنب اللي أذنبته في حقه. لكن سبحان رب العالمين، الله سبحانه وتعالى عدل حتى الميزان بالحسنات والسيئات يعدل لك. ومع ذلك لو حسبنا بعدله لأدخلنا النار ولا نملك له رد، ولكنه يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى، يعاملنا بفضله ومنه. إذن ينتج عن الالتجاء إلى الله الأنابة والتوبة، الأوبة والتوبة، وهذا يجعل الإنسان يشعر بالحاجة، بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى. استشعار الفقر يعني يخليك أنت تقول طيب أنا لو كان ربي ما يسر ليش هذا الأمر مش حنديره، لو ما وفقنيش مش حنديره، يبقى أنا ديما محتاج لربي. هذا الفقر، فقر واحتياج. الفقر هو احتياج وليس مجرد أنك أنت ما عندكش الحاجة، لا احتياج. ما هو الإنسان لو يملك حاجته ما يعتبرش فقير خلاص. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصبح أحدكم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره.

0: عبارة عن لقمة وصحته كويسة وما فيش مش خايف من شيء معناها هذا حاجتي. اللي عنده حاجته هذا مش فقير. لكن الإنسان مثلا مريض محتاج، جعان محتاج، مديون محتاج، هذا فالإنسان لما يشعر بأنه هو أنا ما نقدرش نصبي حتى تصبايا إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيني قوة، أنا محتاج، أنا ما نقدرش ناكل إلا الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى أني أنا فعلا نحط اللقمة في فمي ونمضغها، أسنوني تشتغل كويس واللعاب يشتغل كويس ونظرتها ما فيش مشكلة في الزرط والمعدة تهضم والأمور تمام تمام. لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى ما أذنش حتى اللقمة لا أستطيع أن أدخلها في فمي. يعني يأتي يوم على الإنسان أحيانا يحطون اللقمة في فمه من الجانب هذا تطلع من الجانب الثاني، خلاص انتهى مع شكل رزق انتهى، ما زالت عنده أنفاس يأخذها بس، لكن بالنسبة للماء والأكل انتهى عشان خلاص. وقد يعجز بسبب مرض فيدروا لتوبوا سواء عن طريق الأنف أو عن طريق المعدة، أو أن يعجز ما يقدرش يصبي بسبب مرض في ركبته في ظهره في أي حاجة. هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاه القوة ويستطيع أن يأخذ منه. الشعور هذا لما تشعر أنك أنت فعلا لا تملك شيء، إذن أنت محتاج للمالك الحقيقي في كل لحظة. شنو يولد عنا هذا الاحتياج؟ يولد الإخبات، وهو أوطأ السجود. يعني سجود كامل حقيقي، مش مجرد حط راسه، الواحد يحط جبهته على الأرض وهو عقله في السماء والله قلبه في مكان آخر، لا، إخبات كامل، شعور بالحاجة والعجز. وهذه أسمه رغم ما نتكلموش، هذه لا تكون إلا مع الله فقط، لا تكون مع الإنسان. أنا من نظرش عجزي وحاجتي إلى إنسان، ربي نظر حاجتي وعجزي فقط لله سبحانه وتعالى. وذلك توز سيدنا يقول لما أولاده يعني زي ما يقول داروا عليه في قضية أنك أنت تذكر موسى وتفتى وتذكر موسى حتى تكون أهلك حرضا وتكون من الهالكين، شن قال لهم؟ قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان الله، ما يعلم، يعلم أن الله هو الذي أعطى وهو الذي يأخذ وهو الذي أخذ وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. وذلك هو ليش أنا ندور في رأسي ونتعب في روحي مع إنسان لا يملك شيء؟ سيدنا إبراهيم لما جاء سيدنا جبريل قال له هل لك حاجة؟ لما كان قذفوه في النار فقال له أما إليك فليس لي حاجة. وأحد الصالحين كان مع في التقى في أمير من الأمراء والله أمير خليفة في المسجد، فسأل الخليفة يسأل فقال له هل لك حاجة نقضي لك؟ قال له والله أستحي أن أكون في بيت الله وأطلب غيره. فلما طلع من المسجد قال له طلع من المسجد قال له قال لم أطلبها من صاحبه من المالك، نطلبها منك أنت. يعني العابد أصلا مملوك، هو تطلب من المملوك والمملوك تجيه مرتين ثلاثة يضايق منك، بينما بينما المولى سبحانه وتعالى تجيه في كل وقت وبدون بواب وبدون حاجب وعلى طول تخش في الموضوع تطلب وما يقول لكش بطل، بل بالعكس كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. كان الصحابة يسأل الله سبحانه وتعالى حتى قال الله في الشسع نعل أحدهم، يعني في الخيط بتاع خلينا نقول الحذاء إصلاح هذا الخيط يدعي الله سبحانه وتعالى أن يسهل له. ما فيش حاجة صغرت أم كبرت في ملكوت الله تتم بدون أمر الله سبحانه وتعالى. كل شيء لا يخرج عن إرادته سبحانه وتعالى أبدا. حتى المجرم اللي يدير في جريمة هذه تحت مراد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كلنا بالتالي لما الواحد فعلا يبي يمشي للفاعل الحقيقي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فتولد عنا هذا الفقر، وتولد عنا هذا الإخبات اللي هو يعني ينتج عنا كثير من الأشياء اللي فعلا تنعكس في سلوكنا العادي. يا أخواننا الآن لما الإنسان يكون فعلا مؤمن بأن الله هو الذي أعطى، هو الذي خلق، هو الذي رزق، وهو الذي يحيي ويميت ويمنع ويرفع ويخفض، إذا جاء شعر بأن الإنسان محتاج يعطيه ولا ما يعطيش؟ لا شك يعطيه. ليش؟ لأنه أصلا يقول لك أنا كما قال ذلك الشاعر: يجود علينا الخيرون بمالهم وعلى ونحن بمال الخيرين نجود. هو أعطاه فلوس فعد وزحها على الناس محتاجة، فقال أنا أعطيتك، قال والله يجود علينا الخيرون بمالهم، أنت صاحب فضل أعطيتنا فلوس، ونحن بمال الخيرين نجود. يجود علينا الله بفضله ومنه، يجود الله علينا بخيره، ونحن بمال الله نجود. هكذا حالة، هكذا حالة الإنسان اللي هو فعلا قد وصل به الأمر إلى الإخبات لله سبحانه وتعالى والحاجة والفقر. فلما يشتري كل شيء من الله يقول خلاص أنا ذي من الله، فأعطيته يجيب لي الله. وذلك كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء وفي الإنفاق، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سؤال: كيف؟ كيف ممكن يكون عندش؟ لا، لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفذ. كويس. وذلك انفق يا بلال ولا تخرش من ذي العرش إقلالا، أعطي ما تخافش، والله حيعوضك يعطيك، وأصلا رزقك جايك جايك. اللي أعطيت هذا مش رزقك في الدنيا، هذا رزقك في الآخرة، هذا أجرك ثوابك عند الله لأنك أعطيته لله، فرزقك حيجيك، بل يجيك مضاعف أخرى. يحكى أن في عهد سيدنا موسى هناك رجل كان هو زوجته كانوا يعانوا من الفقر، فالمرأة قالت لزوجها: قالت لو كان تمشي سيدنا موسى تخليه يدعي ربي يفرج علينا حتى ولو سنة، يا سيدي حتى سنة واحدة بس يفتح علينا فتحة شوية نتريحه. فمشى سيدنا موسى، سيدنا موسى دعا الله سبحانه وتعالى قال: يا ربي والله العبد كذا طالب انك انت كذا فأعطيه وكذا، فالله سبحانه وتعالى قال: خلص سنة أعطوه سنة. فالمرأة كانت صالحة فقالت لزوجها: والله ما دام ربي يفتح علينا ايش رايك حتى نحن نساعد الناس. ففتح عند باب بيته دار فيه اكثر من باب، كل جهه باب، واللي يدق الباب يفتح له واللي يبيع ياخذ يعطي. كملت السنه قاعد حالته ما شاء الله فوق الريح ممتازه. فسيدنا موسى قال: يا ربي كيف انت ما قلت سنة؟ قال له اعطيته فتحت له بابا ففتح أربعة أبواب فاستحيت أن أغلق بابي. الله أكرم منا جميعا يا إخواننا، لما نحن نعطو، لما نحن ننفق في سبيل الله، لما نحن نساعد، الله أكرم منا بكثير. وليس الحقيقة أنا أقول أكرم منا هي تقليل من شأن الله، بالعكس الله أكرم، كما أن الله أكبر، كما أن الله أعظم، ما تقارنش، ما فيش مقارنة أصلا. وذلك لما الأجر في الدنيا يا جماعة الأجر في الآخرة ما فيش مقارنة بينه وبين العمل الدنيا واللي نحن درناه، ما يجي ما مش مش حتى مثلا نسبة، لا ما فيش نسبة أصلا، صفر إلى ما لا نهاية كان الفرق. يعني أنا الآن لما ندير عمل في الدنيا حجمها كم بيكون في الدنيا أصلا؟ أنا أعطيت الواحد لقمة تمرة، أعطيته 1000 جنيه، مليون يا سيدي. صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني أنا لما مد صوتك في الجنة طوله الملك هذا خير من الدنيا وما فيها. وين المليون توقعت؟ وين جاء المليون؟ الله سبحانه وتعالى نعطوه درهم في سبيله لفقير أو المحتاج أو لمجاهد أو لداعية يدعو إلى الله أو لمعلم قرآن أو أو أو أو لأخي من أعمال الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فينمي الله سبحانه وتعالى يأخذ هذا الدرهم ينمي فيه يكبر يكبر يكبر حتى يكون مثل جبل أحد. درهم قرش مليم خلي نقوله مثل جبل أحد. وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ينمي أحدكم فلوه، يعني كي فلو صغير كيف جاي يقدر يربي فيه من يكبر يقدر حصان مصنع منه أو يقدر سابق به ويدير به. وين المقارنة؟ ما فيش مقارنة. هذا يجي منين؟ هذا يجي من كل هذه المعاني. تصبح أنت سلوكك مع الناس سلوك يعني ينعكس فيه صفات الله سبحانه وتعالى. الله كريم يحب من عبده أن يكون كريم. الله حي، الله يحب أن يكون عبد حي. الله لطيف يحب أن يكون عبد لطيف. الله يعني رحيم. نتكلموش على أسماء العزة والجلال لأن هذين وإن كان بعض يعني تمثل لسان شد على الظالمين وعلى الكفار في مواطن القتال هذه مطلوبة. بالتالي ينعكس كلما زاد قرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أفاض الله عليه من صفاته فأصبح يسير. وذلك في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من هو الولي؟ وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه بداية الولاية، تقرب بما افترض الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعذنه. هذا انعكس خلاص، تجلى عليه الله سبحانه وتعالى بصفاته فأصبح يتحرك به. لا يتحرك إلا في الخير، ما ينظرش إلا الخير وما يعطيش إلا الخير، ولا يصدر عنه إلا الخير وإلا الفضل، ولا يغضب إلا لله، ما يغضبش لنفسه. هذا السلوك، هذه القيم اللي مجموعة القيم اللي احنا تلبسنا بها ستنعكس في سلوكنا وأخلاقنا، ويكون هذا هو المفروض ننتبه له أنه دائما وأبدا. ونذكر به في كل حلقة في آخر الحلقة أنه يا أخواننا لابد أن نعمل على ترسيخ هذه القيم في نفوسنا، وننظر هل أصبحت سلوك في حياتنا أم أنها مجرد شعارات نرفع فيها وليس لها وجود في واقع حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في 3 مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذه الحلقة أحد علماء ليبيا المغمورين الذين لم تذكرهم المصادر كثيرا، وربما لم تسلط عليهم الضوء على علمهم وعلومهم وفتاواهم، وهو الشيخ محمد الصالح العضيري الفزاني. اسمه بالكامل هو الشيخ أبو عبد الله محمد الصالح بن الشيخ حامد الحضيري، ولد في بلدة الجديد بسبها، وهو من أسرة عالمة معروفة في الجنوب الليبي. هذه الأسرة أنجبت العديد من العلماء، فكانت بحق صلة وصل علمية بين ليبيا وإفريقيا، حيث كان علماء فزان يتنقلون من قطر إلى قطر ومن بلد إلى أخرى. فعلى الرغم من اتساع منطقتهم الجغرافية إلا أنهم تحولوا بعلمهم بين المدن والقرى. وعالمنا الليبي محمد الصالح وصفه الشيخ الدردير الحضيري بأنه كان شيخا عالما فقيها ووليا صالحا مؤلفا متكلما بارعا في العلوم حافظا لفروع المذهب، تدل ذلك أو تدل على ذلك فتاواه الكثيرة المشهورة. وقال عنه أيضا الشيخ عبد السلام التاجوري: كان عالما متفننا محققا بحكمه ذا إصابة في الفتوى في القبول حسنة، وله الأجوبة الرائقة اللفظ نظما ونترا، إلا أنه لم يؤلف شيئا. والحقيقة أن هذا الشيخ الفاضل اهتم به الشيخ عبد السلام التاجوري وأرخ له في كتابه، أو ترجم له بالأصح في كتابه فتح العليم، فذكر شيئا من سيرته، وكما ذكر اسم ابنه سالما الذي له بعض المؤلفات. ومن الطريف أن نقول إنه عندما درس أو ولد في الجنوب ودرس على فقهائها وتعلم، ومن بينهم الشيخ علي الحضيري صاحب كتاب شرح مختصر خليل، أحد الأساتذة الذين درس عليهم، بعد أن نال قسطا وافرا واشتهر في الجنوب الليبي جاء إلى طرابلس، فكان محل ترحاب من شيوخها وعلمائها واستقر بها. ومن بين الذين رحبوا به الشيخ عبد السلام بن عثمان بقصيدة جاء في مطلعها: أصالح هذا العصر والفاضل الذي طرابلس الغرب أشرقت بقدومه، كإشراق فزان به إذ غدت تتيه على كل القرى بعلومه، محبكم عبد السلام مسلم كثيرا على ناديكم بعمومه، ولا سيما نجل لكم شاع علمه فله ما أدكى سناء فهومه. هذا مطلع القصيدة التي رحب بها الشيخ عبد السلام لهذا العالم الجليل عندما قدم إلى مدينة طرابلس في القرن الحادي عشر. هذا الكلام، وأشار في هذه القصيدة إلى ابنه، وابنه يدعى سالم بن الشيخ محمد صالح الحضيري. يقول الشيخ عبد السلام بن عثمان أن له مؤلفات كثيرة عكس والده، فوالده الشيخ محمد الصالح كان تميز بالفتوى وله فتاوى عديدة نقل بعضها الشيخ عبد السلام بن عثمان في كتابه تدليل المعيار، وربما هي متداولة في الجنوب هناك لدى بعض الناس أو لدى بعض أسرة الحضيري في الجنوب. فالشيخ محمد الصالح من أكبر علماء آل الحضيري في مجال الفتوى والإفتاء، ولكن فتاواه لم تجمع وتطبع حتى هذه الساعة. أما ابنه سالم وهو لم تذكره المصادر وذكره الشيخ عبد السلام بن عثمان، ابنه سالم تميز بالتأليف حتى أنه قام بعدة مؤلفات، منها رسالة في طهارة الزبد وتأليف في التعريف بشراح خليل. تذكر المصادر أن الشيخ محمد الصالح الحضيري عندما أقام في طرابلس وقعت بينه وبين الشيخ محمد بن قين مشاجلات في بعض مسائل فقهية دقيقة في الحقيقة جدا، ولكن أخذ كل واحد منهم منحة في الرأي الفقهي أو الشرعي حولها. فهذه المسائل وردت في كتاب تدليل المعيار، ومن بينها مسألة من جاء إلى بلد وله إقامة سابقة فيها هل يقصر في الصلاة أم لا. هذه المسألة أخذت مسازلات بينه وبين الشيخ محمد ابن مقيل، وكتب كل واحد منهما بإجابة تختلف على الثانية. وهذه المشاجلات الكثيرة التي وقعت بينه وبين الشيخ محمد ابن مقيل قام ابنه سالم بجمعها وترتيبها، ولكن للأسف لم نقف عليها مطبوعة أو مخطوطة حتى هذا التاريخ، وربما ألفت النظر إليها لبعض الطلاب الذين يحاولون البحث في تاريخ ليبيا الثقافي والفقهي، فيقومون بجمعها والبحث عنها وجمعها وترتيبها وتحقيقها ونشرها. إلى جانب ذلك فتاواه الكثيرة، فقد ذكر الشيخ عبد السلام بن عثمان بعض الفتاوى التي قال بها، وهي فعلا قيمة وتشمل على بحوث فقهية وشرعية طويلة وتستند إلى المصادر والمراجع ومعززة أيضا بالأدلة الشرعية. فهذه الفتاوى أيضا تدل على أن مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري مكانة طيبة عالية في مجال الفقه والإفتاء، وقد ترك مكانا كبيرا أو أثرا طيبا في مدينة طرابلس وأيضا في المنطقة الجنوبية. أثناء إقامته في طرابلس مارس إلى جانب الإفتاء تدريس الطلاب، فكان يلقي الدروس في مساجدها ويتلقى عليه العلم بعض طلبة العلوم، وربما يكون قد أقام أو خلف أسرة من في مدينة طرابلس، حيث توجد أسر عديدة بلقب الحضيري موجودة وتقيم في طرابلس منذ مدة كثيرة. هذا الشيخ أيضا إلى جانب الفتاوى العلاقات المتميزة التي تربطه مع علماء ليبيا في طرابلس تحديدا في المنطقة، وكان لها أطيب الأثر في وجود حركة فكرية بين الفقهاء في تلك الفترة خلال القرن الحادي عشر، وأيضا له مساجلات ومراسلات كثيرة من بينه وبين الشيخ محمد بن نقيل. وتذكر المصادر أيضا أنه كان يطرح الأسئلة على الشيخ محمد بن نقيل ويصيغها نترا وشعرا، ويرد عليها أو يرد عليها الشيخ محمد بن نقيل أيضا بنفس الأسلوب نترا أو شعرا. ثم أيضا الشيخ محمد بن نقيل يقوم أيضا بطرح الأسئلة على الشيخ محمد الصالح الحضيري كذلك، وينتظر الإجابة منه عليها. هذا يدل على اعتراف الشيخ محمد ابن مقيل مفتي طرابلس في تلك الفترة على مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري، هذه المكانة التي يستحقها من خلال علمه ودرجته في الإفتاء، يعني تدل على المكانة الكبيرة التي وصل إليها. وهذه كلها قد ذكرها الشيخ عبد السلام بن عثمان رحمة الله عليه في كتاب تدليل المعيار، ولكن لا يمنع من وجود بعض الفتاوى الأخرى المتداولة في عدة مناطق يجب جمعها والاعتناء بها وتحقيقها وتقديمها للقراء. لم تحدد المصادر تاريخ بلاد هذا العلم، حتى كتاب المسك والريحان في تاريخ أعلام فزان لم يذكر تاريخ ميلاده، ولكن الشيخ عبد السلام ذكر أنه توفي سنة 1101 هجرية، ولم يحدد مكان الوفاة هل في طرابلس أو في منطقة الجديد بسبها. ذلك ما يجب البحث عنه والتحري حتى نستطيع أن نقدم عنه لمحة أو ترجمة وافية. فالحقيقة يجب الاعتناء بكل علماء المنطقة الجنوبية، منطقة فزان بالتحديد، لوجود عدة علماء والحركة الفكرية، وما وجود الشيخ علي الحضيري شارح كتاب خليل، شارح مختصر خليل، وله أيضا بعض المؤلفات، إلا دلالة على قيمة علماء تلك المنطقة. ولا يقتصر الأمر على سبها، وإنما على المناطق الجنوبية بالكامل، فيها علماء كثيرون يمكن للباحث أن يحدد أو يبحث عنهم، وبالأصح أن يحفر هذه الحفريات الثقافية ويستخرجها ويقدمها. ودور جامعة سبها في هذا الموضوع يجب أن يكون كبيرا، حتى تستطيع أن تغطي تلك المنطقة وتحاول بيان العلاقة بينها، العلاقة العلمية بينها وبين علماء كل من طرابلس وبرقة، وأيضا كل من ليبيا وتونس، بالتحديد جامعة الزيتونة وأيضا الأزهر الشريف، لأن علماء ليبيا عادة يتنقلون إلى هاتين الجامعتين الكبيرتين في المشرق والمغرب، وأعني بها الأزهر، أعني بهم الأزهر الشريف والزيتونة، الجامع الزيتونة الكبير. فهذه العلاقات الثقافية يجب أن تبرز من خلال دراسة العلماء الليبيين في منطقة الجنوب ومنطقة غدامس، مما سوف نسلط عليه بعض الضوء في حلقات أخرى إن شاء الله. أكرر على ضرورة الاهتمام بفقهاء منطقة الجنوب تحديدا فزان، لأنني وجدت الشيخ عبد السلام بن عثمان التجوري في كتابه يشيد بفتاوى أهل فزان، ويشير إلى أن فتاواهم في عدة مسائل تتعلق خاصة بالعبادات، ومنها الوضوء والتيمم في كتابه تدير المعيار، إلى أن هناك مسألة وهي مسألة التيمم على سطل النحاس إذا وضع على الأرض، أخذت منهم جدلا كثيرا، ووقع النقاش فيها بين فقهاء فزان. وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد السلام بقوله أن أهل فزان أو شيوخ فزان كانت لهم فتاوى عديدة نطما ونطرا، وكان من أجلهم في هذا الموضوع الذي ناقشهم فيه كثيرا هو الشيخ محمد صالح الحضيري. وهذا دليل على أن مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري مكانة علمية مرموقة في منطقة فزان، وأيضا في منطقة طرابلس، عندما شارك في الفتوى بالعديد من الآراء والنقاش الذي حصل بين فقهاء طرابلس، وخاصة عندما يسترشدون بكتب الفقه المعروفة في المذهب المالكي الكبير. على سبيل المثال، هناك مسألة أثيرت بين فقهاء طرابلس في تلك الفترة، أي القرن الحادي عشر الهجري، حول مسائل أو حول مسألة الجهاز أو جهاز المرأة وصداقها وعلاقة الزوج بذلك. فوقع فيها خلاف بين الفقهاء، وأيضا تعليقات بعضهم على بعض. ففي ما وجد في أوراق الشيخ أحمد المكني مفتي طرابلس قبل الشيخ محمد ابن مقيل، مسألة كتب فيها علماء طرابلس الكثير، وأيضا كتب فيها الشيخ يحيى الشاوي مفتي الجزائري الأزهري المقيم في مصر، وأيضا تعليقات من بعض الشيوخ من بينها الشيخ محمد صالح الحضيري. عندما وردت إليه فتاوى العلماء قال على سبيل المثال، ونسترشد هنا ببعض ما ورد في فتواه، قال: ما ذكره الشيخ الأجهوري من المثال إنما يأتي ويتصور فيما رفع من جهازها لأجل التجهيز، كما فهم السائل من كلام ابن رشد، صريح في موافقة كلام المازري وما قاله المازري هو فتوى شيخه عبد الحميد الصايغ من عدم إلزامهم بجهاز زائد على الصداق خلاف فتوى شيخه اللخمي، إلزامهم بذلك لكن على فتوى عبد الحميد بيحط من الصداق والزيادة التي زادها لأجل الزهاز كما صرح به المازري، وهذا إذا شرط الزوج التجهيز بأكثر من صداقها أو جرت العادة بذلك وزاد في صداقها لأجل التجهيز الذي شرطه. وما قاله المجيب من قوله لا نعلم في المسألة نصا يخالف ما جاء في المعلم إلى آخر كلامه فيه شيء كان في كلام اللخمي نص في خلافه، وصريح كلامه في المعلم أنه يحط من الصداق الزيادة الذي زادها لأجل الجهاز. هذا النقل الذي بعض ما جاء في فتوى الشيخ محمد الصالح الحضيري وتعليقه على فتاوى العلماء يدل على أن ما كان سائدا في تلك الفترة من علم نجده مبسوطا في الفتاوى، فتعرض الشيخ محمد الصالح لكتب المازري وهو من هو في المذهب المالكي واللخمي أيضا وكلام ابن رشد وغيرهم من العلماء يدل على سعة اطلاعه وحفظه في فقهاء المذهب أو في علوم المذهب المالكي، إذا لأنه استند في أقواله أو جلب إلينا عدة أقوال من مختلف المصادر، وهذا قليل من كثير الذي ذكرته. ففتاوى تدليل أو فتاوى الشيخ محمد الصالح في تدليل المعيار كلها تدل على سعة الاطلاع، فهو لا يكتفي بما يقوله بعض المفتين من هذا حلال أو هذا حرام أو هذا يجوز أو هذا يجوز، ويكتفي بإجازة قليلة أو مختصرة تبين الحكم الشرعي فقط، وإنما هو يستدل بأدلة من الكتاب والسنة وأيضا أقوال الفقهاء وجلبه لأقوالهم من مختلف المصادر يدل على سعة اطلاعه فيما كتب في المذهب المالكي. يعني إذا تصفحنا كتاب تدليل المعيار الذي يعود إليه الفضل في جمع فتاوى الشيخ محمد الصالح الحضيري نجده مليئا بالآراء الفقهية والمشاجلات والتعليقات التي كانت بينه وبين علماء عصره، سواء ممن هم في فزان أو ممن هم في طرابلس أثناء انتقاله أو بعد انتقاله إليها، وهذا أيضا فيه دليل على وجود حركة فكرية فقهية قائمة في تلك الفترة داخل مدينة طرابلس والمدن التي حولها بين العلماء الذين كانوا في تلك الفترة القرن الحادي عشر التي أرخ لها الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري في كتابه. وهذه الفتاوى التي وردت للشيخ محمد الصالح ولفقهاء عصره أيضا يمكن أن تعطينا تروى فقهية علمية كبيرة تدل على المكانة التي وصل إليها العلم الفقهي الديني الشرعي في تلك الفترة. ومن خلال هذه الفتاوى التي تتعلق بعدة أمور تتعلق بالعبادات والمعاملات والميراث أيضا فيها ذخيرة طيبة للعادات والتقاليد الاجتماعية منها الزواج والطلاق والهدية التي تهدى للزوجة وأيضا ما يقام في العرس، وأيضا فيها العادات المتعلقة بتعليم القرآن وأجر المعلم وكل ما وأداب الحج وشروطه، ويعني أشياء كثيرة فعلا وجدت أو توجد في هذا الكتاب يمكن أن تكون محلا لدراسات علمية تحكي عن تطور المجتمع، عن العادات، عن التقاليد، عن تطور الفقه أيضا وتطور الفتوى، وعن العلاقة التي تربط ما بين طرابلس وليبيا عموما مع غيرها من الأقطار من خلال اتصالات العلماء، من خلال الرسائل المتبادلة، من تبادل الكتب، من انتقال الفتوى من مكان إلى مكان في من عدة حواضر. يعني نجد أن الفتوى مثلا التي نقلت في هذا الكتاب تعتمد على فتاوى مثلا أهالي علماء القيروان وأيضا على علماء الجزائر وعلى علماء المغرب وعلى علماء مصر في تلك الفترة من المالكية. فالكتاب يعطينا صورة طيبة عن هذه الفتاوى التي شملت شمال أفريقيا، وأخص منهم بالذكر في هذه الحلقة الشيخ محمد الصالح العضيري، الذي نأمل كما قلت أن يقوم أهل الجنوب باعتبارهم من موطن هذا الرجل ومسقط رأسه ومحل أسرته، أن يقوموا بجمع هذه الفتاوى ويقوموا بتحقيقها ونشرها حتى يمكن الاستفادة منها وتدخل ضمن التراث الليبي الفقهي الذي يجب على أن يطلع عليه كل النشأ أو كل الأجيال القادمة والأجيال الحاضرة، ولا يبقى مغيبا في خزائن المخطوطات الكثيرة الموجودة في ليبيا.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بداية في كل حلقة يخطر ببالي أن أثني وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين بنوه وتصدقوا بأرضه وأشرفوا على بنائه كاملا ولا يزالون، الحقيقة نثني عليهم ثناء عظيما، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جودة في البناء، تشطيب جيد، وحقيقة متابعة للمسجد، ودائما في تجديد للفرش، ودائما أنا أتمنى كل مساجد هكذا. كل منكم الآن من يسمعني عندما يدخل المسجد فيجد فيه هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجمال وهذا الرونق، التصميم في البناء في المعمار أقصد، يعني يشكر من بنى حتى وإن لم يعرف اسمه. هو أصلا الباني قد لا يريد، يعني لا يريد أحد أن يعرف اسمه، ولكن نحن ما علينا إلا أن نثني عليهم ونشكرهم وندعو لهم بالخير، وأن يتقبل الله منهم وأن يدفع عنهم من السوء وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى جنات النعيم. أما الآن فنبدأ بتوفيق الله في حلقتنا. حلقتنا اليوم في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تفضيل الله للإنسان وتكريمه له لأنه استخلفه في الدنيا، استخلفه في هذه الأرض. نحن بني آدم استخلفنا في الأرض، وأنشأكم منها واستعمركم فيها. أنشأنا من هذه الدنيا واستعمرنا فيها. شو معنى استعمرنا؟ جعلنا لعمارتها. كيف تكون عمارة الدنيا، عمارة الأرض هذه كيف تكون؟ تكون بالعلم، بالجد، بالدفع، بالعطاء، بالمصاولة، بالمحاولة، بالمجاولة، وليس بالأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا لا، ليست بالأماني. ليست بالأماني، هي بالجهد الصادق لإعمار الأرض وإخراجها أو إخراج الدواب فيها التي تعيشها إلى حال أفضل، وعلى رأسهم الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم كرمه بالبعثة النبوية الشريفة. يعني عندما تكون إنسانا وتكون محظوظا موهوبا مكرما من ربك فتكون مسلما، فأنت حزت الأشياء الجميلة، يعني ما الذي تريده بعد هذا؟ إيه، لكن كيف تترجم هذا الاستخلاف؟ للأسف أنا ما أريد أن أقوله اليوم بداية، وسأكمل من خلال الحلقة، أننا أصبحنا وصرنا إلى ما لا يجب أن نصير إليه. كيف يصير العرب والمسلمون، وعندما نقول العرب يقصد بهم الإسلام، العرب مش مقصود به الجنس، كل ناطق بالعربية هنا، لا أتكلم عن الجنس، وأنا هذه أكررها في، لا أتكلم عن الدم والأجناس والأعراق، لا لا، أتكلم عندما تقول العرب نقصد الناطقين بالعربية، المسلمون الذين يحفظون القرآن ويجيدون العربية أحيانا أكثر ممن هو من أصل عربي. إذن هل هذه الأمة الآن في القمة، هل هذه الأمة هي في مصاف الأمم؟ السؤال أدق شوية، هل نحن اليد العليا أم اليد السفلى؟ من أين مأخوذ هذه؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يقول عليه الصلاة والسلام. أين اليد العليا، نحن أم هم؟ إذا جئت على صعيد العقيدة والإسلام والإيمان فنحن أشرف وأعظم، هذا قطعا، أنا لا أناقش هذا الآن، هذا أمر مسلم به. إيه، لكن أنا أتكلم عن أرض استخلفني الله فيها، هل أنا الخليفة الحقيقي الذي أراده الله؟ ما الذي أراده الله من خلق آدم؟ موضوع فيه فكري شوية اليوم، معلش يعني مش اجتماعي، فكري شوية لكن مهم. لماذا خلق الله آدم؟ ليستخلفه ويعمر الأرض، مش العبادة فقط. بعضكم يقول لا لا يا شيخ، راجل القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جيد، نعم، العبادة أساس، هذا المعنى الضيق للعبادة هو الصلوات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، في معنى واسع، والمعنى الضيق هذا لا يضيع. مش معنى ذلك أننا نضيع هذا المعنى الضيق، الصلاة مش مهمة ونبحث في العلوم والفيزياء والكيمياء، لا لا خير فيك ولا في علومك ما لم تحتط وتلتزم بالمعنى الضيق، وهو الحفاظ على صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وبرك وإحسانك إلى الناس والأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام، جيد. ثم تنتقل إلى المعنى الواسع في العبادة، وهو أن تحول وتترجم ما أعطاك الله من نعم في هذه الدنيا إلى إبداع. ارجع إلى الآية التي ذكرت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من المحمول الآن في البر؟ الغرب هم أم نحن؟ هم. من المحمول في البحر؟ هم. من المحمول في الفضاء في الجو؟ هم، مش في الفضاء حتى، لا لا لا، حتى في المجرات هم. ونحن إن حملنا وحملتنا المراكب، فالأسف بفضلهم وبجمايلهم. تقول لي لا يا شيخ أنت وين رحت، ما تنساش كان عندنا البيروني وابن الهيثم والخوارزمي، صحيح صحيح، لكن إلى متى؟ عندك علم أن عجلة العلم والفكر والرياضيات كل هذه إلى القرن الرابع؟ إلى القرن الرابع تكاد تكون الأمة وقفت، إلى القرن الرابع الهجري وقفت الأمة نايمة، يعني نوم. والإحنا في إيش توا؟ إحنا في القرن الخامس عشر، يعني تكلم عليه 9 قرون من النوم، لا كثير، هذا 9 قرون من النوم، أمة لا تجيد إلا أنها تجتر. نحن الآن ما نفعله نجتر القديم، تعرف شو معنى تجتر؟ بالعامية يقول يقصع في الجرة، هذا بالعامية، اجترار هو أن تأتي بالقديم فتعيده، نحن فقط نجتر المكتوب فنكتبه، والخلاف فنستجده، وهذا ما يحدث الآن، نريد أن نجتر المشروح فنشرحه، والمفهوم فنفهمه، والمقول فنقوله، والمكتوب فنكتبه. لذلك حتى رسائل الماجستير عندنا والدكتوراه الآن كلها عبارة عن اقتباسات وشيء معادة، دراسات، فهي دراسات سواء تطبيقية ولا العلوم الشرعية أو العلوم العلمية كلها، ومش خلينا نقوله مش بالإجمال، مش معنى ذلك أن ما فيش براءات اختراع بسيطة في الأمة. أنا متكلمش على ليبيا تحديدا، أتكلم على الأمة الإسلامية، في براءات اختراع متواضعة. بعضكم الآن اللي يسمع فيه من الدكاترة والأساتذة المحترمين يقول لي لا، في جزء أنت ما قلتها شو أنا بنقولك عليه ونعرف شن قصد سؤالك. بتقول للناس اللي مشوا برا لأمريكا وبريطانيا وأوروبا والسويد وبلجيكا وغيرها أبدعوا. إذن مشكلتنا مش إحنا مش مبدعين، المناخ، مناخنا مش مناخ إبداع، لأنه مناخ استبداد. وأنا داير حلقة على الاستبداد اللي بيرجع لها في القناة هنا في قناة فبراير، داير حلقة على الاستبداد من 10 أو 4 حلقات فات. ممكن المناخ الاستبدادي يمنع الإبداع فعلا. وكل مسلم، كل مسلم عربي كان أمازيغي تباوي من أي جنس كردي، المهم مسلم يعني كردي تركي غيره شركسي، هذه العراق لا أريد أن أعددها كاملة، كل العراق المهم مسلم يعني، يخرج من هذه الرقعة الجغرافية هذه سواء كانت شمال أفريقيا أو الشرق العربي هذا ويذهب إلى أوروبا يبدع. عندنا ناس يشتغلوا في وكالة ناسا عرب ومسلمين، ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا من هذا المناخ الاستبدادي. لكن بالعموم أنا لا أتكلم عن حالات وعن أشخاص، أتكلم عن أمة كاملة، أمة كاملة قاعدة الوراء. لا، نحن نتسول، نتسول المعرفة مش المال. لا، المال فيه، المال حتى الهبال بتزيد حاجة فيها لام باعتبارها حتى في سجع يعني. المال والهبال لا موجودات عندنا ما شاء الله، تلقى داير مال وداير سباق للهجن وسباق حشاكم للكلاب السلوقي متاعة الصيد. أي والله كارثة. لما لا توظف هذه الأموال للبحث العلمي، للوصول إلى اختراعات معينة، إلى تطوير اختراعات؟ اليابان لم ترتح، اليابان ما تريحتش نين واكبت الصناعة الغربية وسبقتها. الآن لا منازع في الإلكترونات وفي السيارات على اليابان، وإن شئت شرق آسيا كل، حتى كوريا دخلت على الخط مؤخرا وسبقت. يتطوروا الناس، يصنعوا. ما الذي نصنعه نحن كعرب؟ أرني ما الذي نصدره، ما الذي تحتاجه؟ نحن نحتاج. حتى لو كان عندنا تقول لي والله الحمد لله اشترينا بأموالنا طائرات، اشترينا صنعنا. لا، باه قطع الغيار وين؟ تقول لي قطع الغيار منه؟ متى ما تعطل هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه، أنت تحتاج إليهم ليصنعوا لك قطع الغيار. يعني أنت عالة عالة على هذه الأرض، هل هذا الذي أراده الله لك؟ يقول لكن والله عندي صلاة وعندي قرآن. هذا جميل، القرآن والصلاة هو الذي يزينك أصلا، لكن لا يصح أن تكون وأنت بقرآنك هذا وبعلمك الشرعي هذا وبإسلامك وباتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام تكون عالة على أناس يعني هم ليسوا نصارى فقط، كانوا نصارى ملتزمين كان حالهم أفضل، ولكن هم أصحاب عربدة وخمرة وماسونية، وأغلب المخترعين فيهم للأسف يهود. لا تكون عال عليهم الصح، قولي لاني والله أنت جميل نعم بصلاتك وقرآنك، لكنك آخر النهار تحتاج إليهم. تكمل صلاتك وتفتح هاتفك جوالك تفتحه، من صنعه؟ من صنع هذه البرامج يا سيدي؟ حتى البرامج الموجودة ما الذي ألفها أسسها؟ الملائكة عندما سألت ربها، شوفوا الجزئية هذه وركز معي فيها بس تكون لك جواب، لأني نعرف في اللي عنده تساؤلات. أسمع هذه، الملائكة تقول لربها، قالوا أتجعل فيها، شوف استفهام الملائكة، أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن، تقول عن نفسها الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني رب العالمين قالوا أنت إذا خالقهم للعبادة نحن نسبح لك ونقدس لك، هذه مؤامرات فسدوا ويقتلون ويسفكون الدماء. بماذا أجاب رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أخبر في آية بعدها وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء، علم سرنا في العلم. السؤال الآن قبل أن تنتهي الحلقة، هل نحن جادين في العلم؟ غير جادين. أعطيني غير أن تم الدكتوراه ويديروا لي لجنة ويجيزوني مع التعديل. ترى شوف اللي في الرسالة، شوف اللي في الرسالة، اقتباسات من هنا ومن هنا. إبداعك أنت، أنت يا أستاذ يا دكتور يا بروف، إضافاتك وين؟ لمساتك أنت يا سيدي، أضف نتائج غير عادي من الرسائل الماجستير والدكتور في كل العلوم، فيزياء والكيمياء في الرياضيات في الأحياء في العلوم الشرعية يعني. لكن أين الإبداع؟ يقول الإمام الغزالي، مش الإمام الغزالي الأول، لا، الشيخ محمد رحمة الله عليه، توفي في تقريبا في السبعينات، الدكتور محمد الغزالي يسمونه إمام الدعاة، رجل صاحب بصيرة وصاحب فكرة. يقول هم استيقظوا في الظلام، على الغرب يقصد، استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. احنا في عز قايلر قد في عز النهار، إضاءة كشفات من كل مكان ونمنا، أخذنا الغطاء ونمنا، قلعنا التكييف ونمنا، بدأت في الصيف طبعا حبوا التكييف والنوم والغطاء، خمس تفاحات، قال خليك في تفاحتين، يقول لا بالله يا شيخ جيب لي خمس تفاحات. أيوة، النتيجة ماذا؟ أمة كلها محصلة بطانية خمس، يبدو هذا أمة تجيت الاستهلاك، ولذلك هذا النفط لن يبقى، يسحابوا الجغيمات اللي تحت الرشادة اللي بتقعد لك ديمة. لا يا سيدي، ممكن أنت وجيلك وأولادك، وبعدين اللي فكر في بناء الأوطان وبناء استقلالة وذاتيته عن هذه الأمم يبتكر علم فيزياء وأحياء ورياضيات وجبر تكامل وتفاضل، هذا غير النحو والصرف، حتى علوم مهمة جدا، النحو والصرف والفقه وأصول الفقه والتفسير، بس الحديث، الحديث والتفسير ورجال وعلوم الحديث عموما واللغة وما يتعلق بها، علوم مهمة. مع أنه جادين، مش جادين، مش جادين. قولوا الشيخ اليوم في الحلقة مع الناس جدية، طالب العلوم الشرعية تجده يدرس، ماذا تدرس؟ يقول له في النحو، يقول شرح ابن عقيل، جيب له شاهد نحوي، صيفة ضيعت اللبنة مثلا من النحو.

انت متخصص فيزياء. انا نسمع عليها ماشي الحال. انا رجل وعظ ونسمع عن النسبيه العامه والخاصه ونشتاين, ويعني علم جميل هو حقيقه ولطيف جدا الفيزياء. اي ممكن ثقافه عامه انت تكون متخصص تتقن الموضوع تقول تعال شيخ نعطيك محاضره في الفيزياء نسمع منك. للاسف غير جادين, غير جادين. ونبوا اولادنا يروحوا بالتراتيب, والاسبوع اللي فات هذا اسبوع زعل وحرج ومشاكل والمدراء يشكو, كل ولي امر يبي له التكيك كان اعطانا المدرسه اول كله كيف صار فينا احنا. دقيقه يا جماعه, ابنك انت تشوف كراسات تلقى خطه كويس وتلقى الامله كويسه وتلقى ما شاء الله يعني وحلل الرياضيات اللي هو الحساب كويس ولغته وتهجى في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي كويس تمام, وجيب في التقادير ديما 85 84 92 ممتاز. هو في الممتاز شيء قال لابد ياخذ ترتيب. مش جادين, نبوا الترتيب ونبوا الشو. ولد جاب ترتيب بونتو في عيتنا ما اطلعوا من الجو هنا اطلعوا منا. غادروا غادروا هذه المساحه اللئيمه بتاعت احنا وانتم وانا وهم. لا نحن جميعا ننجح جميعا. ونجح ولد فلان ترتيب نفرح له بالعكس كانه ابني. خلوا فيه شوي نفسية طيبة كويس ما شاء الله عليه. وابني بعد مباشرة, وأنا نعطيكم معلومة وهذه بالله لأولياء الأمور ولربات البيت إذا كانت تسمعون فيها, أنا أخوكم نصيحة رأى يعني من أخ, هتقولوش من واعظ وشيخ لا لا لا لا خو. ما تضغطوش على الأولاد من أجل الترتيب أرجوكم, رجاء من عبر هذه أرجوكم ما تضغطوش على الأولاد بالشكل هذا. أضغط عليه أنه يدرس يطالع ما يغيبش ماشي الحال. تراتيب لا, باش نقولكم حاجه, كل اللي نجحوا في الحياه واصلوا الدراسه واثمروا مش جماعه الاول لا غالبا. شوف من فصلك انت جماعه الجيد جدا واللي مره مره يحصلوا في ماده هذه ما تعودوا على حاجات الفشل والتغلب عليها. اما انت تمشي في مود معين انه هو الاول وهو الممتاز, هذا تعرف تصير له صدمه لما يخش الجامعه تعود لماده يصير صدمات يسيب أكل. في طلبة سيب الطب والهندسة قال أنا مش متعود يفوزني وعي لأنك أنت مريض ربات كمك بهذا المرض. وللأسف مسكينات الأمهات مش قاصدات لكن أنها ينقلن في مرض لئيم جدا للأولاد. لابد أنت الأول في الفصل وأنت اللي تسكر الدرجة. وقوله أنت خلي درجاتك كويسة وحب لزملائك أيضا. عليك هو تعرف الموضوع خشيت في موضوع مفيد وفي الحلقة لكن بروح يبي حلقة. المهم فكرتنا اليوم جدية, خلوا عندكم جدية للعلم وطلبوا العلم لذاته. لكن احنا زمان أمة العرب زمان أمة كانت زمان لكن الآن ماذا وضعنا؟ والله سيء. أمة كلمة متخلفة في اللي ما تعجباش يقول كيف متخلفة وعندنا الأبراج. ايه بنيهن انت الأبراج ايه برج وين يفوت 800 متر في السماء بنيه بالهندسة متاعك انت. لا أقول حقيقة أقول يا جماعة أنا والله لولا الغرب ما عندي شيء. يعترف الإنسان يعترف عندنا قيم وأخلاق جميلة وارثينها من ديننا الإسلام وأيضا من تربيتنا وبيئتنا وهذا جميل. لكن يجب أن نبدع في الحياة, في الحياة نبدع نقدم شيء للناس. الأمم قاعدة تتسابق سبحان الله. الآن في السيارات الكهربائية الغرب يسحب روح تقدم داير بطارية تطلع لهم اليابان ببطارية تعيش شاف كم سنة شفت عليها تقرير وتمشي مسافة. قالوا اليابان هذه ما عرفناش الحل معاه. ايه نعم اليابان كانت متأخرة. عندك علم في 1840 اليابان بعت وفد إلى مصر لتعلم النهضة. تبي تجي تعلم من مصر النهضة اللي فيها يا محمد علي وأولاد محمد علي عائلة محمد علي اللي هي المملكة اللي كانت فيها مصر. إيه محمد علي دار نقلة لمصر مع أنه لا شك رجل عنده أخطاء, عنده أخطاء في التاريخ وما فيش رجل حكم أو ملك اللي عنده أخطاء. لكن في النهضة ولذلك قضت عليه أوروبا. وأنتم تعرفوا قصة محمد علي واليوم مش في ذكرها لأنه مش حصة تاريخ. محمد علي تآلبت عليه أوروبا. صحيح هو كان عنده طموح زايد وهذا عيب الحكام ما يعرفوش الليفل اللي يوقفوا فيه. هو مشي حارب حتى السلطان في في في تركيا وهو كان اصلا مولى من الدولة التركية فهو حس بالقوة. المهم تآمرت عليه فرنسا وبريطانيا وكل دول اوروبا والمانيا وقضوا عليه. هذا اللي دار النهضة في مصر. اليابان في 1850

0: بعت وفد لمصر تبي تعلم النهضة. وين احنا توا ماشيين الى الوراء؟ فيش تقدم، في اشياء جميلة، بيوت لطيفة، سيارات مستوردة، تلفزيونات مستوردة، نقلات مستوردة، ثياب مستوردة، أقمشة مستوردة، أواني مستوردة، أطعمة مستوردة، كتب تطبع في مكان تاني يصير في النهاية الورق مستوردة حتى لو طبعت عندنا. أقلام من الصين يا جماعة، خلال يجيك من الصين، الثوم يجيبوا فيه من الصين، وهذه عجبتني بالله، فكر تونسي جيت أتكلم، ثوم يستوردوا فيه من الصين، 1.5 مليار الصين تزرع في الثوم وتاكل هي 1.5 مليار وتصدر فيه، يصير فينا احنا في شمال افريقيا هنا، واحنا عندنا مئات الالاف من الهكتارات والماء العذب، الماء العذب، لا راقدين نوم جدية ما فيش، ونقولوا نحن نصلي ولحيتي جميلة وشكري، لا رب العالمين يريدك حرا لا يريدك عبدا لأحد. قالوا هو صنعنا ربي الغرب بش يصنعون الله، اليد العليا يقول عليه الصلاة والسلام خير من اليد السفلى، تكون يدك عليا لا تأخذ منهم شيء ولا تستورد منهم شيء، حتى لو قاطعوك تشعر بقوتك وبأنفتك. شوف الغزاويين اليوم، انت ما يستنوش في شيء من حد أبدا، عايشين في قطر محاصرين وحققوا نصر، ليش؟ لأنهم لم يعيشوا عالة على أحد. نسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عليهم. أسألك يا علي قدير في آخر هذه الحلقة أن تنصر أهل غزة وأن تمكنهم، لأنهم رفعوا رؤوسنا حقيقة وبيضوا وجوهنا، بيض الله وجوههم. نسأل الله أن يتقبل من شهدائهم، أن يرد مفقودهم، وأن يعافي ويشفي جريحهم، وأن يكون معهم يا رب العالمين. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، ألتقيكم في مسائل آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم حل القرشك، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر هذه القناة وهذا الراديو، راديو سرايا. يمكنكم التواصل معنا على هواتف الراديو لاستقبال أسئلتكم عبر الواتساب، هاتف 091-150-59-99، مدار 150-59-99. أي سؤال يأتي بالمكتوب أو المسجل نجيب عليه بإذن الله عبر الردود التي تأتي خلال البرنامج. طبعا احنا فكرة البرنامج ويتحدث عن المعاملات المالية، ونشرح في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية لكل من يريد أن يتتبع الشروح أولا بأول. وقفنا في اللقاء السابق عند صفحة 20 وعند الحديث عن أركان العاقدان أو شروط العاقدين، عند الركن الأول العاقدان نتكلم عن الشروط، فذكرنا من الشروط الصحة وشروط اللزوم، وقلنا شرحنا التكليف وعدم الإكراه، ووقفنا عند عدم الحجر. الشرط الثالث، الشرط الثالث عدم الحجر. شو معنى عدم الحجر في البيع؟ البائع ولا المشتري؟ بمعنى لا يكون البائع أو المشتري محجورا عليه. يعني شو معنى محجور؟ يعني مانعين من التصرف في أماله. مش كل حد عنده فلوس يحق له التصرف فيه، لا، بعض من عندهم سفه مثلا في التصرف، وعنده جنون أو طفل، هؤلاء يحجر عليهم بسبب عدم تصرفهم في الأموال. أو قد يكون أيام الرق والعبودية، أيام الرق يعني مش حر، فهذا لا يلزم بيع، مجنون يطول به الجنون، والصبي، هؤلاء كلهم يحجر عليهم. فإذا حجر عليهم يعني منعوهم من التصرف في المال، سواء كان هذا المنع يسموه المنع الخاص، الحجر الخاص أو العام. فإذا كان منع خلاص، إذن ما عندهش حق عقد صحيح، لكنه يبقى غير لازم، يبقى غير لازم ومتوقف على إذن هؤلاء الغرماء اللي مطالبين مثلا، إذا كان حجروا عليه بسبب الفلس، بسبب الدين مثلا، كذلك بسبب الفلس قد يكون مفلس، فالقاضي قال له خلاص أنت عندك ديون عليك متراكمة، وقفوا عليه البيع، وقفوا لحساباته، وقفوا لحوشه حتى يسدد ديونه. ففي الحالة هذه إذن عقده صحيح، لكنه يبقى غير لازم ومتوقف على إذن وليه، إذا كان سفيه أو إذا كان صبي أو غير ذلك. تمام. هذا يشترط كذلك أن يكون العوضان ملكا للمتعاقدين، وهذه مسألة مهمة وتقع فيها الناس اليوم بشكل رهيب، خاصة في بيع الميديا، بيع وسائل التواصل الاجتماعي. لا يحق لك يا أخي، اسمعني كويس، اسمعني، الله يرحم والديك، إذا لم تكن مالكا للسلعة، وإذا لم تكن مالكا للثمن، فلا يحق لك البيع ولا الشراء، ما يحق لك. أي أن السلعة تكون ملك للبائع أو موكلين على بيعها أو موكل على بيعها، والثمن يكون ملكا للمشتري أو موكل على الشراء. إذن كيف تجي أنت تقول للواحد والله بالك تبي سيارة، بالك تبي أثاث منزلي، بالك تبي كذا، نبيع لك ونبيع لك، عندك أي عندي، أول ما يقول لك خلاص أنا جايب لك الفلوس يمشي يشريها من المحل ويجيبها له، لا، أو يشري ويبيع يقول له هات ونجيب غض ونجيبها لك، هات الفلوس، تمينا البيع، تمينا البيع خلاص تم، ويمشي يدور ثاني يوم خدع الرجل، ويعدي لأنه عارف عنده جارة يبيع فيها ب15 بس يبيعها له ب25 أو ب1000 بس يزيد عليها 200 وهكذا. هذا بيع باطل. من أركان البيع ومن شروط البيع عند العاقدان عند العاقدين أن تكون السلعة ملك للبايع. تو يجيو كثير من الناس شنو يديروا؟ يمشوا المحلات يصور بعض السلع ويعرضها في صفحته ويقول هذه السلعة للبيع. ماشي، إلى هنا ما قلنا شيء. لكن يجوا خشوا على الخاص يقول له السلعة هذه بقداش؟ هو طبعا حاسبها عارفها وشاريها بخمسين وقال له بسبعين، يقول له بسبعين ممكن توفرها لي؟ يقول له ممكن وفرها لك. هذا ما فيش مشكل لأنه ما فيش عقد لازم هنا، ما التزم العقد. يقول له نجيبها لك حاضر وتدفع لي سبعين، ايه خلاص. يقول له خلاص غدوة انتلاقوا، ما فيش باس. لكن مش يقول لها بعنا وشرينا، تقدر تحط لي الخمسين في حسابي وتم العقد ولزم العقد وانتهى ومحد يولي فيه. لأنه ما تكلمنا عاد في الحلقة الماضية قلنا اللزوم يترتب عليه حقية نقل الملكية السلعة للمشتري ونقل الثمن للبايع. بايع شيخ انت كيف تنقل له السلعة وترتب عليك اللزوم وانت ما تملكهاش اصلا؟ بايع الراجل قالك انا عندي السبعين هاي في جيبي، انت شن بتقول له؟ السلعة في محل فلانه ما يحق لك الشرعا، ما يحق لك. ومن قالك ما يسكر المحل؟ ومن قالك ما تمت عنده؟ ما اذا حتى لو ما تمت وحتى لو ما سكر المحل انت لا يحق لك يا اخي ان تبيع شيئا لا تملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما لا تملك، وهذا سنتكلم عنه في في في لاحق الحلقات إن شاء الله. الركن أو الشرط الأخير وهو أن لا يتعلق به حق للغير. يعني سلعة مرهونة مثلا في بسبب أن يريد يتوثق هو من من من من من سلف مثلا. كيف جاء واحد السلف منه ألف دينار؟ قال له والله حاضر لكن أنا أنت بتردهن. قال له رد لك بعد خمس شهور. قال له طيب تقدرش تحط لي رهنية؟ قال لي نحط لك رهنية فيش بس رهن بايش انت تعطيني؟ قال أنا أعطيك هاو النقال هذا يسوى 1200 دينار. قال هات النقال حطه عنده. ما جت الخمس شهور المدة، بعد شهرين قال له واحد بيع للنقال، قال له نبيع لك. الآن هذا عاقل ومميز وكل شيء الأمور تمام وعقال والفلوس متوفرة في مجلس العقد، لكن افتقد إلى الشرط أنه لا يملك هذه السلعة لأنه متعلق بها حق آخر. كان مشت المدة وما سددك لك الدين، ممكن أنت تفعل هذا الأمر تبيعها، لكن لا يتعلق به حق للغير. هي قريبة من قصة تملك العاقدين، قريبة منها جدا أو بنفس المعنى. وهذا أيضا يذكرنا أن بيع الفضولي، وهذا سيأتي بعدين، حتى هو الشخص اللي بيع ما لا يملك، يعني يبيع سلعة لأخيه دون حضوره أو إذنه، فالعقد صحيح لكن غير لازم. هذا يسموه بيع الفضولي. أنا أخوي سيارته فم الحوش وسيارة كويسة وطارت جنحت رقيت نزلت ما تجيبش أكثر من 20,000، فواحد زي ما يقولوا راشق عنده يبيها، فوقف وأنا كنت واقف، والله فلان أخوه واقف فم الحوش، قال بالله تبيع لي السيارة هذه هي 20,000؟ قال له قداش تبيها؟ قال له والله أنا مستعد، عندي كنية فيها هذه من زمان وأنا مستعد ندفع فيها 35,000. كان حتى 35,000 ندفع. قال له بعت وشريت، خوض امشي، وأنا عارف خوي محتاج فلوس ومش حيقول لي لا. ماشي بعت، أو حتى بيقول لي لا وبعت. هذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح، لأن تو أخوه أنا رأى المصلحة، مصلحة أخوه. جي أخوه قال له بعت لك سيارتك، كيف تبيع لي سيارتي؟ قال له اسكت اسكت، انت قلت لي هذاك اليوم في السوق 20، انا حصلت لك فيها 35. نعم 35. قال له تم الكلام، خلاص لزم هنا العقد، توكل على الله. لكن لو قال له شن علاقتك وشن دخلك وانا ما نبيهاش ورا، والله انا بعت عند فلان وانا عطي فيها كلمة، ان شاء الله ظل حتى ب50,000، يعتبر العقد غير لازم، غير لازم، لين يجي صاحبها. فلو رجع إليه للمشتري ما يقدر يقول لا ما عادش نعطيك السيارة، لا تعطيه، لأن اللي باع لك مش صاحبها، باع ما لا يملك مش ملكه. فإذا باع ما لا يملك إذا ننتظروا من صاحب الشأن. هذا كل ما يمكن أن يقال في في في أركان الركن الأول العاقدين، الركن الأول العاقدان اللي هم البايع والمشتري، ما بين الحلقة الماضية والحلقة الآتية. الآن منتكلموا عن الركن الثاني، والكلام في الأركان البيوع مهم، لأنه هو يعني يتعرف عليه الناس كثيرا في البيع والشراء، ولا يخلو شخص من أن يكون بائعا أو مشتريا فيعرف. منتكلموا عن الثمن والمثمن. يعني شو معنى الثمن والمثمن؟ يعني منتكلموا عن السلعة والمال، أو المقابل العوض، أعطاه مال ولا أعطاه سلعة أخرى، الثمن والمثمن. تمام. لكي يكون العقد صحيحا من المعقود عليهم اثنين، اللي عنده الفلوس واللي عنده السلعة، أولا يجب أن يكون طاهرين، يعني السلعة والثمن طاهر. وخلينا نقوله في الثمن مثلا والسلعة تكون طاهرة، بالذات السلعة، لأن لو كان أغلب البيوع بالمال، المال هذا لا شك أنه غير نجس، لكن نتكلمه أن يكون طاهرا، أي غير نجس ولا متنجس. شن معنى النجس؟ طبعا النجس، الحاجة النجسة لا يصح بيعها مطلقا، مدام هو نجس في عينه، في عينه، في الشيء نفسه هو نجس، هذا منهي عن بيعه أصلا. النهي لما نقوله منهي، إذن النهي يقتضي إيش؟ يقتضي فساد العقد، لكون المعقود عليه غير طاهر، مش طاهر. مثل إيش؟ الحاجة النجسة اللي قالها القرآن أصلا، الدم مثلا، الدم المسفوح، هذا نجس لا يباع، ما ينباعش الدم المسفوح، لا يجوز. تو الآن تلجأ الناس تبيع في التبرع بالدم ويبيعوا فيه، هذا الأصل أنه لا يبيع، حرام، لكن الناس التجأت إليه في بعض الدول لأنها ما تعمل بالله، فخلاص تشريه وتبيع تنقض حياة إنسان. لكن أصل أن البيع، الدماء هذه الجارية المسفوحة ما لا تجوز. تمام. الدم، الخمر، وعلى ضوء أو على نظير الحشيش، مخدرات، هذا حرام، لا يجوز بيعه، لأنه نجس في عينه، في ذاته، هو نفسه نجس، هو نفسه نجس. الميتة أيضا لا تباع، حاجة ميتة مش مذبوحة، نجسة، لأنها روث حيوان غير مأكول اللحم، الروث متاع أيضا نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي حاجة حرم أكلها يصبح ثمنها حرام. يعني بمعنى تبيع شيء حرام، الفلوس هذه اللي أخذتها محرمة، حتى تصبح محرم الثمن، يعني حرام كسب هذا المال الذي أتى من بيع شيء محرم، شيء محرم. الفقهاء استثنوا بعض الأمور للضرورة، للضرورة. من ذلك الزبل، أو الزبل اللي احنا نقوله بالعامة، اللي هو السماد العضوي، هذا استثنوه الفقهاء، كما يقول ابن عاصم رحمه الله: ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة. يعني النجس صفقته محظورة، ممنوعة كلها، ولكن رخصوا فيها للضرورة، لأن الناس محتاجت لها، زي ما قلنا في الدم، التبرع بالدم، لأن الناس ظلت محتاجت لها في الزراعة وفي تسميد الأرض. هذا الشيء النجس في عينه، في ذاته، لكن في أشياء متنجسة، أصلها مش نجسة، أصلها طاهرة لكن تنجست، يعني عينها طاهرة أصلها لكنها تلطخت بنجاسة، أيضا لا يجوز بيعها. إذن البيع نوعين: بيع شيء نجس نفسه ممنوع، أو شيء طاهر لكنه تنجس، ف فلا يصح بيعه إذا لم يمكن تطهيره. إذا النجاسة لا تزال عنا ما يجوز. مثلا يعني فخار مثل الجرة، والآن الجرات تعال اللي يبيعوا فيه لتبريد المياه زمان، لو الإنسان سكب فيها أجلكم الله تنجست بدم من أولها لآخرها، أو حشاكم وضح واحد عباها بول من أولها لآخرها أعزكم الله وأعز أسمعكم، أو عباها بالعذراء تلطخت، ما ينفع. وين بيمشي منها هذا؟ الرائحة والواحد خلاص ما عادش تنفع. البخار لأنه بيتشرب، الخشب يتشرب، زيت زيتون وزيت ذرة، وواحد سكب فيه خلط فيه حشاكم فضلات من فضلات المتنجسة بقايا الإنسان مثلا، كيف بتعزله كيف بتفصله؟ إذن هذا تلطخ بنجاسة ولا يمكن تطهيره، الدم لا يمكن فصله. إذا سرى في شيء من العسل، إذا سرى فيه شيء من السوائل هذه الدم والله البول والله غيره، السمن العلماء يضربوا بالسمن، السائح هذا سقطت فيه فأرة مثلا وصعب إزالة النجاسة منه، فأرة تنجست وعفنت فيه ما ينفعش خلاص. أما إذا أمكن تطهيرها، أمكن العزل، أمكن الفصل بينها وبينها، هنا تجوز يصح بيع، لكن بشرط، وبقى حتى لو بقى أثره اللون لكن راح نهائيا راح، لكن بشرط البيان. العلماء يقولوا بشرط البيان، يعني لازم تبين له، تقول له هذه تلطخت بالنجاسة ونظفناها، يعني ثوب سورية جميلة عجبتك. فقال له واحد والله يا والله بقداش، قال له نزل فيها 5 دينار أو 10 دينار. شو السبب؟ لأن في عيل والله جربه، والله واحد كبير جربه وبالو ناشها وغسلناها بالماء والآن ما فيها شيء. مثلا تجوز، ما فيش بس أو دم وباقي أثر، بالذات الدم تو البول يمشي على طول، الدم يبقى أثر أحيانا، فيجب التاجر يذكر ما حصل من تنجس عند البيع، سواء تأثر الثوب بالغسل أم لم يتأثر. في كل الأحوال هذا الشرط إذن الأول لصحة كل من المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، لازم يكون منتفع به يستفاد منه، ما تبيع شيء ما فيه منه فائدة، ما يجوز تبيع حاجة ما فيهاش فائدة. يعني واحد يبيع في الذبيب النمل الصغير هذا، شو الفائدة؟ ما يصح بيعه، هذا لا يصح. يبيع في تراب هيك مكيسة ويبيع فيه، باقي الناس يدير به التراب، والله كان هي قزة والله رملة والله شرشور والله حاجة بينفع بيها في بيع وشراء، ماشي في بناء والله في تسليح، لكن تبيع في شيء لا فائدة منه. شفت الشريعة؟ شفت جمال الشريعة؟ ما تبيش غرر، ما تبيش ضحك على الذقون على الناس، ما تبيش أكل أموال الناس بالباطل، لا تريد الشريعة خداع، ما ينفع. تبيع شيء لا فائدة منه، أي شيء بدون ذكر حاجة لا يستفيد منها الناس، لا. استثنى الفقهاء مثلا من الخشاش الأرض الدود، قالوا دودة القز هذه ممكن تبيع حليل لأنها تخرج في الحرير. أحيانا يبيعوا الحشرات والله الأشياء اللي فيها العقاقير الطبية، يستفاد منها في استخلاص العقاقير أو في الأبحاث العلمية، ممكن هذه استثناءات تجوز ما فيهاش بس. هذا لا ينتفع به الناس، ويقولوا لا ينتفع به الناس عادة زي مثل الأشياء اللي ذكرناها، أو شرعا ما ينتفعوش الناس بالموسيقى، عندش في الشريعة. ممكن بعض الأمم عندهم، لكن مثل آلات اللهو المحرمة ما تباع لأنه لا ينتفع بها، ما فيهاش انتفاع شرعا. ولو أن عادات الناس الآن انتفعوا بهم في الفرق وكسبوا من أموالهم، لكن هذا كسب حرام. ومن ذلك الحيوانات إذا بلغت السياق اللي هو النزع، اللي هي لحظة إذا أي زي ما يقولوا إذا إذا إذا أنفذت مقاتله خلاص ضربة ضربة يعني لم تعد صالحة بتلك الضربة للحياة أو حتى بدون ضرب، وصلت إلى مرحلة النزعة، نزعة الروح، خروج الروح النامية هذه فيها، فلا تنفع فيها الذكاء خلاص، حتى بتذبحها زايد نقص ما عادش ينفع فيها، فلا يستفاد منها، ما يستفاد منها لا في لحوم لا في ركوب لا في شيء آخر، خلاص مش يمكن تبرى والله وتنشط ولا لا، لكن هذه انتهت الضربة القاتلة اللي حتموت حتموت ما عادش ينفع، إذن هذا لا يجوز بها. ومما قالوا كذلك من شروط البيع المعقود عليه بعد أن يكون طاهرا غير نجس ولا متنجس، وأن يكون منتفع به يستفاد به عادة أو شرعا، أن يكون معلوما للعاقدين، يعني علم السلعة التي ستباع والثمن الذي سيقبض واجب، المعلومية التامة عن السلعة نوعها وصفتها وأجلها وقدرها، وهذا نتكلم المفروض عنه بالتفصيل، لأن الجهالة في السلعة أو الجهالة في الثمن مبطل باطل، يبطل ويخدش في يخدش في الرضا، يخدش في الرضا. بقى كيف المعلومية، كيف تكون معلومة عندي؟ مهم. أولا الذات، مثال شنو؟ مثلا ما يجوزش يقول للبايع، يقول لا أنا والله عندي مجموعة سيارات أنا نبيع لك واحدة من سياراتي، أنا ما نعرفهن السيارات، أو حتى لو عارفهن وأنواع، عارف أنه عنده تويوتا وعنده سامسونج وعنده كيا وعنده هونداي، أربع سيارات، قال والله نبيع لك واحدة منهم بخمستاشر ألف، ما يجوز لأن ما حددناش. أو شفت الصندوق اللي غادي مسكر هذا، نبيع لك اللي في وسطه كله وادفع لي فيه 200 دينار، أو ريت البضاعة اللي عندي في المخزن الجنوبي اللي غادي جهة كذا، هذا نبيع لك اللي في وسطه، هذا ما ينفعش، هذه السلعة فيها جهالة في الذات نفسها، في ذاتها، حتى الشراء في الثمن، نقول له نشري منك باللي في جيبي، أو تشوف في جيبي كيف منفوخ معبى، اللي في جيبي نطلع تاخذه، ما ينفع، قداش اللي في جيبك لازم نعرفه، ما اذا ما يجوز. هذا اولا في القدر، عفوا في الذات، في ذات الشيء، ما هو الشيء، لان حتى اللي في جيبي انا مش بالضروره فلوس، ممكن يطلع لي شيء اخر، كوم من القش، لا ما يفيدش. بعد هالصفه ما يصحش بيع شيء لا تعلم صفته أو لا يعلم صفته ولا تعلم، يعني صفة الشيء، حتى لو اتفقنا أنها سيارة واحدة عنده، لكن يقول لي عندي سيارة مش مجموعة، لكن شن صفتها بقى، شن هي، شن السيارة قداش النوح، قداش ماشية، شن محركها، شن الصالة متاعها، شن قممها، لازم نعرف صفتها بالضبط. واحد يشتري لحم من شاهد ما سلخوها أصلا، ما سلختش، مذبوحة، حتى مذبوحة، قال له خلاص أنا والله شريت الفخذ، والله شريت، لا استنى لين يسلخوها، تشوف حال اللحم بعد السلخ، لأن قبل السلخ لا يمكن تعرف اللحم شو مضروب، معفن، فيه مرض، ما فيش كذا، ما ينفع. تشري سيارة من معرض بالتليفون، عندكم سيارة كويسة هيك باهية وتمام، ايه عندنا اسعارها، والله تاخذ من 15 عندنا ليل 50، بايع عطوني متاع واحدة متاعك 30 ألف، لا هذا الكلام لا يجوز، بدون ان يذكر نوعها، قوتها، سنة انتاجها، صفاتها اللازمة، لونها، حتى اللون الان يميز يفرق الابيض عن الاسود عن الازرق عن البني عن فيه. ثم في مسألة حتى مهمة من شروطها، الأجل، أراه لا يصح بيع مع الجهل في الأجل، يعني واحد محدد أجل القبض أو البيع بشيء مجهول، ما ينفع. شريت مني حاجة أمتى بتخلصني؟ والله إن خلصك إن شاء الله، أنا والله عندي الولد مو صح، لكن إن شاء الله لما يبرأ نجي نخلصك. هذا ما ينفع. باي أمتى بتخلصني؟ والله أنا أبوي مسافر توا، من أنا اللي نجيبوه كان أمتى بيجي؟ ما نعرفش أسبوع الجاي، لا لا والله ما نعرف، مسافر وغايب لي فترة، لما يجين نخلصك، ما يعلم متى يعود. باي نقبضك السعر والسلعة مش توا، أنت عارف إن الدولار سعر اليوم والدينار ضعيف قدام الدولار، وأنا عندي دولارات نبي نبيعها، حننتظره إلى أن يصعد الدولار يوصل 7 دينار وبعدين إن شاء الله تتوازن معي. لا، هذه أجال عايمة. في الأجال العايمة هذه التي لم تحدد، ممكن تبيع شيء بدون دفع الثمن، ممكن، لكن تقول له أسبوع الجاي 10 أيام 15 يوم تحديد السلعة، ما بيش بس. ثم صفة القدر، القدر يعني ما يصحش بيع مجهول شيء عددة وزنه. ما ينفع تقول له والله فيه رز قديش كيلو، ما يهمك ايش كيلو، شو ارفع وخلاص، لا اخذ الباك وفيه دحي قديش دحية، ما يهمش ادفع 20، لا، الا في بيع الجزاف او الجزاف هذا بيأتينا، لكن تشتري منه ثمار او شياه او اقلام او كراسات او تشتري منه بدون تحديد عددها ما ينفع. او حتى بتقول له والله بوزن هالصوانة هذه، حجرة عندي حجرة حطها على الميزان وارفع ما توزن من البرتقال، ماشي، والوزن والصوانة والرشادة ولا زينة الحجرة هذه قداش تسوى؟ قال ما نعرفش، مجهولة. إذن ما ينفعش. شفتوا الشريعة لدرء النزاعات والخصومات، شدوها قاعدة عندكم احفظوها. الشريعة عندما تقيد هذه القيود مش لأجل تعجيز الناس والتعقيد في البيع والشراء وفي معاملاتها والتضييق في المعاملات، لا والله لا أبدا. الشريعة ميل إنما تريد أن تحد مطلقا من أي خصومة ولا النزاع ولا شقاق يحصل بين الناس، يكون في تراضي وبيع، ناس تتعامل وتنتقل بينها حاجتها لأنها محتاجة لبعض دون أن يحصل بينهم تنازل. من ذلك من الشروط في السلعة ولا في الثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. أنت السلعة قادر على تسليمها عندك، إيه الثمن عندك، إيه حتى مش موجود جنبي الآن في مجلس العقد، لكن المهم أن يكون أنا قادر على تسليم. من هذا يقولوا إيش العلماء؟ يقولوا لا يصح بيع المفقود، حاجة مفقودة، والله سيارتي رايحة والشرطة لها 2 أسبوع تدور، ما نبيعها أنا خلاص، تغير نلقاها نبيعها، أنا نشيلها منك قداش؟ 10,000، هاك 10,000 تم، وين سيارتك؟ قاعدة في الهواء، هذا بيع باطل، هذا بيع باطل، لا يجوز هذا، حاجة ضايعة، عندي حاجة شاردة، عندي ناقة شاردة، والله شاه، ما ينفعش، طير في الهواء، سمك في حوت في بحر تبيع له، والله ينازلين غدوة الحوت وقداش إن شاء الله احتمال كبير نحصلوا نوع الكوالي والله الوراثة بايخ، قداش نحجز 10، ايه لا ادفع انا نبيع لك من توا، ما ينفعش خلاص، ما الخوض ان 250 دينار نبي 10 كيلو من الوراثة، تمينا وننزل للبحر، حرام، هذا ما ينفع، ما يجوز هذا الكلام، حاجة معلقة في الهواء غير مقدور على تسليمها لأنك لا تتملكها الآن، مش بين يديك. بعكس والله أنا نبيع سيارة عندي في مصر موجودة، نجوز والله في جراجي بعيدة في مكان آخر، ممكن نجيبها ونسلمها لك. آخر شرط في هذا أن لا يكون منهيا عنه، يعني لا يصح بيع ما فيه ربا أو غرار أو نجس، وهذه الأشياء الثلاثة محددة إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. والشريعة استثنت بعض البيوعات من أصل هذه الجهالة اللي كنا نتكلم عنها، لأن العرف جعل المجهول فيها له حكم المعلوم. يعني هذه كل اللي كنا نتكلم فيها يكون معلومة للمتعاقد العاقدين، وفي الذات في الصفة في الأجل في القدر، ومقدورا على تسليمه حتى لا تقع جهالة. لكن بعض الجهالات أجازتها الشريعة. ما هي؟ هي اللي بتكون إن شاء الله موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله، إن كنا من أهل هذه الدنيا. نسأل الله أن يبارك فيما قلنا وفيما نسمع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

لكل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا لكل من التحق بنا في بداية حلقتنا من برنامج من القلب معكم ملك محمود. ولكن اليوم حلقة استثنائية وحلقة خاصة لكل الناس، أو عفوا كل طلابنا الأعزاء اللي حلفهم الحظ وكانوا من الناجحين بخصوص الشهادة الإعدادية، وألف ألف ألف مبروك من برنامجنا لكل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا واللي عندهم حد في عيلتهم ناجح اليوم. فنقول لك ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب عقبال الدكتوراه والشهادات الأخرى بإذن الله تعالى. بداية بالحلقة دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، ونختم فاصل قصير نرجع بإذن الله.

بمناسبة هاليوم الجميل اللي هو تفكرنا فيه طلابنا الأعزاء، اخترنا موضوع حلقتنا لليوم لكل مجتهد نصيب. وطبعا كل مجتهد نصيب يخص كل الناس المجتهدة في حياتها، في شغلها، في دراستها، في حياتها الاجتماعية، لكل مجتهد نصيب في أي حاجة. فخلوني دائما نبدأ دائما بسؤال لكم أنتم قبل ما نبدأ وقبل ما نطرح الموضوع. كم مرة في طلاب مثلا في دراسة معينة في الإعدادي أو الثانوي أو الجامعة أو حتى الأكاديمية أو غيرها، كم مرة قلت لروحك أنك أنت تعبث مثلا، أو كم مرة سهرت، أو كم مرة حاولت وفشلت وقمت من جديد، وكم مرة شفت شخص ناجح وقلت يا حظه، لكن ما شفتش اللي عاشه قبل ما يوصل. اليوم نحكي لكم على الإنجازات، وحنحكوا على الكواليس، مش حنحكوا على الشيء الظاهري فقط، إنما الإنسان لما يكون ناجح لا، دائما في كواليس، دائما في أشياء موجودة في الكواليس. احنا دائما نشوفه في النظرة الأخيرة أو الصورة الأخيرة المكتملة، وهي صورة النجاح أو لحظة النجاح، لكن القليل منا اللي يشوف في سنوات التعب. احنا قاعدين نشوفه في الشهادة، شهادة عددية، شهادة ثانوية، أي شهادة في الحياة، لكن ما نشوفوش في الليالي الطويلة، ما نشوفوش المشروع الناجح. أم تنشوفوا المشروع الناجح؟ شوفوه إحنا في النهاية في الحلقة الأخيرة، لكن ما نشوفوش الخسائر اللي سبقت هالمشروع الناجح. نشوفوا الابتسامة ونشوفوا فرحة الطالب أو الطالبة أو الإنسان اللي يشتغل على نفسه، نشوفه في الابتسامة والفرحة في وجهه لما ينجح، لكن احنا ما نشوفوش في الكواليس، وما نشوفوش في الدموع اللي كانت وراها، ما نشوفوش في الفشل اللي كان موجود. في زمن أصبح فيه الناس تحب النتائج السريعة، تحب تشوف النظرة الأخيرة بس، الحلقة الأخيرة بس، بدأ بعض يستعجل إن يشوف ثمرة النجاح قبل ما يزرع البذرة هذه. والحقيقة اللي عمرها ما تتغير لكل مجتهد نصيب. ممكن تتأخر، ممكن انك انت تفشل وتستمر في الفشل، لكن بعدين تنجح، وهذا كله من شني؟ من التوكل على الله والاجتهاد والسعي. ممكن يجي بطريقة انت ما كنتش تتوقعها اساسا، لكن تعبك عند الله سبحانه وتعالى ما يضيعش، سهرك ما يضيعش، دموعك ما تضيعش، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. دائما نحب نعزز هالشيء بأحاديث وآيات قرآنية، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأنا ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، سورة النجم. اليوم بنتكلمه عن الاجتهاد، عن الصبر، عن المثابرة، عن الناس اللي استسلمت قبل خطوة من النجاح، وعن الناس اللي وصلت لأنها قالت بنحاول مرة اثنين ثلاثة لحد ما ننجح. في فقرتنا الأولى دائما نبغى نعرف موضوع الحلقة أو عنوان الحلقة، شن معنى الاجتهاد؟ شن معنى الاجتهاد؟ الاجتهاد يا جماعة الخير مش معناها انك انت ما تتعبش، مش معناها انك انت مثلا ما تسعاش. الاجتهاد انك تكمل رغم التعب، رغم المشقة، مش معناها انك انت ما تفشلش، لا، معناها انك انت تتعلم من الفشل، وتتعلم ان الفشل هذا هو السلم او هو الخطوة الاولى للنجاح. النجاح عمره ما كان ضريبة حظ، عمرك ما تقول النجاح راه متعلق بالحضرة، لا، النجاح عادة يكون نتيجة تعب طويل. أي نوع من أنواع النجاح، أي نوع من أنواع النجاح. فالناس تشوف دائما في النهاية فقط، ما تشوفش في الكواليس، ما تشوفش في التعب، ما تشوفش في السهر وغيرها وغيرها وغيرها. الناس مثلا اليوم تشوف الدكتور أن هذا دكتور في تخصص معين، لكن للأسف ما تشوفش إنه هو قعد سنوات دراسة
ست سنين دراسة وتدريب. اليوم تشوف في الإعلامي أو الإعلامية في المجال الإعلام، لكن ما تعرفش كم مرة غلط وكم مرة طلع من السياق وكم مرة بدأ من جديد. اليوم تشوف التاجر إنه ناجح، لكن ما تعرفش عدد المشاريع اللي فشلت وعدد المشاريع اللي خسرت وعدد المشاريع اللي ركبت له ديون. فلكل نجاح وراه قصة، كل نجاح موجود في الدنيا وراه قصة. ما جاش بنقول احنا على طبق من ذهب، يعني ما نجحتش في يوم وليلة. ما فيش حد ينجح من في يوم وليلة. نتحدى اي شخص يقول انا نجحت في يوم وليلة، وراه تعب وراه تضحية وراه سعي وراه هلبة اشياء. اي تعب الله سبحانه وتعالى قسمه لك في الدنيا، واي اجتهاد باخلاص لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لان هو عالم بالسعي، عالم انك انت مثابر، عالم انك انت صابر، وعالم انك انت تمر بظروف معينه ولكن اجتهدت في النهايه. هذا علاش احنا نشوفه دائما نظره مثلا الانسان الناجح، نشوفه دكتور مثلا في تخصص معين، مثلا اي تخصص نقوله هذا دكتور مثلا الصوره النهائيه ان هذا دكتور ويخلص كذا ويخلص كذا، واحنا نشوف القيمه الماديه قبل اي شيء تاني، بينما ما نشوفوش انه هو ضحى بسنوات من عمره في الدراسه باش انه يتدرب. نشوفوا الاعلامي والاعلاميه الموجودين حاليا في ساحه الاعلام، هل تعرفوا انتم ان عندهم كواليس؟ هل تعرفوا ان الجلوس على المايك هذا لا يعني ان ما عندهاش كواليس؟ لا، عنده كواليس، عنده اخطاء، عنده اغلاط، عنده فشل، عنده ناس تخلت عليه، عنده ناس حارباته، عنده ناس كذا. لكن سبحان الله كل مره يبدا من جديد، كل مره يبدا من جديد لحد ما الله سبحانه وتعالى يكتب له لحظه نجاحه. وانا شخصيا جربت هالشيء هذا. احيانا لما نلقوا تاجر مول الاسواق الكبيره يدخل عليهم ويخش عليهم في دخل كبير، يعني هل تعرفوا ان هذا الشخص مرات بدا بمحل صغير او مثلا من بيته، التسويق من بيته؟ فلهذا ما تحكموش عن نجاح من الخارج فقط، لازم تفرحوا لنجاح غيركم، مش الله سبحانه وتعالى يعطيكم النجاح أضعاف مضاعفة. كل ما تفرح لغيرك، كل ما تحس إن الشخص أنجز حتى ولو شيء بسيط أفرح، لأن الله سبحانه وتعالى حيعطيك أنت بعده. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا ونبينا العزيز قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث يلخص النجاح كله، هذا الحديث يخليك تفهم كلمة الحرص، يعني قال لك احرص على ما ينفعك، اسعى، توكل على الله ولا تستسلم للفشل. قال احرص على ما ينفعك، اسعى في طريق النجاح، توكل على الله ولا تستسلم للفشل. شفتوا كيف هذا رسولنا الكريم في حديث شريف لخص النجاح كله في ثلاث جمل، أو عفوا ثلاث كلمات: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. من توكل على الله فهو حسبه. أي والله، باهي ليش البعض يستسلم بسرعة؟ ليش احنا الناس بطبيعة الحال عجولين؟ نحب الاستعجال، نحب ننجح بسرعة، نحب ان احنا ننجز بسرعة، نحب ان احنا نوصل لأشياء بسرعة.
لأن إحنا أساساً نحبوا الاستعجال، إحنا أساساً نحبوا إن كل شيء يجي بسرعة مش ببطء، لأن ممكن إحنا نحسوا بالملل أحياناً. فليش البعض يستسلم بسرعة؟ لأنه يقارن نفسه بالناس أول حاجة، لأنه هو يقارن في نجاحه بنجاح غيره، ويقارن إن هذا عنده طريق وهذا طريق بس هذا ناجح وهذا لا، لأنه دائما يشوف واحد ناجح في سنه وينسى إن الثاني تعب 10 سنين باش يوصل للنجاح هذا. كل إنسان في الدنيا عنده توقيت، كل إنسان في الدنيا نجاحه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى بتوقيت معين. فسبحان الله، يعني احنا مشكلتنا نقارنوا في نجاحنا بنجاح غيرنا، رغم ان تجربتنا في النجاح وفي الوصول الى النجاح تختلف من شخص الى اخر. خلونا من اختلاف التخصص، تختلف في الخطوات. باهي تعالوا جاي، هو بنحكوا على شيء مهم. دائما نحب ان برنامج يكون عنده فقره هيك، بحكم ان احنا مؤمنين ومسلمين، دائما تكون فقره هذه روحانيه وقريبه من القلب. الاجتهاد في العباده هذه احلى فقره، الاجتهاد في العباده، مش بس في الدراسة والشغل لازم نجتهدوا، لا، حتى في الصلاة تحتاج اجتهاد، قيام الليل يحتاج إلى اجتهاد، بر الوالدين يحتاج إلى اجتهاد، حفظ القرآن يحتاج إلى اجتهاد، والصدقة أيضا، كلها تحتاج إلى الاستمرارية. فرد بالك تربط الاجتهاد والسعي في الدراسة والشغل، لا، حتى في العبادة، حتى انك انت تنوض الفجر هذا اجتهاد، انك مثلا تنوض قيام الليل تصلي قيام الليل هذا اجتهاد، انك انت تحفظ آية او سورة من القرآن الكريم حتى هي اجتهاد، انك انت تتصدق هذا اجتهاد، انك انت تبر بوالديك وتسعى لبر الوالدين هذا اجتهاد. هذا كلها أنواع اجتهاد في العبادة، وإحنا كمسلمين ومؤمنين لازم نجتهد في العبادة، مش بس في الدراسة والشغل والأمور الحياتية والدنيوية، لازم حتى نسعى إلى الاجتهاد في الآخرة. إن الأعمال اللي نقوم بها في الدنيا حنلقوها في الآخرة، سواء كان ميزانك عالي أو نازل، أنت واجتهادك في الدنيا. تعالي يا ملاك حكينا، احنا يا ملاك اجتهدنا في العبادة واجتهدنا في الدراسة والعمل، باهي ليش في ناس تحسد في الناجحين؟ ليش في ناس ما تفرحش مثلا؟ من اهم الشخصيات اللي تنجح في الحياة هم الناس اللي ما تحسدش غيرها. فرد بالك، لهذا لا تحسد الناجحين. فبدل ما تقول ليش هو، علاش هو اللي نجح، ليش أنا ما نجحتش، بكيف وصل، ليش هو وصل وأنا ما وصلتش، كيف؟ في أسئلة دائما للحاسد يقول فيها، ليش هو نكتب له النجاح، ليش أنا لا، ليش هو وصل وأنا لا، ليش هو نعرف وأنا لا، ليش هو انشهر مثلا وأنا لا، وهكذا. لا، بدل ما تقول ليش هو، قول كيف وصل، اتعلم منه. الناجح هو اللي يلهمك،
عمره ما يحبطك. الناجح هو اللي يسندك، عمره ما يطيحك. مرات مش حسد، مرات نقص أو يحس بشيء تاني، هذا حتى هو جانب آخر وكل عامل نفسي. فلهذا الناجح لما يكون ناجح حقيقي يحب يدعم الآخرين، يحب يوقف مع الآخرين، يحب يسند الآخرين، يحب يلهم الآخرين، عمره ما يحبط، عمره ما يفشل، عمره كذا، أو يستنقص من الآخرين. فالنجاح ليس مالا فقط، النجاح عمره ما كان مال. مرات إنسان بسيط لكن ناجح في أخلاقه، هذه ركزوا فيها دقيقة بس. مرات إنسان بسيط ما يملكش المال، ما يملكش منصب، لكن ناجح في أخلاق، ناجح في تربيته، ناجح في تربية أولاده وأبنائه، ناجح في رضا والديه، هذه كلها نجاحات عظيمة. مش شرط ناجح في دراسته فقط أو ناجح في عمله، لا، مرات الشخص هذا ما يملك شيء.

شنو أكثر حلم تعبتوا فيه؟ وهل سبق وفشلتوا بعدين نجحتوا مثلا؟ أكيد كل واحد في حياتكم شجعكم، أكيد في شخص هو اللي نقول احنا دفع بيك للأمام، كان سندك. فمنه كان سندك في الحياة؟ من اللي شجعك على حلمك هدفك؟ مني ترى قولوا لي. أمي ربي يحفظها. رحاب تقول مساء الخير أصدقائي، ألف مبروك النجاح للطلبة الشهادة العددية، وحظ أوفى لمن لم يحالفه الحظ، وألف ألف مبروك النجاح، ونشوفهم في أعلى المراتب يا رب، اللهم أمين. قبيل يقول أبي، وعليكم السلام، يقول صبري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملك، والحمد لله على كل حال. بح في حد لما تذكروا كلمة النجاح، لما تذكروا كلمة النجاح، من الشخص اللي ساعدكم، سندكم، وقف معاكم، شارككم في أحلامكم؟ مني؟ الصبر حكمة يقول أمي. هشام يقول في كل شيء نجاح إلا في موضوع الزواج. لا لا، بالعكس، في زواج ناجح. الزواج الناجح يخليك تربي أطفالك وتربيتهم تبدأ ناجحة حتى هي. شيماء تقول أنا مشاركة الناس كلها. أنت مشاركة الناس أفرحها دائما. باهي ملاك، في أخطاء قاعدين نديروا فيها هي اللي تمنع فينا عن نجاح، في تقصير موجود. قبيل الأب سند، إيه في أخطاء تمنع فينا أن احنا نحس بالنجاح، في أخطاء تمنع فينا أن احنا نوصله. تعرفوا شنو هم الأخطاء اللي نديروا فيها احنا كبشر؟ تعرفوا الأخطاء شنو هي؟ أول حاجة الكسل، الخمول. النقطة الثانية التسويف، وهو بين قوسين التأجيل. ثالث نقطة اللي هي كثرة الأعذار، والنقطة الأخرى مقارنة نفسك بالآخرين، انك انت تربط في نفسك بالآخرين. والنقطة اللي بعدها الخوف من كلام الناس. الناس شو بيقولوا علي؟ بيقولوا علي اني انسان فاشل. شوفوا، خلونا نكون واقعين شوية. أنا بنحكي خطوة بخطوة. الكسل والخمول من الأخطاء اللي تمنع النجاح، سواء كانت النجاح في دراستك طبعا، والناس ما تسكتش أبدا، ما تسكتش يا شيماء. الكسل والخمول يخليك أنك أنت ما عادش عندك نية تكمل. التسويف أنك أنت تأجل في دراستك، تأجل في عملك غضوة بعد غضوة، أسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاي. أحيانا كثرة الأعذار حتى هي من الأخطاء التي تمنع النجاح. إن والله الوضع حاليا في البلاد مش مساعد، إن مثلا الظروف الحياتية اللي تمر بي أنا مش مساعد، إن أنا نمر بكذا وكذا. أعذار، كلها أعذار، واحنا نخلق فهارة. نفس البشرية اللي تخلق في الأعذار. الخوف من كلام الناس. سكر لي المايك، مفتوح تقريبا. به الخوف من كلام الناس. عارفين ان احنا للأسف الشديد مربوطين بكلام الناس. انتم تحسوا ان حياتكم مربوطة بكلام الناس؟ بعندكم علم ان كلام الناس لا يقدم لا يوخر؟ بعندكم علم ان كلام الناس لا يزيد لا ينقص؟ بعندكم علم ان كلام الناس مش حيخليك تنجح في حياتك؟

مش حيخليك تنجز في حياتك، مش حيخليك تستمر في حياتك. مجرد ما اعطيت ودنك للناس، بمجرد ما التفت للناس، كلام الناس ما يزيدش. كلام الناس، الناس بيتكلم عليك، درت خير بيتكلموا عليك، درت شر بيتكلموا عليك، ان شاء الله يصلوا على طرفك، نفس القصة. يعني الناس بتتكلم، هادي من يوم ربي خلقنا في الدنيا هيك، هذا وضعنا. الناس ما تسكتش، راه تتكلم، ما تكلمتش في وجهك، تتكلم في ظهرك، هي هيك. فاحنا لما نبدو نخافوا من كلام الناس ونحطوا كلام الناس هو القاعدة الأولى أو الأساس الأول، حي الناس شو بيقولوا علي، حي الناس شو بيقولوا علي، توني وطالعة مثلا اليوم عندي حلقة، شو بيقولوا علي الناس؟ طبعا إلا من رحم ربي، أكيد مش تعميم هو، بس احنا يتوبون، شو بيقولوا علي؟ اليوم انا عندي حلقه مثلا، ايش بيقولوا علي الناس لما يشبحوني تو طالعه ونتكلم؟ ايش بيقولوا علي الناس؟ لا ايجابيات تزيدك ولا السلبيات. رب لهذا اول خطوه تديرها في حياتك تسكر ودانك وما تشوفش، استمر في طريقك. بس مدام انت مقتنع انك انت انسان تدير في اشياء صحيحه، مالكش علاقه بكلام الناس، مالكش علاقة بكلام الناس أبدا في حياتك. كل ما تسمع كلام الناس كل ما تتعب نفسيتك، كل ما تتراجع خطوة للخلف. لهذا كلام الناس حط على جنب لو سمحت، ورد بالك، تستسلم من أول فشل، أول ما تطيح أو تعثر في سلم النجاح وتوقع في الفشل، هنا رد بالك تستسلم، تقول لا والله هنا فشلت في دراستي، لا والله أنا فشلت في مشروعي، لا والله أنا فشلت في كذا وكذا وكذا. لا لا لا، الفشل هو الخطوة الأولى أو البداية الأولى للنجاح. كل ما فشلت كل ما تعلمت، وكل ما تعلمت كل ما أنت وصلت للنجاح وحسيت بطعم النجاح. فلهذا رد بالك، رد بالك تستسلم، رد بالك تستسلم. باهي كيف نقدروا احنا نولوا مجتهدين؟ كيف نقدروا نبدو مجتهدين؟ عادي، سهل جدا الموضوع، في خطوات بسيطة تقدر تديرها انت في حياتك او انت في حياتك حتمشي صح، او تعلمتها من شخص معين يعني. فيما سبق كان يدير في نفس الطريقة يعني، يذكر الله بالخير. أول حاجة تحدد الهدف، حدد هدفك في النجاح. تبي تنجح في مشروع، في دراسة، في أي أمور في الحياة، حدد هدفك، وضح هدفك، نظم وقتك. تنظيم الوقت مهم جدا، احنا الله يبارك ما عندناش تنظيم الوقت فيه إلا ما قل وقل منا، طبعا ما عندناش مواعيد ثابتة، لكن دائما نظم وقتك، حدد هدفك، قسم الهدف لخطوات صغيرة، ما تبدأش بخطوات كبيرة، أبدأ بخطوات بسيطة وبالأشياء اللي عندك وتمتلكها. اتعلم كل شيء، كل يوم شيء جديد، مش لازم يكون نفس اللي كنت تقرأ فيه أو النفس اللي تشتغل به، لا، مرات أنت تشتغل في سوق لازم تتعلم شيء تاني مثلا، وهكذا، تشتغل دكتور تتعلم شيء تاني وهكذا. فتعلم كل يوم شيء جديد. صاحب أصحاب المهنة، أنا عارفة في هالبنات بيقولك صاحب صنعتك عدوك، أنا عارفة في ناس بيقولوا لي راهو صاحب صنعتك عدوك يا ملك دائما يقولوا فهاي، لكن في ناس ما تبخلش بالنصيحة، في ناس تساعدك إنك تنجح، في ناس تعلمك الخطوات. راه مش كل شيء راهو صاحب صنعتك عدوك، في ناس فعلا إنسان ناجح واثق من نفسه ونجاحه مش بالسهل، لكن فيه ناس تنفعك في مهنتك، في مجالك اللي انت فيه. فلهذا صاحب الأصحاب الهمة، ورد بالك تيأس من المحاولة، مرة اثنين ثلاثة عشرة مليون مرة محاولة، في الأخير حتنجح.
وبعدين تقول الحمد لله يا ربي نجحتني في الوقت هذا، لأن الوقت اللي فات ما كانش الله سبحانه وتعالى كتب لك النجاح، لكن توا حان وقتك أنك أنت تنجح، خلاص الله هنا كتب لك نصيبك من النجاح. فرسالة لكل شخص متعب، رسالة لكل شخص متعب في خدمته، في شغله، في حياته، في ظروفه، في كل شيء. لو كنت اليوم انت تعب ومرهق وتحس ان تعبك ضاع، نحب نقول لك النتائج ما تبانش في البداية، مش حتبان لك في البداية، لكن الله سبحانه وتعالى يشوف في تعبك، يشوف في دمعتك، يشوف في صبرك. ورب الخير لا يضيع أجر من أحسن عمله. النتائج تشوفها بعدين، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف في خطوات سعيك، في خطوات صبرك، في خطوات تعبك، إرهاقك، دمعتك، انكساراتك، خذلانك، كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى ما يضيعش أبدا أبدا، عمره ما ضيع تعب أي بني آدم في الحياة. ورب الخير لا يضيع أجر من أحسن عمله، وليس للإنسان إلا ما سعى. أي والله، أي والله. خلينا نقرأ تعليقات. منة الله الخمسي تقول نورتنا ملوكة، أهلا وسهلا. أتقدم بأجمل التهاني إلى صديقاتي العزيزات بمناسبة نجاح أبنائهم وبناتهم. فنجاح الأبناء هو ثمرة سنوات من الصبر والتعب والسهر والدعاء. شكرا لكل أم بذلت جهدا وسندت أبنائها في لحظات التعب والقلق حتى وصلت معهم إلى هذا اليوم الجميل. أنتن تستحقها. الله يكفي خير، ما قدرتش ننطقها. التهنئة بقدر ما يستحقها أبنائكم. مبارك النجاح لأبطال المستقبل، وهنيئة للأمهات فرحة الحصاد بعد طول انتظار. به، عندنا تعليق تاني كاتبة منة الله، كاتبة: أسأل الله العظيم أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، ويرزقكم من خيري الدنيا والآخرة، ويرضى عنكم رضا ليس بعده إلا الجنة. رياض يقول الله يرحم اللي رباك وتعب عليك. أي دعوة، هذه هي سبب بصراحة الدعوات كلها نحبها وقريبة من القلب، لكن لما يقولوا لي الله يرحم من رباك، بهي لما يقولوا لي الله يرحم من رباك وتعب عليك، نحس ان تعب أمي وأبوي ممشاش على الفاضي. نحس إن مش نحس، متأكدة إن تعب الوالد والوالدة ما مشاش على الفاضي، والله سبحانه وتعالى جعلهم نصيب في الدنيا إن يسمعوا دعوات ناس ما نعرفهمش يقولوا الله يرحم من رباك، فهمتوا؟ وتعب عليك. شوفوا سبحان الله، شفتوا لما الله سبحانه وتعالى يبعث ناس جنود من عنده ويدعو لك بالدعوة هذه. أنا الدعوة هذه بالذات نحبها وقريبة مني لأنها بترجع لوالدي وترجع لهم بأشياء جميلة. هم مرات ما يكونوش يحضروا في الحلقة أو ما يسمعوش بها أو ما يقروهاش مثلا، لكن ترجع لهم، وهذا أفضل شيء. إن البنت ولا الولد لما يجتهد ولا يشتغل ولا كذا، يجي حد يقول الله يرحم من رباك، هذه أحسن دعوة بصراحة. يعطيك الصحة ملاك، شكرا، بارك الله فيكم جميعا. فلهذا ألف ألف ألف مبروك للناس اللي نجحت في الشهادة الإعدادية، ألف ألف مبروك النجاح، وحظ أوفر للناس اللي ما الطلاب اللي ما نجحوش. إن شاء الله تعوضوها بإذن الله، أنتم قوى. وردوا بالكم تضعفوا وتقولوا لا إحنا فشلنا وإحنا رفعنا معنا مادة ولا بنعاودوا مادة الدور الثاني ولا ولا ولا، لا لا لا لا لا لا، هذا هو النجاح. فكافح، استمر، اجتهد، ثابر، وأصبر،
وبإذن الله سبحانه وتعالى مش هيضيع هالشيء هذا بسهولة. لهذا إن شاء الله يا رب يوفقكم جميعا، حتى الناس اللي الطلاب اللي يستنوا في الشهادة الثانوية، حتى هم إن شاء الله يا رب يكون النجاح حليفهم يا رب العالمين. أيضا ما ننسوش واجب الأم السند، واللي تقرأ مع أولادها وتقرأ مع بناتها وتساعد فيهم، والأخوات حتى الأخوات، في أخوات أكبر من اللي يقروا في الشهادة الإعدادية يعلموا فيهم ويقروا فيهم وكذا، حتى هم تحية لهم. والله جهود جبارة للأم للأب للأخوات الكبار والأخوات الكبار، حتى هم يعلم الله ويشهد الله أن داروا جهود جبارة، والحمد لله أن في ناس طلابهم أو أبنائهم نجحوا، أخوتهم أخواتهم نجحوا، هذا دليل على أن هم مركزين معاه أو مركزين معاها باش تنجح وترفع راسهم. وإن شاء الله يا رب العقبة للباقي، وأهم شيء الاستمرارية. الاستمرارية هي أول الأشياء اللي تخليك أنك أنت تنجح في الحياة. فاليوم نبوكم كلكم تتصلوا بنا على 092-150-59-99 وتقدموا التهاني للناس اللي هيك، وتقدموا التهاني للطلبة طلابنا الأعزاء في الشهادة الإعدادية، وتتمنوا حتى للشهادة الثانوية والناس اللي يقروا محاضرات في الجامعة وغيرها وغيرها وغيرها، فتمنوا دائما النجاح حتى في العمل والنجاح حتى في العبادة، وكل شيء في الدنيا هذا نجاح. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا في هذه نقول احنا في النصف الثاني من الحلقة على راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اخترنا موضوع الحلقة لكل مجتهد النصيب، بحكم إن طلابنا الأعزاء نجحوا اليوم في الشهادة الإعدادية، واللي حاب مثلا يوصل تهنئة مثلا لحد من عائلته، حد من أصدقائه يقرأ في عنده حد يقرأ في الشهادة الإعدادية، فاليوم الخط مفتوح لكم كلكم. قدموا تهانيكم أو حتى تعليقاتكم، اكتبوا تعليقاتكم، حنقرأ تعليقاتكم كلها، وحنكون بإذن الله مش مقصرة معكم اليوم. خلونا نفرحوا اليوم بطلبة الشهادة الإعدادية، وإن شاء الله الأيامات الجاية نفرحوا أيضا بطلبة الشهادة الثانوية. وكل شخص مجتهد عنده نصيب في الدنيا، كل شخص مجتهد نفرحوا له، كل شخص مجتهد نشدوا بأيديه ونقول له استمر استمر، لأن هذه كلها بداية النجاح. هذه كلها هو هذا كلها عبارة عن الأساس وقواعد للنجاح. لهذا شاركونا اليوم بمشاركاتكم على 092-150-59-99، 092-150-59-99. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله للجميع، وتبارك الرحمن عليكم جميعا. خليني بس نعطي التهنية ولا مازال نعطي التهنية؟ بعدت في الخاص. استاذة إيمان قالت ألف ألف مبروك لابني البراء محمد معمر عقبال أعلى الدرجات. ألف ألف ألف مبروك يا استاذة إيمان. أنا مدبية تتصلي بي، صراحة مدبية استاذة إيمان تتصلي بي، اتصلي بي وقدمي التهنية لابنك، قدمي التهنية بنفسك لابنك، ومن احنا نقدمو لك التهنية هذه من أسرة البرنامج. فعلى 092، أو حابة أنك أنت تتواصلي معي بس خاصة خليك تتواصلي معي بإذن الله، على 092-150-59-99، 092-150-59-99. فألف ألف مبروك للناس اللي نجحت اليوم، واللي رفعوا راسنا، واللي رفعوا راسنا، ركزوا فيها، رفعوا راسنا، لأن بجديات ما هو سهل. الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية لها رهبتها صراحة، لها خوفها، يعني كل واحد فينا مر بالشهادة الإعدادية والثانوية يعرف شعور الطالب حاليا لما ينجح، يعني شعور صراحة لما نتفكر أيام قبل كيف كنا، سبحان الله، لها رهبتها ولها خوفها ولها كده. عاودي الرقم 092-150-59-99، 092-150-59-99. مساء القوافي ولمس الساحر الشافي، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالجميع الفالية. يا رب شهد أنت شهادة ثانوية ولا جامعية، إن شاء الله يا رب الكل يا رب ينجحوا، الكل يا رب يحسوا بطعم النجاح، لنا والله طعم النجاح ما نحكي لكم، الشعور جميل بعد سعي، بعد يعني فشل، بعد هالبقى أشياء. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا هلا هلا بالزميلة العزيزة الغالية على القلب أستاذ إيمان، شن حالك؟
3: مرحبتين فيك وكل المستمعين يا رب العالمين، ورب يجبر خاطرك ويسعدك.
2: اللهم
3: زميلتي ملاك.
2: أنا توا اليوم بنقول لهم أستاذة إيمان طبعا من الشرق الليبي، مدينة جدابية. طبعا زملاء في المجال الإعلام، اليوم فرحانة بولدك، أقدمي له التحية اليوم، نصيبة أنه يسمع تحيته في برنامجي أنا مش برنامجك. أي.
3: وهو حذاك أصلا قاعد في طرابلس حذاك راجي.
2: بالله عليك.
3: والله يلا
2: إن شاء الله يا رب دائما موجود معنا، خليه يجيه هنا خير.
3: باهي
2: قولي لي.
3: طبعا
2: ايه تفضلي هي قدمي التهنية.
3: طبعا انا نهني براء على نجاحه وعلى انه هو كسب الثقة اللي انا اعطيته له وما خيبش ظني سواء مع اسرة والدة غادي في طرابلس او حتى مع اسرتي يعني وكل الناس اللي تراقب هل فعلا براء حينجح هل حيفشل وفعلا كان قد التحدي ورفع راسي مش لاني انا امه بس ولكن لانه شو بنقول لك خالف جميع التوقعات اللي كانت تراهن انه هو حياخذ فرصه ثانيه في الشهاده الاعداديه وحيرتب يعني
2: بهي انا هو اليوم رفع راسك ورفع راس ابوه وعيلته وكامل يعني فهمتي
3: اكيد
2: ما شاء الله. لو شوفي انت انا قلت في نقطه قبل ولا كده سمعتها قلت ان الامهات ليهم نصيب في نجاح ابنائهم راه حتى التعب يتعبوا معاهم ويقروا فيهم يعني حتى لما يخشوا الامتحان يبدوا يفكروا فيهم الامهات جاوب زعما ما جاوبش كيف الحال
3: اكيد اكيد وبعدين زميلتي ملاك يعني نجاح براء يعني هو نجاح لي انا خصوصا انني ام واب كنت معاه
2: اي والله
3: وظرف خاص يعني الام
2: صحيح.
3: اللي تكون بروح تكافح عشان اولادها نجاح واولادها يعني هذا تاج على راسها
2: اي والله يشهد الله
3: يعني
2: صحيح.
3: يختلف عن لما يكون الابناء يعني مع ام واب
2: اي والله
3: تختلف. ولكن الفرحه فرحتين لما الام تكسر جميع التوقعات ان هي ام ما كانتش قد المسؤوليه هي ام ما وصلتش الامانه لمكانها
2: صح
3: ونجاح براء هذا نجاح يعني
2: اكيد
3: المرتبه الاولى
2: اكيد نجاح براء نجاحك انت ونجاحنا احنا كل ناس لكل
3: أكيد.
2: ام تمر بظرف زي توا ظرف يعلم الله يعلم الله يعني ظروف خاصه ان تو نقولوا مثلا ام واب مع بعض ها فهم فها ولكن لما الام تحمل المسؤوليه بروحها فالشيء هذا يعتبر انجاز لها قبل حتى ابنها
3: صحيح.
2: يعني عموما
3: وهذا راه نقول لك حاجه راه الحاجه هذه هم مش حيفطنونها توا لين ياخذوا لين يمروا في تجربه انهم يقعدوا اباء وامهات
2: اكيد اكيد اكيد اكيد يعطيك الصحه زميله ايمان والف الف الف مبروك لابنك براء
3: الله يبارك فيك وشكرا على
2: الفرصه عقبال اسمعي وعقبال الدكتوراه يا رب وتفرحينا به يا رب العالمين
3: امين يا ربي بس نقولك احنا في راديو عالمي عاد
2: مش ان شاء الله ان شاء الله وقتها نكون يا رب كنا في مستويات احلى وارقى يا رب العالمين تسلمي تسلمي بارك الله فيك شكرا يا استاذ ايمان شكرا بارك الله فيك على المشاركه الطيبه والف الف مبروك لبراء يلا ناخذ فاصل قصير يلا

0: ارجع لكم مستمعينا الكرام، الف الف مبروك للناجحين. ناخذ المكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
1: حنسكر الراديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، كيف حالك؟ شنو اخبارك؟ ان شاء الله طيبه يا رب.
1: بخير الحمد لله. كيف حالك انت؟ حال ولا بيتك؟
0: الحمد لله.
1: حال بيتك وبيتك والعائله
0: بخير؟ كلهم بخير، يسلوا عليك الصحه والعافيه رب العالمين.
1: سلمها يا رب، سلمها.
0: تفضلي.
1: الله يبارك فيك. تحياتي ليك لكل المستمعين والمستمعات، ونهلي ولاداتنا. لكن قبل نهلي ولاداتنا نهلي الامهات والاباء.
0: اكيد
1: هم ورا نجاح طبعا تغويرتهم.
0: اكيد اكيد.
1: انا مجربه ما نروحش زمان لولاداتي، كانوا يقولوا كنت انا نستنى في النتيجه الحق. ونهنيها حتى هي سيدتنا ايمان بنجاح اولادها، ونقولها ان شاء الله من تفوق تفوق يا رب، ان شاء الله تشوف في اعلى المراتب يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
1: ونهنيهم صغيرتنا فعلا اللي شو اللي ما نشوفوش نقول لهم معليش، يعني يعني مش هذا حد اللي احنا نقولوا الفشل بدايه النجاح.
0: اكيد
1: يعني الحمد لله تكون صحيح وتكون ما بيكش وميمتك وبيك على راسك من نفيل بعيده هلبة. سنوات الفائته نسمع فيها البعيده اللي صغار اللي ما يشوش بعيده حول الانتحار وفي الانتحار. بالعكس هذه مش طريقه ومش حل. يعني الام والاب اكثر حاجه ليهم هم لو عيلك سقط ما احنا نقول ما بمعنى ما تهزاش وما تديرهاش، بالعكس يعني يكون بجنبه. يعني ولا فشلت توا تنجح بعدين،
0: اكيد
1: ما تجيش عليه يعني مسد هو نفسي تناري تعبانه ونزيد انا نزيد.
0: اكيد هذه معروفه.
1: يعني حتى الام المفروض يعني، وهي الام هي راهي التهنئه لها اكثر حاجه. يعني حتى بكري انا هنيت بنت سلفي بنجح بنيتها وحبيبتي، حتى هي هنيت الام هي الاولى. يعني الام والاب اكثر حاجه هم يستحقوا التهنئه مع جانب صغيرتهم. طبعا هني حفيدتي غزل الشارف عاشور من النجاح، بنية سلفي حتى هي بنيتها حتى ينهنها بنفس النجاح. وشبه ربي ولداتنا بنياتنا الله يوتيهم لك الطيب يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: بالله عليك خلي نشكر نسمع في بنتي جربولي تحيي فيه ولا صحيتي على التحايا وفادية ولدي هنيبال حتى هو نسمع فيه حيي فيه ولا بارك الله فيكم كلكم على التحايا وكل احبابي وكل الناس. تحياتي ليهم السلام لكل. وبالله عليك نبغى تطرحين موضوع الطلاق يا ملوكه
0: ان شاء الله معنا.
1: الطلاق الطلاق العاطفي.
0: فهمتي؟
1: الطلاق العاطفي مش التهاجر الاجتماعي بين امراه وراجل، لا الطلاق العاطفي اللي صاير بين العائلات وبين الاسر وبين الاحباب والناس. يعني
0: ان شاء
1: صار جفا هلبه هلبه هلبه صار جفا بيناتهم.
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.
1: صحتي بارك الله
0: فيك. شكرا.
1: ان شاء الله ميزان حسناتك يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. في تحيه خاصه ولا ما فيش مكالمه؟ اعطيني مكالمه. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
2: وسلم عليك. تحياتي ليك وتحياتي للسيد اللي حولني ليك مباشره ولكل من يسمع فيا. وعندي تحيه خاصه لشخص عزيز على قلبي له التقدير والتوقير في نفسي، فحياه الله وبياه. واليوم هو تواصلت معاه انا في الظهر، فنزيد نحييه ونزيد نمسي عليه. طبعا هذه اولا. تحيه ثانيه للناجحين اللي اول شيء ادوا رسالتهم وثقتهم في انفسهم ووصلوا للي بوصوله. وحتى الناس اللي ما نجحوش انا نحييهم ونقول لهم راي مش نهايه العالم ومش نهايه الدنيا، راي عادي. ياما ناس سقطت وعاودت من جديد واليوم في اعلى المراتب، واليوم هي اللي شاده حتى على مستوى عالمي، حتى راهو زعماء وعظماء في العالم في البدايات هم فيه اللي كان صفر وناخذوا نقولوا اينشتاين وهالبنات ثانيين هيك كانوا اسفار واليوم بدو ارقام.
0: اي والله.
2: والامهات هذه ثانيا. وانا بنبعث رساله خاصه تحيه للاطفال الساده الولادات والبنيات اللي نجحوا اللي هم يتامى واللي هم عايشين في دور الرعايه واللي هلهم امهاتهم وابهاتهم غايبين عليهم بظروف القاهره الموت او بظروف القاهره اللي من البشر مغيبين اللي مسجون واللي مخطوف واللي فهذا نحييه ونقول له انت راهو تؤدي في رساله كونيه وراك ترفع في راس امك وابوك حتى وان كانوا بعد عليك سواء بالموت او بغير الموت
0: واي
2: شكل
0: أي
2: من الاشكال. اي
0: والله اي والله.
2: تحياتي لك.
0: تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. على 092-150-59-99 تمام. اعطيني مكالمه. الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء كل ياسمين يا دكتوره ويا كل المستمعين اللي يخش معك.
0: يا مرحبا بك.
3: وكل حلوين كل أخوك معك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل أي ناجي، تفضل.
3: اليوم تحكي عن النجاح ولا؟
0: إيه اليوم نحكي عن النجاح.
3: النجاح والله ما هي مجاملة وبكل صدق وأمانة. النجاح التو اللي فيه أنت يا ملاك هذا نجاح، علاش؟ لأنك أنت عندك ذوق في الإعلام بصراحة وصدق، يعني بالي سماك دكتورة القديس. خلي المستمع يدور رصيد، يدور في كيف يتصل بيك، خش الموضوع معاك.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شكرا شكرا،
3: يرحم والديك،
0: يرحم والدينا ووالديكم يا رب العالمين. بارك الله فيك يا اخ ناجي، بارك الله فيك. شكرا على الشهادة اللي في حقك، شكرا، بارك الله فيك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص لي الراديو، الراديو جنبك.
4: استاذة مريم كيف الحال؟
0: استاذة ملاك، مريم مني؟
4: ملاك
0: مريم مني؟
4: مريم استاذة مريم كيف الحال؟
0: هاي تو، هاي تو بيشدوها بجرتي، بيقولوا لي استاذة مريم تو في جديد.
4: استاذة ملاك كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب يا رب.
4: نقول كلمة لوزير الكهرباء.
0: اي قول اي
4: يا عيس.
0: لا لا مش هيك، عاد مش هيك، مش هيك، لا مش هيك، مش
4: هيك. ايوه مش هيك الشباب نتاع الشهادة العددية.
0: لا ما هو اسمع وخيي، انت هيك مش الناس تسمع فينا اول حاجة. خلينا نناقش نقاش، باهي خلينا نناقش معك نقاش، يا تقنعني يا نقنعك. حلو توا هو البرنامج، انا خليتك تعطي كلمه تمام، لكن احنا لما يسمعنا ناس توا ويسمعوا مثلا مصطلحات زي هذه، هل يليق بي انا كان؟ مش هيليق بي انا في حد ذاتي.
4: لا
0: انت مثلا قول، لا قول مثلا الله يهديك والله كذا،
4: ما تجيش.
0: لا لا لا كلمه مش حلوه، كلمة ما تليقش بإمكان. لا سكر سكر سكر سكر ايه سكر سكر. لنا معلش لما الواحد ما خلونا نكون واقعين، المصطلحات هذه بتنقالش في في في راديو لو سمحتوا، ما تنقالش في وسائل التواصل الاجتماعي او ما تنقالش حتى في كذا، كويس؟ ما نعرف احنا ايش نصاير من التقصير، وعارفين ايش نصاير من في الدنيا وعايشين معاكم وكذا، لكن ما تجيش. الإنسان الراقي والإنسان كذا يعرف حتى لما بينتقد شيء ينتقده بكلمات صحيحة. لكن أنا بنجي اليوم في لكل مجتهد نصيب، نتكلم على الناس الناجحين في الشهادة الإعدادية، يجي حد يقول لي بالطريقة هذه ما تجيش، رأى عيب. فلهذا الواحد يعرف ينتقي كلماته، يعرف شنو يقول. فلو سمحتوا اليوم خلوا برنامجك، حندير حلقة بخصوص الموضوع هذا، لكن يفضل إن لما حد بينتقد ينتقد انتقاد بناء، يعني يقول نقد بطريقة بناء، ما يكونش هدام يعني يهين الشخص أو يهين كذا. فسامحونا بالله عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لطيفة تقول مساء الخيرات عليك ملوكة، ونمسي على كاد الراديو السرية، ونمسي على كل المستمعين الراقيين الحلوين، ونهني الجميع الناجحين، وإن شاء الله اللي ما حالفش الحظ اليوم في الدور الثاني بإذن الله راح ينجح، ويربي يوفقهم رجال ونساء، ومستقبل إن شاء الله مستقبل زاهر، ويا رب تكون أيامكم فرح وسعادة دائما، اللهم أمين يا رب العالم. بخلوني نقدم التحية خاصة جاية، صوت إذاعي بامتياز. شكرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم لكل من التحق بنا عبر الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم جميعا. خلوا اليوم موضوعنا فرايحي للناس الفرحانين، علاش نغصوا فيها؟ هي الحياه مخصوصه اصلا. خليني بس نقرا. السلام عليكم، نبو نهنوا الناجحين، جميع الناجحين، ورب يوفق اللي ما حالفاش الحظ، اللهم امين يا رب العالمين، ربي يحفظك ويحميك يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. لما انا نعطي الخط لكل الناس ونعطيكم مساحه، احترموا المساحه هذه. لما انا نخليكم تتكلموا براحتكم، مش هذا يعني انك انت يعني تخلي لي انا صورتي مثلا، او مش حلو اسلوب مثلا، غير صحيح، غير صحيح. احنا مش في في في في شارع باش نحكوا مع بعض وما تخلي ما تقول مثلا، لا، احنا في اذاعه، والاذاعه هذه لها ناسها، والاذاعه هذه لها ناس تسمع فيها، كبير صغير، شيباني، عزوز، جميع الاعمار وفئات الاعمار. فلازم لما احنا ننتقوا الكلمات ننتقوها بطريقة صحيحة، ولما ننتقدوا الشخص ننتقدوه بطريقة لبقة تمثلنا وتمثل تربيتنا. فرجاء خاص، رجاء خاص، اللي بيقول شيء واللي بيوصل شيء يوصله بالطريقة الصحيحة وبانتقاء الكلمات الصحيحة لو سمحت. خلونا نرتقوا حتى بكلماتنا، حتى نبغى ننتقدوا شخص ننتقدوه بطريقة لبقة لو سمحتوا. يعني هذا جزء من الوعي، هذا جزء من الثقافة، وأهم شيء جزء من التربية. عزك الله فتحي، شكرا، بارك الله فيك، تسلم، بارك الله فيك. عندنا أم ليت ملوكتي، نبي نقدم إهداء إلى بنت أختي جنى، ألف مبروك الفال، نفرحوا بيك. بيانا تفرحوا بي هو بتفرحوا بي أكثر وفرحتوا بي تو. ألف ألف مبروك يا جنى، وعقبال الدكتوراه يا رب العالمين. تو نبي نقدموا تهنئة خاصة بعد ناخذ مكالمة، تمام، أو ناخذ فاصل. اختار لي بس نغم يكون كذا. أسأل الله أن يفتح عليك بالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا فتحي، بارك الله فيك. التهنئة الخاصة وصلتني طبعا، التهنئة الخاصة من هنا شخصيا ومن أسرة البرنامج، حابين نقولوا ألف ألف ألف مبروك لغسان إسماعيل بوجيلة على الشهادة العددية، وجايب نسبة تقريبا 95 حاجة توا، ممتاز. فألف ألف مبروك وعقبال الشهادات الكبرى يا رب. وايضا ما ننسوش ام ليت الصديقه طبعا اللي كانت مقربه مني هلبه، اللي بنت اختها حتى هي جنى، فالف الف مبروك حتى هي. لبراء، لبراء الاستاذه ايمان حتى هي ولدها، الف الف مبروك. للناس اللي نعرفهم، وايضا ما بيش ننسى حقها، بيش ننسى تحية خاصة خاصة خاصة جدا جدا جدا جدا لمار مصطفى، ممار مصطفى زناتي حتى هي ألف ألف مبروك حتى هي، نجحت تقريبا تقدير ممتاز، فألف ألف مبروك. وإن شاء الله يا رب عقبال الدكتورة، ألف ألف مبروك للناجحين، وحظ أوفر للي ما نجحوش.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 092-150-59-99. اليوم موضوعنا اخترناه للناجحين، لكل مجتهد نصيب. نبي نهني الوهاب تقريبا، قال نبي نهني بنت خوي روجين محمد المزوغي بالنجاح من عمتك أسماء. ألف ألف مبروك لروجين، وعقبال الدكتوراه يا رب العالمين. ألف ألف مبروك. اللي حابين يوصلوا التهاني اليوم، الخط حيكون للتهاني فقط. الناس اللي حابت تقول تهاني وتبي توصل تهاني خاصة بالنجاح وعقبال يا رب الشهادة الثانوية، ألف ألف مبروك. أيضا ما نبوش ننسوا إن موضوع حلقتنا اليوم لكل مجتهد نصيب، حكينا في الاجتهاد على هلبة أشياء. ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم. فصلات تمام على 092-150-59-99. ألو.
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: أستاذة. أنت تتكلم عن الاجتهاد والمتفوقين،
0: إيه؟
1: فأنا بنقدر عليك ممكن حتى من هنا لحلقة الجمعة تحاولي، كان عندك شخص ثلاثة بنيات ولادات متميزين جايبين تقادير قوية، تجيبيهم أنت حتى نوع من الاحتفالية وتكبري بيهم وتجيبيهم عندك في الإذاعة وتعرفينا بيهم. معليش هذا على الأقل نعرف ونعرفوا العائلات ونعرفوا الناس اللي وصلت للمراكز هذه، ما وصلتش بالساهل، وحتى يحكوا لنا تضحياتهم ومعاناتهم والأمور هذه وكيف وصلوا لها. هذه أولا.
0: تمام.
1: وجهة ثانية، أستحلفكم بالله جميعا وأنا أولكم، ما نحولوش الراديوات إلى ميدان تصفية حسابات وإقراعات أخلاق، وخاصة اللي فيها يعني زلة وخطأ لفظي وإشكالية، لأن فيها زي ما قلت أنت فيه البو ولدة، فيه الأخت وأختها، فيه الخوه وخوه. يعني نحاول نكونوا متقين، راني لا جاي لا بالنظر لا شيء، لكن هيك نشوف ما يصحش أن الراديو نخلوه ميدان للتصفيات وللشتائم بسبب يكفينا. أنا في الاستماع فروات نتعارف وفي في طوابير المحلات في شيلات البنزينة وحدث ولا حرج، وإحنا ديما فاتحينها جبهة ويضر هادية شوية في التك وتبدا الأمور مش قوي. فماذا بينا الراديو نخلوه خاصة القنوات الدينية أو شبه الدينية، نخلها هيك بجوها الحلو، وإن شاء الله ربي يهدي ويصلح حال الجميع.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا، شكرا على المشاركة، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 تحياتي لك ملوكة، شكرا يا صدفة العمر، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالجميع اللي انضموا على التيك توك والفيسبوك. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا
2: حبيبتي.
0: أيوة بنت بوها، نورتي.
2: ليك أحشى ملوكة،
0: والله ليك أكتر. والله
2: فرغم أنا اسمع فيك تصمت من ذلك الحق،
0: كلمت
2: عند الراديو المباشر.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
2: بس الأشعة النجاح والناس فرحانة وهي فرحانة، أنا أخطرنا بس أنا مش أخطرنا أخطر موضوع حلو. نجمش
0: اي والله
2: حبيبتي، رب يحفظك ان شاء الله ويحفظ لك ولا بيتك.
0: اللهم
2: امين. خاص رب يحفظ ان شاء الله. وتحياتي لام سند لكل يخشوا قبلي، رب يحفظكم ان شاء الله ويخشوا بعدي. بنهني نفسي يا بنتي.
0: هني نفسك عادي،
2: حد يوجه حد بنتي ياس. ما فيش حد هناني.
0: يا ودي الف الف مبروك ايا كان النجاح.
2: اي والله، اي والله حلو نجاح يا بنتي.
0: اي والله، اي والله
2: حلو طعمته وحلو الانسان، خاصه الام يا بنتي.
0: اي والله
2: خاصه الام لما تتعب.